بالجهد الصادق لإعمار الأرض وإخراجها أو إخراج الدواب فيها التي تعيشها إلى حال أفضل. وعلى رأسهم الإنسان. الإنسان هو المخلوق الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل، ثم كرمه بالبعثة النبوية الشريفة. يعني عندما تكون إنسانا وتكون محظوظا موهوبا مكرما من ربك فتكون مسلما، فأنت حزت الأشياء الجميلة. يعني ما الذي تريده بعد هذا؟ إيه، لكن كيف تترجم هذا الاستخلاف؟ للأسف أنا ما أريد أن أقوله اليوم بداية، وسأكمل من خلال الحلقة، أننا أصبحنا وصرنا إلى ما لا يجب أن نصير إليه. كيف يصير العرب والمسلمون، وعندما نقول العرب يقصد بهم الإسلام، العرب مش مقصود به الجنس، كل ناطق بالعربية هنا، لا أتكلم عن الجنس، وأنا هذه أكررها، لا أتكلم عن الدم والأجناس والأعراق، لا لا، أتكلم عندما تقول العرب نقصد الناطقين بالعربية، المسلمون الذين يحفظون القرآن ويجيدون العربية أحيانا أكثر ممن هو من أصل عربي. إذن هل هذه الأمة الآن في القمة، هل هذه الأمة هي في مصاف الأمم؟ السؤال الأدق شوية، هل نحن اليد العليا أم اليد السفلى؟ من وين مأخوذة هذه؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، يقول عليه الصلاة والسلام. أين اليد العليا، نحن أم هم؟ إذا جئت على صعيد العقيدة والإسلام والإيمان فنحن أشرف وأعظم، هذا قطعا، أنا لا أناقش هذا الآن، هذا أمر مسلم به. إيه، لكن أنا أتكلم عن أرض استخلفني الله فيها، هل أنا الخليفة الحقيقي الذي أراده الله؟ ما الذي أراده الله من خلق آدم؟ موضوع فيه فكري شوية اليوم، معلش يعني مش اجتماعي، فكري شوية لكن مهم. لماذا خلق الله آدم؟ ليستخلفه ويعمر الأرض، مش العبادة فقط. بعضكم يقول لا لا يا شيخ، راجي القرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جيد، نعم، العبادة أساس، هذا المعنى الضيق للعبادة هو الصلوات، الصلاة والصيام والحج والعمرة، في معنى واسع، والمعنى الضيق هذا لا يضيع. مش معنى ذلك أننا نضيع هذا المعنى الضيق، الصلاة مش مهمة ونبحث في العلوم والفيزياء والكيمياء، لا لا خير فيك ولا في علومك ما لم تحتط وتلتزم بالمعنى الضيق، وهو الحفاظ على صلاتك وصيامك وحجك وصدقتك وبرك وإحسانك إلى الناس والأخلاق والقيم التي جاء بها الإسلام. جيد، ثم تنتقل إلى المعنى الواسع في العبادة، وهو أن تحول وتترجم ما أعطاك الله من نعم في هذه الدنيا إلى إبداع. ارجع إلى الآية التي ذكرت، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. من المحمول الآن في البر؟ الغرب هم أم نحن؟ هم. من المحمول في البحر؟ هم. من المحمول في الفضاء في الجو؟ هم، مش في الفضاء حتى، لا لا لا، حتى في المجرات هم. ونحن إن حملنا وحملتنا المراكب، فللأسف بفضلهم وبجمايلهم. تقول لي لا يا شيخ انت وين رحت، ما تنساش كان عندنا البيروني وابن الهيثم والخوارزمي. صحيح صحيح، لكن إلى متى؟ عندك علم أن عجلة العلم والفكر والرياضيات كل هذه إلى القرن الرابع؟ إلى القرن الرابع تكاد تكون الأمة وقفت، إلى القرن الرابع الهجري وقفت الأمة نايمة، يعني نوم. والإحنا في إيش توا؟ إحنا في القرن الخامس عشر، يعني تكلم على 9 قرون من النوم. لا كثير، هذا 9 قرون من النوم، أمة لا تجيد إلا أنها تجتر. نحن الآن ما نفعله نجتر القديم. تعرف شو معنى تجتر؟ بالعامية يقول يقصع في الجرة، هذا بالعامية. اجترار هو أن تأتي بالقديم فتعيده، نحن فقط نجتر المكتوب فنكتبه،
والخلاف فنستجده، وهذا ما يحدث الآن. نريد أن نجتر المشروع فنشرحه، والمفهوم فنفهمه، والمقول فنقوله، والمكتوب فنكتبه. لذلك حتى رسائل الماجستير عندنا والدكتوراه الآن كلها عبارة عن اقتباسات، اقتباسات وشيء معادة. دراسة، فأي دراسات سواء تطبيقية ولا العلوم الشرعية أو العلوم العلمية كلها، ومش خلينا نقوله مش بالإجمال، مش معنى ذلك أن ما فيش براءات اختراع بسيطة في الأمة. ما تكلمش على ليبيا تحديدا، تكلم على الأمة الإسلامية، في براءات اختراع متواضعة. بعضكم الآن اللي يسمع فيه من الدكاترة والأساتذة المحترمين يقول لي لا، في جزء أنت ما قلتهاش، وأنا بنقولك عليه ونعرف شن قصد سؤالك. بتقول للناس اللي مشوا برا لأمريكا وبريطانيا وأوروبا والسويد وبلجيكا وغيرها، أبدعوا. إذن مشكلتنا مش إحنا مش مبدعين، المناخ، مناخنا مش مناخ إبداع، لأنها مناخ استبداد. وأنا داير حلقة على الاستبداد اللي بيرجع لها في القناة هنا في قناة فبراير، داير حلقة على الاستبداد، ما عادش أربع حلقات فات ممكن. المناخ الاستبدادي يمنع الإبداع فعلا. وكل مسلم، كل مسلم عربي كان أمازيغي تباوي من أي جنس، كردي، المهم مسلم يعني، كردي تركي غيره، شركسي، هذه الأعراق لا أريد أن أعددها كاملة، كل الأعراق، المهم مسلم يعني، يخرج من هذه الرقعة الجغرافية هذه سواء كانت شمال أفريقيا أو الشرق العربي هذا، ويذهب إلى أوروبا يبدع. عندنا ناس يشتغلوا في وكالة ناسا عرب ومسلمين، ليش؟ لماذا؟ لأنهم خرجوا من هذا المناخ الاستبدادي. لكن بالعموم أنا لا أتكلم عن حالات وعن أشخاص، أتكلم عن أمة كاملة، أمة كاملة قاعدة الوراء. لا، نحن نتسول، نتسول المعرفة مش المال، لا المال فيه، المال حتى الهبال كانت تزيد حاجة فيها لام باعتبارها حتى في سجع يعني، المال والهبال لا موجودات عندنا ما شاء الله، تلقى داير مال وداير سباق للهجن وسباق حشاكم للكلاب السلوقي متاعت الصيد. والله كارثة. لما لا توظف هذه الأموال للبحث العلمي، للوصول إلى اختراعات معينة، إلى تطوير اختراعات؟ اليابان لم ترتح، اليابان ما تريحتش، نين واكبت الصناعة الغربية وسبقتها. الآن لا منازع في الإلكترونات وفي السيارات على اليابان، وإن شئت شرق آسيا كل، حتى كوريا دخلت على الخط مؤخرا وسبقت. يتطوروا الناس، يصنعوا. ما الذي نصنعه نحن كعرب؟ أرني ما الذي نصدره، ما الذي تحتاجه؟ نحن نحتاج. حتى لو كان عندنا تقول لي والله الحمد لله اشترينا بأموالنا طائرات، اشترينا صنعنا، لا باه قطع الغيار وين؟ تقول لي قطع الغيار منهم؟ متى ما تعطل هذه الدبابة وهذه السيارة وهذه، أنت تحتاج إليهم ليصنعوا لك قطع الغيار. يعني أنت عالة على هذه الأرض، هل هذا الذي أراده الله لك؟ يقول لك لكن والله عندي صلاة وعندي قرآن. هذا جميل، القرآن والصلاة هو الذي يزينك أصلا، لكن لا يصلح أن تكون وأنت بقرآنك هذا وبعلمك الشرعي هذا وبإسلامك وباتباعك للمصطفى عليه الصلاة والسلام تكون عالة على أناس يعني هم ليسوا نصارى فقط، كانوا نصارى ملتزمين، كان حالهم أفضل، ولكن هم أصحاب عربدة وخمرة وماسونية، وأغلب المخترعين فيهم للأسف يهود. لا تكون عالة عليهم الصح، قولي لاني والله أنت جميل نعم بصلاتك وقرآنك، لكنك آخر النهار تحتاج إليهم، تكمل صلاتك وتفتح هاتفك جوالك تفتحه، من صنع هذه البرامج يا سيدي؟ حتى البرامج الموجودة، ما الذي ألفها أسسها؟ الملائكة عندما سألت ربها، شوف الجزئية هذه وركز معي فيها بس تكون لك جواب، لأني نعرف في اللي عنده تساؤلات. أسمع هذه، الملائكة تقول لربها
قالوا أتجعل فيها، شوف استفهام الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، تقول عن نفسها الملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني رب العالمين قالوا أنت إذا خالقهم للعبادة نحن نسبح لك ونقدس لك، هذه مؤامرات فسد ويقتلون ويسفكون الدماء. بماذا أجاب رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلم، ثم أخبر في آية بعدها وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء، علم سرنا في العلم. السؤال الآن قبل أن تنتهي الحلقة، هل نحن جادين في العلم؟ غير جادين. أعطيني غير نتم الدكتوراه ويديروا لي لجنة ويجيزوني مع التعديل. ترى شوف اللي في الرسالة، شوف اللي في الرسالة، اقتباسات من هنا ومن هنا، إبداعك أنت يا أستاذ يا دكتور يا بروف، إضافاتك وين؟ لمساتك أنت يا سيدي، أضف نتاج غير عادي من الرسائل الماجستير والدكتور في كل العلوم، فيزياء والكيمياء في الرياضيات في الأحياء في العلوم الشرعية. يعني لكن أين الإبداع؟ يقول الإمام الغزالي، مش الإمام الغزالي الأول، لا، الشيخ محمد رحمة الله عليه، توفي في تقريبا في السبعينات، الدكتور محمد الغزالي يسمونه إمام الدعاة، رجل صاحب بصيرة وصاحب فكرة، يقول هم استيقظوا في الظلام، على الغرب يقصد، استيقظوا في الظلام ونحن نمنا في النور. احنا في عز قايل ارقد في عز النهار، إضاءة كشفات من كل مكان ونمنا، أخذنا الغطاء ونمنا، قلعنا التكييف ونمنا، بدأت في الصيف طبعا، حبوا التكييف والنوم والغطاء، خمس تفاحات، قال خليك في تفاحتين، يقول لا بالله يا شيخ جيب لي خمس تفاحات. أيوة، النتيجة ماذا؟ أمة كلها محصلة بطانية خمس، يبدو هذا أمة تجيت الاستهلاك، ولذلك هذا النفط لن يبقى، يسحابوا الجغيمات اللي تحت الرشادة اللي بتقعد لك ديما، لا يا سيدي، ممكن أنت وجيلك وأولادك. وبعدين اللي فكر في بناء الأوطان وبناء استقلاله وذاتيته عن هذه الأمم يبتكر علم فيزياء وأحياء ورياضيات وجبر تكامل وتفاضل، هذا غير النحو والصرف، حتى علوم مهمة جدا، النحو والصرف والفقه وأصول الفقه والتفسير في الحديث، الحديث والتفسير ورجال وعلوم الحديث عموما واللغة وما يتعلق بها، علوم مهمة. مع أنه مش جادين، قولوا الشيخ اليوم في الحلقة مع الناس جدية، طالب العلوم الشرعية تجده يدرس، ماذا تدرس؟ يقول له في النحو، يقول شرح ابن عقيل، جيب له شاهد نحوي، صيف ضيعت اللبن مثلا من النحو، هذا يستشهد به لماذا؟ يقول اه، يقول اه هذا ما ما ما ما من اول خلينا، مش من اول، لا جي لي واحد بتاع فيزياء تقول له النسبيه الخاصه والعامه تعرفها، يقول والله سامح عليه، لا مش سامع عليها، لا معلش انت بتخصص فيزياء، انا نسمع عليها ماشي الحال، انا رجل وعظ ونسمع عن النسبيه العامه والخاصه اينشتاين، ويعني علم جميل هو حقيقه ولطيف جدا الفيزياء، اي ممكن ثقافه عامه، انت تكون متخصص تتقن الموضوع، تقول تعال الشيخ نعطيك محاضره في الفيزياء نسمع منك. للاسف غير جادين، ونبغى اولادنا يروحوا بالتراتيب، والاسبوع اللي فات هذا اسبوع زعل وحرج ومشاكل، والمدراء يشكوا، كل ولي امر يبي له، والتكيه كان اعطانا المدرسه اول كلها، كيف صار فينا احنا؟ دقيقه يا جماعه، ابنك انت تشوف كراسات تلقى خطه كويس، وتلقى الامله كويسه، وتلقى ما شاء الله يعني وحلل الرياضيات اللي هو حساب كويس، ولغته وتهجى في اولى ابتدائي وثاني ابتدائي كويس تمام، وجيب في التقادير ديما 85 84 92 ممتاز، هو في الممتاز، شيء قال لابد ياخذ ترتيب، مش جادين، نبوا الترتيب ونبوا الشو، ولد جاب ترتيب بونتو في عيتنا، ما اطلعوا من الجو هنا، اطلعوا منا، غادروا هذه المساحة اللئيمة تاعت احنا وانتم وانا وهم، لا، نحن جميعا ننجح، ونجح ولد فلان ترتيب،
أفرح له بالعكس كأنه ابني، خلوا فيه شوي نفسية طيبة كويس ما شاء الله عليه وابني بعد مباشرة. وأنا نعطيكم معلومة، وهذه بالله لأولياء الأمور ولربات البيت إذا كان تسمعون فيها، أنا أخوك نصيحة رأى. يعني من أخ، لا تقولوش من واعظ وشيخ، لا لا لا لا خو، ما تضغطوش على الأولاد من أجل الترتيب، أرجوكم رجاء من عبر هذه، أرجوكم ما تضغطوش على الأولاد بالشكل هذا. أضغط عليه أنه يدرس يطالع ما يغيبش، مش الحال تراتيب لا. بش نقولكم حاجة، كل اللي نجحوا في الحياة واصل الدراسة وأثمروا مش جماعة الأول غالبا. شوف من فصلك أنت، جماعة الجيد جدا واللي مرة مرة يحصلوا في مادة هذه ما تعودوا على حاجات الفشل والتغلب عليها. أما أنت تمشي في مود معين أنه هو الأول وهو الممتاز، هذا تعرف تصيله صدمة لما يخش الجامعة وتقعد لمادة، حيصير لصدمات، يسيب أكل. في طلبة سيب الطب والهندسة، قال أنا مش متعود يفوزني وعيه، لأنك أنت مريض، ربات كمك بهذا المرض. وللأسف مسكينات الأمهات مش قاصدات، لكن أنها ينقلن في مرض لئيم جدا للأولاد. لابد أنت الأول في الفصل وأنت اللي تسكر الدرجات، وقوله أنت خلي درجاتك كويسة وحب لزملائك أيضا. علي توا تعرف الموضوع، خشيت في موضوع مفيد وفي الحلقة، لكن بروح يبي حلقة. المهم فكرتنا اليوم جدية، خلوا عندكم جدية للعلم وطلبوا العلم لذاته. لكن احنا زمان أمة العرب زمان أمة كانت زمان، لكن الآن ماذا وضعنا؟ والله سيء. أمة كلمة متخلفة في اللي ما تعجباش، يقول كيف متخلفة وعندنا الأبراج؟ ايه بنيهن انت الأبراج، ايه

0: يجب أن نبدع في الحياة، في الحياة نبدع، نقدم شيء للناس. الأمم قاعدة تتسابق سبحان الله. الآن في السيارات الكهربائية الغرب يسحب روحه، تقدم داير بطارية، تطلع لهم اليابان ببطارية تعيش كيف كم سنة، شفت عليها تقرير، وتمشي مسافة. قالوا اليابان هذه ما عرفناش الحل معاه. ايه نعم اليابان كانت متأخرة. عندك علم في 1840 اليابان بعت وفد إلى مصر لتعلم النهضة. تبي جيت تعلم من مصر النهضة اللي فيها يا محمد علي وأولاد محمد علي، عائلة محمد علي اللي هي المملكة اللي كانت فيها مصر. محمد علي دار نقلة لمصر، مع أن لا شك رجل عنده أخطاء، عنده أخطاء في التاريخ، وما فيش رجل حكم أو ملك اللي عنده أخطاء، لكن في النهضة. ولذلك قضت عليه أوروبا، وأنتم بتعرفوا قصة محمد علي، واليوم مش في ذكرها لأنه مش حصة تاريخ. محمد علي تآلبت عليه أوروبا، صحيح هو كان عنده طموح زايد، وهذا عيب الحكام، ما يعرفوش الليفل اللي يوقفوا فيه. هو مش حارب حتى السلطان في في في تركيا، وهو كان أصلا مولى من الدولة التركية، فهو حس بالقوة. المهم تآمرت عليه فرنسا وبريطانيا وكل دول أوروبا وألمانيا وقضوا عليه. هذا اللي دار النهضة في مصر. اليابان في 1850 بعت وفد لمصر تبي تعلم النهضة، وين احنا توا ماشيين إلى الوراء، فيش تقدم، في أشياء جميلة، بيوت لطيفة، سيارات مستوردة، تلفزيونات مستوردة، نقلات مستوردة، ثياب مستوردة، أقمشة مستوردة، أواني مستوردة، أطعمة مستوردة، كتب تطبع في مكان تاني، يصير في النهاية الورق مستوردة حتى لو طبعت عندنا. أقلام من الصين يا جماعة، خلال يجيك من الصين، الثوم يجيبوا فيه من الصين، وهذه عجبتني بالله، فكر تونسي جيت أتكلم، ثوم يستوردوا فيه من الصين. 1.5 مليار الصين تزرع في الثوم وتاكل، هي 1.5 مليار وتصدر فيه، يصل فينا احنا في شمال افريقيا هنا، واحنا عندنا مئات الالاف من الهكتارات، والماء العذب، الماء العذب، لا راكدين نوم، جدية ما فيش، ونقولوا نحن نصلي ولحيتي جميلة وشكري، لا رب العالمين يريدك حرا لا يريدك عبدا لأحد. قالوا هو صنع لنا ربي الغرب، بش يصنعون الله، اليد العليا، يقول عسى الله خير لهم من اليد السفلى، تكون يدك عليا، لا تأخذ منهم شيء ولا تستورد منهم شيء، حتى لو قاطعوك تشعر بقوتك وبأنفتك. شوف الغزاويين اليوم، انت ما يستنوش في شيء من حد أبدا، عايشين في قطر محاصرين وحققوا نصر. ليش؟ لأنهم لم يعيشوا عالة على أحد. نسأل الله أن ينصرهم وأن يفرج عليهم. أسألك يا علي قدير في آخر هذه الحلقة أن تنصر أهل غزة وأن تمكنهم، لأنهم رفعوا رؤوسنا حقيقة وبيضوا وجوهنا، بيض الله وجوههم. نسأل الله أن يتقبل من شهدائهم، أن يرد مفقودهم، وأن يعافي ويشفي جريحهم، وأن يكون معهم.
1: البيت الصالحات مع فضيلة الشيخ عبر أثير رد أصل 3.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في أثير.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: حلل قرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حلل قرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حلل قرشك مع الشيخ الدكتور علي مازك يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وإياكم عبر برنامج حل القرشك. وكنت قد تحدثت وإياكم في اللقاء السابق عن الشروط في البيع، تكلمت عن شروط تبطل الشرط والعقد، والآن أود أن أتكلم عن ما يبطل الشرط دون العقد، وذكرت من ذلك اشتراط البراءة من العيوب، بمعنى أن التاجر يبيع السلعة ويقول له أنا ما نضمنش العيب إذا تبين فيها، باين يفتحون جربوها لما نكش مجربها، جربها في بيتك، أو هي الحاجة ممكن تنفتح، يقول له لا، مجرد تفتح الصندوق خلاص تعتبر روحك أنت شاري. لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا يبطل هذا الشرط. ما ينفعش يقول له والله أنت مجرد تفتح الصندوق الخارجي يعتبر روحك شريت. لا، ما يعتبرش روحي شريت، أنا ممكن حاجة يطلع فيها خلل، يطلع فيها عيب، هذا مما يبطل الشرط دون العقد. أنا نفتح ونشوف، لقيت فيها العيب هذا عجبني بوجوده، لقيت خدش بسيط، الأصل أني نشر النقال أنا ما فيش خدش، لقيت والله في كسر بسيط طايح، عجبني، نقول له لا خلاص ونمضي العقد حر، أنا نبقي عليه السلعة ولا نردها. لكن الشاهد فيه أنه هو كل ما يشترط براءة من العيوب لا يجوز، وهذا الشرط يلغى والعقد إن شاء أمضاه وإن شاء لغاه. اشتراط عدم الجائحة في الثمار مثلا أو في الزرع، كان الشراء يعني في الثمرة مستقلا دون الأصل، إذا كان الشراء في الثمرة مستقلا دون الأصل يشترط، فيشترط أحيانا البائع المشتري بأن يمضي البيع ولو أصابت الثمرة جائحة، حتى لو الثمرة أصابتها جائحة أرى واعتبر أنت شريت ما شراش الأصول، تهو شرى الثمار فقط مستقلة. الجائحة يعني شنو هي؟ الجائحة يعني اللي يصيب الثمرة، الخوخ، العنب، التمر، الحاجة الثمار هذه، أو الزرع مثل القمح ومثل الشعير ومثل هذه، يصيبها بأفات، أفات مش بشرية، أفات مش تعمد شيء، أفات سماوية فتهلكها. وبل قيل حتى لو كان من فعل الآدميين، بعض منهم قال العلماء حتى لو من فعل الآدميين كسارق تعدى عليها ورشها بشيء، هذا يعتبر آفة من الآفات. المهم إذا اشترط البائع لما يبيع ثمار من دون الأصول اللي هي الشجرة نفسها، يعني بيجي يخرص وعرف الكمية كلها واتفق ويا على السعر كذا، أنا ما يساعدنيش، فهذا الشرط لا يصح. ليش؟ لأن من باب نقل الضمان عن محله، يعني إسقاط حق قبل وجوبه. كيف يشترط حق لم يوجب؟ هذه الجائحة لم تنزل في ذلك الوقت ولم توجد، فكيف يشترطها؟ يقول لا، إذا وجدت، هي الآن مش موجودة، لو موجودة وأراد أن يشتريها بجائحتها والله كلام طيب، لكن يقول لو جت آفة، لو جت حشرة تشريه على كل أحوال. لا، ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ حديث فيه صحيح مسلم، وهذا أيضا ورد عنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وضع الجوائح، وأيضا هذا في الصحيح، صحيح مسلم، يعني الجوائح هذه لا تعد، الشيء اللي أصيب آفة يخصم واللي من غير آفة يباع. هذا كل إحنا نتحدث، لأن بدينا من الحلقة الماضية نتكلم عن الشروط في البيع، أحيانا في شروط تبطل العقد أصلا وتبطل الشرط والعقد، لكن أحيانا لا تبطل الشرط ولا تبطل

0: ولا تبطل العقل. هذا نوع آخر. أحيانا الإنسان يشترط شروط ويصح اشتراطها، لا بأس تصح الاشتراط بشرط أن يكون مما يعني مما يقتضي به العقد، يعني العقد يمضي به ولا يتأثر به، مثل التسليم، يعني يقول أنا نشري منك بشرط تسلمني السلعة، سلمني السلعة أنا، وإلا ما ما ما ما لا بعنا لا شرينا. من حقه يشترطها، عندك الحاجة الفلانية يكلم فيه بالتليفون، إيه خلاص منجي نشريها، لكن بشرط نلقاه عندك في الدكان مش حتى نستنى. يقول له لا أنت كيف تشرط علي شرط مش صحيح؟ لا شرط صحيح، من حقي إن أنا أدفع لك الفلوس ونسلمك السلعة. أو العكس يقول له من حق البائع يقول له أنت عندك فلوس؟ عندي فلوس تفضل. لا ما عنديش، أنا ما أبيعش بالدين، هذا شرط، لا أبيع بالدين. وهذه كتبوا فيها الدكاكين كلها توق أغلبها يكتبوا إحنا لا نقبل بالدين أو حاجة من هذا القبيل، هذا شرط. ما ينفع أنت تقول لا مش من حقك والمفروض تساعد الناس غصبا عنك وكذا، ماشي ساعد الناس لكن ليس لازما، ولا يصير العقد باطلا والبيع باطلا لأنه قال لك هذا الكلام، لأن جواز التصرف في المبيع هذا شرط جائز، يعني أنا نتصرف فيه، ما ينفعش تقول لا خوض ولا تفتح مثلا شكارة مسكرة بتاع شكلاطة ولا بتاع حلوة شريتها، تمينا ما خلصاش بعنا وشرينا، بعنا بقداش؟ ب10 دينار، تم 10 دينار 10 في جيبي، سواء بالدين والله في جيب، جيت أنا قدامه هو بنفتح شكارة قال له وقف، لا مش من حقك تفتح، ليه؟ مش بعنا وشرينا، لا مش من حقك، لا مش من حقك أنت يا بائع تمنعه من فتح الكيس هذا، خلاص ملكه صارت ملكه، فلا يجوز لك أن تشترط عليه عدم التصرف في ملكه أو السماح له باستخدامه. لا والله ما يحق لكش تستخدم الصاروخ هذا، والله مش عارف الآلة الفلانية هذه، لا نستعمل حرا القلم شريته منك ومن نكتب به على طول، وهذا يقضى به وإن لم يشترط في العقد. يعني جواز التصرف في السلعة هذا مقضي به بدون كلام، حتى بدون كلام خلاص، مجرد تم العقد ولزم بالإجابة والقبول وتحديد الثمن، تحديد السلعة، ونعرف البائع وما فيش غرر ما فيش جهالة، الشروط اللي تكلمنا عليها الماضية والسلعة مقدور على تسليمها، أنا حر متصرف فيها، من حتى نبيعها في مكانها أنا حر، لكش علاقة تصرف فيها ما لم تكن طعاما. يعني أنا نقال قداش قلت لي 2000، إيه 2000 خلاص حاضر، شرينا وبعنا تم، وين 2000 يا غالي؟ قال له والله شوية بس شوي. مع واحد اتصل بالتليفون كلمة، مش قلت لي تبي تقال؟ قال لي قال لا وعندي، تعال خوضها 2500 جنيه، تعال ارفع. جي هذاك الجديد الشخص الثالث يشبح فيهم البايع، يشوف 500 جنيه صارت له زي التمحميص هيك نقر كيف مشت عليه، قال لا ما نبيع لكش مش من حقك، انا مشترط عليك عدم التصرف فيه الا في حوشك تبيع، لا مش في بيع في دكاني، لا ما يشترط عليه هذا، خلاص مجرد باع وشراء اشترى انتهى الموضوع، من حقه يبيع ويكسب فيه حتى 1000 2000 3000، هو حر. لكن اذا كان من الاول اشترط عليه شرط بانه لا يستلمه الا انت مثلا من حقه، ولا ما نعطيش لحد ثالث، انت خوضه وبيعه برا من دكاني ما تبيعش عندي، يصبح هذا كلام يجوز في الاول، اما بعده فمش من حقه يمنع. كذلك ما ليس من مقتضى العقد ولكنه من مصلحته يجوز يشترط شرط مش من مقتضى العقد، مثل الرهن مثلا او الضمان او الخيار، وهذا لا يقضى به الا مع الاشتراط والنص عليه في العقد صح اشتراطه، وحينئذ يلزم الوفاء به. انت بتشري حوشي او بلاش بتشري سيارتي، ايه بكم السيارة؟ ب20,000 بشين يضمن لي؟ شين يضمن انك انت تخلص؟ انا نبي نشترط شرط. ما هو الشرط؟ انك انت تضمن لي القطعة الصغيرة هذه، المزرعة اللي عندك اللي هي 20 في 25، اضمنها لي، نبيها ضمان، هذا من حق. او يعني بمعنى الرهن، نبي رهن، نرهنها عندي، عندي أوراقها وإجراءاتها، نقالك هات اللي يسوى 7,000 8,000، نبي نرهنها مقابل السيارة، تجوز كذلك، لأن هذا من مصلحة العقد، هذا الشرط من مصلحة العقد، وهو جائز. إذن عرفنا الآن، تكلمنا عن الشروط في البيع، وقلنا في شروط تبطل الشرط والعقد معا، ضربنا لها مثال بالشروط اللي تنافي مقتضى العقد، وقلنا هناك ما يبطل الشرط دون العقد، وقلنا فيه ما يصح اشتراطه. الآن بنتكلم شوي عن الخيار في البيع. شو معنى الخيار في البيع؟ الخيار يعني طلب خير الأمرين، يعني إما أمضي العقد وإما أفسخه، يعني بتعطيني الحرية أنت يا بايع، أنا المشتري، إما نأخذ السلعة، لكن إما أن أمضيه، يعني بمعنى نستمر فيه ونأخذ السلعة، أو أردها إليك. وقيل بتعريفات أخرى أنه بيع أو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع، يعني بيع يحصل البيع على الخيار ابتداء أو بعد العقد اللازم، وقف فيه البت أولا حتى يعتمد على إمضاء متوقع في اللاحق أو أني أردها. طبعا لا يجوز الجمع بين العقد اللازم والخيار في عقد واحد، ما ينفعش أن العقد يكون لازم ومفصول فيه وأمر تام ومبتوت به وفي نفس الوقت في خيار، لا، يا إما لازم يا إما خيار. بعنا وشرينا، نقول لك الصورة الممنوعة، بعت وشريت، تمام، خذيت فلوسي، معاش نفهمك، معاش تفهمني، لكن أسمع راه مرات ما تعجبنيش نرجعها، لا، ما وثبت لازم، ما يجوز البيع متردد، لأن هذا يسموه تردد بين الثمنية والسلفية، تردد بين الثمن والسلف، هذا ممنوع. كيف جايك الكلام؟ أنت المبلغ اللي أعطيته سلف، والله أعطيته ثمن مقابل سلعة، أنت شريت السلعة وأعطيته ثمن، انتهى الموضوع. أعطيته سلف معناها خيار، كان ما عجبتنيش بترجع لي هذا السلف، بترجع لي بالضبط، لا في زيادة ولا نقصان. أما نعطي لك ومش عارف أنا، قد يكون ثمن السلعة وقد يكون سلف، لا ما ينفع، فيش، خليه على السلف، على الخيار، سلف، خذ سلف ونجيك بعد 3 أيام، يا نقول لك تم حول ثمن، أو ونشد السلعة عندي، أو نقول لك رجع لي. إذن هو في الأصل سلف، أو من الأول نقول لك ثمن، هذه السلعة تمت، أنا كان ما عجبنيش بعدين، بعد 4, 5, 7, 10 أيام، نجي نقول لك والله السيارة ما عجبتني، تقبلها نبيعها لك من جديد، بيع مستقل، لكن في حقيقة المبلغ اللي أعطيته لك هو ثمن. إذن الخيار طبعا شو الحكمة منه؟ هو الحكمة هي فسح المجال للبايع والمشتري المتعاقدين الاثنين، من أجل التروي في المبيع، وخاصة اللي فيها مبالغ يعني عالية جدا. هل هذا البيع يلائم أغراضي ومصالحي أم لا؟ هل هذا البيع يناسبني ما يناسبنيش؟ تبين شريت حوش، وش عرفني؟ مش كل حقائق ما قدرش نطلعها في لحظة، تقف فم الباب وتقول لي يلا حط لي 100,000 والله 200,000 ونسلمك المفتاح، تبقى غير السبالك، خلينا بنخش نشوف، نسكن فيه شوي، شوف مشاكل المية، مشاكل الصرف الصحي، مرات حتى الجيران، بك يطلع لي جار عندي معاه جريمة، بالك يطلع عندي مشكلة تسريب مياه من فوق في الأمطار وفي الكلام هذا. إذن بنعطوك خيار مدة اسكن فيه، جربة ست أيام شهر شهرين، بعدين نتكلموا عن كل نوع من أنواع السلع هذه والعوض المثمن كم المدة متاحة. بقى بتعطيني أرض خلي نشوفها، بقى فيها صبخة، بقى البير هذا ما فيش مية بكل ما يساعدنيش، أصلحش فيها الفلاحة. هذه إذن الحكمة، الشريعة أو الشارع الحكيم أعطى فرصة في الأشياء التي حتى لا يندم فيها الإنسان ويبدأ يعني يتحسر وحالة تصير له من الغبن والقهر نادم، وزي ما يقولوا بالعام يعض في صباعه يقول يا ريتني ما وقعتش في هالإشكالية. نقول لا لا لا لا، أنت من الأول ابني البيع لك على الخيار وجائز وتقدر ترد فيه كويس. هل هذا موجود في الشرع؟ نعم موجود في الشرع، ودليل مشروعية حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار عندهم بالخيار ما لم يتفرقا. طبعا التفرق في الحديث هنا عند المالكية اعتبروه على تفرق الأقوال لا على تفرق الأبدان. تفرق الأقوال لا تفرق الأبدان. كيف يعني؟ العقد يلزم بالصيغة بتفرق الأقوال. خلاص إذا كان قال له اشتريت وبعت مش بالأبدان فلا أحق لأحدهما في فسخ العقد بعده. خلاص ولو كانت أبدانهما حاضرة. يعني الحديث المراد منه البيعان بالخيار ما لم يتفرق، الحديث مراد منه التحذير من الكذب وبيان أثره في محق البركة وزوالها. وهذا ما أشار إليه الدسوقي رحمه الله، قال هذا الحديث وإن كان صحيحا لكن صحته لا تنافي أنه خبر أحد، وعمل أهل المدينة اللي موجود في المدينة المنورة يقدم عليه عند مالك رضي الله عنه، لأن عمل أهل المدينة كالمتواتر لأنه من قبيل الإجماع الإجماعيات، والمتواتر يفيد القطع بخلاف خبر الأحد. الخلاصة خلاصة هذا الكلام مش يظل مبسط لديكم، إذا لزم العقد في المجلس ولم يشترط الخيار أو لم تثبت في السلعة نقيصة مضى العقد ولو كان معا. طبعا حديث شنو يقول هو البيعان بالخيار ما لم يتفرق، البيعان يبيعوا يشروا قاعدين مدام هم في المحل يقدر يرجع فيه. لا الإمام مالك يقول مشيك، يقول البيعان بالخيار في الحديث على تفرق الأقوال مش الأبدان يعني إذا كان قال له بعت وشريت خلاص القول انفض، انتقلت ترتب الأثر تم البيع والشراء، أو يقول له احنا بالخيار ثلاث أيام أربع أيام ويمشي ثلاث أيام أربع يرجع حتى لو تفرقوا ذهبوا مدام تركين المجال مفتوح في استرجاع السلعة، فإذا من حق أن يسترجع هذه السلعة حق يسترجعها. والحديث أيضا في نفس الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. محقت البركة، ما تكتم ما تكتمش انت العيوب في السلعة. والله كم من غشاشة يبدو يعني يبدأ عند العيب في السلعة ولا يخفيها ولا يبديها، هذا من الغش. ولا بركة في المال، تأخذ في مال وانت غاش الإنسان. يعني يا من باعت لحوم ومباعت أدوية ومواد غذائية ومباعت سلع ومبعد سيارات كلها مضروبة مغشوشة فاسدة غير صالحة صلاحية طايحة، وأفسدوا عافية الناس وأبدان الناس وعقل الناس، وهذا لا يجوز. والله حرام يا شيخ، حرام هذا، لا بركة فيه، والله لا بركة في المال أصلا اللي تكسب فيه مقابل هذه السلعة المزورة والفاسدة. المتبايعان هذين يمحق الله بركتهما إذا كان في واحد غش الأخ في السلعة ولا في الفلوس. ما في اللي ظل يحط فلوس مشركة وفلوس مزورة فلوس ما صحيحة فلوس ناقصة لأنها كبيرة ما عدهاش، والآخر مرات يضرك في سلعة وعارف فيها عيب. لا ما يجوز، لازم تبين أو اترك للخيار، قل له والله فيها عيوب يا سيدي وانت شوف جرب بنفسك ممكن تمشي معاك. على كل حال أيضا فيه رواية في الدليل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وتكلمنا في هذا الأمر. ويتحدث محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة أو آمة. شين الآمة؟ الآمة اللي يعني ضربة عنده في رأسه مفتوح كي رأسه في دماغه حصل خبطة في رأسه فكسرت لسانه، ضربة هكي جت على رأسه قصت لسانه أو يعني أصابته بشلل في اللسان. وكان لا يدع على ذلك التجارة، ومع ذلك كله كان يبيع ويشتري ويبرح في السوق ويرفع في صوته ويتكلم. فكان لا يزال يغبن، يعني يضحك عليه كله، ولما يشري الحاجة ما يعرفش يتكلم فكان يخدع يخدع فيه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له هذا الأمر، ذكر له ذلك، فقال له: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فرددها على صاحبها. والحديث رواه ابن ماجه. يعني قال له: أنت أي سلعة بس ما حد يضحك عليك، أنت ارفعها معك للحوش وخليك 3 أيام، 3 أيام عجباتك اللهم بارك، ما عجباتكش ردها. هذا معنى بيع الخيار، ما عجباتكش تردها على صاحبها في السلعة. طبعا هذه خاصة الحاجة اللي تجهل ولا تستطيع أن تقيمها إلا بعد استعمالها بالذات هذه الأشياء، لكن راه لو حصل فيها خلل بسببك لا، ما وسلمها لك سليمة وجربها لك في المحل وقالك شوفها كيف تشتغل شو رأيك، تمام تمام أرفعها، جينا احنا حطينا فيها كهرباء عالية، جينا صبينا فيها سوائل ما يضعش فيها سوائل، غسالة المفروض تحط فيها 5-7 كيلو حط فيها 17-20 كيلو، بيرفعها في كذا نزلها بقوة حط على حاجة ساخنة، لا هذه خلاص راحت عليك. الخيار في الاستعمال الطبيعي، في الاستعمال الطبيعي في الظروف الطبيعية جربها مشت معاك يوم يومين ثلاث خلاص كافي. يقول المشتري البايع: أنا أريد أشتري منك مثلا هذه السيارة، لكن ما نبرمش معاك العقد إلا بعد أن يكشف عليها الميكانيكي أو أني بيشوفها يوافق عليها أبوي أو يوافق عليها أخوي أو المرأة تقول لها توافق عليها زوجي أو زوجتي اللي هو. فإذا يعني عجباته هو يقول لك إذا كان عجبتني نمضي العقد، وإلا رددتها إليك بشرط ما نجيبهاش مضروبة والله مكسورة والله مسافر بيها ماشي فيها 120 كيلو، يقول لها نجربها سافر بيها ورجع، لا ما ينفع. كل شيء له عرف معين يحكمه. هذا الصورة يسموها صورة ابتداء، يعني من قبل لا يرفع السلعة، وهذا اللي ذكرناه حتى في الحلقة الماضية في صورة الخيار في البيع اللي هو مش الحكمي الشرطي، يعني مشروطة من الأول، مشروطة من الأول، خيار الشرطي، الخيار التروي، خيار التروي. أما خيار النقيصة وهو الحكمي هذه تكون صورته بعد العقد. بعد العقد كيف بعد العقد؟ يعني يشتري شخص آلة ويبرم العقد تاما ويلزم البيع، ولكن يتبين له بعد شراء السلعة أن فيها عيب أثر على شغلها، شغلها ما يشتغل بالشغل اللي واخده على سباهنة، هذا له أن يردها، له أن يردها. إذن هذه أقسام الخيار: إما خيار التروي للنظر تأمل شوف نستشير نفكر نقارنها بشيء عندي، وهذا الخيار الشرطي. فلا يقع إلا إذا اشترطه أحد البائعين في العقد قبل الانبرام، سواء من المشتري يقول نشتري منك السلعة الآن تمهلني نختبرها، أو البائع مرات تجي من البائع يقول له خذ السلعة وأمهلني هل أنظر هل عندي مصلحة في بيعها والله لا، يقول له نبيع، يقول له والله حتى أنا نبيع حتى ولدي قايل عليه خذها أنت، فيكون خيار من البائع، وأحيانا يكون من طرف ثالث أصلا، من طرف ثالث يقول المشتري أنا سأشتري منك هذه السلعة، والخيار البوي هو اللي بيقول فيها كلمة النهائية فيعود بها الكلمة النهائية. طبعا له مدد وله زمن، إن شاء الله يكون هذا هو موضوع الحلقة القادمة، نكمل به إن شاء الله الخيار وضمان البيع. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد

فهو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون

ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر

به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موئده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

0: ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: صدق الله العظيم.

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

الله عليه وسلم رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة والاخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الانبياء. كلنا يذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن نبي الله سليمان عليه السلام أن الله عز وجل توفاه وهو في بيت المقدس، وكذلك تكلمنا عن نبي الله العزير وكيف أن الله عز وجل أراه، كيف قدرته في إحياء الموتى وإحياء الأرض بعد موتها. الله عز وجل ما ترك أمة ولا قرية إلا وأرسل لها رسولا، بل الله عز وجل يقول عن الأمم وعن القرى: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. بل يقال أن بني إسرائيل أرسل الله عز وجل فيهم ألوف الأنبياء والرسل، لأن الله عز وجل كما قال عن نفسه: وأرسلنا رسلنا تترى، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لا يكون لأحد من الناس عذر عند الله عز وجل يوم القيامة. نحن الآن في الحقبة الأخيرة في بني إسرائيل، في زمن نبي الله زكريا عليه السلام، قبل ما يزيد عن 2000 سنة بقليل. زكريا عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بأن لم يرزقه الولد، كبر بالسن، شاب شعره، كبر سنه، ومع هذا لم يرزقه الله عز وجل ولدا. زوجته كانت عاقر، كانت عقيما، وسوف نرى في قصة العذراء مريم عليها السلام أن زكريا عليه السلام كان يتكفل بها، كان يأتيها بالطعام في بيت المقدس. لكن الغريب، كلما دخل زكريا على مريم وهي فتاة صغيرة في بيت المقدس ليأتيها بالطعام، يجد عندها طعاما ورزقا، طعام الصيف بالشتاء وطعام الشتاء بالصيف، ويرى من حسن عبادتها والكرامات التي يجعلها الله عز وجل لها. هنا زكريا عليه السلام اشتهى الولد،

0: هنالك دعا زكريا ربه، أخذ يدعو الله عز وجل أن يرزقه الولد، لأن زكريا عليه السلام يعلم أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، مع أنه كبير بالسن قد بلغ من الكبر عتيا، وزوجته عقيم وعاقر لا تلد، والله عز وجل أخبر عن نفسه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. زكريا عليه السلام أيقن بهذا وعلم أن الله عز وجل لن يعجزه شيء، فأخذ يدعو الله جل وعلا بالولد، يقوم الليالي تلو الليالي، يصلي آخر الليل، يرفع يديه إذ نادى ربه نداء خفيا. شوفوا الدعاء بالسر بينه وبين الله عز وجل، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ما دعوتك بأمر إلا واستجبته لي يا الله. هذا الدعاء أطلبه منك يا ربي أن ترزقني الولد يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا رب أريد ولدا صالحا يرثني بالنبوة، يرثني بالدعوة إليك، يرثني بعبادتك يا رب. أخذ يدعو الله عز وجل، والملائكة تستمع إلى زكريا عليه السلام يدعو الله عز وجل. ماذا يريد من الدنيا؟ لا يريد أمرا، إنه يريد ولدا صالحا في هذه الدنيا، إنه بلاء الله عز وجل لأنبيائه، نبي يبتليه الله عز وجل بأن لا يرزقه ولد، أي بلاء هذا؟ إنهم الأنبياء أشد الناس بلاء. ثم الأمثل، فالأمثل أخذ يدعو الله عز وجل، قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال زكريا يا رب زوجتي لا تلد وأنا كبير بالسن، لكن مع هذا يا رب فإنني أرجو منك أن ترزقني الولد. في ليلة من الليالي وزكريا يدعو الله عز وجل، إذا بالملائكة تأتي إليه فتقول يا زكريا إن الله عز وجل يبشرك. قال بأي شيء يبشرني؟ قالوا له يبشرك بولد اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله أكبر، أنا يبشرني الله عز وجل بالولد؟ كيف وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قالت الملائكة كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا الله عز وجل الذي خلقك من لا شيء قادر على أن يرزقك ولدا وأنت كبير بالسن وامرأتك أصلا لا تلد.
1: قصص نور قصص قصص نور قصص.
0: زكريا عليه السلام لما بشر بالولد فرح فرحا عظيما، لأنه علم أن هذا الولد الذي سماه الله عز وجل يحيى لن يكون كأي إنسان، بل سيكون نبيا من الأنبياء، سيكون سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فرح زكريا عليه السلام فرحا عظيما، خصوصا وأنه لم يبشر بهذا الولد إلا بعد أن بلغ من الكبر عتيا، وكذلك زوجته كانت امرأة عاقرة، ومع هذا بشره الله عز وجل بولد سيكون نبيا يا زكريا. في هذه اللحظات دعا زكريا ربه، قال ربي اجعل لي آية وعلامة تدلني على قرب وصول هذا الولد وهذا النبي. قال الله عز وجل لزكريا آيتك وعلامتك على وصول هذا الولد أنك لا تتكلم ثلاث ليال، ثلاثة أيام لا تتكلم فيها يا زكريا، لا تستطيع أن تنطق بها، فقط تشير إلى الناس إشارة وتوحي إليهم إيحاء تذكرهم بالله جل وعلا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. ومرت الأيام وفعلا فإذا بنبي الله زكريا عليه السلام لا يستطيع أن ينطق، فخرج على قومه من المحراب، لأن عادته كانت العبادة والجلوس في المحراب يعبد الله عز وجل أو يدعو الناس إلى الله جل وعلا. خرج على قومه من المحراب، رأى أنه لا يستطيع الكلام، فإذا به يقول، فخرج على

سبحوا أي اعبدوا الله عز وجل أن سبحوا بكرة وعشيا. إنها اللحظة الموعودة. زكريا عليه السلام توقف نطقه، بدأ يشير إلى الناس ويذكرهم بالله عز وجل أن صلوا أول النهار وصلوا آخر النهار، أن سبحوا بكرة وعشيا. وفعلا رزقه الله عز وجل غلاما صغيرا صبيا جميلا سيكون سيدا للناس ونبيا من الصالحين، هو يحيى عليه السلام ابن خالة عيسى عليه الصلاة والسلام، فخالته مريم العذراء سيدة نساء العالمين. نشأ يحيى عليه السلام في بيت النبوة، في بيت زكريا أبيه، فهو نبي ابن نبي. نشأ الصبي في هذا البيت نشأة صالحة، فكان يتربى على الإيمان ويتغذى على الطاعة. كان وهو صغير آتاه الله عز وجل الحكمة والعقل والحكمة، وآتيناه الحكمة صبيا. في يوم من الأيام كان الأطفال يلعبون وهو صبي صغير، كان الأطفال يلعبون فنادوه فقالوا يا يحيى ابن زكريا، قال نعم، قالوا له تعال نلعب، فالتفت إليهم وقال ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا، وآتيناه الحكم صبيا. أعطاه الله عز وجل الحكم والحكمة والإيمان، بل كان كثيرا ما يخرج إلى الغابات ويتجول بين الأشجار، وكان يأكل من ورقها ويشرب من الأنهار، وكان يجلس يبكي من خشية الله عز وجل. في يوم من الأيام افتقده أبوه وأمه، فبحث عنه 3 أيام لم يجدوه، حتى وجدوه بعد 3 أيام، وجدوه قد حفر حفرة فجلس فيها، فقالوا له يا نبي الله، قالوا له يا يحيى وهو نبي، ما الذي تفعله هنا؟ وكان جالسا في الحفرة يبكي. قالوا ما الذي تفعله؟ قال يا أبي، يكلم من؟ يكلم أباه النبي، يقول له يا أبي، ألم تخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا البكاؤون؟ قال نعم يا بني. قال فإني يا أبي أبكي لأجل أن أقطع هذه المفازة.

بل كان يحيى عليه السلام من أشد الناس زهدا، كان يأكل من ورق الشجر، كان يشرب من ماء النهر، كان يجلس أياما طاويا لا يأكل ولا يشرب من شدة الجوع. يفعل هذا لمن؟ لله عز وجل. كان لا يريد شيئا من الدنيا، كان يجلس مع قومه يذكرهم بالله عز وجل ويبكي وهو يعظهم. وكان من أشد الناس برا بأمه وأبيه. يا يحيى خذ الكتاب، خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم.

كان تقيا تقوى إيمان ملئ قلبه بالإيمان وحنانا من لدنا وزكاة وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه فلم يكن يرد لهما أمرا. كان من أكثر الناس برا بأبيه. من أبوه؟ زكريا. من أمه؟ أمه أخت مريم العذراء. من هذه الأسرة؟ أي أمة هذه؟ خرج منها يحيى هذا الصبي الصغير. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا بل كان رحيما كان حليما كان تقيا كان خاشعا كان بكاء عليه الصلاة والسلام. من؟ إنه الصبي يحيى الذي عاش على الإيمان وتربى على الإيمان. ولهذا قال الرب عز وجل عن يحيى: والسلام عليه والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثلاثة مراحل أحوج ما يكون الإنسان فيه لربه عز وجل. الله سلم يحيى. إذا ولد الإنسان خرج من حياة إلى حياة، من بطن أمه إلى هذه الحياة الدنيا، سلمه الرب عز وجل. الثانية، إذا مات الإنسان يخرج من هذه الدنيا إلى حياة أخرى. الثالثة، إذا بعث الناس من قبورهم. في هذه الحالات الثلاث سلم الله عز وجل يحيى عليه السلام. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كان زاهدا، كان لا يلبس من الملابس إلا ما زهد الناس فيها، لا يأكل من الطعام إلا ما ترفع الناس عنه. كان يجلس مع الفقراء، كان يجلس مع المساكين، كان كمن وصف الله عز وجل عباده: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ورزق ربك

0: ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يحيى عليه السلام مع أبيه زكريا مع أمه، إنه بيت صالح ترعرعوا في هذا البيت، نشأت هذه الأسرة. كبر يحيى عليه السلام تربى على يد أبيه ذلك النبي الصالح على الصلاة، على العبادة، على الزهد في هذه الحياة الدنيا، على الصدع بالحق، على الإيمان، على التقوى، على البكاء من خشية الله. كان كثير المواعظ، كان كثير الدعاء، كان كثير ذكر الله عز وجل. إنه يحيى عليه السلام وأبوه زكريا نبيان، فما أروع هذا البيت وما أحلى هذه الحياة.
1: قصص نور وقصص، قصص نور وقصص.
0: يحيى عليه السلام عاش مع أبيه زكريا عليه السلام ذلك الشيخ الكبير حياة مليئة بالدعوة إلى الله والإيمان والعبادة. لكن بني إسرائيل الذين قتلوا الكثير من الأنبياء لم يتركوا زكريا وشأنه. علم الشيخ الكبير زكريا أن بني إسرائيل ينوون قتله وذبحه، فخرج من بيته وهم يبحثون عنه، فدخل الغابة وأخذ يركض بين الأشجار، وبنو إسرائيل وراءه يحملون منشارا يريدون قطع نبي الله عز وجل. فرأى زكريا عليه السلام شجرة في الغابة قد فتحت له، أذن الله أن تفتح هذه الشجرة، وكانت كبيرة، فدخل فيها زكريا عليه السلام. فلما أغلقت الشجرة كان إبليس حاضرا، أخذ جزءا من ثوب زكريا وأخرجه، وأطبقت الشجرة، ودل إبليس بني إسرائيل على مكان زكريا عليه السلام. فجاء بنو إسرائيل حول الشجرة وبدأوا ينشرونها، ينشرونها، وفيها من؟ فيها نبي الله زكريا. فلما وصل المنشار إلى زكريا أن زكريا من الألم، فقال الله عز وجل: يا زكريا، لئن لم يسكت أنينك لأقلبن الأرض بمن فيها، لأقلبن الأرض بمن فيها. فسكت زكريا رحمة بأمته حتى لا يهلكهم الرب عز وجل. فنشر نصفين اثنين.

ألا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بل يقال أن صخرة في فلسطين ذبح عليها 70 نبيا، ما تركوا نبيا لوحده. إما تكذيب وكفر واستهزاء وسخرية، وإما قتل وذبح. نشروا زكريا بالمنشار. بقي من؟ بقي ابنه يحيى عليه السلام، بقي ذلك الشاب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وكان هناك نبي وكان هناك ملك من الملوك يعرف أن يحيى نبيا من الأنبياء. أحب هذا الملك امرأة من أرحامه وأراد الزواج منها، وكان في شرعهم لا يحل له أن يتزوج منها. وقبل أن يتزوجها وكانت الفتاة تتقرب إلى هذا الملك، تريد أن يتزوجها لدنيا تصيبها، وكانت أمها ترسلها كل يوم إلى الملك لتتزين له. فقال الملك: أتزوجك بشرط. قالت: ما هو الشرط؟ قال: أن أسأل نبي الله، فإن أذن تزوجتك. فجاء بيحيى عليه السلام، قال: أيجوز لي أن أتزوج من هذه المرأة؟ وكان يحيى متعلقا بربه، قال: والله لا يجوز، لا يجوز لك أن تتزوج بها. فتوقف الملك. فجاءت المرأة تسأله: متى الزواج؟ قال لها: إن كنت قد قبلت بالشرط فإني قد سألت نبي الله وقد نهاني عن الزواج.

0: منك. فحزنت المرأة وتضايقت وجاءت إلى أمها، فقالت الأم لابنتها: تزيني وتجملي للملك وافتنيه. فجاءت في كامل زينتها: إن كيدكن عظيم. فلما أراد الملك أن يقترب منها قالت: لا، لن تمسني أبدا إلا بشرط واحد. قال: وما هو الشرط؟ قالت له: أن تذهب وتذبح يحيى وتأتيني برأسه. قال: الأمر سهل، نبي الله، لكن الأمر عنده سهل. فأرسل جنوده أن ائتوني برأس يحيى، ذلك البكاء، ذلك العابد، ذلك النبي، ذلك الرجل الحكيم، منذ صغره تربى على طاعة الله. دخلوا عليه وهو يصلي، وهو قائم في المحراب يصلي، فجاءوا إليه بالسيف فقطعوا رأسه ووضعوه في قصد، والدم يسيل. وأسرعوا بالرأس إلى من؟ إلى ذلك الملك الجبار، والمرأة عنده وأمها بجنبها. فلما أحضروا رأس يحيى عليه السلام إلى ذلك الملك: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأدخل الرأس ففرحت الفتاة واستبشرت وقالت للملك: الآن أتزوج بك، الآن هيت لك، الآن أنا ملك يديك. أذن الله عز وجل أن تهتز الأرض ويخسف بهذه الفتاة، فأخذت الأرض تبلعها، والأم تصيح والأرض تبلعها: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء الرب عز وجل أن يخسف بكم الأرض؟ خسف بالفتاة، والأم تنظر إليها، الأم تنظر إلى ابنتها، والأرض تبلعها. نعم، قتل زكريا، نعم، ذبح يحيى عليه السلام، ذبح الاثنان. هكذا بنو إسرائيل، لو لم يريدوا نبيا من الأنبياء ذبحوه، إما كذبوه وكفروا به، وإما ذبحوه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نشروا زكريا وقطعوا رأس يحيى عليهما السلام، وطويت صفحة من صفحات الأنبياء. في الحلقة القادمة عندنا قصة عظيمة. قبل أن نذكر نبيا آخر، قصة من؟ إنها قصة العذراء. قصة من؟ قصة سيدة نساء العالمين. من؟ إنها مريم عليها السلام. ما في قصتها من عبر، ما في قصتها من جمال، إنها سيدة النساء ولا فخر، إنها مريم العذراء. كيف ولدت وكيف نشأت وأين ترعرعت وأين عاشت هذه المرأة وأين تربت هذه السيدة، سيدة نساء العالمين مريم العذراء؟ وما في قصتها من عبر ومن جمال ومن روعة سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. حتى نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص
1: نور السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: عليه الصلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو صلى الله عليه وسلم يبيع الناس، وقد فرغ من بيعة الرجال فبايع النساء. اجتمع إليه نساء قريش يبيعنه، وقد اشتهر في السيرة أن هند بنت عتبة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار بينها وبينه حديث. روى ابن سعد في الطبقات، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والطبري في تاريخه، وأبو يعلى والحازمي وغيرهم بأسانيد كلها تكلم فيه أن النساء أتينا يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لما كان من صنيعها بحمزة. وقد تقدم لنا ذلك وذكرنا أنها بقرت يعني بطنه ومثلت به. قال: فهي تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدثها ذاك. فلما أن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعنا على ألا تشركن بالله شيئا، قالت هند: والله إنك لا تأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن، قالت هند: قد كنت أصيب من مال أبي سفيان. فقال أبو سفيان وكان شهيدا: فما أصبت من مالي فيما مضى فهو حلال لك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزنين، قالت هند: هل تزني الحرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلن أولادكن، قالت هند: قد ربيناهم صغارا حتى قتلتهم أنت وأصحابك ببدر كبارا. قال: فضحك عمر الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لهند بنت عتبة، قالت: نعم، فاعف عما سلف عفى الله عنك. فهذا على شهرته لم يصح سنده. وجاءت أختها تبايع. روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، وهي أخت هند بنت عتبة، جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، يعني حياء لما ذكر الزنا. قالت: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها. قالت عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن. فبايعها صلى الله عليه وسلم بالآية. ثم إن هند بنت عتبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر تصنعه في النفقة على أولادها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا، والذي نفسي بيده، وأيضا، أي وأيضا ستزيدين في المحبة كلما تمكن الإيمان في قلبك، وترجعين عن البغض المذكور حتى لا يبقى له أثر. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، وفي رواية مسيك، وفي رواية شحيح، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه، يعني تأخذ هي من ماله من غير أن يعلم وتنفق على عياله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، وجعل صلى الله عليه وسلم يبث سراياه في تلك الأيام لكسر الأوثان التي كانت تعبد من دون الله في القبائل حول مكة. فبعث صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزى، وكانت من أعظم أصنامهم، وكانت بيتا تعظمه قريش وتعظمه كنانة، بل كانت تعظمه مضر كلها. فلما انتهى إليها خالد هدمها، ويقال إنه جعل يضربها بسيفه ويقول: يا عزى كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي الأنصاري إلى مناه، ومنات كان منصوبا على ساحل البحر من ناحية البشلل بقديد بين المدينة ومكة، وكان أقدم أوثانهم. قال ابن الكلبي في كتاب الأصنام: وكانت العرب جميعا تعظمه وتذبح حوله، وكانت الأوس والخزرج يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها،
ولا يحلق رؤوسهم، فإذا نفروا أتوا مناة فحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده، ولا يرون لحجهم تماما إلا بذلك، إلا بأن يحلقوا رؤوسهم عند مناة. وفي الصحيحين الإشارة إلى بعض ذلك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عروة بن الزبير أن خالته عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة هذا، فتحرجوا في الإسلام أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطوف بين الصفا والمروة، وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل ربنا سبحانه قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومناة هذه هي التي ذكرها الله عز وجل بقوله ومناة الثالثة الأخرى. وأنا كنت أقول في طالعة كلامي مناة كان، وذكرت قول ابن الكلبي إنه كان أعظم أصنامهم، وهذا ربنا سبحانه يقول ومناة الثالثة الأخرى، فتارة يذكر وتارة يؤنث ككل مجازي التأنيث كما هو معلوم في علم النحو. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن زيد الأشهلي الأنصاري إلى منى في 20 فارسا فهدمها، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع وهو صنم كان لهذيل فهدمه أيضا. وكان لفتح مكة أثر عظيم في الجزيرة العربية، فإنه ترتب عليه دخول كثير من قبائل العرب في دين الله أفواجا، لأنهم كانوا يقولون دعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقومه، فإن غلبوه كفونا أمره، وإن غلبهم نظرنا في أمرنا حينئذ. وإنما كانت العرب ترى هذه المكانة لقريش لأنها كانت زعيمة العرب، فلما فتح ربنا سبحانه على نبيه مكة استمر بعض العرب على ضلاله، فجمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأهبوا لحربه، وسنذكر بعد ذلك فيما نستقبل إن شاء الله، ودخل أكثرهم في الإسلام. روى البخاري عن عامر بن سلمة الجرمي، الجرمي نسبة إلى جرم، وجرم قبيلة قضاعية معروفهم جرم بن علاف بن حلوان بن عمران بن حافي بن قضاعة، كنا قد تحدثنا عنها في الموسم الأول من المبتدأ والخبر. قال رضي الله عنه كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، يعني يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حي العرب معه. قال فيقولون هؤلاء الركبان يقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه بكذا وكذا. قال عمرو بن سلمة فكنت أحفظ ذلك الكلام، في رواية عند أبي داود قال وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك القرآن كثيرا. قال وكأنما يقر في صدري. قال وكانت العرب تلوب بإسلامهم الفتح، يعني تنتظر بإسلامهم الفتح، فيقول اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أي الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، قال عمرو بن سلمة وبادر أبي قوم بإسلامهم، سبقهم بإسلامهم. فلما رجع والد عمرو بن سلمة هذا رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، بردة ثوب. قال كنت إذا سجدت تقلصت عني فيعني فكشف تظهر عورته، فقالت امرأة من الحي تصلي وراءه وإمامه الآن وأمامهم وإذا سجد بدت عورته المسكين. قال فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم، ألا تغطوا عنا عورة قارئكم. قال فاشتروا فقطعوا لي قميصا. قال رحمه الله ورضي عنه فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أسأل ربنا سبحانه أن يزعنا شكر نعمه. قميص، وما قدر قميص وما شأن قميص يفرح به فرحا لم يفرح قبله مثله. هذا ينبئنا بما كانوا عليه من الفقر والقلة، نسأل الله سبحانه أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. ثم أهل شهر شوال من السنة نفسها سنة 8 للهجرة،
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد رجوعه من هدم العزى إلى بني جذيمة بن عامر بن عبد منات بن كنانة، وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم، وكان هذا أيام الفتح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، فأرادوا أن يسلموا ولكنهم أخطأوا في الإبانة عن مرادهم فقتلهم خالد. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، جريا منهم على ما كانوا اعتادوه في كلامهم، لأنهم كانوا يقولون لمن أسلم صبأ. وقد تقدم لنا هذا، وأنه لما أسلم ثمامة بن أثالين وقدم مكة معتمرا قالوا له صبأت؟ قال بل أسلمت. فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم، يعني في موضع أسلمت يقول أحدهم صبأت لمن يريد أن يقوله أسلمت، استعملها هؤلاء، قالوا صبأنا صبأنا، ولم يفهم خالد عنهم أنهم أسلموا، وإنما فهم أنهم أنفوا من أن ينقادوا إلى الدين، فقتلهم متأولا. فجعل خالد يقتل منهم يأسير، ودفع إلى كل رجل، يقول ابن عمر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يقول صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين، ينكر العجلة على خالد في أمر هؤلاء قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا. ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما حتى جاءت هوازن وثقيف إلى حنين يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخضعت له قريش خاف أشراف هوازن وثقيف أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قد فرغ لنا فلا ناهية له دوننا والرأي أن نغزوه، فحشدوا الحشود وعزموا على قتاله، وأوعبوا يوم حنين خرجوا بأهليهم وأموالهم. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم، وفي رواية عند أحمد وأبي داود أن هوازن جاءت يوم حنين بالصبيان والنساء والإبل والنعم يكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعونهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين، وإنما خرجوا بأهليهم وبأموالهم لئلا يفروا وليدفع كل امرئ عن الذي له. يعني لا يتصور حينئذ أن الرجل الذي يأتي بأولاده ونسائه وأمواله أنه يفر ويتركهم غنيمة للمسلمين، هذه كانت نيتهم. روى ابن إسحاق، وقريب من رواية ابن إسحاق ما رواه البيهقي في دلائل النبوة، أن مالك بن عوف النصري من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، جمع هوازن واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت نصر وجشم كلها، نصر ذكرتها لكم، وجشم هم إخوة نصر، هم جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، وسعد بن بكر وهم سعد بن بكر بن هوازن، وناس من بني هلال وهم بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، وهم قليل، ولم يشهدا من قيس عيلان إلا هؤلاء. هو يقول قيس عيلان لأن هؤلاء جميعا، هؤلاء الذين ذكرنا كلهم من هوازن، وهوازن هم بنو منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، فقال لم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، وغاب عنها، فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب، كعب وكلاب أخوان، وهما كعب وكلاب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. وفي بني جشم، هؤلاء الذين ذكرنا في جملة من حضر، في بني جشم
دريد بن الصمة. دريد بن الصمة الجشمي البكري هذا كان أحد الأبطال الشجعان الشعراء، كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم، وغزا نحو من 100 غزوة لم يهزم في واحدة منها قط، وعمر حتى كبر وسقط حاجباه على عينيه، تدلى حاجباه على عينيه من الكبر. قال جاء دريد بن الصمة مع من جاء، لا شيخ كبير ليس فيه شيء إلا تيمن برأيه ومعرفته بالحرب، وكان شيخا مجربا. فلما أجمع مالك بن عوف النصري السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حطم عن الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة في شجار له يقاد به شجار، هذا كالهودج. فلما نزل قال دريد بن الصمة بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخيل، لا حزد ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. والآن يعرف أنه في مجال كر وفر، مجال حرب واقتتال، هذه الأصوات أصوات الحي النازلين في منازلهم، فما شأنه يسمعهم في هذا الموضع؟ قالوا له ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. قال أين مالك؟ فقيل له هذا مالك، ودعي له. فقال يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. ونكمل هذا الحديث فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

وتحسبهم أيقاظا

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بالله احمده واستعينه واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. ان الحق سبحانه وتعالى تدرج في التحدي مع المكابرين المنكرين، فطلب منهم ان ياتوا بمثل القران، ثم تدرج معهم فطلب منهم 10 سور، ثم تدرج وطلب سورة. والنزول في المتحدى به من القرآن إلى 10 إلى السورة دليل من المتحدي على أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بأكثر سورة، ويسهل عليهم أمر التحدي فيقول: سأسايركم إن كنتم لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن، فأنا سأتساهل معكم وأطلب منكم 10 سور. فلما لم يفعلوا طلب منهم سورة، والسورة أنتم تعلمون أنها طائفة من القرآن سميت سورة لأنها مصورة محددة، او سورة لانها منزلة، او سورة مخفف سؤر اي بقية. اذا فعلى كل حال مدلول كلمة سورة مفهوم لنا، وما دام مدلول كلمة سورة مفهوم لنا، يبقى ما يصدق انها سورة في البقرة يصدق انها سورة في انا اعطيناك الكوثر. فاذا كان الله تحداهم بان يأتوا بسورة، ما نقول لهمش هاتوا لنا سورة البقرة بما يطلق عليه سورة، واللي يطلق عليه سورة عندنا أكثر سورة هاتوا أكثر سورة. كلمة مثله وفي آية أخرى من مثله ترق أيضا في التحدي معه، لأن المثل يقال فلان مثل فلان، وفلان آخر مثل فلان، وفلان آخر مثل فلان، لكن المثلية مختلفة. ده مثل شوية بسيطة، وده مثل متوسط، وده مثل قوي. فالله لا يقول ائتوا بصورة مثله يعني هي تمام، لا، من بداية ما يقال له مثل. يبقى ايضا ترقي في التحدي، مش مثله يعني مثله، لا، من بداية ما يقال له مثل. وعلى هذا نفهم ان من هنا كما قلنا ايضا سابقا ان اياك ان تقول في كتاب الله من زائدة، وادعوا شهداءكم. وما دام هتجيبوا شيء تقول انه مثل القرآن، يبقى عايزين الناس يحكموا بقى يقولوا ده زي ولا مش زي. انا فوضتكم في ان تأتوا بالشهداء، لا يفوضهم في ان يأتوا بالشهداء. المعينين او الحاكمين على انه مثل هم اللي جيبوه. اذا ده ثقة، بان مطلق العقل الفطري المرتاض على البيان ساعد ما يسمع اي حاجة هيقول لا ليست كالقرآن. حتى هم اللي جايبين، هم اللي ايه اللي جايبين، مش جيبنا احنا واخترنا شوية وانتم اخترتوا شوية. لا، ادعوا شهداءكم، اما الشهداء الذين يحضرونكم ويعينكم على ان تأتوا بالمثل، او الشهداء اللي هيحكموا لكم. بس اياكم ان تقولوا الله، ما تقولش يشهد الله ان ده مثل، لاننا قلنا شهادة الله هنا ايه غيبية ومش هنقبلها، لان انتم اللي بتقولوا يشهد الله. ربنا ما قالش انا شهيد، لو قال شهيد يبقى على العين والراس، انما انتم بتقول ايه يشهد، بتدعي ان الله. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم ايه ان كنتم صادقين في الادعياء. ومعنى صادقين يعني اتصفتم بالصدق في ان ده يرتاب فيه. الصدق ما هو؟ ما هو الصدق؟ الصدق نعلم انه يقابله ايه الكذب. فعايزين نفهم نسب اللي جيت فيها الصدق والنسب اللي جيت فيها الكذب. قال لك كل متكلم يتكلم بكلام مفيد. فيه كلام انما ما بيبقاش مفيد. يعني مثلا لما تقول محمد وتسكت نقول ايه يعني محمد ايه مال؟ شوف كلمة ماله دي دليل على انك ما استفدتش. طيب لكن لو قال لك من عندك فتقول محمد، يبقى ضمنت الى محمد عندي محمد اللي هي وردة منين؟ في كلام السائل. تبقى هي كلمة واحدة صحيح انما افدت ولا ما افدتش. اذا ما تقولش كلمة واحدة، لا كلمة واحدة بس تكون مفهومة، لا ينضم اليها كلام ايه؟ كلام اخر. اذا فالكلام المفيد اللي يحصل السكوت عليه نقول له تعالى بقى الكلمة اللي انت اتكلمتها مفيدة دي يحصل السكوت عليها اسمها نسبة كلامية، قبل ان تتكلم بها دارت في ذهنك. يعني ما قلتهاش كده من لسانك قبل ما تمر على ذهنك. ليه؟ لان اللي بيقول كلام ما يمرش على الذهن هو المجنون، ولذلك عفناه من المسؤولية. لان لازم الكلام يمر على ايه؟ على الذهن. يبقى قبل ما توجد نسبة كلامية لازم توجد ايه؟ ذهنية. وبعدين في نسبة خارجية. انا قلت مرة لما اجي اقول ايه محمد مجتهد، محمد مجتهد دي اللي قلتها سمعتها مني دي نسبة كلامية. قبل ما اقولها لك استحضرت المحكوم والمحكوم عليه وعرفت القضية وقلت محمد مجتهد. نقول له تعالى بقى الخارج عن النسبتين، صحيح في واحد اسمه محمد وصحيح انه مجتهد، فان طابقت النسبة الخارجية النسبة الكلامية اللي انت قلتها يبقى ده كلام ايه؟ صدق صدق. وان خالفتها يبقى اسمه ايه؟ كذب. يبقى الصدق ان تتطابق النسبة الكلامية الناشئة عن النسبة الذهنية مع النسبة الايه؟ الخارجية. والكذب ان لا تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية. الكذب عادة لانه مش واقع يتضارب. يعني من الجائز ان واحد يقول لك حدوته ويكذب فيه، وبعدين يجي بعد اسبوع يتكلمه في الحدوته يقوم للكذب تلاقي كلامه ايه؟ تناقض. ليه تناقض؟ لانه لا يوجد له واقع خارجي يحكم كلامه. لو هو بيستملي واقع خارجي كان ما يختلفش، الخارج بيقوله هو اللي حصل. لكن له نظرا لان ملوش واقع خارجي يبقى غلبان مش عارف هو كذا بالمره اللي فاتت قال ايه، فيروح ايه ملخبط. تقوم انت تفهم انه ايه؟ انه كلام كذب. يبقى اذا الكذب كلام لا يوافقه خارجا، وما دام لا يوافقه خارجا مفيش رابط من الواقع يربطه، وما دام لا رابط من الواقع يربطه يبقى هتضطرب فيه. ولذلك العرب القديم قال لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت كذبت امبارح كنت ايه؟ احسن لما تكذب النهارده اكمني مفيش واقع يربطك هتقول كلام تاني يتضارب الكلامين يعرفوا انك انت ايه؟ يعرفوا انك انت ايه؟ كذاب. او اياك ان تكرر في النسب ما يتعارض. تكرر في النسب ما يتعارض. ليه؟ لان الواقع يقع على لون واحد. فاذا جئت بلون متعارض اخر يبقى فهمنا انه ايه؟ انه كذاب على كل حال، يا في الاولى يا في الثانية ويمكن كذاب في الاثنين. الله. زي ايه مثلا؟ مثلا الجماعة اللي كانوا واقفين يشوفوا الهلال. هلال رمضان بقى اول ما كانوا زمان يشوفوه يطلعوا على المشارف العليا ويبصوا كده عشان يشوفوا الهلال جه عشان يصوموا ولا ما يصوموش. طيب. فطلعوا مرة علشان يشوفوا الهلال ما حدش شافه قبل. ففيه راجل كده قاعد يحدق في الافق لحد ما شاف الهلال. فلما رأى الهلال لفت الناس إلى موقعه وقال لهم خذوا مثلا ما يساوي متر من الأفق وتعالى نحدد شوية. واحد قعدوا يحددوا لحد ما شافوا إيه؟ رأوا الهلال جميعا. أما بعض سروا منه جدا وأطروه إطراء عظيما. يا سلام فلان رأى الهلال، يا سلام فلان رأى الهلال، فغره ذلك الإطراء. فقال ودي كمان واحد. نسب مختلفة. لكن إذا كان إذا النسب يجب أن لا تتضارب. فإن كنت تبصير صحيح إن كنتم صادقين وكلامكم ده موافق للواقع هاتوا، فإما منفوش تجيبوا يبقى لزمتكم الإيه؟ لزمتكم الحكم. وبعد ذلك حكم الله بأنهم لن يأتوا، حكم الله بأنهم إيه؟ مش هيجيبوا. ما قال لهم فأتوا إيه؟ بصورتهم إن كنتم إيه؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. كلمة إن لم تفعلوا دي أول ما تيجي إحنا بنقول إن إن دي دائما الشرطية فيها الشك، يعني تأتي للأمر المشكوك فيه، ولما يكون أمر متحقق نقول نجيب إيه حاجة اسمها إذا في الشرط. إذا أما تقول إذا جاء نصر الله والفتح يبقى إيه؟ يبقى جاي. لكن لما تقول إن ذاكرت تنجح، إن حصل يبقى هيحصل، يبقى فيه إيه؟ فيه شك. ولذلك ديك مني إن حرف وإذا ظرف اسم يعني، وكل حدث من كل فعل عايز له إيه؟ عايز حدث وإيه؟ وزمن. فإذا جبت أداة الشرط زمن يبقى أنت قربتها من مين؟ من عنصر تكوين الفعل، من الحدث يبقى متحقق. ولذلك كل ما تشوف حاجة عايز تحققها تقول إيه؟ كل حاجة مشاكل فيها تقول إيه؟ إن. فهو قال فإن لم تفعلوا. وبعدين لكن برضه يعني ممكن اي فيها شك اهي، النسبتين واحد. اراد ان يرجح الجانب المانع فقال وانا اقول لن تفعلوا، وده امر اختيار. احنا كنا في حلقه سابقه قلنا اذا تكلمت امام مختار في ان يفعل او لا يفعل ثم حكمت بانه لا يفعل يبقى انت ما بتسيطرش عليه ما يفعلش، ولكنك علمت ان قدرته مش هتفعل. فلما ياتي على وفق ما تقول ما يقالش انك قهرته على ان لا يفعل، لا علمت انه لا يفعل، لان ملكاته واستعداداته ايه؟ ما يمكنش تاتي منها. فان لم تفعلوا ولم تفعلوا يبقى دي من ضمن اخبارات القران الغيبيه في انه اخبر عنه مع انه جاحدوا ومع انهم منكرون ومع ان فيهم لجد، قال لك انا بتحداهم وترقيت معهم في التحدي الى الادنى الى الادنى الى الادنى ومع ذلك مش هاد. ليه؟ وثوق انهم لن يجرؤوا على انهم يفكروا في العملية دي. عدم قدرتهم في ان يجرؤوا ليفكروا في هذه العملية يبقى ده دليل منهم على ان الريب الذي يدعونه ريب مستعل. هم مش عايزين يؤمنوا بس، هم لا يريدون ان يؤمنوا. فان لم تفعلوا ولم تفعلوا، قال لهم ما دام لكم قدرة بقى على ان تتفادوا الاشياء، انا اريد منكم الايمان، وان تؤمنوا بصدق الرسول في التبليغ عنه، وانتم لكم خيار في ان تؤمنوا او لا تؤمنوا، وقدرتم انكم تنفذوا اللي في فكركم وانكم لا تؤمنوا. ما دام انتم بقى يعني كده لكم ذاتيه كده وتقترون على ان تفعلوا ما تريدون، يبقى ان كانت الذاتيه دي هتبقى لكم ابقوا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. ما دام لكم ذاتيه بقى كده وبتقدروا اللي على كيفكم تمشوه واللي مش على كيفكم ما تمشوش، يبقى اذا نشوف الذاتية دي هتفضل لكم ولا لا. ان كان هتفضل ابقوا ايه؟ اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الله، ده وعيد. معنى هذا الوعيد انه بيقول لهم انا الذي اعطيتكم ذاتية الاختيار، يعني انتم لم تختاروا قهرا عني. لو لم اخلقكم مختارين في ان تفعلوا وان لا تفعلوا او تؤمنوا او لا تؤمنوا، لو لم اخلقكم كذلك ما استطعتم ان تخرجوا عن مرادي. خلاص، ولذلك لا تخرجون عن مرادي ساعة امنع عنكم عنصر الاختيار. والمسائل تبقى واقعة عليكم ما يقعش حاجة منكم ابدا. انت في اليوم الاخر، لان الله في الدنيا ملك امور بعضنا لبعضنا وملك المسببات للأسباب وجعل لبعض الناس ولاية، دي كلها مرادات الله في الخلق الأول اللي هو الدنيا. لكن في يوم القيامة محدش له ذاتية ولا سبب ولا مسبب. ولذلك سيقول لمن الملك اليوم؟ انتهى كل شيء. كان لكم غير ذاتية، لا كانت لكم ذاتية حينما جعلت لكم ذاتية في أن تسخر لكم الأشياء، ذاتية في أن تختاروا، أنا واهبها لكم. لكن حين أسلبها في الآخرة ويكون الأمر كله لي، ما يبقاش لكم ذاتية. إن كنت عايزين بقى الذاتية ابقوا خلوا الذاتية التي منعتكم من الإيمان أن تقيكم من إيه؟ من النار. ومش تخيكم انتم بس، ده سيأتي معكم ليكون وقود النار من كن اللي كنتم بتعبدوه. شوف الذلة بقى، اللي كانوا انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم. يبقى شوف بقى لما كانوا هم بيعبدوا، وبعد ذلك لان العابد يرتجي نفع المعبود، فاذا ما جاءت لحظة ورأى العابد فيه أن المعبود معه منفعل لقدرة أقوى منه وفي العذاب، تبقى دي الحسرة الكبيرة. إنهم يمكن لو ما كانش شاف الحجارة اللي كانوا بيعملوها دي وياهم، قال لا دي دلوقتي الحجارة هتاخد خبر وتيجي تنقذني. لا أهي وياكم معاك، إنكم إيه وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. ساعة يرى العابد معبودا بغير حق معه في ذات الجزاء، يبقى انتهت الذاتية التي كانت لك. فكأن الله ينبههم يقول لا تغتروا بذاتية لكم خلقتها فيكم لتختاروا ان تؤمنوا او لا تؤمنوا، ولكن اعملوا لشيء اخر وهو يوم تنعدم فيه هذه الذاتية، ولا قدرة لكم مع قدرتي. ولذلك كنتم في الدنيا تعيشون بالاسباب، تروح تزرع وتقلع وتروي، انما انت في الاخره عايش بالمسبب، بكون انتهى كل شيء. فمن احترم امر الله فيما له فيه اختيار في الدنيا يعطيه هذا التصرف في الاخره. يبقى اذا انا حجبت نفسي من بعض الشهوات لأحقق لها أعلى من الشهوات، وهو والصنف الآخر أعطى لنفسه بعض الشهوات ليمنع عن نفسه كل الشهوات. إذن فقول الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إن لم تفعلوا ساعة ما تشوف لم يعرف أنها انصبت على النفي في الماضي، ولكنها لا تمنع أن يحدث الآن أو يحدث بعد ذلك. لم أحصل على كذا ويمكن أحصل عليه بعد شوية. أم قال لهم لا، إن لم تفعلوا يمكن تفعل. الناس قال لهم ولن تفعل، يبقى حكم بأمانهم. يبقى ما دام الأمر كذلك ونفذتم مرادكم ومراد اختياركم الذي خولته لكم، مش قهر عني. اللي كفر لم يكفر قهرا عن الله، ولكن كفر لأن الله أعطاه الخيار في أن يكفر، وأعطاه الخيار في أن يكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء، لأنه لو قهر على الإيمان ما بقي واحد كما يجروش واحد يفقد. إنما حين ترك الخيار نجد نقول له الخيار لم يبقى لك، لأن الخيار صحوة الذاتية، وما دام صحوة الذاتية حيجي يوم يمتنع الخيار وتبقى لا ذاتية لك. فإنت إن كنت بتضطر للذاتية والخيار فلازم تعمل حساب يوم ما فيش فيه لا ذاتية ولا خيار. فاتقوا النار التي إيه وقودها الناس والحجارة عشان يديرهم الحفرة الكاملة، لأنه لعلهم يظنون أن اللي كانوا الذين كانوا يعبدونهم سيعلمون بعذابهم فيأتون لإيه؟ لا يشوفوهم وإيه؟ وإيه؟

تطمين غاية الاطمئنان للمؤمن وترهيب غاية الارهاب للكافر. لما تيجي تقول لابنك ان نجحت هجيب لك عجلة خلاص، غير ما تروح تشتري العجلة. ليه؟ لانه يقول لك يمكن يغير رأيه، يمكن ما يبقاش يامها معاك فلوس، تقعد الخواطر في ايه. لكن لما تجيب انت العجلة كده بورقها وتروح حاططها كده في القنطرة وتسك عليها وتقول له بقى نجحت يا عم العجلة، تبقى العجلة ايه انت؟ يبقى وعدت دي معناها ايه؟ مش لسه هينشئها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الجنة، المكت بتاعها كده اتعرض، ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. يبقى يدل على انها ايه؟ على انها موجودة، مش لسه او كده. مش لسه، هو وعد ان وعد انه سيأتي بها اهل الحي في الاصابع، انما برضو علشان والواد بقى كل يوم كده يمشي يبص على الايه؟ على العجل يطمئن، وكل ما يجي يكسل يوم يشوف الايه العجل. فانت ساعات بتشوف الجنة وعدت كده ولا يوم ايه ده يعمل فيه ايه؟ يخليه يعني يشجعه على انه يذهب في الطريق اللي يوديه لمين؟ اللي يوديه للعجلة دي. اهي العجلة بالنسبة للصغير زي الجنة بالنسبة ايه؟ بالنسبة لنا. يبقى اعدت، وما دام اعدت يبقى ده كلام يخوف. وشوفوا بقى العظمة، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. انتوا تقروا الآية دي، الإرث ده دليل على أن شيئا آل لك وكان لك، مش معناها كده؟ الإرث أن شيء آل لك وكان لغيرك. نقول له هو أنت فاهم أن ربنا سبحانه وتعالى علم واسع صحيح، وعارف الكافر كام ويعرف المؤمن كام، ويقدر يعدلهم الاعداد اللي يناسب عدد المؤمن وعدد الكافر، مش كده ولا لا؟ لكن ربنا ما عملش كده. كل ما يخلق واحد يهد له مكانه في الجنة ومكانه في النار للتاني، عشان ما تبقاش أزمة مقامات للتاني. نعم، يقوم لما يدخل أهل الجنة الجنة، مش كده ولا لا؟ بقيت اماكنهم في النار خلي، واللي يدخل النار النار يبقى بقيت اماكنهم في مين؟ يقوم بقى لبتوع الجنه نقول له ورثوهم ولاد الكلب وخذوا الحتت بتاعتهم. يبقى اذا الذين يرثون الايه كانت معده لهم على فرض ان يؤمنوا، علشان ما نقولش اصل ربنا بقى ديال عليهم وما عمل اماكن محدوده فلازم يحفروا. لا، دي معموله ودي معموله، دي اماكن اهي ودي اماكن اهي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يقول اعدت، اعدت بهذا الاعداد واعدت بهذا العدد الكافي لكل مين؟ لكل الخلق على فرض انهم يؤمنون، ولكل الخلق على فرض انهم يكفرون. وبعد ذلك لما يجي اهل الجنه الجنه نقول لهم خدوا بقى ايه اماكن اهل ايه؟ اماكن اهل النار. يبقى دي معناها ايه؟ الارث بقى. يبقى انت خدت حق نسب عملك وبعدين خدت الايه؟ ولذلك يجب ان تفهم ان الله سبحانه وتعالى حينما يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنه حق بالايمان والعمل، وجنة إرث بالذين إيه؟ بالذين كفروا، من بعض إيه؟ بعض معانيها. يبقى لما أقول أعدت، طيب إذا كان ربنا أعدت وخلاص وانتهت المسألة وأصح أن القلم قد جف وأمور يبديها ولا إيه؟ ولا يبتديها، يبقى مدام قال كده بقى بالنسبة للكافرين وأعدت، مش لازم بقى يجيب يختمها كده بالمؤمنين؟ أم قال وبشر، وبشر تلك هي النكاية الأخرى. النكاية لأن لما تيجي البشارة بعد الوعيد تبقى خاطبة على الكافر الأول وتبقى حلاوة في المؤمن الثاني. ولذلك هيقول لنا فمن زحزح عن النار، يوم يجي لنا الكلام عن النار كده علشان لما نعرف إننا مش هندخلها تبقى دي إيه؟ نعمة. ونوقفنا على الاعراف حد وبعدين ندخلهم ايه؟ الجنه. هنا تلاحظ وبشر

0: البشارة دي عادة بخبر صالح. احنا كنا في مرة تكلمنا عن الانذار يقبل ايه التكشيف، لان الانذار اخبار بامر مخوف والبشارة اخبار بامر صالح. قلنا انها كلها داخلة في مطلق الاعلام، اعلام بشيء. فقلنا ان كان اعلام مطلق نقول ده بس اعلام تعريف، وان كان اعلام بما يسر نبقى نسميه ايه بشر. طب وان كان اعلام بما يخيف؟ قلنا لا، قلنا ان كانت هناك فترة لتلافي الامر المخوف يبقى ده انذار، وما كانش هناك فترة يبقى ده اشعار. يبقى ده ايه اشعار. لما اخذت يجي مثلا بتاع النور يجي يقول لك احنا هننذرك ان ما كنتش هتجيب مش عارف ظرف 15 يوم هنقطع عنك التيار، بيبقى اسمه انذار، مديني فتره فيه استطيع ان اتدارك الامر المخوف. لكن لما ما وديش يقول لك نشعركم بقى اننا قطعنا التيار. الله، يبقى ما فيش فتره علشان اعمل ايه؟ عشان اتفادى الامر المخوف. يبقى اعلام فبشاره ان كان خبرا سارا بخير، فانذار من مخوف ان كانت فيه فرصه نتفادى، واشعار ان لم تكن هناك ايه فرصه نتفادى. مره تاتي البشاره على العكس، لما تبقى تقول وماذا من الخبر الثاني في قول الله عن الكفار بشرهم بعذاب اليم، هل كلمه عذاب اليم دي فيها خبر سار؟ ها اهو ده اسمها ايه البشاره التهكميه، البشاره التهكمية. ليه؟ ام قال لك لان ساعة ما يسمع كلمة بشر يمكن يعني يقولوا هيغفر لنا ولا هياخدنا، تقوم ايه نفسهم ايه تستشرف وتنبسط، وبعدين نقول لهم بعذاب الاليم يمكن يحصل انقباض. اوه، جمع عليهم مصيبتين. المصيبة الاول ايه؟ انا ضربت مثل برضه في حلقة والتهاب ان انسان سجين ولا معتقل على مش عارف ايه، وبعدين عطش واديني كوب ماء وقعدوا ما يرضوشوا كوب الماء، وبعدين حنوا عليه وجابوا له ايه؟ ساعة ما شاف الكوباية الماية مقبلة عليه استشرف للري، وبعدين يجيبها عند شفته كده وهو هيروح ضاربها مدلقها. ايهما انكى؟ انه ما كانش يجيبها ولا يجيبها بالصورة دي؟ يا ريت ما تنجبها. ادي كلمة فبشرهم بايه؟ فبشروا. ولذلك قلت التنظير في ذلك، وان يستغيثوا، كلمة يستغيثوا يعني يريدون من يخلصهم من عذابه. وبعدين ربنا قال يغاث، لما نفهم يغاث يعني واحد هيجي يطلعهم من ايه؟ من العذاب. وبعدين فهمنا يغاث غير كده، يغاث بايه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه، بماء كالمهل. يبقى هنا وبشر جاي على حقيقته، يبشر من بقى الذين آمنوا إيه وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان هو الرصيد القلبي للسلوك. الإيمان هو الرصيد. أنت بتسلك السلوك الطيب ده ليه؟ لأنك مؤمن بقضية. لماذا تذاكر أيها التلميذ وتتعب نفسك في المذاكرة؟ لأنه عنده إيمان بأنه لو ذاكر وحيدخل يجاوب ينجح. يبقى كل عمل سلوكي لا بد ان يوجد له ينبوع عقدي يذكره. هل المقصود الينبوع العقدي ولا المقصود السلوك؟ المقصود السلوك. ولذلك ربنا يقول امن كفر ما يهمش، انما انا عايز سلوك الحياه، حركه الحياه تنتهي. ولذلك اذا قامت جماعه مؤمنه وسيطرت وتحكم الاسلام ونظام الاسلام ماشي، يبقى امن ولا مش يمكنهم؟ انا عايز نظام الحياه يمشي، نظام الحياه يمشي، ما يهمنيش يامنوا ويكفروا. لكن لما كان نظام الحياه لا يقوم الا على ايمان، كان العمل الصالح ينبوعه هو الايمان. يوجد ايمان اولا، وبعدين يجي الايه الينبوع الصالح. ولذلك تجد كل شيء، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصلاة. الذين آمنوا وعملوا الصلاة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى قولنا اعتقادنا بأنه لا إله إلا هو، ونطقنا بأنه لا إله إلا هو، لن يسند عرش الله. ان لا تتعارض حركة الحياة. وما دام حركة الحياة مستقيمة يبقى يآمن يبقى يكفر هو يكفر. ولذلك الاسلام لما يدخل اي بلد من البلاد مش حظه ان الناس تؤمن بس لمجرد الايمان، لا، لحظه ان حركة الحياة تنسجم مع قضايا الاسلام التي وضعها. فإذا كان له قوة يسيطر بقى على أن حركة الحياة تمشي وفق الإسلام، يبقى بعد ذلك يترك الناس أحبارا يؤمنون أو لا، أو لا يؤمنون، ويتركهم على ديانتهم وخلاص وانتهت دي المسألة. ما دامت إيه؟ ما دام حركة الحياة، إذا المهم أن توجد إيه؟ حركة الحياة على منهج إيه؟ على منهج الإسلام. وبعد ذلك اللي يؤمن يؤمن، بدليل أن البلاد التي دخلها الإسلام فتح عين ظل فيها وعاشوا بديانتهم ولا لا؟ إذا لم يكن حظ الإسلام أن يؤمن هؤلاء، وإنما حظ الإسلام أن تسيطر حركة الحياة. تسيطر حركة الحياة بمنهج مين؟ بمنهج الله. إذا فالبشارة لمن؟ للمؤمنين الذين عملوا الصالحات، ومعنى الصالحات جمع صالح. والصالحة هي الأمر المستقيم على الجادة المطلوبة. الصلاح. ضده ايه هناك؟ الفساد. ضده الفساد. اذا فحين يستقبل الانسان الوجود سيجد اشياء صالحة بذاتها. فعمله الصالح ان لا يتعرض لها بالجسد. هذه اول مرحلة. يبقى يعني ما. المرحلة الثانية ان يزيدها صلاحا. فاللي ما يستطيعش يزيدها صلاح لا يعمد الى الصالح في ذاته فايه؟ فيفسد. الحق يبشر الذين امنوا وعملوا ايه؟ الصالحات. يبشرهم بماذا؟ زي ما كما انذر وتوعد الكافرين به بالنار التي وقودها الناس والحجارة، كذلك يبشر الذين امنوا به بايه؟ بجنات تجري من تحتها الانهار. جنات قال لك ايه؟ ولانها اصلها منازل كبيره قوي، مثلا في فردوس، في عدن، فيه النعيم، في دار الخلد، في دار الايه السلام، في جنه الايه، في جنه المأوى، مش كده؟ في عليين. عليين دي يعني معناها اعلى ايه؟ الدرجه الاولى. وابشركم انه ليس فيها شيء مما شهى الله به الجنه للمؤمنين. اي ثمرات ما فيهاش الا رؤية الحق. لانك انت اصلك انت مش هتاكل عن جوع، انت لا تاكل في الاخره عن جوع. قال لك نبشرهم بايه؟ بجنات. وبعدين قلنا سابقا ان الله سبحانه وتعالى حينما يعد بامر غيبي يبقى لا ممدوحة ان يستعمل له الفاظ المشهد الموجوده، اللغه اللي موجوده عندنا. وقلنا ما دام ربنا قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله، النفس ما تعلمش نفس إيه اللي أخفي لهم من النعيم، ما تعرفش. وما دامت لا تعرف، أيوجد لفظ لما تعرف ليؤديها؟ لا يوجد لفظ، ما دام لا نعرف. اللغة إنما توضع لمعاني معروفة. ولذلك النبي راح شرح المتن ده وقال إيه؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. تجدها مراحل للمصدق الوجودي. ايه المصدق الوجودي؟ ان هي اكتر. عين رأت يبقى افرادها قليل، انما اللي ودنه سمعت يبقى سمع ما رآه وما رآه سواه. يبقى اوسع ولا مش اوسع؟ يبقى نقول اللي اوسع بقى عين رأت وبعدين ايه؟ أذن، يبقى وسع. ويجي يقول لك ولا خطر على قلب بشر، لان اللي خطر على قلب بشر ده اوسع الدوائر. اوسع الدوائر ما صدقا هو ما خطر على قلب بشر. يبقى حتى هذا مش موجود. يبقى فمدام لا رأته عين ولا سمعته اذن ولا خطر على قلب بشر، اذا اراد الله ان يخبرنا به باي لفظ من الالفاظ يعبر عنه. طب ده الالفاظ اللي احنا بنتكلم بها ده لازم يا رأتها العين يا سمعتها الوين يا يخطر على قلبنا، مش كده ولا لا؟ يبقى احد هيجيب لها لغه منين؟ يبقى ما يجيبلهاش لغة. يبقى لا توجد ألفاظ لتعبر عن نعيم الآخرة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تطلب من اللغة أن تأتي بألفاظ لا وجود لها، لأن الأصل في المعاني أن توجد أولا ثم توضع لها الألفاظ. طيب وبعدين؟ أم قال لك بده طمئن إلى كلمة الجنة دي الملحظية الأولى فيها للتكاثر الخضري، والتكاثر الخضري ده ابن الماء، فطمئن على أن إيه تجري من تحتها الأنهار. وقالش تجري تحتها، لأن لما تجري تحتها يمكن جالي من بعيد وفايت علي، أو ما نقول طب ممكن اللي فوق ده يسدها علي، ده هي بتجري من تحتها ما تخافش، ذاتية تجري من تحتها إيه؟ وما دام تجري من تحتها الأنهار، والأنهار دي علشان تدي المادة الخضرية، والمادة الخضرية تعطي المنظر الإيه؟ المنظر الجميل ده، وبعدين المنظر الجميل ده ما فيش بقى، وأنا هزرعها كلها، لازم يبقى فيها حاجة بقى إيه؟ ثمرات بقى. لما تيجي للثمرات بقى يعني شرح ربنا يدينا لها مثل بقى. يقول إن الثمرات دي هتبقى متشابهة مع ثمار الدنيا. الله طب وليه بقى؟ قال لك لأن إلف الإنسان بالشيء يشجعه على أن يقبل عليه. في بلد مانجا، لما أروح في بلد تانية زي الهند وأشوف المانجا أكل مانجا، إنما شفت فاكهة ماهيش في بلدي هتردد في أكلها، لأن ماليش إلف إيه؟ ويقعد بقى طب بس دوقها، طب بس اعمل، ويقعد يحتالوا عليها لحد ما إيه؟ إذن فهي أشبعت ثمرات الدنيا حتى يكون لك أنس بهذه الثمرات فتقبل عليها بلا تردد، لكن حينما تتناولها بالفعل يوم تقول ده مش ليا دي يقول يبقى العظمة بتاعتها شكله ما في الدنيا ليؤنسك بالإقبال عليها ولا يجعلك إيه تخاف منها أو تتردد. ولذلك حتى مأتاها أو أماكنها هتبقى مختلفة. النخل طلعه نضيف، انت عارف نضيف يعني ايه؟ انت مش كل سنة تقطع من النخل جريد علشان ال لا السباط يطلع كده. طيب مطرح سباطك العام الماضي بتقطع الجريد بقى وتطلع له واحدة ثانية، لا السباط هيجي من اول جريد. تصور بقى الجريد ده طالع من السباط، الجريد ده طالع من السباط، ودي طالع من السباط، كلها كده في اول. مش مثلا دي مقطوعه ما فيهاش الا ايه؟ الا دور واحد هو اللي يعني، والادوار بتاعت السنين اللي فاتت ايه؟ اتقطعت. لا يا ابني دي على طول كده، ده دي الجريده هو ودي ودي مساله. وبعدين تقول لك كل ما تشوف تقطع ثمره قبل ما تتناولها تلتفت تلاقيها مطرحها ثمره ثانيه. مساله يعني طب والأنهار؟ قال لك لا يجري النهر إلا في حيز مشقوق، لأن الماء أساسه الاستطراق. أساسه الاستطراق يعني إيه؟ يعني ما نقدرش ندخل نهر على البلاط ده طوال كده، لأنه هيسح كده ويسح كده وخلاص وتنتين مثلا، يبقى لازم له إيه؟ مجرى. أهي أنهار الجنة تجري بدون مجرى. تصورها بقى كده المية ماشية كده لوحدها. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطينا أن الله حينما فوتنا بعض شهوات نفوسنا في الدنيا فقد ضمن لنا ما فوق هذه الشهوات في الآخرة. وشهوات مش داخلة في قانون الأسباب، لأنها داخلة في قانون مين؟ المسبب كل، بدون إيه؟ بدون علاج، لا منك ولا من الحق، لأنه الكل فيكون. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا هذا اللون من الجزاء يريد أن يطمئننا على ما جربنا من تجاربه. إحنا التزينا بالأكل، التزينا بالمساكن الحلوة، قالوا الواحد بقى لما ترتقي حياته كده بدل ما يكون ساكن في عمارة وفيها شقق ودوش مش عارف، يقول لك أنا عايز حتة لوحدي كده علشان أعمل لي حتة في الجنينة، ولما أمشى المساكن مترفاه. وبعدين بقى يعني الاكل والثمرات ومش عارف ايه وبتاع. الله وبعدين بقى يعني الازواج اخرى الازواج الازواج دي هي المتعة المنغصة في الدنيا، متعة المنغصة، لان صحيح الازواج متعة انما تنغيصتها متعددة، فيه تنغيص تشترك فيه المرأة مع الرجل، القذارات والدنس والفضلات اللي بتخرج منه والمش عارف ايه والديوش دي كلها، وفي حاجات خاصة بالمرأة تحيط تنكس تحيط مش عارف ايه، فطمئن او انها تكون يعني سليطة او تكون يعني اخلاقها مش عارف ايه او الى اخره. قال له انا حديك المتعة بتاعت الازواج ده بس مطهرة، مطهرة مبنى ومعنى. ولذلك في ناس تزعل لما تقول له ده مراتك هتبقى واقف الجنة ارحم منها، نقول له لا ده هتبقى غير خالص. ونزعنا ما في صدورهم ايه، ونزعنا ما في صدورهم من غل. المقاييس اللي عندك دي مش هتبقى، لانها ستكون مطهرة من كل شيء كرهته فيه بدنيا، ولم يبق فيها الا ما يمتعه. وما قالش طاهرة، قال لك مطهرة. وحين تكون مطهرة من طهرها؟ ربها. اذا من طهره رب لا يدنس ابدا ولا يسأم منه. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهبنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. السلام عليكم.
1: ان كنت تريد الابداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: مساكين أهل الدنيا الذين جاءوا إلى الدنيا وغادروها وما ذاقوا أطيب ما فيها، إن أطيب ما في الدنيا الاتصال بالله عز وجل، أن تشعر أن الله يحبك، أن تشعر أن الله معك، أن تشعر أنك أنك برعاية الله وحفظه، أن تشعر أنك على الصراط المستقيم، أن تشعر أنك على المنهج القويم، أن تشعر أن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، أن تشعر أن هذه الدنيا ستفضي إلى آخرة لا ينفد نعيمها. أيها الإخوة الأكارم، في عنا سؤال يرد على كل مؤمن، يقول لك أحدهم أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فسر لي هذه الظاهرة. ألم يقل الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، دعوته فلم يستجب لي؟ أيها الإخوة الأكارم، يقول الله عز وجل أو جاء في الحديث الشريف إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون، يعني الله رحيم وقدير ويحبك، والدليل أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن لم يستجب الله لك فاعلم علم اليقين أن الذي سألته إياه ليس في صالحك، هو رحيم وعلى كل شيء قدير ويحبك، ولكن إن دعوته فلم يستجب لك فاعلم علم اليقين أنه لو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إنه رحيم عليم، هذا الذي سألته لا يناسبك، وليس من الحكمة أن يعطيك إياه. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. هذا مستقيم على الحجم المالي، فإذا زاد حجمه المالي وقع في المعاصي والفسق، فأنا أعلم به، لذلك يدعوني فلا أستجيب له. إن من عبادي وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تسلم؟ أصاب الإنسان بعض الأمراض، خالق الكون أليس حكيما؟ ألم تؤمن أنه كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير وحده، إنك على كل شيء قدير. فإذا دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك، فاعلم أن عدم الاستجابة لمصلحتك، فاعلم علم اليقين أن عدم الاستجابة لمصلحتك، ولو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إن الله حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد قط يا رب ثلاثا، ما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك عبدي. فيعجل الله ما شاء ويؤخر ما شاء، فالذي يعجله إنما يعجله لصالح عبده المؤمن، والذي يؤجله إنما يؤجله لصالح عبده المؤمن. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. وفي رواية أخرى: إن الله يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. يجب أن تؤمن برحمته، يجب أن تؤمن بحكمته، يجب أن تؤمن بتقديره، يجب أن تؤمن أنه بيده كل شيء.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

سألتني أن أكتب عن الفرح مرات لا أحصي عددها، وليس ثمة فرح إلا واحد. ربما يبدو لك في الوهلة الأولى أنه حتى حديثي عن الفرح متشائم، لكنها الحقيقة، هي الحقيقة التي لا أنكر معها أنك ترى الفرح بعينه في محاجر الأطفال حينما يحصلون على ما يتمنون وعلى ثغورهم التي تعج ابتسامة. لا أنكر أنك تراه في عيني مشتاق لقي بغيته بلقاء من يحب، ولا في حديث الآخر الذي أفنى عمره حتى بات يرفل في معاطف الإنجاز فرحا بما نال، ولا في حكاية الأم التي لا تمل رواية ما وصل إليه ابنها من نجاحات. هذه كلها صور، والفرح لم يكن يوما أحدها. الفرح الحقيقي لا يموت ولا يشيخ، لا يموت بمجرد موت الأسباب الداعية إليه. الفرح الحقيقي إذا دخل الروح خالطها وامتزج بها وغدا شيئا لا يمكنها التعبير عنه أو حتى وصفه. الفرح الذي هو أكبر هدايا السماء، الهدايا التي تجيء من عند الملك ولا ينالها إلا الذين أحبهم الملك واصطفاهم الملك. الفرح الذي يجعل الروح سابحة في ملكوت الملك، تجاري الأفلاك سموا وعلوا ونزهة في الفضاء. وليس ثمة فرح هنا إلا لأولئك الذين يعيشون في كنفه ويكلأهم برعايته ويسأل عنهم كل صباح ومساء فينهمر عليهم الفرح. لا فرح سوى أن تعيش مع الله وبالله، لا فرح سوى أن تبقى روحك معلقة به، سابحة في ملكوته، ماضية في ذكره، سباقة لطاعته، غير متوانية عن ترك ما نهى عنه. لا فرح سوى أن تلتقط بفاك حروفه وتكرر على قلبك حديثه، تصبح عليه وتمسي عليه وتقتات منه. حينها لن يسعك أن تقول إلا لو علم ملوك الأرض وأبناء ملوك الأرض ما أنا فيه لقاتلوني عنه بالسيوف. وما يسعني أن أقول إلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بقلم

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الايمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. توقفنا عند قول الإمام البخاري فيما نقله عن الإمام وعن سيدنا عبد الله بن عمر، قوله: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، حتى يدع ما حاك في الصدر. وعبد الله بن عمر هو ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المكي، أمه وأم أخته حفصة كما قلنا هي زينب بنت مضعون أخت عثمان ابن مضعون، وأظن تكلمنا عليه في الجلسة الماضية. قد أسلم قديما بمكة مع والده وهو صغير، وشهد الخندق وما بعدها، لأنه ما قبل الخندق كان صغيرا في السن. وهو أيضا ابن عمر رضي الله عنه هو أحد الستة المكثرين من الرواية، أي ممن رووا أكثر من 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والستة هم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنها، وجابر. لا أظن عبد الله بن مسعود فيهم الستة، ولا ليس فيهم عبد الله بن مسعود. هؤلاء الستة هم من المكثرين من الرواية، وهو أحد العبادلة. عندما يطلق العبادلة هو أحد العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا 1630 حديثا، وهو أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قد مات بموضع قرب مكة سنة 73 للهجرة، وعمره في ذلك الوقت 84 سنة، بلغ من العمر 84 سنة. وهو تكلم عن التقوى، قال: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. والتقوى كما عرفها العلماء أنها مأخوذة من الوقاية، لأن العبد يقي نفسه من غضب الله، ويقي نفسه من سخط الله ومن الشرك ومن الأعمال السيئة بالأعمال الصالحة. ولذلك اتخذ وقاية لنفسه من النار، ولذلك سميت التقوى لأنها مأخوذة من الوقاية. فالإنسان اللي هو يعمل بالتقوى يعني يعمل بما ينجيه من النار ويقيه من سخط الله ومن غضبه. وعرف التقوى لا يبلغها العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وحاك يعني تردد، حاك معناها تردد، وهو عبارة عما يقع في القلب من عدم انشراح الصدر للعمل الذي يقدم عليه الإنسان، يعني أن يدع أن يصل إلى مرحلة الورع في ترك الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا الأثر عن ابن عمر تكلم عليه الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر كلاهما في فتحيهما، فتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر، وقال لم نقف عليه موصولا إلى الآن. بالنسبة للتو الآثار الأخرى، الآثار الأخرى التي ذكرها البخاري موصولة بأسانيد صحيحة، أما هذا الأثر فقال عنه ابن حجر في الفتح وقال عنه ابن رجب في الفتح لم نقف على شيء موصول به إلى الآن. ولكن ذكر البخاري له بصيغة الجزم يدل على تصحيحه لهذا الأثر، لكن معنى قول ابن عمر وارد في الحديث الصحيح، حديث النواس بن سمعان فيما يرويه الإمام مسلم في صحيحه عندما قال سألت النواس بن سمعان قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، يعني الخير والشر، ما جماع تعريف البر والإثم يا رسول الله؟ فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا حديث صحيح. فمعنى أثر ابن عباس هو مجمل ما جاء في هذا الحديث الصحيح الذي ذكره الإمام مسلم في صحيحه. واقتصار الإمام البخاري على هذا الأثر ليبين أن خصال التقوى هي خصال الإيمان، يعني مجموع التقوى هي خصال الإيمان، وأن الإيمان وما يفرزه من أعمال هو معنى التقوى. وسيأتي يذكر أن كثير من الأعمال هي داخلة في مسمى الإيمان، الصلاة من الإيمان، الدعاء من الإيمان، الجهاد من الإيمان، يعني كل هذه الأمور هي في سياق تدليل الإمام البخاري في الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد قول لا عمل. هو يحشد الآيات والأحاديث التي تدل على أن الأعمال جزء من الإيمان، التقوى جزء من الإيمان، حتى يصل العبد إلى حقيقة التقوى، يعني درجة أعلى من أن حتى يقدم على عمل وفي صدره شيء من التردد فيه. وهذه حقيقة منتهى، يعني في منتهى الخوف من الله عز وجل، هذه حقيقة الإيمان وحقيقة العبودية لله عز وجل، الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه، فإذا تردد في نفسه شيء تجاهه توقف حتى يتأكد احتياطا لدينه وورعا وتوقيا لسخط الله وغضبه وناره. فهذا حقيقة الإيمان، أن يفرز الإيمان في العبد الخوف والرجاء، ويفرز الإيمان في العبد العمل الصالح والدعاء والرجاء، وكل هذه في معنى مسمى الإيمان. ولذلك يخرج الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه التقوى، له كتاب اسمه التقوى، يخرج عن أبي الدرداء أنه قال تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما. هذا من تمام التقوى، من تمام العبودية لله سبحانه وتعالى. فما بالك ضع هذا الكلام، كأن البخاري يقول لك ضع هذا الكلام أمام من يقول أنه لا يضر مع الإيمان شيء، ولو تركت الأعمال تماما. هو قال لك ابن عمر يقول لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع حتى يترك لا يدع العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. ضع هذا الكلام الذي قاله ابن عمر أو الذي قاله أبو الدرداء، قال تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما، ضعه في جانب قول المرجئة الفاسد بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. وهذه النحلة ظهرت في بدايات القرن الثاني، في نهاية القرن الثاني الهجري، عندما اختلط الناس بالأعاجم وظهرت أنواع الفساد والغناء وتميعت أخلاق الناس شيئا ما، أصبح ظهرت طائفتان، ظهرت التصوف أو ما يسمى بالتصوف، وكان في ذلك الوقت يعني يسمى علم السلوك، الإمام الجنيد وغيره، ظهروا واعتزلوا الدنيا وفروا من إصلاح المجتمع، فكانوا ينادون بالعزلة ويخرجون إلى الجبال ويتركون هذه الحياة التي تعقدت وأصبحت حياة مدنية وحياة معقدة وظهرت فيها المعاصي وظهرت فيها. فهذه ردة فعل كانت بدل أن ينزلوا للإصلاح اعتزلوا الناس، ظهرت هذه الفكرة، فكرة الاعتزال، وظهرت أيضا فكرة الإرجاء، وأصبحوا يبررون ترك الأمة للأعمال بأنه لا يضر مع الإيمان شيء. ولكن أكثر شيء ضر الأمة الإسلامية هي هذه الفكرة التي كانت تغطي ما رقعة المتروكات في الإسلام. كلما انسحب المسلمون من ميادين العمل لله وأعمال الصالحة وغيرها، كلما جاء فكر الإرجاء يطمئنهم بأن الإسلام بخير، طالما هم يقولون لا إله إلا الله فلا يضر مع الإيمان معصية. وهكذا تراجعت الأمة شيئا فشيئا، إلى أصبح أن بعض الناس يقولون إن الإيمان محله القلب، الكلام في النية والكلام في القلب والكلام، كل هذا من مناهج أو من آثار فكرة الإرجاء. وفكر الإرجاء غطى عجز الأمة أن تصلح من أمرها ومن شأنها، وبقيت الأمة ردحا من الزمن في أحضان التخلف والجهل وفي ذيل القافلة بسبب هذا الفكر. الفكر الصحيح هو أن ينزل المسلمون إلى الناس وأن يصلحوا من شأن المجتمع وأن يهولوا من شأن المعصية وأن يكبروا من أمر الطاعة وأن يجعلوا الإيمان جزءا من وأن يجعلوا الأعمال جزءا من الإيمان. كيف يعبر الإنسان عن إيمانه وهو منسلخ تماما من تعاليم الإسلام والشرع؟ الإمام البخاري رحمه الله عندما ذكر كلام ابن عمر كأنه يقول كلام ابن عمر كأنه يقول انظروا ماذا يقول ابن عمر عن حقيقة الإيمان وماذا يقوله المرجئة عن حقيقة الإيمان، الذي يعني بون شاسع بين القولين. يعني ابن عمر يرى أن الإنسان لا يبلغ حقيقة العبودية حق العبودية حتى يترك مش المعاصي، يترك ما حاك في صدره وتردد، وهذا بون شاسع كبير. ونأتي إلى المرجئة يقول لك لا يضر مع الإيمان معصية، وكأنه يقول هناك فرق كبير. وحشد هذه الآيات والأحاديث التي ستأتي معنا كثيرة جدا، حب الرسول من الإيمان، حلاوة الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، يعني باب من الدين الفرار من الفتن، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، باب أي الإسلام أفضل، باب إطعام الطعام من الإسلام، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه، مش يقول لا إله إلا الله هو يأذي العالمين بلسانه ويديه، ثم بعد ذلك يقول الإيمان موجود، وأن الإيمان طالما الإنسان يقول لا إله إلا الله فلا يضر مع الإسلام. وأيضا جاء الفكر اللي هو مقابل لذلك للإرجاء، وهو فكر التكفير والخوارج الذين يكفرون عامة الناس بمجرد أن يرتكب معصية يكفرونه ويخرجونه من الملة. وجاء أيضا فكر الاعتزال الذي يجعل المسلم في النار، يحكمون عليه في النار ولكنه في منزلة بين المنزلتين ويسمونه فاسقا. ولكن مجموع عقيدة أهل السنة والجماعة يرون أن المعصية تضر الإيمان ضررا لا يخرج الإنسان من دائرة التوحيد والإيمان، وفي نفس الوقت لا يحكم عليه بالكفر ولا يحكم عليه بالخلود في النار كما يقول أهل الاعتزال، وإنما يقولون هو في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه هي حقيقة التقوى. ولذلك يقول كما قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى. يقول الكرماني عن قول ابن عمر: أي حقيقة الإيمان. معنى حقيقة التقوى، الإمام الكرماني قال يعني حقيقة الإيمان، لأن المراد من التقوى وقاية النفس من الشرك ومن المعصية. فلا يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان، حق الإيمان، حتى يترك ما حاك في صدره وتردد في قلبه. وهنا فيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغوا كنه الإيمان وبعضهم لم يبلغ كنه الإيمان، فتجوز الزيادة والنقص. لما يقولك لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان الكامل التام حتى يدع ما حاك في الصدر، وليس هذا لكل الناس، معناها أن المؤمن قد ينقص عن درجة حقيقة اكتمال إيمانه، فيوجد هذا الصنف ويوجد هذا الصنف، وهذا يدل على الزيادة والنقص في الإيمان، جواز الزيادة والنقص في باب الإيمان. بعض الروايات أيضا التي وردت في هذا الأثر عن ابن عمر يقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان بدل حقيقة التقوى، كما ذكر ذلك صاحب عمدة القارئ الإمام العيني، قال في بعض الروايات ورد الأثر عن ابن عمر: بدل من حقيقة التقوى حقيقة الإيمان. وهذا الذي دفع الإمام الكرماني أن يفسر معنى التقوى بالإيمان، لأنه قال: قول ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى أي حقيقة الإيمان. ويذكر يعني في هذا السياق يذكر عن سيدنا لقمان قوله: العمل لا يستطاع إلا باليقين، العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله. يعني كلما قوي إيمان الإنسان كلما قوي عمله. يعني ولذلك كانوا الصحابة يجددون إيمانهم وكانوا يتجالسون، كما ذكر عن سيدنا معاذ يقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نجدد ونقوي الإيمان. لماذا؟ لأنه يترتب على تجديد الإيمان تجديد النشاط للعمل وتجديد النشاط لطاعة الله عز وجل، لأن كلما الإنسان يزيد الإيمانيات في قلبه كلما يزداد في عمل الخير، يرق قلبه، يتصدق، يقيم الليل، يعطف على المساكين، يفعل الخير، وكلما بعد عن الإيمان ورق الإيمان في قلبه وضعف، كلما استولى عليه الشيطان واستولت عليه الشهوات. ولذلك يعني ذكر العلماء هذا القول وذكروه عن لقمان الحكيم عندما قال: العمل لا يستطاع إلا بالإيمان. لا يدفعك للعمل وزيادة الطاعات إلا اليقين، يعني الإيمان. ومن يضعف يقينه يضعف عمله، يعني من يضعف إيمانه يضعف عمله، وإذن يزيد وينقص، يزيد بزيادة الإيمان ويزيد بزيادة الطاعات وينقص بنقصان الطاعات. هذا هو حقيقة الإيمان التي يتكلم عليه الإمام البخاري في هذا الباب، وهو إلى الآن لم يدخل أصلا في الأحاديث التي ذكرها في باب الإيمان، كتاب الإيمان، هو حشد هذه الأثار ثم بدأ في حديث عبد الله بن عمر الذي سنأتيه، ومن هنا حتى سنأتي إلى أن هذا الباب الذي وضع بين البابين هو ساقط عند في يعني الصحيح أن باب دعاؤكم إيمانكم هذا زائد، ولذلك وردت بعض النسخ بسقوط كلمة باب دعاؤكم إيمانكم، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال دعاؤكم إيمانكم، وكأنه قال الإمام البخاري وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم، هذه هي الأصل. لماذا؟ لأنه عندما بوب لباب قوله بني الإسلام لم يذكر حديث ابن عمر إلى الآن، فوضع هذا الباب بينما الترجمة وبين حديث ابن عمر يدل على أن هذا الباب داخل، ولذلك تشيرون إليه حتى في النسخ التي بين أيديكم بأن هذا الباب محشور بين الترجمة وبين حديث الباب اللي هو بني الإسلام على خمس، فبابكم باب إيمانكم دعاؤكم لقول الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هذا هو زائد في بعض النسخ، والأصل أنه يذكر عن ابن عباس تفسير لآيتين، الآية الأولى شرعة ومنهاجة، والآية الثانية دعاؤكم بمعنى إيمانكم. ثم قال وقال مجاهد، أيضا ذكر أثر مجاهد رحمه الله اللي هو يقول فيه شرع لكم وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. ومجاهد هو مجاهد بن جبر، ويقال في بعض التراجم أنه مجاهد بن جبير بالتصغير، لكن الأول أصح، هو مجاهد بن جبر المخزومي شيخ القراء والمفسرين، حتى تلاميذ ابن عباس، ونحن نلحظ حتى الإمام البخاري يذكر لنا أئمة التفسير عندما يذكر الآية القرآنية يردفها بعالم من علماء الصحابة في التفسير، وإمام المفسرين في الصحابة ابن عباس، وتلاميذه وعلى رأسهم من مجاهد ابن جبر المخزومي، سمع ابن عباس وسمع ابن عمر وسمع

الصحابة في التفسير وإمام المفسرين في الصحابة ابن عباس وتلاميذه وعلى رأسهم من مجاهد ابن جبر المخزومي سمع ابن عباس وسمع ابن عمر وسمع

الصحابة في التفسير وإمام المفسرين في الصحابة ابن عباس وتلاميذه وعلى رأسهم من مجاهد ابن جبر المخزومي سمع ابن عباس سمع ابن عباس وسمع ابن عمر وسمع لماذا؟ لأنه ليس مطابقا للترجمة ولأنه ترجم أولا لقوله بني الإسلام على خمس لأنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وين دليل الحديث الثامن الذي سيأتي معنا حديث ابن عمر حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة مع ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فالباب هذا حتى واضح يعني واضح أنه داخل ما بين الترجمة وما بين حديث ابن عمر الدال على أصل الترجمة لأنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على الخمس ولذلك أيضا الإمام الكرماني في تفسيره في شرحه على صحيح البخاري يقول عندنا نسخة مسموعة عن الفيربري وعرفنا أن الفيربري هو أحد أشهر من نقل وعرض عن الصحيح عن الإمام البخاري وعرضه عليه مرتين عرضه عليه مرتين إحداهما سنة 48 و200 وسنة 53 و200 تقريبا بهذا التاريخ قال عندنا نسخة مسموعة عن الفيربري وعليها خطه خط الإمام الفيربري الذي نقله عن الإمام البخاري هكذا وهو هكذا دعاؤكم إيمانكم يعني كأنه يقول وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم يعني وقال ابن عباس دعاؤكم إيمانكم هكذا في جرة بعضها يعني ينقل عن ابن عباس تفسير آيتين الآية الأولى شرعة ومنهاجا والآية الثانية دعاؤكم إيمانكم وليس بينهما باب دعاؤكم إيمانكم لأن باب دعاؤكم إيمانكم ثم يذكر بني الإسلام على خمس يعني الترجمة ليست مطابقة للحديث ولذلك ينتبه طلبة العلم عن من عنده نسخة يعرف يشير إلى أن هذا الباب مقحم إقحام فيه لبس طبعا أكثر النسخ موجود فيها لكن هذا ليس بجيد كما قال بعض الشراح صحيح البخاري ابن بطال يعلق على قول ابن عباس قال لولا دعاؤكم الذي هو زيادة في إيمانكم الدعاء المعروف لأن الإنسان عندما يلتجئ إلى الله عز وجل ويستغيث به ويدعوه ويمد يديه إليه هذه دلالة على حقيقة الإيمان والتوحيد وارتباط مباشر لمعنى الذل والخضوع والخشوع والطمع والخوف والرجاء كل هذه المعاني في ماذا تتمثل في مد يديه إلى الله عز وجل كما ورد في بعض الأحاديث أن يردهما صفرا الله سبحانه وتعالى يستحي أن العبد يمد يديه إلى ربه يسأله ليعطيه فيردهما صفرا فكان الإيمان الدعاء هذا مؤشر ونحن كثيرا ما نفرط في هذا الجانب أن الإنسان يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بماذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم فرصة وهي فأكثر من الدعاء وهذا مؤشر الإيمان وهذه تدل على أن ما دام فيه أناس يستغفرون وأناس يدعون إلى الله عز وجل وأناس يتضرعون إليه لا تنزل نقمة الله على الناس ولذلك هذه أشبه ما يفعل بقوله تعالى كما قال بعض المفسرين وهو منقول عن الإمام مكحول يقول أن هذه الآيات هي آيات متشابهة ببعضها ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً والآية الأخرى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يعني أن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد وأنه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون طالما هناك يوجد من يدعو ومن يستغفر

0: من يطيع الله عز وجل فإن نقمة الله وغضبه مرفوعة عن الناس. سبب اللي هو عفو الله على الناس هو الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم الذي فيه دلالة على زيادة إيمانكم. فالدعاء أيضا في داخل في مسمى الإيمان. وهنا نرجع إلى معنى الشريعة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشريعة الأصل فيها أن تطلق على الماء الكثير من النهر أو الوادي، هذه تسمى شريعة. لماذا؟ لأنها أشبه بالشيء الواسع الذي ينهل منه الناس. الشريعة هي الماء الكثير، شبهت بها شريعة الإسلام بالنهر الواسع الذي يرد عليه الناس ليأخذوا منه أحكام الشريعة وتعاليم الإسلام. الشريعة هي أشبه بالنهر الواسع الممتد الذي ينتفع به الناس، ينتفعون بمائه وينتفعون بوروده. والمنهاج هو الطريق الواسع، وهنا قال لك فيه تخيل: أريد به طريق القوم إلى الماء. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، يعني طريق، سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. وهناك من يرى العكس: المنهاج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، سنة وسبيلا. وقالوا، وهذا راه يعني المنهاج في اللغة، لو جيل المنهاج في معناها اللغوي هي الطريق الواسعة، الطريق الواسعة. والسنة هي الطرق المتفرعة من هذا المنهج. وهو يصور دين الأنبياء بأن بالمنهاج، وهو دين التوحيد. وبالسنة هي الشرائع المختلفة بين أمة وأخرى، وبين مجتمع وآخر، وبين نبي ونبي آخر. ولذلك هناك حتى من جعل، منهم ابن حجر رحمه الله فتح الباري، يجعل كلام ابن عباس هو على اللف والنشر غير المرتب، فيه لف ونشر مرتب، وهناك لف ونشر غير مرتب. يعني اللف والنشر في البلاغة، هذه في البلاغة العربية، يقول لك أن أن أن أن تلف بين شيئين في الذكر، تأتي بشيئين في الذكر ثم تتبعهما كلاما، كل كلام متعلق بالشيئين المذكورين. فإذا كان هذا التعلق على سبيل الترتيب، يبدأ هذا لف ونشر مرتب. وإذا كان على سبيل الاختلاف، يعني ما ذكرته أولا تذكر ما يتعلق به أولا، وما ذكرته ثانيا تذكر ما تعلق به ثانيا، هذا يبدأ لف ونشر مرتب. إذا اختلف الأمر، فما ذكرته أولا ذكرت ما يتعلق به ثانيا، وما ذكرته ثانيا ذكرت ما يتعلق به أولا، يبدأ لف ونشر غير مرتب. مثلا قوله تعالى، طبعا هذا ثقة بأن السامع، كما قالوا لما الإنسان يذكر، هذا من باب البلاغة، ثقة بأن السامع يرد كل منهما إلى ما هو له، كما جاء هنا عن ابن عباس عندما حمل ابن حجر وغيره أن ما ذكره الإمام البخاري عنه هو من باب اللف والنشر غير المرتب، يعني شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، أو سنة وسبيلا. شرعة هي السنة، والسبيل هي المنهاج على قول. وسنأتي إلى إلى إلى تصحيح كلام ابن حجر فيما ذهب إليه عن ابن عباس، سنأتي إليه. لكن نرجع إلى اللف والنشر. قوله تعالى: قل أرأيتم، هو الذي جعل لكم الليل والنهار، لا، هو الذي جعل لكم الليل والنهار، ليلة والنهار ذكرها، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يعني لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله فيش في النهار. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يعني لتسكنوا في الليل ولتبتغوا في النهار من فضله بطلب العيش والرزق. وحتى الشاعر مثلا في الشعر العربي يذكرون شاهد على اللف والنشر المرتب، مثلا قول الشاعر: فعل المدامة ولونها ومذاقها، فعل المدامة للخمر ولونها ومذاقها، في مقلتيه ووجنتيه وريقه. كيف؟ قالك فعل المدامة في مقلتيه، في عيونه ظهر فعلها عيونه، ولونها في وجنتيه، ومذاقها في ريقه. هذا لف ونشر مرتب، فعل المدامة ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه. ابن الرومي يقول: آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم، آراؤكم هذا الرأي، ووجوهكم وسيوفكم، في الحادثات إذا دجون نجوم شدير فيها معالم للهدى، الرأي هذا، آراؤكم فيها معالم للهدى، ومصابح تجلو الدجى وجوهكم، والأخريات رجوم، اللي هي شنو؟ السيوف. هذا عندما يطلق الإنسان الكلام ثم يردفه بما يتعلق به ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى أصله، يبدأ من البلاغة. آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم فيها معالم للهدى، هذه الآراء، ومصابح تجلو الدجى، هذه الوجوه، والأخريات رجوم، اللي هي السيوف. وقد يكون غير مرتب، قد يكون غير مرتب كما هو قال الإمام ابن حجر رحمه الله، أنه قال: كلام ابن عباس على اللف والنشر غير المرتب. هذه معناها أن ما ذكره أولا يتعلق به ما ذكر آخرا، اللي هو سنة، اللي هو شرعة معناها سنة، وسبيلا معناها منهاج. أيوة، وهو يقول سبيلا وسنة. الإمام البخاري عندما ذكر عن ابن عباس قال: وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. يعني يريد أن يقول ابن حجر أن السنة هي متعلقة بشرعة، والسبيل متعلق بإيش؟ بمنهاج. وهذا يعطينا في اللغة العربية ما يدل على هذا الأمر، أن المنهاج هو الطريق الواسع العريض الذي يشترك فيه جميع الأنبياء، اللي هو كلمة التوحيد ودين الإسلام. والسنة هي ما تفرع من هذا المنهاج، الطرق الفرعية، وهي فروع الشريعة والأحكام والتكاليف التي تختلف من أمة إلى أمة، ومن نبي إلى آخر. نعود ونقول إن ما قاله ابن عباس صحيح، بدليل لو رجعتم إلى تفسير الطبري تجد أنه قد ذكر بسنده عن ابن عباس شرعة ومنهاجا، سنة وسبيلا، مش سبيلا وسنة كما في البخاري. وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن حجر، أنه على اللف والنشر غير المرتب، اللف والنشر غير المرتب. ربما بعض من روى هذا الحديث رواه بالمعنى وثقة بالسامع بأن يرد كل واحد لما يتعلق به، ولذلك وروي في صحيح البخاري بهذا الشكل. وروي وأيضا ذكر ابن الطبري، هناك ذكر ابن الطبري موصولا عن ابن عباس بسند صحيح كما جاء في صحيح البخاري. وروى أيضا، ممكن ترجعون للتفسير، تفسير الطبري، وتجدونه قد ذكر ذلك في الجزء الثامن صفحة 496، تجدونه أنه ذكر آثارا أخرى عن ابن عباس بالعكس، باللف والنشر المرتب. فقال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عطية قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق التميمي عن ابن عباس شرعة ومنهاجا، سنة وسبيلا. فقول ابن حجر في هذا الكلام واضح ووجيه. وأراد المصنف بما نقله عن ابن عباس أن الدعاء عمل، الدعاء عمل. هو حشد كثير من الأشياء التي أطلق عليها الإسلام أنها عمل، أنها إيمان، وهي من الأعمال، ليدلل أن الأعمال لا تنفك عن مسمى الإيمان، وهو يحشد الأدلة على الرد على من سلخ الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يجعلون أن الإيمان لا عبرة به ما لم يظهر أثره على عمل وجوارح الإنسان، مهما كان هذا العمل لابد أن يظهر إذعانه وانقياده لشرع الله وقبوله به، ولا يظهر ذلك إلا إذا ظهرت آثار الإيمان على جوارحه. هناك فائدة، تفاسير الصحابة، ونحن نذكر هنا ذكرنا بعض تفسير ابن عباس وهو من الصحابة، ما حكمها؟ ما حكم تفسير الصحابة عند جمهور الأئمة المتقدمين على ما نقله الإمام الحاكم محمولة على الرفع؟ هل هي محمولة على الرفع؟ هذا جمهور المتقدمين يرون ذلك، ابن الصلاح وبعض المحققين يفرقون، قالوا محمولة على الرفع فيما يتعلق بأسباب النزول والورود، أي تفسير لآية عن صحابي هل نحكم لها بالرفع أم لم نحكم؟ لا نحكم لها بالرفع مطلقا. فسر ابن الصلاح وهو الأقرب إلى الصواب أن ما كان متعلقا بسبب النزول فهو في حكم المرفوع، لأنه محمول على أنه مسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا آية المجادلة، مثلا كيف جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اشتكت زوجها ونزل قوله تعالى كذا، هذا حكمه حكم المرفوع من يعني جانب من جوانب السنة التقريرية التي وقعت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها لكل النزول، تنزلات النزول، احنا نفرق بين النزول والتنزلات. دائما تعرف أن النزول منقطع بانقطاع النبي صلى الله عليه وسلم، نزول الوحي، ولكن للقرآن وللسنة تنزلات تتجدد بنزول الوقائع وحدوث الحوادث، ويعني لابد أن نفهم هذا الأصل أن لكل زمن تنزلات للقرآن وللوحي، وهناك تنزلات للسنة. النزول انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التنزلات لا تنتهي إلا بانتهاء التكاليف، وهو انقطاع التكليف وقيام الساعة، فالتنزلات ما زالت. إذن نرى أن الصحيح هو أن ما كان متعلقا بأسباب النزول فهو من باب المرفوع، ومع ذلك فهو تفسير للصحابي يخصه، بدليل أنك لو استعرضت كل التفسير لوجدت اختلافا كبيرا بين الصحابة في كثير من الآيات، وهناك من يفسرها بهذا المعنى وهناك من يفسرها بذلك المعنى، وهذا هو الصحيح، لأن الشهرة حتى لو تجد أن بعض الصحابة اشتهروا بتفسير القرآن الكريم، وكذلك من جاء من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، وهذه مدارس اجتهادية ويعني اشتهر فيها بعض الصحابة. فلا نقول إن كل ما ورد عن الصحابة من تفسير القرآن الكريم حكمه الرفع. هذا الذي انتهينا إليه من كتاب مما قدمه الإمام البخاري في كتاب الإيمان. وهنا ندخل نقرأ الحديث الثامن اللي هو في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، لأن قلنا خلاص لغيناه باب دعاؤكم إيمانكم، لأن واضح أنه لا يتعلق بما بعده من كلام. فقال الإمام البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ولذلك نجد أن البخاري بهذا الحديث رتب كتابه الصحيح، أخذ حديث ابن عمر في ترتيب الأحكام عندما دخل في بيان كتاب العبادات، فذكر الصلاة أولاً ثم الزكاة ثانيا، ثم الحج ثالثا، ثم صوم رمضان رابعا، وافتتح بكتاب الوحي وكتاب الإيمان الذي هو موضوع التوحيد، كتاب الإيمان. وهذا كله كأنه يقول لك أنا عملت بقول بحديث ابن عمر الذي عرف فيه الإيمان وهو الإسلام، أو الإسلام وهو الإيمان، فبدأت بكتاب الإيمان والتوحيد، ثم ذكر بعد ذلك في كتب في في فيما يلي من أبواب ذكر. ولذلك لو تستعرض صحيح البخاري تجد كتاب الحج مقدم على كتاب الصوم، وسيأتي خلاف الوارد عن ابن عمر في تقديم الصوم على الحج أو الحج على الصوم، وكلام العلماء في هذه المسألة وتوجيه هذا الكلام إلى ما هو صواب. هذا الحديث أخرجه البخاري في هذا الكتاب، كتاب الإيمان، هو أعظم ما نستفيده. وقلت لكم صحيح البخاري لو الإنسان يدرك ما فيه من العلم ومن الفقه ومن اللغة ومن الأصول ومن لما اختار عليه شيئا. ولذلك العلماء عندما تكلموا على فتح الباري كانوا يقولون لا هجرة بعد الفتح، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون هو من باب الاقتباس، يقصدون أن من درس فتح الباري بما فيه من أحكام وما فيه من حديث في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم الأصول واختلاف العلماء وأدلة الفقهاء وحكام الفقهية والشرعية وما يتعلق بمعظم مسائل الإسلام لكفتهم. ففي هذا الكتاب من الفوائد ومن الخير ومن العلم ما يفتح الله به على الإنسان. يكفي أنك أنت لما توى كل الأحاديث التي مرت بنا نعرف حديث جابر وين، حديث ابن عباس في ماذا تكلم، حديث عائشة في الوحي، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. هل في يوم من الأيام يعني نقول لك بني الإسلام على خمس؟ نقول لك ذكره الإمام البخاري من حديث ابن عمر على طول، وذكره الإمام البخاري في كتاب الإيمان وفي كتاب التفسير. حديث ابن عمر ذكره هنا الإمام البخاري، وذكره في كتاب التفسير، في كتاب التفسير في باب قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وسيأتي أن الإمام البخاري ذكر الرواية الأخرى التي فيها تقديم الصوم على الزكاة وعلى الحج، وسيأتي لمسألة هل يجوز، ما لماذا ابن عمر في صحيح مسلم، في صحيح مسلم فقام رجل وقال وصوم رمضان والحج، فقال ابن عمر لا والحج، عفوا وقال والحج وصوم رمضان، قال ابن عمر لا وصوم رمضان والحج. ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ عبد الله بن عمر هو غني عن التعريف، وقد مر على ما أعتقد أننا مررنا بتعريفه. عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، وتقدم تقريبا ذكرناه في في في فيما سبق يعني، وفي عندما ذكر الإمام البخاري اليوم، عندما ذكر الإمام البخاري قوله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يترك ما حاك، حتى يدع ما حاك في الصدر. الراوي الثاني عن ابن عمر هو قال عكرمة بن خالد، هو الذي روى الحديث عن ابن عمر، عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي المكي، وهو ثقة جليل، سمع ابن عمر وسمع ابن عباس وسمع غيرهما، وروى عنه عمرو بن دينار وغيره، هو من التابعين، والعاصي جده، يعني عكرمة بن خالد بن العاص، العاصي هذا جده أخو أبي جهل، يعني عم أبيه، أبو جهل عم أبيه، وهو خال عمر، خال عمر العاص المخزومي المكي، العاص هذا أخو أبي جهل. والعاص هذا قتل في بدر، قتله من؟ قتله ابن أخته عمر بن الخطاب، قتله عمر ببدر كافرا. هذا جد من؟ جد عكرمة بن خالد ابن العاص المخزومي المكي، ومات بعد عطاء، وعطاء مات سنة 15 و100 للهجرة كما في التاريخ الكبير للإمام البخاري. يعني بعد 115 توفي عكرمة بن خالد ابن العاص المخزومي المكي الذي هو عكرمة هذا جده العاص أخو أبي جهل، والعاص هذا قتله عمر في بدر كافرا. مات هذا التابعي الجليل اللي هو عكرمة، مات سنة ما بعد سنة 15 و100، لأن المؤرخين قالوا مات بعد عطاء، وعطاء مات سنة 15 و100. فإذا ذكرها علماء الرجال وعلماء الأسانيد أن في الصحابة من اسمه عكرمة ثلاثة لا رابع لهم، ثلاثة من الصحابة أسماؤهم عكرمة: عكرمة ابن أبي جهل المخزومي، وهذا معروف يعني أنه كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجتهدا في قتال المشركين مع المسلمين إبان الدعوة بداية الدعوة، ولما فتحت مكة فر وذهب إلى اليمن، ثم لما أسلمت زوجته رجع وأسلم وحسن إسلامه واشترك في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في معركة اليرموك. هذا عكرمة ابن أبي جهل، وكان هو يتأدى من قول أبي جهل في حق والده. وعكرمة أيضا الثاني اللي هو من الصحابة عكرمة بن عمار العبدري القرشي، والثالث عكرمة ابن عبيد الخولاني، ثلاثة. يعني لو سئلت كم من الصحابة عددهم، كم من الصحابة اسمهم عكرمة؟ ثلاثة: عكرمة ابن أبي جهل، وعكرمة ابن عمار العبدري القرشي، وعكرمة ابن عبيد الخولاني. ليس في الصحيح فائدة أخرى، ليس في الصحيح من اسمه عكرمة إلا هذا. يقول لك عن عكرمة معناها عكرمة ابن خالد ابن العاص المخزومي المكي، العاص هذا جده أخو أبي جهل الذي قتله عمر ببدر كافرا. من اسمه عكرمة في الصحيحين؟ لا يطلق على عكرمة في الصحيحين إلا عكرمة ابن خالد ابن العاص. وعكرمة ابن عبد الرحمن، وعكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة ابن عمار أخرج له مسلم في الأصول، واستشهد به البخاري في كتاب البر والصلة. إذن هم أكثر من عكرمة. عكرمة ليس في الصحيحين من اسمه عكرمة إلا هذا، وعكرمة ابن عبد الرحمن، وعكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة ابن عمار الذي أخرج له مسلم في الأصول واستشهد به البخاري في كتاب البر والصلة، سيأتي في حديث رقم 6103 شخص اسمه عكرمة بن عمار استشهد به الإمام البخاري في في في في باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، الحديث رقم 6103. لو ترجعون تجدوا فيه عن عكرمة معناها أراه المراد به عكرمة بن عمار. وهناك فائدة في لطائف هذا الحديث، من لطائف إسناد هذا الحديث أنه اشتمل على التحديث والإخبار والعنعنة. انظروا معي: حدثنا عبيد الله بن موسى، هذا تحديث، قال أخبرنا، هذا إخبار، حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة، هذه عنعنة. إذن من لطائف إسناد هذا الحديث أنه اشتمل على التحديث وعلى الإخبار وعلى العنعنة. ومن لطائفه أيضا أن إسنادهم كلهم مكيون، ذكرنا منهم مجموعة: المكي المخزومي المكي، كلهم مكيون إلا عبيد الله، نحن لم نصل إلى ترجمة عبيد الله ابن موسى، ولكن الآخرين اللي هو حنظلة ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن المخزومي، وعكرمة ابن خالد ابن العاص المخزومي، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي المخزومي القرشي، كلهم مكيون إلا عبيد الله ابن موسى. عبيد الله ابن موسى هذا كوفي، ولكن الآخرين كلهم مكيين. هذه من لطائف إسناد هذا الحديث، وسنأتي لذكر هؤلاء. إسنادهم كلهم مكيون إلا عبيد الله فإنه كوفي، وأن كلهم على شرط الستة اللي هو البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابو داود والترمذي، كلهم على شرط الستة إلا واحد، يعني كلهم يعني الشروط التي اعتمدها أصحاب الكتب الستة متوفرة فيه، من حيث الاتصال السند، الثقة، المعاصرة، اللقية إلى آخره، بما فيهم الإمام البخاري شرطه متوفر في هؤلاء الستة إلا عكرمة بن خالد. عكرمة بن خالد بن العاص الذي روى الحديث عن من؟ عن ابن عمر، فهذا لم يخرج له ابن ماجه، ابن ماجه لم يخرج له، ولكن كلهم أخرجوا الستة أخرجوا لرجاله إلا عكرمة بن خالد من الستة لم يخرج له من؟ ليس ابن ماجه، لم يخرج له ابن ماجه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات البخاري، رباعيات يعني ما بين البخاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: واحد عبيد الله ابن موسى، الثاني حنظل بن أبي سفيان، الثالث عكرمة بن خالد، الرابع عبد الله ابن عمر، والخامس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يقوله الرباعيات، ويقوله الثلاثيات، هذا معنى الثلاثيات، ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، الرباعيات ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، فهذا من الرباعيات، ولكن وقع المسلم من الخماسيات، فأيهما أعلى؟ البخاري أعلى، لأن السند قد يكون عالٍ وقد نكون نازلاً. فهذا الحديث رواه مسلم من الخماسيات، يعني بين مسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فعلى البخاري برجل، يعني على في السند، يعني ما بين البخاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، وما بين مسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فهو من الخماسيات عند مسلم، من الرباعيات عند الإمام البخاري، فعلى الإمام البخاري برجل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على نعمة الإسلام. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وهادينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى ببعثته الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبع سواها إلا من أغواه الشيطان فكان من الغاوين. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العظيم ذي الخلق الكريم والقلب الرحيم، وأحينا يا رب على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم معاشر الأحبة بالتقوى وأن نستمسك من الله تبارك وتعالى بالعروة الوثقى. اللهم اجعلنا جميعا من المتقين، اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم آمين. معاشر الأحبة، سورة القصص من سور القرآن الكريم، وهي السورة التي جاءت في ترتيب المصحف بعد سورة النمل وقبل سورة العنكبوت، وجاءت في ترتيب نزولها بعد سورة النحل وقبل سورة الإسراء. سورة القصص سورة مكية، والمعنى أنها نزلت قبل الهجرة المباركة، هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة المنورة. والأدق أنها من أواخر ما نزل بمكة، من أواخر ما نزل قبل الهجرة. والمعنى أنها، أي سورة القصص، ارتبطت بهذه الهجرة المباركة وأثرت بمعانيها ومقاصدها وإشاراتها وعباراتها في هذه القصة. سورة القصص يمكن أن نطلق عليها إنها سورة الهجرة أو سورة الإخراج، لأنها ثبتت وقوت وطورت ونورت وأشارت الطريق للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا: ما هي الرسائل والأسرار والمقاصد التي غرستها السور المكية عموما وسورة القصص على وجه الخصوص في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى نطق بأعظم كلمة تثبيت قيلت لأعظم إنسان بعده عليه الصلاة والسلام وفي أخطر موقف: لا تحزن إن الله معنا، حينما كان الموت يتربص بالنبي وبصاحبه، وما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وبين القريشيين الباحثين عنه ليقبضوا عليه إلا أن ينظر الواحد منهم إلى موضع قدميه، كما صح في ذلك الخبر. يقول سيدنا أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. كانوا قد جعلوا جائزة 100 ناقة لمن يأتي بهما حيين كانا أو ميتين. وصلوا إلى عين المكان، قال: لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله لا تحزن، إن الله معنا. هذه من أسرار التربية القرآنية، هذه من أسرار التربية المكية عموما، وسورة القصص على وجه الخصوص. ولأن القرآن منهاج حياة، دعونا نخرج من هذه السورة من الأسرار والمعالم التي تضيء لنا الواقع المظلم اليوم. لأن القرآن أضاء للفئة الأولى المباركة من الناس الطريق، وما زال إلى أن تقوم الساعة يضيء لكل من فتحه وتأمل فيه الطريق، حتى تعلموا بأن هذه السورة فعلا سورة الإخراج والتهيئة. تعال وانظر في مضمون ما تحدثت عنه. أغلب موضوع السورة هو قصة سيدنا موسى، في الأول مواجهة مع فرعون، وفي الأخير قصة قارون الذي هو أيضا من قوم موسى. ومعلوم أن قصة سيدنا موسى هي أكثر قصص القرآن الكريم تكررا، ولكن ما جاء في قصة سيدنا موسى في هذه السورة يختلف تماما عن ما جاء

غيرها من السور. فالسورة لم تتحدث عن بني إسرائيل وتركز، وإنما تحدثت عن سيدنا موسى وركزت قبل ولادته وولادته ونشأته وإخراجه من وطنه ورجوعه إلى وطنه بعد أن أخرج منه. هذا ما جاء في هذه السورة. ثم إن بعض المواضع في قصة سيدنا موسى لم تذكر في غير هذه السورة، ولها علاقة بالموضوع الذي نتحدث عنه وهو موضوع الإخراج. خذ مثلا بداية الإخراج، يقول الله تبارك وتعالى في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، يأتمرون ليقتلوك فاخرج. لما تحدث الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الإخراج قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المصطلحات واحدة. فخرج منها خائفا يترقب، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطط ورتب وترقب في خروجه. نام سيدنا علي في فراشه، وصى بإرجاع الأمانات إلى أصحابها، خرج في الليل، استأجروا خبيرا بالطريق ليقود الرحلة، مكثوا في الغار 3 أيام. كل هذا ترقب وتخطيط. وهذه السورة نزلت قبل الهجرة مباشرة، تمهد وتنور للنبي صلى الله عليه وسلم الطريق في هذا الموضوع أيضا، وتحديدا فيما يتعلق بالوعد بالرجوع إلى الوطن بعد الإخراج منه. قال الله جل وعلا في قصة سيدنا موسى لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شوف، تأمل في لفظة رادوه وفي كلمة لا تخافي ولا تحزني. الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخافي ولا تحزني. ومن الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة بالاتفاق وتحديدا في منطقة الجحفة، قول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ومعاد هنا بمعنى مكة. وتأمل: رادوه ولرادك، نفس اللفظة ونفس المد، مد كلمي لازم مثقل، ما يجيش واحد يمده واحد. اتفق القراء على مد هذه الكلمة رادوه. هذه الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، الصادق المصدوق، بعد أن ابتعد عن مكة قليلا نظر إليها وبكى وقال قولته الشهيرة: والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. نزلت الدموع فجاءت الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لما فرضنا عليك الدعوة وتبليغها وكما فرضناها عليك سنرجعك إلى هذا الموطن الحبيب إليك، وقد أرجعه الله. ومن مناسبات القرآن وأسراره في رادوه ولرادك وفي هذه المدة الزمنية، معلوم أن القرآن لم يتحدث عن مدة خروج سيدنا موسى، مدة لبثه في خروجه، إلا في سورة القصص. لم يرد في السور الأخرى، حتى في سورة الأعراف اللي هي فصلت، في هذه السورة فقط: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ما بين 8 إلى 10 سنوات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة رجع الرجعة الأولى بعد 8 سنوات،
وفتحها بعد 10 سنوات، وفتح مكة بعد 10 سنوات. كأن المد واحد، كأن المدة واحدة، الرجعة لن تكون قريبة. ردوه يعني سنرجعك لكن بعد مدة، سيكون فيها التمكين، وستكون فيها القوة، وسيكون فيها التثبيت، وستكون فيها الدولة، لكن بعد ذلك سيكون الرجوع. وهذه هي المدة المشارة إليها، لأن الله قال لأم سيدنا موسى وجاعلوه من المرسلين. أصلا لم يجعل من المرسلين إلا بعد هذه الرجعة، الرجعة الثانية، مش رجعة الرضاعة، بعد رجعة الوحي وقصة الجبل. هذا جاء في سورة القصص. ومن ما يعني بان في سورة القصص واتضح دور المرأة في تأسيس الدعوة ونجاحها، بدءا من امرأة فرعون، ثم أخت سيدنا موسى، ثم أمه في اللحظات الأولى. في الوقت الذي كانت تتنزل فيه هذه الآيات، كان النصير الداخلي للدعوة الإسلامية العظيمة هي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. لطفت الموضوع من بدايته إلى نهاية، موضوع النبي، وكانت له فعلا نصيرا داخليا. كان لما يخرج بهموم الدعوة يخرج بدونها، يخرج بطاقة جديدة. فدور المرأة هنا وهناك. ثم إن سيدنا أبو بكر اللي تحصل على المنقبة العالية بشهادة القرآن الكريم في الصحبة، إذ يقول لصاحبه، كان سندا وكان عضدا، حتى إن ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا في الظهيرة في وقت غير معتاد، قال أبتي ما جاء في هذا الوقت إلا لأمر الجلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله قد أذن لي في الهجرة، ومعنى في الخطر، هجرة الخطر، هجرة الموت، هجرة المراقبة، هجرة البحث، موضوع خطير، أذن الله لي في الخروج. قال سيدنا أبو بكر الصحبة يا رسول الله، أريد أن أصحبك. ما كأن الموضوع فيه خطر، فيه مجازفة، فيه تحدي، الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة يا أبا بكر، قالت ابنته رضي الله عنها، فما رأيت أحدا يبكي، أو ما علمت أحدا يبكي من الفرح إلا كما رأيت أبي يبكي من الفرح في هذا الموضع. عبد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجهز الراحلة، وأقام بأمور كثيرة. بنته أسماء وابنه كانوا بمثابة يعني عناصر نجاح خطة الخروج. عضد، هذا كان لسيدنا أبي بكر. وفي سورة القصص يقول الله لسيدنا موسى، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما حكما وقيادة وعلو وظهور ونصر في النهاية، ونجعل لكما سلطانا. بعد أن خرج طريدا شريدا هاربا، فكان سيدنا أبو بكر بمثابة العضد، لأنه أول الخلفاء رضي الله عنه وأرضاه. حتى تعلم التربية القرآنية كيف أثرت وأخرجت الجيل المبارك، جيل الصحابة. القرآن ما زال يخرج الأجيال ويربيها، لكن المطلوب أن تفتح أوراق المصحف ويتم التأمل فيه والثبات. هذا الإخراج يعطي رسالة إلى كل مؤمن ومؤمنة، مسلم ومسلمة، على أن بداية النصر والتمكين، وبداية تأسيس الدولة، وبداية تحقيق الآمال، تكون بمثل هذه الأمور الصعبة العزيزة والمؤلمة للنفس والمحزنة، نهايتها تكون النصر، مهما كانت قوة المواجهة والمحارب، مهما كانت قوته، ومهما ارتفعت ومهما علت. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك؟ ما فيش. كانت القوة الظاهرة لهم، لكن ماذا كانت النهاية؟
دخلها عليه الصلاة والسلام فاتحا، دخلها عليه الصلاة والسلام فاتحا بعد 10 سنوات من الخروج، كما رجع سيدنا موسى إلى قصر فرعون بعد 10 سنوات يطرق الباب ليفتحوا له ليقوم بدعوة الله. هك تقول القصة، لما رجع سيدنا موسى بعد 10 سنوات هو وأخوه يطرقون الباب 3 أيام أو 4 لم يفتح لهم، يعلم فرعون أن موسى على الباب. هذا الذي خرج هاربا جاء بنفسه يطرق الباب، قالوا ما تريد؟ قال عندي دعوة، دعوة إلى عبادة الواحد الأحد، أريد أن أعرضها، لا جنود لا حرس لا شيء. يعني رجع بالقوة. في هذه السورة يتضح ذلك، وكل هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى المدينة المنورة، قبل الوصول إلى المدينة المنورة. فالأمر بعضه من بعض في كل جزئياتها أيها الإخوة، الدقيقة منها والصعبة لو تأملناها لوجدناها. حتى وصوله للمدينة لما تجاوز الرحلة، رحلة الخطر عليه الصلاة والسلام، ووصل إلى المدينة، نقرنها بخروج سيدنا موسى من الخطر ووصوله إلى أرض مدين ولقائه بسيدنا شعيب، قال له لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، خرجت من الأرض الصعبة وصلت للأرض السهلة اللي أنت آمن فيها على نفسك. أما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مطاردا ووصل إلى المدينة بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله ذا، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. شوفوا الخروج كيف والدخول للمدينة كيف كان، أفراح في المدينة وأحزان في مكة في ذلك الوقت. هذه هي التربية القرآنية. الأمر الملفت أن سورة القصص تحدثت عن قصة قارون الذي هو من قوم موسى، ولم يرد في سورة أخرى غيرها. وما دام أن السورة سورة الإخراج والتمكين والتثبيت والتصبير، فما هو مقصد هذا؟ يقول غير ما واحد من أهل التفسير، إن الله تحدث في سورة القصص عن معالم الطغيان، التكبر والجبروت والإفساد، معالم القيادة الفاسدة، 2 لا ثالث لها. الأول طغيان، طغيان بالسلطان وبالقوة وبالجاه، والثاني طغيان بالمال، وكل فساد يحدث إنما سببه واحد من هذين الأمرين، إما طغيان بالقوة وإما طغيان بالمال وإما بهما معا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فقال الله جل وعلا في بداية السورة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، علا تكبر وجعل أهلها يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، علو في الحكم. تأمل الآن فيما يعرف بالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول النووي، كيف أن المكيال عندهم مكيالين، وموضوع حقوق الإنسان يتلاعبوا فيه، وما كأن الإنسان عندهم إلا هو اللي منهم، أما اللي غيرهم مش إنسان، يضرب بالطائرات وبالدبابات وبالصواريخ في بيوتهم وفي مستشفياتهم وفي مدارسهم، رجالا ونساء، أطفالا وشيوخا، على مرعى ومسمع من العالم، في انتهاكات صارخة لهذه المبادئ والحقوق التي كتبوها. ماذا نسمي هذا؟ هو العلو، هو الطغيان، طغيان القوة. هذا الطغيان مهدد بنص القرآن الكريم بالزوال، والمطلوب من المواجهين الثبات وعدم التذرع وعدم التلون وعدم الخنوع. أتعلم أن ما بين هذين الموضوعين جاءت آيات توجه وتواجه مشركي مكة؟ اسمع واحدة منها: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يقولوا لسيدنا النبي، قالوا له: والله دعوتك دعوة حق وكلامك كلام حق، لكن تخاف كان تبعناك تضيع منا المكانة الاقتصادية لمكة،
ما عاد يجونا حجاج ولا عاد تنفعنا تجارة ونموتوا من الجوع. شوفوا المنطقة الهابط اللي كانوا يقولوا فيه، واللي هو منطقة تجار اليوم، تجار الدين وتجار السياسة وتجار الاقتصاد، نفس المنطق. خلي مالي ومالي أنا نفتح خطبة ونتحدث فيها عن موضوعات جانبية، مالي ومال الموضوعات الحساسة. تمام، واحد يشد فما فترة باش ينجى. منطق نفسه، نفس المنطق. نتخطف من أرضنا. القرآن يتحدث لهم على أن مهما كانت القوة نهايتها النصر، لأن الناصر هو الله. وكيف نقارن بين قوة الله القاهر الجبار وقوة غيره من عباده؟ لما أراد الله أن يضرب لنا مثل في قوة نصرته النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أمام أعتى أعدائه في ذلك الوقت، بيّن لنا جنوده عليه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ما بيّن لنا أن جنوده جناح سيدنا جبريل يلطم به القوم، واللي ينزل نفر من الملائكة يواجهون، لا، خيوط عنكبوت

ليبين لك حقارة ما يمكن أن تراه عظيما. لما تقارنه بقوة الله فهو حقير وأحقر من الحقير. بعنكبوتة انتصر الواحد الأحد لسيد السادات صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، تخاف ان تبعوك يصير فينا مشكلة. الخطاب الدعوي تغير بسبب المنطق هذا، بسبب المنطق هذا تلونت الخطابات وتغيرت والعبارات، واصبح الواحد منهم كلمة الإبراهيمي يحط لها ألف حاجة ويحول معناها عن معناها. وحدث في الأمة هذا الضعف اللي نشوفه فيه اليوم، لكن القرآن ما زال ينير وما زال يضيء، كما ضاء في المدينة المنورة كل شيء بدخول النبي صلى الله عليه وسلم إليها، سيضيء بإذن الله في أمة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل شيء حينما يدخل القرآن قارات العالم الست، وهو اللي صاير الآن. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، نختم بهذه، خامس الخلفاء، تميز بعدل بعد ظلم، وب يعني قوة في القيادة بعد ضعف. تميز يعني هو نوارة بني أمية إن صح التعبير في الحكم. سيدنا عمر بن عبد العزيز سنتين فقط. هذا العظيم رضي الله عنه وأرضاه آخر آية رددها قبل أن يموت، آخر آية ما هي؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، في سورة القصص، لأن عارف معنى القيادة وأن أركان الطغيان في القيادة، في قيادة الأمم، هي هذين الركنين، وتجنبهما ونجح في تجنب وكان عادل. أراد كرر هذه الآية قبل أن يموت، وكأنه يريد أن يقول طلعنا منها بخير ولله الحمد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تعال اليوم لأي حكم ظالم تبع، تجد واحد من هذين، إما طغيان في القوة أو طغيان بالمال، ما يعرف بالمال الفاسد. ولهذا كلمة الفساد المالي أصلا جاية من المعنى هذا، فسادة، فساد مالي، فساد قارون. كيف أن المال الذي لعب به واستعمله أفسد المجتمع، أفسد المجتمع وغير طبائع ناس فيه، خرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف كيف فسد المجتمع وقيم المجتمع. والقرآن يجيب لك الطائفة الأخرى، يعني الثابتين واللي ما دعوا أن يكونوا يعني بمثل قارون في الظلم بماله والتجبر وعدم إعطاء الفقراء والمساكين والعدل في المال. هذا هو القرآن الكريم، وهذه هي توجيهاته، وهذه أسراره. الآية أو السورة، سورة القصص، كانت تتنزل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، سلته وأي تسلية، قوته وأي تقوية، نورته وأي تنوير. بسبب هذا التنوير في ظل 10 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم أسس لدولة الإسلام، اللي اليوم الدين الإسلامي بسببها موجود في كل بقاع الأرض، وما زالت المعادلة تقول بأن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في الأرض. فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة وذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود في أهل الأرض وفي أهل السماء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الهدى وبحر الندى وأعظم خلق الله جودا وأكرمهم يدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، جاء الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يدعو الله تبارك وتعالى فيها بدعاء إلا استجاب الله جل وعلا دعاءه، وإنا لنرجو أن تكون هذه الساعة ساعة الإجابة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأسليت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا بابا للخير إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وعنتنا على قضائها وأدائها يا رب العالمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا يا مولانا لكل خير وأعنا عليه. اللهم اجعل هذا العام عام نصر وتمكين لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله عام فتح المسجد الأقصى وفتح الأرض المباركة، واجعله عام كشف وخذلان المنافقين والمطبعين والبائعين. اللهم في هذا العام المبارك، العام الهجري الجديد الذي نستقبله، نسألك أن تبرم فيه لأمة سيدنا محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويحكم فيه بشرعك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تنصر إخوتنا في غزة. اللهم انصر إخوتنا في غزة. اللهم انصر إخوتنا في غزة يا ذا العطاء والمن والعزة. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم كن معهم عونا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم كما أهلكتهم في أيام سيدنا موسى، أنزل عليهم في هذا الزمان بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا جبار يا إخواننا على اليهود يا رب العالمين، اللهم لا ترفع اليهود راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

ومن أعظم الأحاديث وأظهارها في شأن الشفاعة وأبيانها وأنصاعها دلالة وأكثرها تفصيلا في هذا الباب ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم، النهس الأخذ بمقدم الأسنان، فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، سأل الله معافتي. قال: فيقول الناس: ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم؟ قال: فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فقال فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده، إنه نهاني عني عصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون له: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سأل عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول له: يا إبراهيم، أنت رسول، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون له: يا موسى، أنت رسول الله وفضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول موسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول له: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أكمل لكم الحديث،

سأل الله أن يخفف عنا، سأل الله تعالى أن يكون لنا. هذا تدرون من هؤلاء الذي يقول أحدهم نفسي نفسي نفسي؟ تدرون من هؤلاء؟ لا أقول لكم هؤلاء رسل الله، بل أقول لكم هؤلاء أولو العزم من الرسل، أولو العزم. لا يقدر أحدهم أن يشفع، مع أن شوف نهاني آدم عليه السلام يقول نهاني عن الشجرة فعصيته، هذه هي المعصية التي يذكر، هذه هي فقط. وتاب، وتاب الله عليه، ألم يخبرنا ربنا في القرآن أنه تاب عليه؟ مع ذلك ما زال يخاف غضب الله بسبب تلك المعصية التي تاب الله عليه منها وغفر له معصيته تلك، يخاف. نوح، نوح عليه السلام كم من السنين وهو يدعو إلى ربه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. دعوة هذه ليست حياة نوح، هذه دعوة في دعوة نوح في قومه إلى ربه، وفقد ابنه ويراه أمامه يلتهمه البحر ويغرقه الموج، ومع ذلك يختار ما اختار الله له من البراءة من ابنه، ويقول أنا ذنبي. فكم من السنين عاشها دعوة دعوتها على قومه؟ إبراهيم يقول كذبت، عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي كلها في ذات الله كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذه يعني، وسترون موسى ما قتلت نفسا، عيسى لم يذكر ذنبا ويقول نفسي. إذا كان هذا حال أهل العزم من الرسل، فما ظنكم ببقية الرسل كيف يكون حالهم؟ فما ظنكم بالصالحين والشهداء والأولياء والعلماء والأتقياء كيف يكون حالهم؟ فإذا كان هذا كما وصفت لكم، فكيف تكون حالنا؟ نحن المقصرون، نحن أصحاب التقصير والتفريط والإجرام والمعاصي. إبراهيم عليه السلام يكذب 3 كذبات في عمره كلها في ذات الله، نحن نكذب 3 كذبات في الساعة ويخافون. يوم عظيم، يوم عظيم، الصاخة القارعة الطامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سأل الله تعالى أن يتولانا، سأل الله تعالى أن يؤمننا ذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر. قال فيقول عيسى عليه السلام نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم أنبيائه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لله لربي عز وجل، ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يلهمه أحدا قبلي. قال فأحمده بتلك المحامد، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل تعطه واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي، يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو قال صلى الله عليه وسلم بين مكة وبصرى. وفي حديث الصحيحين، في حديث أنس في الصحيحين، وهو مثل حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، أن الناس لما يأتون عيسى عليه السلام فيقولون له ما قالوا، فيقول عيسى عليه السلام لست لها، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن ربي فيؤذن لي. قال ويلهمني من محامده ويفتح علي من محامده،
ما لا يحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول ربنا سبحانه: فيقال: أخرج، انطلق، فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال: فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له سجد وأخر له ساجدا. فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقول يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال: فأنطلق فأفعل وأعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، يا ربي أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. قال: فأنطلق فأفعل وأعود فأحمده بتلك المحامد. قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نحن نشهد الله أننا نقول لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن يصلي على هذا النبي الرحيم الرؤوف الذي في ذلك اليوم الهائل، ذلك اليوم الذي يقرع القلوب قرعا، يذهل أولو العزم، يذهل أولي العزم ويفزعهم ويرهبهم ويخيفهم، فيتقدم صلى الله عليه وسلم هو لا لشيء إلا ليسأل لأمته. نسأل الله أن يصلي عليه صلاة لا أمد لانتهائها، لا حد لها، صلاة ترضي ربنا وترضيه صلى الله عليه وسلم. ونحمد ربنا على هذا الفضل العظيم أن جعلنا من أمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا، قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم. الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك. أنت مش عارف أن أنت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة. أنت مش عارف الكلام ده إزاي؟ النور بتاعي، أيوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه في مرة فقال: وددت أن لو رأيت إخواننا. مين هم إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، وإن إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، قالوا له: تعرف عليهم إزاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده، فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. ليس الغاية مجرد العبادة، ولكن الغاية إحسان العبادة. والله عز وجل يحاسب العبادة أيهم أحسن عملا، ليس أيهم أكثر عملا، ولا أيهم عمل أو لا، لا، بل أيهم أحسن في العمل. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. قال وهيب بن الورد: لا ينبغي أن يكون هم أحدكم إكثار العمل، بل ينبغي أن يكون همه إحسانه وإتقانه، أن يخرج هذا العمل في أحسن صورة، في صورة تليق بأن تقدمها لله، وأن تقف بهذا العمل أمام الله، تقف بهذه الصلاة أمام الله، تقف بهذا الذكر أمام الله. لأن كثيرا من عبادتنا للأسف عبادة، إن صحت التسمية، عبادة باردة، عبادة باهتة، بلا روح، بلا طعم، بلا ذوق، بلا حلاوة. وفي واقع الأمر أن الإيمان الذي هو ناتج عن العمل له حلاوة وله طعم. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، صح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان له طعم وله حلاوة، ومن أعظم أسباب استمرارك على الطاعة وعلى الإيمان إنك تتذوق هذه الحلاوة، فلا تستطيع أن تتركها. من تذوق حلاوة الصلاة لم يستطع أن يفارقها، ولا أن يعني يغادر هذه اللذة لوقت طويل. ولذلك يعني السلف لما نيجي نتكلم عنهم في مسألة الصلاة، الحرب يعني أشلاء متناثرة، يعني ناس ماتوا، يعني مش عارف أنا بعد شوية هبقى فين، يعني تعب وضيق وتوتر وانتظار للموت، صعب صعب. أمرهم الله عز وجل أن يصلوا صلاة الخوف. الصلاة ما تتركش في هذه الحال، أنتوا هتصلوا الصلوات بس هتصلوا صلاة الخوف. إزاي؟ أتى موعد الصلاة لن تترك، هتصلوا، والدماء تتناثر من حولكم هتصلوا، والأشلاء تتطاير بين أعينكم هتصلوا، وأنتم منتظرون الموت هتصلوا، وأنتم خائفون على أنفسكم وأرواحكم ورقابكم هتصلوا. لن تتركوا الصلاة لأجل شيء، لأن لا ينبغي أن يترك الإنسان أصل علاقته مع الله ولو لفترة يسيرة، ما ينفعش. ويأمر الله عز وجل النبي وأصحابه أن يصلوا صلاة الخوف.
كان محمد إقبال يقول يصف هذا الأمر، كان يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا. دنيا صعبة والنيران مشتعلة والحرب قائمة وإحنا ما ينفعش نسيب الصلاة. طيب إذا انقضت الصلاة، قال الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أول حاجة خلاص إحنا رجعنا من الحرب واطمأنينا والدنيا بقت كويسة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعظم شيء، أجل شيء. يعني ماذا نقول في الصلاة؟ عروة بن الزبير أبى أن يتناول في قطع قدمه لما أصابته الآكلة، عنده غرغرينة في رجله، هنعمل إيه؟ لازم تتقطع. فطب تناول يا شيء يعني يذهب عقلك، نستطيع أن احنا من غير ألم؟ لا، أدخل في الصلاة، أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فأخذوا ينشرون قدمه بالمنشار، وهو في ذلك كله صامد ثابت يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم لما قطعت رجله أغشي عليه، فلما أغشي عليه جاءه إنسان وقال: أبشر فقد سبقك جزء منك إلى الجنة. فقال: والله ما عزاني أحد بأحسن من هذا العزاء. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله، حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ، عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي، فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة. أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب، ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في قفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها ايه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير في الوطن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: فاطمة

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، خلق الخلق وجعل منهم المعصومين ومنهم الخطائين، وأرسل الرسل وكان خيرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: خير الخطائين التوابون. أما قبل، فإن التوبة واجبة من كل ذنب كبير وصغير فورا، لأن الله يغفر الذنوب جميعا، لقوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والقنوط من رحمة الله هو أن يجزم المرء في نفسه بأن الله لا يرحمه ولا يغفر له بل يعذبه، وهذا القنوط ذنب من الكبائر. أما بعد، فقد تظهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، والغفلة هي الانشغال بمعصية الله عن طاعته، فالمسلم العاقل هو الذي يقوم نفسه ويأخذ بزمامها إلى ما فيه مرضات الله، وإن جنحت نفسه يوما للوقوع في المعاصي والانهماك في الشهوات المحرمة، يعلم أن الخالق غفور رحيم، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، وأنه مهما أسرف في الذنوب ثم تاب منها فإن الله يغفرها جميعا. وفي التوبة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ويقول أيضا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وروى ابن ماجه رحمه الله أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فكن يا عبد الله وقافا عند حدود الشريعة، ملتزما بالأوامر الإلهية، منتهيا عن النواهي، ولا تدع نفسك تحدثك بالمعاصي، وإن كانت معصية صغيرة، فإن من الناس من إذا وقع في وحل المعاصي ومستنقع الذنوب استلد ذلك، وظل قابعا في ظلام الفجور والخطايا. وقد قيل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. وقال بعضهم: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، ننسى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أكنزها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا، قد مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما كان قد كان ما كان. وأما شروط التوبة فهي التي لا بد منها لقبول التوبة عند الله، وهي: الإقلاع عن المعصية، والعزم على ألا يعود لمثلها، والندم على ما صدر منه، ورد المظالم إلى أهلها أو استرضاء المظلوم، ويشترط أن تكون التوبة قبل الغرغرة. وفي هذه القصة يقول: سافر ثلاثة من الشباب إلى دولة بعيدة لأمر ما، وكان سكنهم في عمارة تتكون من 75 طابقة، ولم يجدوا سكنا إلا في الدور 75. قال لهم موظف الاستقبال: نحن في هذه البلاد لسنا كنظامكم في الدول الأخرى، فالمصاعد مبرمجة على أن تغلق أبوابها تلقائيا عند 10 ليلا، فلا بد أن يكون حضوركم قبل هذا الموعد، لأنها لو أغلقت لا تستطيع قوة أن تفتحها، فالحاسوب الذي يتحكم فيها في مبنى بعيد عنها. وفي اليوم الأول خرجوا للنزهة، وقبل 10 كانوا في سكنهم، لكن ما حدث بعد ذلك أنهم في اليوم التالي تأخروا إلى 5 دقائق، وجاءوا بأقصى سرعتهم كي يدركوا المصاعد، لكن هيهات، أغلقت المصاعد أبوابها، توسلوا وكادوا يبكون دون جدوى، فأجمعوا أمرهم على أن يصعدوا إلى غرفتهم عبر السلالم مشيا على الأقدام. قال قائل منهم: أقترح عليكم أمرا. قالوا: قل.
قال: أقترح أن لكل واحد منا يقص علينا قصة مدتها مدة الصعود في 25 طابقة، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى نصل إلى الغرفة. قالوا: نعم الرأي، توكل على الله أنت وابدأ. قال: أما أنا فسأعطيكم من الطرائف والنكت ما يجعل بطونكم تتقطع من كثرة الضحك. قالوا: هذا ما نريد. وفعلا حدثهم بهذه الطرائف حتى أصبحوا كالمجانين، ترتج العمارة لضحكهم. ثم بدأ دور الثاني فقال: أما أنا فعندي لكم قصص لكنها جادة قليلة. فوافقوا، فاستلمهم مسيرة 25 طابقا أخرى. ثم الثالث قال لهم: لكني أنا ليس لكم عندي إلا قصصا مليئة بالنكد والهم والغم، فقد سمعتم النكت والجد. قالوا: قل، أصلح الله الأمير، حتى نصل ونحن في أشد الشوق للنوم. فبدأ يعطيهم من قصص النكد ما ينغص عيش الملوك. فلما وصلوا إلى باب الغرفة كان التعب قد بلغ بهم كل مبلغ. قال: وأعظم قصة نكد في حياتي أن مفتاح الغرفة نسيناه لدى الموظف الاستقبالي في الدور الأرضي، فأغمي عليهم. نعم، فيها عبر. الشاب منا يلهو ويلعب وينكت ويرتكب الحماقات في السنوات 25 من حياته، سنوات هي أجمل سنين العمر، فلا يشغلها بطاعة ولا بعقل. ثم يبدأ الجد في 25 الثانية، تزوج ورزق بأولاد واشتغل بطلب الرزق وانهمك في الحياة حتى بلغ 50. ثم في 25 الأخيرة من حياته، وأعمار أمتي ما بين 60 و70، بدأ النكد، تعتريه الأمراض والتنقل بين المستشفيات وإنفاق الأموال على العلاج وهم الأولاد، فهذه طلقها زوجها، وذلك بينه وبين إخوته مشاكل كبيرة وخصومات بين الزوجات تحتاج تدخل هذا الأب، وتراكمت عليه الديون التي تخبط فيها من أجل إسعاد أسرته، فلا هم الذين سعدوا ولا هو الذي ارتاح من هم الدين، حتى إذا جاء الموت تذكر أن المفتاح، مفتاح الجنة، كان قد نسيه في 25 الأولى من حياته، فجاء إلى الله مفلسا: ربي ارجعون، ويتحسر ويعض على يديه: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ويصرخ: لو أن لي كرة، فيجاب: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. طبعا القصة من نسج الخيال لكاتبها، ولكن باب التوبة مفتوح في جميع مراحل العمر، وليس فقط في 25 الأولى، ومن فاته الركب فليرفع يديه إن شاء الله لتوبة النصوح. ومن قصص التوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة التي أوردها أبو نعيم في حلية الأولياء، وأشار إليها ابن حجر في الإصابة وابن حبان في الثقات. القصة عن شاب من الصحابة، غلام لم يتجاوز عمره 16 سنة، اسمه ثعلبة بن عبد الرحمن. كان يكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد حاجة من أحد أصحابه أرسله فيها، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم أرسله في حاجة من الحاجات. فذهب ثعلبة فمر ببيت من بيوت الأنصار، وكان باب البيت مفتوحا، فلما مر به ثعلبة مر ثم التفت ينظر إلى داخل البيت، فإذا بستر مرخا على حمام، فنظر إلى هذا الستار، فأتت الريح ثم حركت الستر، فإذا وراء الستر امرأة تغتسل، فكأنه نظر إليها نظرة أو نظرتين، ثم قال: أعوذ بالله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجاته، وأنا أنظر إلى عورات المسلمين، والله لينزلن الله في آيات، ولا يذكرني الله تعالى مع المنافقين. ثم خشي أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف أن يرجع إلى منزله ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، فهام على وجهه ما يدرون أين ذهب. انتظره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زال ينتظر وينتظر، فلم يأتي ثعلبة. قال: يا عمر، يا سلمان، أين ثعلبة بن عبد الرحمن؟ قالوا: يا رسول الله، لعله عرض له حاجة فانتظره. فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر اليوم وينتظر اليومين، فلم يأتي ثعلبة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، يا سلمان، اذهبا وابحثا عنه في المدينة. ذهبا وبحثا ثم عادا، فقالا: يا رسول الله، بحثنا عنه في المدينة في أسواقها وطرقها
وبساتينها في كل مكان منها ما وقفنا له على أثر، لعله ذهب يمينا أو شمالا، ولعله يأتي إليك بعد حين. فمضت الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم يتلمس خبره ويتأمله، ثم لما لم يرجع إليه بخبر عنه قال: يا عمر، يا سلمان، يا فلان، يا فلان، اذهبوا وابحثوا عنه في الفلوات، ابحثوا عنه في الصحراء. فمضى الصحابة الأخيار يبحثون عنه في الفلوات آثار على جبكة والمدينة، وأخذوا ينظرون في الآثار التي حولها، فإذا بأعراب يرعون غنما لهم في أسفل هذه الجبال. فلما رأى أحد أولئك الأعراب الصحابة الأخيار ينظرون في الآثار سألهم وقال: عن ماذا تبحثون؟ فقال عمر: نبحث عن فتى من صفته كذا وكذا. فقال الأعرابي: لعلكم تبحثون عن الفتى البكاء. قال عمر: والله ما ندري عن بكائه، لكن ما خبر هذا الفتى؟ قال الأعرابي: إن في سفح هذا الجبل شاب منذ 40 يوما لا نسمع إلا بكاءه وعويله واستغفاره. قال عمر: متى ينزل وكيف السبيل إليه؟ قال: إنه ينزل إذا غربت الشمس، فيأتي إلينا فنحلب له من اللبن فيشربها ويخلطها بدمعه وبكائه، ثم يصعد في الجبل مرة أخرى. فاختبأ له عمر وسلمان ومن معهما من الصحابة ورأى صخرة، فلما غربت الشمس نزل فكأنه فرخ منتوف بال من شدة البكاء، نزل منكس الرأس كسير الفؤاد دامع العينين يجر خط حزنا وذلا. توقف عند أولئك الأعراب ولم ير الصحابة، ثم قربوا له اللبن، فلما قربه إلى فيه بكى، ثم تجرع منه شيئا يسيرا، ثم وضعه على الأرض، ثم قام يجر خطاه يصعد في الجبل. فخرج له عمر وسلمان، فلما رآهما فزع وقال: ما تريدون مني؟ قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك. قال: ما يريد مني؟ قالوا: ما ندري. قال: يا قوم، لعل الله أنزل في آيات. قالوا: ما ندري. قال: ذكرني الله تعالى مع المنافقين. قالوا: ما ندري، لكنه صلى الله عليه وسلم يطلبك. قال: يا قوم، ارحموني واتركوني أموت في سفح هذا الجبل. قالوا: لا والله ما نتركك. فما زال بهم يتمنع عنهم، وما زال به يجبدونه، حتى حملوه إلى المدينة وهو يبكي بين أيديهم، ثم أتوا به إلى بيته وأضجعوه على فراشه. ومضى عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد وجدنا ثعلبة بن عبد الرحمن. قال: أين وجدتموه؟ قالوا: يا رسول الله، وجدناه في سفح جبال بين مكة والمدينة. قال: أين هو؟ قالوا: في منزله، إن شئت أن تأتيه فافعل. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل بيت ثعلبة، ثم حرك الباب ليدخل. فلما سمع الثعلبة وهو طريح الفراش صوت النبي صلى الله عليه وسلم التفت وما يكاد يستطيع، وقال: يا رسول الله، أأنزل الله في آيات؟ قال: كلا. قال: هل ذكرني الله تعالى مع المنافقين؟ قال: كلا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتربع جالسا إلى جانب ثعلبة، ثم حمل رأس ثعلبة ووضعه على فخذه، فبكى ثعلبة وقال: يا رسول الله، أبعد رأسا قد امتلأ بالذنوب والمعاصي عن فخذك، أنا أقل وأحقر، أبعد رأسي عن فخذك. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا. فبكى ثعلبة وكررها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلا. فاشتد بكاؤه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة، ما ترجو؟ قال: أرجو رحمة ربي. قال: ومما تخاف؟ قال: أخاف من عذاب الله. قال: وماذا تؤمل؟ قال: أأمل مغفرة الله تعالى. قال: إني لأرجو الله أن يعطيك ما ترجو وأن يؤمنك مما تخاف. فبكى ثعلبة ثم قال: يا رسول الله، إني أشعر بدبيب كدبيب النمل. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك الموت قد نزل بك. فنطق ثعلبة بالشهادة، فما زال يرددها حتى مات. فغسله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كفنه وصلى عليه، ثم مشى وراءه والصحابة يحملونه على نعشه يمضون به إلى قبره لدفنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وراءه. فكان صلى الله عليه وسلم يمشي على أطراف قدميه، فالتفت عمر وقال: يا رسول الله، تمشي على أطراف قدميك والناس قد أوسعوا لك. يا رسول الله، ليس عندك زحام. فقال: ويحك يا عمر، ويحك يا عمر، والله لا أجد لقاء

قدمي موضعا من كثرة ما يزاحمني عليه من الملائكة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. وهذه قصة أخرى لرجل تاب يقول في قصته: لم أكن جاوزت 30 حين أنجبت زوجتي أول أبنائي، ما زلت أذكر تلك الليلة، بقيت إلى آخر الليل مع الشلة في إحدى الاستراحات، كانت سهرة مليئة بالكلام الفارغ بل بالغيبة والتعليقات المحرمة، كنت أنا الذي أتولى في الغالب إضحاكهم وغيبة الناس وهم يضحكون. أذكر ليلتها أني أضحكتهم كثيرا، كنت أمتلك موهبة عجيبة في التقليد، بإمكاني تغيير نبرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسخر منه. أجل، كنت أسخر من هذا وذاك، لم يسلم أحد مني حتى أصحابي، صار بعض الناس يتجنبني كي يسلم من لساني. أذكر أني تلك الليلة سخرت من أعمى رأيته يتسول في السوق، وانطلق ضحكتي تدوي في السوق. عدت إلى بيتي متأخرا كالعادة، وجدت زوجتي في انتظاري، كانت في حالة يرثى لها. قالت بصوت متهدج: أين كنت؟ قلت ساخرا في المريخ عند أصحابي. بالطبع كان الإعياء ظاهرا عليها. قالت: والعبرة تخنقها، أنا تعبة جدا، الظاهر أن موعد ولادتي صار وشيكا. سقطت دمعة صامتة على خدها. أحسست أني أهملت زوجتي، كان المفروض أن أهتم بها وأقلل من سهراتي، خاصة أنها في شهرها التاسع. حملتها إلى المستشفى بسرعة، دخلت غرفة الولادة، جعلت تقاسي الآلام ساعات طوال. كنت أنتظر تعبها فانتظرت طويلا، فذهبت إلى البيت وتركت رقم هاتفي عندهم ليبشروني. بعد ساعة اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدوم سالم. ذهبت إلى المستشفى فورا، أول ما رأوني أسأل عن غرفتها، طلبوا مني مراجعة الطبيبة التي أشرفت على ولادة زوجتي. صرخت بهم: أي طبيبة؟ المهم أن أرى ابني سالم. قالوا: أولا راجع الطبيبة. دخلت على الطبيبة، كلمتني عن المصائب والرضا بالأقدار، ثم قالت: ولدك به تشوه شديد في عينيه، ويبدو أنه فاقد البصر. خفضت رأسي وأنا أدافع عبراتي، تذكرت ذاك المتسول الأعمى الذي دفعته في السوق وأضحكت عليه الناس. سبحان الله، كما تدين تدان. بقيت واجما قليلا لا أدري ماذا أقول. خرجنا من المستشفى وخرج سالم معنا. أما أنا فلم أكن أكرهه، لكني لم أستطع أن أحبه. كبر سالم، بدأ يحبو، كانت حبوته غريبة. قارب عمره السنة فبدأ يحاول المشي، فاكتشفنا أنه أعرج، أصبح ثقيلا على نفسي أكثر. أنجبت زوجتي بعده عمر وخالد. مرت السنوات وكبر سالم وكبر أخواه. كنت لا أحب الجلوس في البيت، دائما مع أصحابي، في الحقيقة كنت كاللعبة في أيديهم. لم تيأس زوجتي من إصلاحي، كانت تدعو لي دائما بالهداية، لم تغضب من تصرفاتي الطائشة، لكنها كانت تحزن كثيرا إذا رأت إهمالي لسالم واهتمامي بباقي إخوته. كبر سالم وكبر معه همي، لم أمانع تسجيله في إحدى المدارس الخاصة بالمعاقين. لم أكن أحس بمرور السنوات، أيامي كانت سواء عمل ونوم وطعام وسهر. ثم في يوم جمعة استيقظت الساعة 11 ظهرا، ما يزال الوقت مبكرا بالنسبة لي. كنت مدعوا إلى وليمة، لبست وتعطرت وهممت بالخروج. مررت بصالة المنزل فاستوقفني منظر سالم، كان يبكي بحرقة. إنها المرة الأولى التي أنتبه فيها إلى سالم يبكي، مذ كان طفلا. 10 سنوات مضت لم ألتفت إليه، حاولت أن أتجاهله فلم أحتمل. كنت أسمع صوته ينادي أمه وأنا في الغرفة، التفت ثم اقتربت منه. قلت: سالم، لماذا تبكي؟ حين سمع صوتي توقف عن البكاء، فلما شعر بقربي بدأ يتحسس ما حوله بيديه الصغيرتين. ما به يا ترى؟ اكتشفت أنه يحاول الابتعاد عني، وكأنه يقول: الآن أحسست بي، أين أنت منذ 10 سنوات؟ تبعته. كان قد دخل غرفته، رفض أن يخبرني في البداية سبب بكائه. حاولت التلطف معه، بدأ سالم يبين سبب بكائه وأنا أستمع إليه وأنتفض. أتدري ما السبب؟ تأخر عليه أخوه عمر الذي اعتاد أن يوصله إلى المسجد، ولأنها صلاة جمعة خاف ألا يجد مكانا في الصف الأول. نادى عمر ونادى والدته ولكن لا مجيب، فبكى.

أخذت أنظر إلى الدموع تتسرب من عينيه المكفوفتين، لم أستطع أن أتحمل بقية كلامه، وضعت يدي على فمه وقلت: لذلك بكيت يا سالم؟ قال: نعم، نسيت أصحابي ونسيت الوليمة. وقلت: سالم لا تحزن، هل تعلم من سيذهب بك اليوم إلى المسجد؟ قال: أكيد عمر، لكنه يتأخر دائما بك. دهش سالم ولم يصدق، ظن أني أسخر منه، استعبر ثم بكى. مسحت دموعه بيدي وأمسكت يده، أردت أن أوصله بالسيارة، رفض قائلا: المسجد قريب، أريد أن أخطو إلى المسجد الأولى التي أشعر فيها بالخوف والندم على ما فرطته طوال السنوات الماضية. كان المسجد مليئا بالمصلين، إلا أني وجدت لسالم مكانا في الصف الأول. استمعنا لخطبة الجمعة معا، وصلى بجانبي، بل في الحقيقة أنا صليت بجانبه. بعد انتهاء الصلاة طال أن أفتح المصحف سورة الكهف، أخذت أقلب الصفحات تارة وأنظر في الفهرس تارة حتى وجدتها، ثم وضعه أمامه وبدأ في قراءة السورة وعيناه مغمضتان. يا الله، إنه يحفظ سورة الكهف كاملة. خجلت من نفسي، أمسكت مصحفا، أحسست برعشة في أوصالي. قرأت وقرأت، دعوت الله أن يغفر لي ويهديني، لم أستطع الاحتمال، فبدأت أبكي كالأطفال. كان بعض الناس لا يزال في المسجد يصلي السنة، خجلت منهم فحاولت أن أكتم بكائي، تحول البكاء إلى نشيج وشهيق، لم أشعر إلا بيد صغيرة تتلمس وجهي ثم تمسح عني دموعي. إنه سالم، ضممته إلى صدري، نظرت إليه، قلت في نفسي: لست أنت الأعمى، بل أنا الأعمى. حين انسقت وراء فساق يجرونني إلى النار. عدنا إلى المنزل، كانت زوجتي قلقة كثيرا على سالم، لكن قلقها تحول إلى دموع حين علمت أني صليت الجمعة مع سالم. من ذلك اليوم لم تفتني صلاة جماعة في المسجد. هجرت رفقاء السوء وأصبحت لي رفقة خيرة، عرفتها في المسجد، ذقت طعم الإيمان معهم، عرفت منهم أشياء ألهى صلاة الوتر، ختمت القرآن عدة مرات في شهر، رطبت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي وسخريتي من الناس. أحسست أني أكثر قربا من أسرتي، اختفت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تطل من عيون زوجتي، الابتسامة ما عادت تفارق وجه ابني سالم، من يراه يظنه ملك الدنيا وما فيها. حمدت الله كثيرا على نعمه. ذات يوم قرر أصحابي الصالحون أن يتوجهوا إلى إحدى المناطق البعيدة للدعوة، ترددت في الذهاب، استخرت الله واستشرت زوجتي، توقعت أنها سترفض، لكن حدث العكس، فرحت كثيرا، بل شجعتني، فلقد كانت تراني في السابق أسافر دون استشارتها فسقا وفجورا. توجهت إلى سالم، أخبرته أني مسافر، فضمني بذراعيه الصغيرين مودعا. تغيبت عن البيت 3 أشهر ونصف، كنت خلال تلك الفترة أتصل كلما سنحت لي الفرصة بزوجتي وأحدث أبنائي، اشتقت إليهم كثيرا. آه كم اشتقت إلى سالم، تمنيت سماع صوته، هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافرت، إما أن يكون في المدرسة أو المسجد ساعة اتصالي بهم. كلما حدثت زوجتي عن شوقي إليه كانت تضحك فرحا وبشرا، إلا آخر مرة هاتفتها فيها لم أسمع ضحكتها المتوقعة، تغير صوتها. قلت لها: أبلغي سلامي لسالم، فقالت: إن شاء الله، وسكتت. أخيرا عدت إلى المدرسة.

0: خفضت رأسها ولم تجب، سقطت دمعات حارة على خديها. صرخت بها: سالم، أين سالم؟ لم أسمع حينها سوى صوت ابني خالد يقول بلغته: بابا، سالم راح الجنة عند الله. لم تتحمل زوجتي الموقف، أجهشت بالبكاء، كادت أن تسقط على الأرض. فخرجت من الغرفة، عرفت بعدها أن سالم أصابته حمى قبل موعد مجيئي بأسبوعين، فأخذته زوجتي إلى المستشفى، فاشتدت عليه الحمى ولم تفارقه حين فارقت روحه جسده. أيها الإخوة المستمعون، إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت، فاهتف يا الله. إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال، نادي يا الله. أخي المستمع، أختي المستمعة، إلى متى نحن نردد مصطلحا خاطئا وهو لا أستطيع أن أتوب؟ بل تستطيع عندما يكون لك ضمير يؤنبك على ما فعلت وما تفعل، وتفكر في القبر وتفكر في الموت وما أقربها. ماذا تنتظر؟ هل تنتظر إلى أن تأتيك الموت؟ يا من أمضيت حياتك في اللهو واللعب، صليت أياما وتركتها أعواما، كل يوم تقول سأتوب في يوم من الأيام، وها قد جاءتك الموت. إذا مت وأنت في فراشك وغطاؤك معاصي، ماذا ستستفيد؟ ألم تكن تعلم أن الله يراك؟ ألم تعلم أن الله سيعاقبك؟ ألم تعلم أنك في طريق خاطئ؟ بلى تعلم، ولكن الشيطان لعب بك. لكن لما لا تعلن توبتك الآن؟ كلنا ذو خطأ، وخير الخطائين التوابون. تب إلى الله فلن تخيب، وتذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخي المستمع، أختي المستمعة، ضع يدك بيد من تاب إلى الله وأعلن توبتك، أعلنها تحد ما بداخلك، كن شجاعا واترك الكسل، لأنه لن ينفعك يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا من التائبين العابدين، وأحسن لنا خاتمتنا، وجنبنا مواقع الحرام، وجنبنا المساوئ. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إعداد وتقديم الأستاذ محمد مفتاح الخمري. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار عمل ولا جزاء، وجعل الإنسان فيها عرضة للامتحان، فكل ما في الحياة الدنيا هو امتحانات للإنسان. ولذلك قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا شامل للامتحان في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته وأخلاقه وقيمه وسلوكه وكل شؤون حياته. ولذلك

فتح الله على الإنسان 5 جبهات في هذه الدار يلزم أن يجاهد فيها جميعا جهادا مستمرا إلى الممات. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى أحدا من عباده للانتصار على هذه الجبهات 5 فهو ناجٍ يوم القيامة. الجبهة الأولى جبهة الشيطان الذي هو العدو الأول للإنسان، وهو يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يريد إغواءه، وقد أقسم بعزة الله على ذلك، فقد حكى الله عنه ذلك في كتابه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله بتحقق يمينه في أكثر الناس قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهو مسلح بجندين، أحدهما جند الشهوات والآخر جند الشبهات. فالشهوات منها شهوات حسية وشهوات معنوية. فالشهوات الحسية كشهوة البطن والفرج، والشهوات المعنوية كحب الرئاسة وحب الانتقام وحب الشهرة وحب الظهور ونحو ذلك. والشبهات تنقسم إلى قسمين كذلك، إلى الشبهات في التعامل مع الله والشبهات في التعامل مع الناس، وكلتاهما فيها إفراط وتفريط. فالشبهات في التعامل مع الله سبحانه وتعالى منها الجانب العقدي، فيوسوس الشيطان فيه للإنسان كثيرا من الوساوس والأوهام، منها ما يتعلق بوجود الله أصلا، ومنها ما يتعلق بصفاته، ومنها ما يتعلق بحاله، ومنها ما يتعلق بعدله وحكمته، يوصله إلى هذه الدرجة في الوسوسة مع الله في الجانب العقدي. القسم الثاني هو الشبهات في التعامل مع الله في الجانب التعبدي، وذلك كالوسوسة في الطهارة والوسوسة في الصلاة والوسوسة في الطهارة لها شيطان اسمه الولهان، والصلاة لها شيطان اسمه خنزب، وهو مثلث الوترين، إخاؤه مثلثة فيها الفتح والكسر والضم، وزايه مثلثة فيها الفتح والكسر والضم كما قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: وخنزب وخنزب وخنزب اسم لشيطان الصلاة ينسب من أربى مثلث الوترين تذكيره أمرا من الدارين عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصل. والأربى الداهية معناه من دواهي مثلث الوترين وهو خنزب، أنه عندما تدخل الصلاة يذكرك بأمر سواء كان من أمور الآخرة أو من أمور الدنيا تشتغل به، فأنت لا تستطيع إصلاحه لأنك في الصلاة، ولا تصلي لأنك شغلت بذلك الأمر. هذه الوساوس والأوهام التي تعرض للإنسان في صلاته نظيرها يعرض في صومه وفي حجه وفي زكاته وفي قراءته للقرآن وفي قرباته كلها، فهي من وساوس هذا العدو الماكر المتربص. أما الوساوس فيما الشبهات فيما يتعلق بالإنسان بالتعامل مع الناس فهي تنقسم أيضا إلى قسمين، فيها إفراط وتفريط. ففيها ما يتعلق بتعظيم الإنسان فوق قدره، أن يعتقد الإنسان مثلا العصمة لغير الأنبياء، أو أن يعتقد أن فلانا ذو مقام عال لم يرد في ذلك وحي ولم يوجبه عقل، فهذا من الشبهات فيما يتعلق بالإفراط. وعكسها ما يتعلق بالتفريط، أن يحتقر الناس وأن يظن بهم ظن السوء، وأن يرى إنسانا معينا فيرى نفسه خيرا منه، خيلوا إليه الشيطان أنه خير من فلان كما قال إبليس: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه أيضا هي من شبهات الشيطان فيما يتعلق بالتعامل مع الناس. وهذان الجندان وهما جند الشهوات وجند الشبهات أيد الله المؤمنين عليهما بجندين من جنود الله. الجند الأول هو فالإنسان إذا صبر فإنه ينتصر على الشهوات كلها، والصبر كما تعلمون 3 شعب، هي الصبر ثم الصبر على طاعة الله ثم الصبر على أقدار الله، وكل واحد منها 3 أقسام. فالصبر عن معصية الله 3 درجات، أدناها أن يدرك الإنسان أن هذا الأمر قد حصل وأنه لا يستطيع رده ولا فائدة من مغالبة القدر في أمر قد مضى، وهذا

قدر من الصبر كان موجودا عند أهل الجاهلية. يقول الشاعر: أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. يدركون أن الأمر قد قضي، حينئذ مال الإنسان إلى الصبر، لأنه إذا لم يصبر ماذا يفعل؟ فلا فائدة من أذية نفسه ومن إشمات عدوه به، هذه أمور لا فائدة فيها. الدرجة التي فوق هذه هي الصبر بالإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يعلم الإنسان أنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن لله حكمة في كل ما يكون، وأنه إذا أصابك بمصيبة فذلك خير لك، لأنه يعلم ويعلمها. ولذلك قال: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أن يكرها، فهذه درجة المقتصدين الذين هو الظالمين أنفسهم، جمعوا خيرا وشرا ولكنهم جاهدوا أنفسهم. فمن والدرجة الذي يمنع نفسه أصلا من التتوق إلى المعاصي، فيكف جوارحه عن معصية الله بالكلية ويكف قلبه عن ذلك، وإذا مالت نفسه بادر لصرفها وردها، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا، هؤلاء أهل التقوى، إذا مسهم طائف من الشيطان، شبه الله كيد الشيطان بالطائف من الرياح، وهو الذي يمر سريعا، نسيم الهواء الذي يمر سريعا ويذهب. وفي القراءة المتواترة الأخرى: إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا. والطيف هو ما يرى في المنام، وهو سريع الذهاب أيضا، ترى الإنسان ترمش عينه وهو نائم، تلك اللحظات جاءه الطيف في المنام وهو سريع الزوال. إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، أي ذكروا الله وراجعوا أنفسهم مباشرة. فإذا هم مبصرون، إذا الفجائية، معناها بينما كان الشيطان يريد غفلتهم وصلوا إلى مقام فوق الذي كانوا فيه، لأنهم ذكروا الله سبحانه وتعالى فخنس شيطانهم وانتصروا عليه. فإذا هم مبصرون، أبصروا فعرفوا أن الله هو الذي يستحق أن يخاف ويخشى، وأن تجتنب نواهيه، وأن يوقف عند حدوده، وأن تطاع أوامره، وأن تتعلق القلوب به، وأن تتجه إليه سبحانه وتعالى. فلذلك قال: تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي فلا يزالون في غي، لأنهم يزيدونهم نشاطا وقوة فيه ومحبة له. وفي القراءة المتواترة الأخرى: يمدونهم ويمدونهم، يمدونهم معناه يعطونهم، كأنما يساعدونهم بقوة مادية في ذلك. والقراءة الأخرى: إخوانهم يمدونهم، معناه يسوفون لهم، يقولون: لا بأس عليك، الوقت طويل، ما زال لديك وقت، يمكن أن تتوب، ما زلت شابا، يمكن أن تفعل، ثم ترجع إذا كبرت في السن. هذا يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يرجعون بعد ذلك، فينقطع الحبل بينهم وبين التوبة عائذا بالله، وحينئذ لا يمكن أن يعودوا ولا أن يرجعوا إلى رشدهم. فهذا إذن المقام الأوسط من مقامات الصبر عن معصية الله. ثم المقام الأعلى من مقامات الصبر عن معصية الله هو مقام الصابرين الذين لا تخطر المعصية على قلب أحد، فيكرهونها كما يكرهون كل مكروه لديهم. الإنسان الآن لديه كثير من المكروهات يكرهها، ولديه كثير من الأمور يحبها، لأن العاطفة تنقسم إلى قسمين، إلى خانتين: خانة المحبوبات وخانة المكروهات. خانة المحبوبات يملأها الإنسان بما شاء، يضع فيها عناوين أشخاص، أشياء، مأكولات، مشروبات، هيئات، ألوان، أشياء وضعها في محل المحبة منه. وخانة المكروهات وضع فيها أيضا أشياء يكرهها، يكره الجن، يكره الروائح الكريهة، يكره السباع والأسود الكاسرة، يكره الحيات والعقارب، يكره الفيران، يكره الحشرات، يكره أشياء معينة، يكره أشخاصا معينين، تصرفات، حركات، هذه جعلها في مكان الكره منه. فإذا كان الإنسان مربيا لنفسه مزكيا لها

إنه سيجعل ما أحبه الله في مكان المحبة من عاطفته، وما كرهه الله في مكان الكراهة من عاطفته. كيف مزعج، أبعده قليلا. فيجعل يكفي، يجعل المحبوبات ما أحبه الله في مكان المحبة من قلبه، ويجعل المكروهات لدى الله جل جلاله في مكان الكراهة من قلبه. فيحب الصلاة حبا شديدا فتكون راحة له وسعادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصلاة حتى جعلت قرة عينه في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه أحب الله حبا شديدا حتى وصل إلى مقام الخلة. ولكن صاحبكم خليل الله كما قال صلى الله عليه وسلم. والخليل معناه تخللت محبة خليله قلبه، فلم يبق فيه مكان للغير، لم يبق في قلبه مكان لحب سواه. وما كلها إذا جعله المؤمن في مكان الكراهة منه فقد زكى نفسه، لأنه يجعل هذه المعاصي لديه بمثابة السباع والنمور، أو بمثابة الجن، أو بمثابة الأمراض الخطرة، أو بمثابة الروائح الكريهة. هل يستطيع أحد منكم أن ينام في غرفة ومعه فيها جيفة منتنة قد تغيرت؟ يكره هذه الرائحة، ولا يمكن أن يتصور أنه إذا خلا بها سيأكلها أو يتناولها أو يتلذذ برائحتها الكريهة أبداً. فكذلك المعاصي يجعلها الإنسان بمثابة هذه المكروهات المادية التي يعرفها في دنياه فيكرهها، فإذا خلا بها نفر منها، إذا خلا بأي معصية من معاصي الله نفر منها، كما ينفر من الجيفة المنتنة، أو كما ينفر من الأسد أو الحية أو شيء فيه غاية الضرر عليه. فيكون الله أن الحاجز بين الإنسان وبين المعصية أقسام، أو أن الناس في المعصية على أربعة أقسام. القسم الأول: الحاجز بينه وبين المعصية كالجبل، فلا يشم للمعصية رائحة، ولا يرى لها لونا ولا حركة، ولا تأخذ أي حيز من تفكيره أبدا، هو مشغول عنها لا تخطر على باله. كما قال الإمام أحمد عن شيخه وكيع رحمه الله: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يحدث شيئا، البرنامج مليء لا يستطيع أن يحدث أي شيء فيه، ما يغير شيء. فهذا النوع من الناس الحاجز بينه وبين المعصية كالجبل، لا تصل إليه رائحتها ولا لونها ولا حركتها، ولا يتأثر بها نهائيا، لا تخطر على باله. النوع الثاني: الحاجز بينه وبين المعصية كالزجاج، يرى من ورائه الحركات والألوان، ولكنه لا يخترقه ولا يسمع الأصوات ولا تصل إليه الروائح من ورائه، ولكن يأخذ حيزا من تفكيره وحيزا من بصره، وينشغل به بعض الشيء. القسم الثالث: الحاجز بينه وبين المعصية كالماء، يخترق بصعوبة، ولا يحجز الألوان ولا الحركات، وتنبعث منه الروائح القوية أيضا، ولكنه يهابه الإنسان ومن الصعب عليه اختراقه، فللماء هيبة. ولذلك ذكره علي رضي الله عنه في الجنود العشرة، قال: أشد جنود ربك عشرة، وذكر منها الماء. القسم الرابع: الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، مثل هذا الأكسجين، يسهل عليه اختراقه، ولا يحول دون رائحة ولا لون ولا حركة، فهو مع المعصية في حد عائدا بالله. والذي يحول بين الإنسان وبين المعصية من هذا الصبر هو برهان الله، حجة لله على عباده تحول بين العباد وبين ممارسة المعصية. وهذا البرهان يقوى بقوة إيمان الإنسان ويضعه بضعف إيمانه. إذا قوي إيمان الإنسان يقوى برهان الله في قلبه، إلى أن نصل إلى ما كان عليه الأمر.

الأنبياء المعصومون، فقد قوي برهان الله في قلبهم فحيل بينهم وبين التفكير في معصية الله، كما قال الله في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. معناه هو لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فالدواعي كلها تدعو إلى ذلك، ولكنه رأى برهان ربه وهو هذه الحجة التي جعل الله في قلبه، وهي حجة عظيمة تحول بينه وبين التفكير في المعصية أصلا حتى الهم. فإذا هذه ثلاث درجات هي درجات الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على طاعة الله ثلاث درجات: الصبر على طاعة الله قبلها بمعرفة أحكامها والعزم عليها والاستعداد لها وتهيئة الشروط السابقة كالطهارة للصلاة ونحو ذلك. والقسم الثاني هو الصبر على الطاعة في أثنائها، بأن يخلص فيها الإنسان لله ويحقق فيها العبودية لله جل جلاله ويتلذذ ويتذوق طعم العبادة. فهذه العبادات تحتاج إلى إحسان. يصلي الرجلان في الصف ولكن شتان بين صلاتيهما، هذا صلاته قد أحسنها وأتقنها وحضرها من أولها إلى آخرها وحصل له خشوع فيها واستجيب له الدعاء فيها وتلذذ بمناجاة ربه وكان مع الله فيها طيلة صلاته، فإذا قال الحمد لله رب العالمين سكت ينتظر جواب ربه والله يجيبه فيقول حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم سكت ينتظر جواب ربه وربه يقول أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين سكت ينتظر جواب ربه وربه يقول مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهو مع الله في كل أوقاته، إذا ركع فهم معنى الركوع والخضوع لله، إذا سجد فهم معنى القرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهكذا في كل حركة وفي كل نطق هو حاضر البال وقاصد لما يفعل، فهذا أحسن صلاته. فصبر عليها في أثنائها من تكبيرة الإحرام إلى السلام، هذا هو الصبر على الطاعة في أثنائها، فكانت خالصة لله ليس فيها شوب لمخلوق، ليس فيها رياء وليس فيها سمعة وليس فيها رؤية للفضل على الغير وليس فيها تفكير في غير ما هو فيه، ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى من تلتفت أنا خير مما التفت إليه. ثم بعد ذلك القسم الثالث هو الصبر على الطاعة بعدها، وذلك بأن لا يخالف عزيمتها، فهذه العبادات عبارة عن تقوية للعزيمة على طاعة الله وتقوية لعقد الإيمان في القلوب. فإذا كان الإنسان الآن في المسجد عابدا لله وإذا خرج من المسجد بدأ في معصية الله، هذه العقد ما قواها ولا شدها، فلذلك لا بد أن يحرص على قوة وشد عزيمته وقوة عرى الإيمان في قلبه، وهذا من حكم الصلاة من حكم مشروعيتها، صقل القلوب وتوثيق عرى الإيمان في القلب، فهذا يحصل بالصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلذلك لا يأتي بعدها بما يخالف ما كان فيه. ثم بعد ذلك المبطلات اللاحقة كالمن والأذى بالنسبة للصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا المن والأذى صاحبه لم يصبر على الطاعة بعدها، ولذلك أفسدها بما ينافيها، فهذا هو الصبر على الطاعة في أثنائها وفي وسطها وبعدها. ثم الصبر على أقدار الله هو أعظم أنواع الصبر وأكبرها، وهو ثلاثة أقسام كما ذكرنا: الصبر
على الأقدار بحيث يعلم الإنسان أنها وقعت فيتسلى بذلك كحال أهل الجاهلية الذين يعرفون أن المصيبة إذا وقعت لا يرفعها الصراخ والعويل، يقولون يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزلا فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وذو الجهل ياماً وأيامه وينسى مصارع من قد خلا فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا. وقد ذكرنا البيت الآخر وهو أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. وهذا الذي تحصل به الشجاعة كما سئل الإمام علي رضي الله عنه عن الشجاعة فقال صبر ساعة، يكون الإنسان متئدا صابرا لا يستفز ويعلم أن الأمر قد قضي وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحوة ما هو كائن. الدرجة الثانية من الصبر على أقدار الله هي درجة التسليم، أن يعلم الإنسان أن الخلائق جميعا مملوكة لله جل جلاله وأن تصرفه فيها ماض لا يمكن أن ينازعه أحد في ملكه وأنه قدر ذلك فلا يقع في خلقه إلا ما أراد. وقد بين حكمة القدر فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي هذا هو التعليل، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها فكل ذلك قدر الله وتوزيعه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. والقسم الثالث وهو أعلى درجات الصبر على أقدار الله هو الرضا، أن يكون الإنسان راضيا عن الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم رضوا عن الله، فكل ما يأتيهم من عند الله محبوب لديهم، أحبوا الله فأحبوا كل ما يأتيهم من عند الله. إذا جاءتهم السراء شكروا وإذا جاءتهم الضراء صبروا، فكل ذلك من عند الله جل جلاله. وبهذا يتسع مجال الصبر على أقدار الله في التعامل مع الناس، فينظر الإنسان إلى الآخرين على أنهم مسيرون بأقدار الله، فإذا جاءه فضل وخير على يد أحد منهم لم يكبره عن حجمه بل عرف أنه من قدر الله وأنه لو أراد أن يمنعه لم استطاع، وإذا جاءه ضر من أحدهم أيضا لم يكبره عن حجمه بل علم أنه من عند الله وهو راض عن الله في تصرفه وفي كل معاملته، فبذلك يحصل مع الله ومع خلقه على أساس الرضا الكامل. فهذا الصبر يقطع الشهوات. ثم بعد ذلك الجند الثاني هو اليقين، وهو الذي يقطع الشبهات يمنع تأثيرها على الإنسان. واليقين معناه الانطلاق من الدليل، أن ينطلق الإنسان مما يوقن به ألا ينحرف وراء الخرافة والدجل والأباطيل والريب والشك والوهم، هذه أمور ما ليس لها نهاية، فينبذها الإنسان وينطلق من اليقين، ينطلق مما هو مجزوم به وهو ما يوقنه. وهذا اليقين ناف للشبهات في التعامل مع الله سواء كانت شبهات عقدية أو تعبدية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليبني على ما استيقن، هذا في الوساوس في الصلاة، إذا شك الإنسان وهو في صلاته فلم يدري كم صلى، فإنه قال وليبني على ما استيقن، معناه اليقين لا بد منه، فاليقين يقطع على إبليس كل هذه الشبهات. فلذلك الشبهات العقدية والشبهات التعبدية يقطعها اليقين. وكذلك الشبهات في التعامل مع الناس فيما يتعلق بالزيادة والمبالغة في توقيرهم وإجلالهم وفيما يتعلق باحتقارهم أيضا، كل ذلك يقطعه اليقين. فهذا الإنسان أنت إلا ما رأيت من الظاهر وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر
والله يتولى السرائر فمن

0: بدا لنا صفحة عنقه أخذناه، فمن رأيناه يخاف الله ويتعبد له ظننا به الخير وحملناه على ذلك، ومن رأيناه لا يخاف الله ويعصيه ظننا به الشر وحملناه على ذلك، ولكننا لا نجزم بمصير أحد لا من الأول لا الأول ولا الثاني، فذلك غيب إلى الله جل جلاله، وهذا اليقين هو الذي يقطع هذه الشبهات. هذه الشبهات تسمى بالوساوس، والوساوس أصلها من وسوسة إذا أشار إشارة خفية، وتطلق على الأصوات الخفية، ومنها وسوسة الحلي، حلي النساء إذا تحرك سمع له صوت، وهذا الصوت يسمى الوسوسة، كما قال الأعشى تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، وكما قال أبو تمام وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس، وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. الوسواس هنا هو صوت الحلي، وصوت الحلي ليس كبيرا، صوت خفي، فكذلك وساوس الشيطان هي أمور خفية كأنها أصوات، كأنه يقول لك ما صليت إلا ركعة، ما سجدت إلا سجدة واحدة، ما صليت إلا ركعة واحدة، لست على طهارة، كأنه يناجيك بذلك في أذنك، فهذه هي وساوس الشيطان. هذه الوساوس أعظمها وأخطرها الوساوس فيما يتعلق بالتعامل مع الله، وهذه هي أعظمها وأخطرها ما يتعلق بالجانب العقدي. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطر هذه الوساوس.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة الجديدة.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام ووفقنا جميعا للخير.
0: اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. لازلنا في سورة الطور، نعم، ونحن في الصفحة الأخيرة منها. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. قبل ذلك كان يقول: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. إلى أن يقول: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل.
1: كما رأينا في الحلقة الماضية الآيات السابقة التي تلوت بعضا منها، كان هؤلاء المشركون المخاطبون في مكة المكرمة وأتباعهم ممن كفر من القبائل كانوا يطلقون نعوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهموه بأنه كاهن، واتهموه بأنه مجنون، واتهموه بأنه شاعر، وهذه كلها اتهامات باطلة بين بطلانها. فإلى أن قالوا: أم يقولون شاعر نتربص به، كما قلنا ننتظر به أن تصيبه المنون وأن تصيبه حوادث الدهر، فأجابهم القرآن: قل تربصوا وانتظروا إني معكم من المتربصين. شرحنا هذا المرة الماضية.
0: صحيح.
1: هنا قال جل جلاله، وجه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى النظر في

0: عقولهم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. هذه آية انتقالية طبعا، أم كما قلنا
1: إضرابية انتقالية.
0: انتقالية إضرابية انتقالية. أم على فكرة وردت 15 مرة في سورة الطور،
1: في السورة، في هذه السورة فقط.
0: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون،
1: أم عندهم الغيب،
0: أم عندهم الغيب، أم يقول
1: أم له البنات،
0: أم له البنات. 15 مرة، هذا أسلوب ربما نرجئ الحديث عنه في نهاية السورة. جيد. وكلها يعني بعض العلماء قالوا عنها، عن بعض منها استفهامية فقط، لكن هي في الدرجة الأولى انتقالية، بمعنى إضراب انتقالي ولا تفيد الاستفهام وحده، ولكن للعلماء أن يروا ما شاءوا يعني.
1: فهنا يعني متضمن الاستفهام وبل.
0: هذه هي. لما نقول أم المنقطعة، بعضهم يقول أم المنقطعة وانت فهم كما تشاء، أم المتصلة تكون بين شيئين، سواء عليهم أأنذرتهم
1: أم لم تنذرهم،
0: أم لم تنذرهم. هذا يستوي إنذارهم وعدم إنذارهم، وتكون المعادلة بين شيئين. هذه أم متصلة، أم متصلة لأن الشيئين متصلان. إنذارهم كأنه قال يستوي إنذارهم وعدم إنذارهم،
1: واضح.
0: هنا لا، هنا انتقال من جملة إلى جملة. أم يقولون شاعر، جيد. الآن أم تأمرهم أحلامهم، لا علاقة لها بقولهم شاعر. إذن هذه أم منقطعة تعوض كما تفضلت ببل زائد استفهام، كأنه يقول بل أتأمرهم أحلامهم بهذا. هذا هو المعنى العام. الأحلام كما تعرف أستاذ محمد،
1: العقول،
0: العقول، بارك الله فيك، العقول جمع حلم. كلمة حلم وقف عندها اللغويون كثيرا. لما نقول الحلم بكسر الحاء هو الصبر والعقل، التعقل والأناة وعدم التهور، نقول فلان حليم.
1: والحلم هو الذي يرى بالمنام.
0: والحلم بضم الحاء وتسكين اللام، أو الحلم أيضا وجه لغوي ذكره الإمام الزبيدي وغيره.
1: والحلم هو البلوغ.
0: دقيقة، أنا جايك، لكن ما نراه بالمنام حلم وحلم
1: هكذا،
0: منها أضغاط أحلام. القصة أن جمعها كلها واحد، وأنت عليك أن تفسرها حسب السياق. لما أقول أضغاط أحلام ما تراه في المنام.
1: نعم.
0: جاي. الحلم هو بلوغ الحلم عندما يحتلم الصبي أو الشاب ويرى في المنام رؤى ويحتلم، هذه لغة عربية فصيحة. وذكرني إذا بلغوا الحلم، إذا بلغوا الحلم في القرآن الكريم. فهنا بكسر حلم حلم، كأنت أن تفسر من خلال السياق،
1: من السياق.
0: إذن هنا والروية ويعقله عدة أسماء ومترادف.
1: والحلم، الحلم قلت هو العقل.
0: نعم، الحلم بالكسر هو العقل. طيب، في هذا السياق.
1: والحلم الذي هو عكس الغضب
0: هو هذا،
1: هو هذا
0: منه استنبط. الحلم الذي هو الأناة والروية والتعقل ضد الغضب، ومنه سمي العقل حلما لأنه يدعوك إلى الأناة،
1: إلى التحلم،
0: وإلى التحلم وإلى الروية وإلى التأني. من هنا سميت، سماها الله الأحلام. وعلما يا أستاذ محمد والكلام المشاهدين، قريش كانت تعرف بالأحلام والنهى، كانوا
1: الأحلام من العقول يعني.
0: العقول. نعم، يقولون قريش أولو الأحلام والنهى، حتى إني كتبت مقطعا ذكره الجاحظ عنهم. يقول الجاحظ متحدثا عن أحلام قريش، عرفت بذلك يعني، ورسوخ قدمها في الحلم، يقول لا يكمل عقل الإنسان إلا بالمسافة والمخالطة وزيارة البلاد المختلفة وفصاحة ومصاحبة الأخلاق المتبينة. وقريش في أماكنهم لا يفعلون شيئا من هذا، وهم أعقل من الكل.
1: سبحان.
0: لماذا؟ لأن الله تعالى بوجودهم في الكعبة أو حول الكعبة كانت كل القبائل تجتمع عندهم، فأخذوا من إياد كذا، وأخذوا من، دعني أقول، قيس كذا، ومن ذبيان كذا. أخلاق القبائل تجمعت عندهم، فصاحات القبائل تجمعت عندهم، فكانوا يسمون أولي الأحلام والنهى. فالله تعالى يقول أم تأمرهم أحلامهم بهذا. هنا الشاهد يعني بهذا كما تعرف، أم تأمرهم
1: بهذا التجني الذي مر.
0: ممتاز. بهذه الكلمات، التجني على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا عنه؟

0: حتى نوضح.
1: قالوا كاهن
0: جيد،
1: مجنون، شاعر،
0: وبعد قليل سيقولون مفتري.
1: هذا على الأقل ما مضى يعني،
0: ما مضى. جيد، قالوا كاهن، والكاهن يتطلب عقلا. أنا الكاهن ذكي بغض النظر بينه وبين الله، هو مخطئ وكاهن وشيء من الكفر يعتبر. الكاهن هذا يدعي علم الغيب، هل يدعيه هكذا؟ يدعيه من ذكاء، هو يدعي أن شيئا ويربط أشياء، ولكن الوحي لا ينزل عليه، لا يتنزل، فهو كاهن وعلم الكهنوت. إذن كيف يستوي علم الكهنوت الذي تحتاج تعقلا وتدبرا وذكاء مع مجنون؟
1: مع مجنون، سبحان الله.
0: إذن ثم تتناقض. الشاعر، من هو الشاعر وأنت عارف باللغة؟ الذي يقول كلاما متسقا موزونا صحيحا جميلا فيه المحسنات،
1: يحتاج لغة وثقافة وذكاء و...
0: جيد، كيف يقولون عنه شاعر ومجنون؟ كلام متناقض. فالله تعالى قال: أم تأمرهم أحلامهم بهذا الكلام المتناقض؟ عقولكم السوية الراجحة تأمركم بهذا الكلام؟ بهذا؟
1: كأنه يقول: أين ذهبت عقولكم عقولهم التي يتصفون بها؟
0: هذا هو، نعم أستاذ محمد. واستعمال الأحلام بدل العقد، يقول قائل: لماذا لم يقول أم تأمرهم عقولهم؟ لا، أم تأمرهم عقولهم التي كان المفترض أن تكون حليمة ولا تنطق بهذا الكلام الهراء.
1: فيعني لفظة أحلام متعمدة هنا،
0: متعمدة، وهي الوحيدة في القرآن هنا. أما في كل القرآن، العقل، القلب، الحجر، ذكرني في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم
1: لذي حجر.
0: لذي حجر، لذي عقل. لماذا سماه هنا لذي حجر؟ حجر، لذي عقل يمنعه عن الحرام ويمنعه عن الشرك إلى غير ذلك،
1: يحجره عن الحرام،
0: يحجره، بارك الله فيك، ومنه الحجر المنع. ويسميه الله تعالى النهى، جمع نهية، في سورة طه: إن في ذلك لآيات
1: لأولي النهى.
0: لأولي النهية، النهى بمعنى جمع النهية العقل. ويسميها في الغالب الألباب، لكن هنا لماذا أيضا نتساءل، لماذا لم يقل أم تأمرهم ألبابهم بهذا؟ اللب، اللب هو خالص العقل أستاذ محمد. في كل القرآن: إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب يتذكرون، يتعظون. إن في ذلك،
1: يعني في معرض الثناء،
0: في معرض الثناء. لو قال هن أم تأمرهم ألبابهم، كان ثمة تناقض بين أم تأمرهم ألبابهم، هو دائما يقول إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتعظ أولو الألباب. هنا لا تستقم أن يسميهم هؤلاء، ليس لهم ألباب، لهم أحلام المفترض أن تدعوهم للتروي لم يتروه. القرآن دقيق بشيء ما تتصور.
1: مع ما في الأحلام من اشتراك في صفة عدم الثبوت في الأحلام، أحلام النوم يعني.
0: نعم،
1: أحلام النوم تتصف بأنها ربما تكون أضغاث، ربما نعم تكون كذا، فتشترك هذه الآن مع لفظة الأحلام هنا،
0: وفيها نوع من التهكم. تستطيع أن تقول وفيها إشارة إلا إلى أن أحلامهم ليست تلك الأحلام الثابتة، وإنما هي أحلام واهية، وهذا استنباط تابع للمعنى السابق. جيد، نواصل.
1: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ قلنا بهذا، بهذا التهكم، بهذا التجني، بهذا
0: الكلام المتناقض،
1: الافتراء.
0: جميل. نعم، بهذه الأوصاف.
1: طاغون.
0: هنا ترقى، ترقى، كأنه ليس هم بل هم قوم طاغون، لأن هنا إضراب، لكن إضراب انتقالي. لو قلنا إضراب إبطالي يبطل الكلام السابق. الله لا يبطل الكلام السابق، أحلامهم يعني سفيهة، يعني أقول المعنى صحيح الأول، ثم انتقل تبكيتا لهم وتقريعا وتسفيها. أم هم قوم طاغون؟ بل هم قوم طاغون. والطغيان كما تعرف تجاوز
1: الحد،
0: تجاوز الحد. هم يعني كأنه يقول: دع عنك سفههم وجهلهم، هم تجاوزوا كل، وطغوا وبغوا، لذلك قالوا عنك هذا الكلام. بل هم طاغون، قوم طاغون. وانظر إلى شيء سيد محمد عفوا لم يقل بل هم طاغون،
1: بل هم قوم طاغون.
0: الطغيان مشكل أساسي من قوميتهم. قوم طاغون من مكونات قوميتهم وشخصيتهم الطغيان. قريش فعلا قال الله عنه في سورة من سور الحاميم: بل متعت هؤلاء وآباءهم
1: حتى نسوا

0: فكرة.
1: وكانوا قوما كذا، يعني متعهم الله إلى أن بغوا وتجبروا وعتوا، بل أم هم قوم طاغون. إذن ترق في وصفهم بعدم التعقل، بل بوصفهم بالطغيان وتجاوز كل حدود اللياقة والأدب. لذلك قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا.
0: لكن لا يفهم حينما يقول أم هم قوم طاغون، يقصد أن المعني بهم الرجال فقط دون النساء، على اعتبار أنه مر علينا سابقا أن قوم أقوم آلوا كذا أم نساء،
1: آل حصن أم نساء،
0: قوم آلوا حصن أم نساء.
1: صحيح.
0: فبالتالي قوم تطلق في العربية على الرجال أكثر من النساء، يعني
1: هذا في سياقات خاصة. لكن لما نقول بشكل عام قوم هود، قوم لوط، قوم فرعون، تنطبق على الرجال
0: على الجميع.
1: أسلوب التغليب أحيانا لما الشاعر أراد شيئا قال ولا إخالني أدري أقوم آل حصن أم نساء، هنا وضح أنه يقصد كذا وكذا. أما إذا كانت عامة في القرآن يستعمل التغليب.
0: طيب.
1: بقي شيء أقول أم تأمرهم أحلامها، الناحية اللغوية البلاغية، تأمرهم، هل الأحلام والعقول تأمر؟
0: لا.
1: هنا استعارة مكنية، شبه الأحلام بالإنسان الواعي الذي يأمر وينهى، هذا أسلوب تهكمي. أنت تذكر بسورة هود قالوا يا هود أصلاتك، وفي قراءة أصلواتك تأمرك بهذا، صلاتك تأمرك بهذا، هم من باب التهكم فأسندوا الأمر إلى الصلوات، هنا أسند الأمر إلى الأحلام. المفترض أو في غير القرآن أأدتهم استنباطات عقولهم إلى هذا، ولم يقل أأدتهم أتؤديهم، لا قال أتأمرهم، الذي يأمر وينهى هو الإنسان، يعني بلاغة. يعني
0: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.
1: نعم.
0: هم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟
1: صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: تقوله أي قاله أو افتراه أو، صحيح؟
1: نعم، من عنده.
0: من عنده.
1: بارك الله فيك. نأتي إلى أول أم، حتى دائما أم هي المفتاح ثم نمشي. أم دائما قلنا منفصلة منقطعة تفيد الإضراب الانتقالي حتى نرسخ الفكرة لدى المشاهدين الكرام. أم يقولون تقول، ترق في ذمهم بطريقة أبلغ وأشنع، كأنه يقول دع عنهم، دعك، دع قولهم عنك كاهن، دع قولهم عنك شاعر،
0: مجنون،
1: دع أن أحلامهم تأمرهم بهذا ودع طغيانهم. أم يقولون تقوله، هل هذا كلام منطقي؟ هم الذين يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كيف نشأ في مكة، وهو الصادق الأمين الذي لا يكذب بحرف على إنسان. أيستطيع أمين المنطق أن يتقول الكلام على الله، الذي لا يكذب في حديثه اليومي على بشر مثله، أو يستطيع أن يكذب على الله ويتجنى على الله كما تفضلت؟ فهذا أبشع.
0: ماذا لم يقول؟ يقولون قاله
1: افتراه، موجود في آية أخرى. أم يقولون افتراه؟ أقول لك لماذا؟
0: لكن من أقصد من جنس القول. قاله.
1: لا، تقوله فيها تكلف. تقول، تفعل، فيها تكلف، فهو يتكلف ويأتي بكلام من تلقاء نفسه ويسنده إلى الله. هذا الذي يقول. التقول والكذب، لو سألنا ما الفرق بين التقول والكذب؟ الكذب أن تكذب على إنسان كذبة معينة،
0: واضح
1: من وجه واحد. التقول أن تكذب عليه من وجهين. كيف؟ أنت الآن، دعني أقول، حتى في رواة الحديث الذين يروون الأحاديث، هذا عندهم هذا الكلام وعند هذه المصطلحات، لو فلان يروي أحاديث معينة، حديثا معينا، ولم يحدثني أحدث هذا الإنسان بهذا الحديث، هو من مروياتي، لا انتظر، هنا كذب عليه، لأن الحديث هو يرويه أحمد عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: طيب.
1: وفلان قال حدثني عمر ولم يحدثه عمر، كذب على عمر،
0: كذب
1: على حدثني ولم يحدثه.
0: طيب.
1: جيد، الحديث هذا لم يروه عمر أصلا عمر لم يروي الحديث، ويقول حدثني عمر، كذب من وجهين، أسند لعمر ما لم يروي،
0: وأسند النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقول
1: وقال حدثني عمر، يعني هنا نفس الكلام. أم يقولون تقوله، كذب من وجهين، أولا الله لم يقل هذا الكلام في زعمهم، وهو أتى بالكلام من تلقاء نفسه وأسنده إلى الله، هذا أبشع، ومنه الافتراء، أنت تفتري على إنسان أنه قال كذا.

0: فلذلك هنا ترق في محاولة وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالوصف غير المقبول. والقرآن نعم.
1: لكن عذرا، التقول في اللغة العربية كله يأتي في هذا الباب؟
0: لا، لو قلنا التقول بشكل عام هو تفاعل من القول.
1: لا نقول فلان تقول كذا، هل بيأتي بمعنى يعني
0: دائم الكذب؟ لا،
1: كذب.
0: لو قلنا تقول كذا بمعنى افتعل وتكلف هذا الكلام،
1: تكلف.
0: لو قلنا تقوله على فلان كذبه وافتراه على فلان بهذا المعنى، لكن هنا معروف. أم يقولون تقوله، أي جاءه من تلقاء نفسه وأسنده إلى ربه. وهذا محال، هذا عاشر المستحيلات.
1: والضمير يعود على القرآن قولا واحدا.
0: طبعا أم يقولون افترى. فهنا يعني ترق في مواجهتهم. بل أيقولون تقول القرآن؟ جيد، حينما تقول القرآن وأتى به فليأتوا بمثله. هنا ستأتي الآية التي ستأتي بعد قليل، فأنا فقط أشرح لك وللمشاهدين هذا الترقي في تبكيتهم وتوبيخهم. بل أيقولون تقوله، وهم يعرفون صدقه وأمانته وعدم الكذب فيه. فالذي يدع الكذب على الناس كيف يجترئ ويكذب على الله سبحانه وتعالى؟
1: هناك في حينما قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا، ما قال بل هم قوم طاغون، قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون.
0: هذا كله ترق بأم.
1: نعم، هنا قال أم يقولون تقوله أم لا يؤمنون؟ لا. قال لا، قال بل لا يؤمنون.
0: هذا إبطال حقيقي.
1: أيوة.
0: أنا وجايك، أنت ما شاء الله بسرعة ذهبت. بل هم هنا إبطال حقيقي، لم يقل أم هم
1: أم لا يؤمنون
0: أم لا يؤمن، لا بل هم لا يؤمنون. ما صدر منهم هذا الكلام في حقك يا محمد إلا لأنهم لا يؤمنون. والذين لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، لا تنتظر منهم إلا هذا الكلام. بل هذا إبطال حقيقي. انظر لما أتى بإبطال حقيقي كيف غير الأداة. انتبهت سيد محمد؟
1: واضح.
0: غير
1: واضح.
0: الأداة، لأنه بل لا يؤمنون أثبت لهم، يعني أثبت لهم
1: أو نفى عنهم الإيمان،
0: ونفى عنهم الإيمان وأثبت عنهم لهم عدم الإيمان.
1: نعم.
0: بارك الله فيك. كنت أود أن أقول فقط كلمة واحدة. صيغة التفعل، إنسان يتكلف أمرا ويري عينيه ما لم يريا ويقول بلسانه ما لم يقل، هذا نوع من التقول، لكن السياق هو الذي يحدد أنهم يقولون هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أفصحهم، أفصح العرب، كان من العرب من هو مشتهر بالفصاحة والبلاغة والشعر أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: بل حتى أنه لم يعرف عنه أنه شاعر صلى الله عليه وسلم.
0: في الأربعين قبل البعثة.
1: قبل البعثة، أنا أتحدث الآن قبل البعثة. لكن هو كان أفصح العرب في حديثه، في
0: نعم،
1: بلاغته. لكن أتحدث من حيث الشعر، كان هناك شعراء وكان هناك بلغاء.
0: نعم.
1: لذلك قال فليأتوا بحديث مثله.
0: نعم.
1: وهم معروفون بالبلاغة والفصاحة والبيان والشعر.
0: نعم، وهذا أدعى. وهذا أدعى لأن يأتوا. هو لم يمارس الخطابة صلى الله عليه وسلم كما تفضل، لم يمارس الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لم يمارس ما مارسوا من البيان والتبيين والإبانة والإفصاح، وهم كانوا على ذروة الفصاحة والبيان بين القبائل. قريش كانت تجتمع لديها القبائل وتقيم الأسواق، ويأتيها من ذبيان وعبس وإياد وقيس ويتفاخرون. فاصطفت قريش من ألسنة العرب أجمل كلامها وأجمل ألفاظها، وكانت تتصرف في فنون القول، كانوا لسنا، كانوا مصاقعة بلغاء. لذلك هنا قال بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله. نتحدث عن الفاء. الفاء واقعة في جواب شرط محذوف، لما قال أم يقولون تقوله،
1: إن كان الأمر كذلك
0: نعم
1: فليأتوا بحديث.
0: بل لا يؤمنون، إن كان الأمر كذلك فليأتوا، هذا واحد. إن كان الأمر نوضح أكثر، مثل ما ادعوا كاهن مجنون شاعر يا أخي، فليأتوا، هم شعراء أحسن منه، هم خطباء وبلغاء ومصاقع. إن كان الأمر كما يزعمون من هذه الأوصاف فليأتوا. فتحداهم الله فيما يحسنون، كما تحدى موسى سحرة فرعون في السحر كما تعرف، كانوا سحرة مهرة وأتاهم بالعصا بيد الله طبعا بإذن الله بالعصا وباليد، فكانت معجزته باهرة إلهية ربانية. هنا تحداهم الله فيما يحسنون، لذلك هذه من آيات التحدي العجيبة. أين؟ في مكة المكرمة.
1: إذا سمحت لي دكتور، قبل التحدي أنا أعود قليلا إلى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، لأني تذكرت شيء. هم قالوا في مواضع أخرى، قالوا أنه يعلمه
0: بشر
1: بشر. صحيح أنه من عند محمد لكن يعلمه بشر، يعني يعرضون إلى ربما يعني أحد قالوا السحرة أو الكهان أو غير ذلك الذين كان يذهبون
0: ويعرضون بغلامين كان يجلس إليهما، هكذا قيل.
1: طيب، وقالوا في مواضع أخرى كذلك أنه كلام الملائكة أو كأنه يعني يعلم من قبل الملائكة أو شيء من هذا القبيل، لا أذكر في الحقيقة الآية. طيب الآن يقولون تقوله
0: من
1: يعني
0: عنده.
1: من عنده. طيب هو
0: كلامه متناقض،
1: ما رسوا على بر كما يقال يعني.
0: هذا هو لم يرسوا على بر، لأنهم متزحزحون وكاذبون وخراصون. أحيانا إنما يعلمه بشر، أحيانا تقوله من عنده، قالوا أحيانا ساحر مجنون، لا معلم مجنون. كيف يستقيم أن يكون معلما ومجنون في نفس الله؟ فهم قالوا وقالوا ساحر وقالوا هذا الكلام الذي قالوا. تحدثت عنه سورة الذاريات عندما قال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف.
1: سبحان
0: مختلف. أناس قلت كائن، قال لا لا لا، ذهبوا عن الوليد بن المغيرة، قال يا أخي نحن نعرف الأرجاز والأشعار وهذا ليس بشاعر، جيد ساحر، والله نعرف السحر وكذا وكذا. لم يستقروا على بال كما تفضلت، نظرا لأن القرآن كلام الله. لو استطاعوا إبطاله قديما، وأقول بين قول لو استطاعوا إبطاله حديثا لفعلوا وأراحوا العالم من كل هذا.
1: وهم يحاولون حتى اليوم،
0: لا يستطيعون. هذا كلام معجز بلاغة. أنا عجبني كلام الإمام البروسوي، هذا إمام عالم في التفسير، يعني كلام معجز. فيما معجز؟ يقول في أولا في بيانه في شكله اللفظي وفي معانيه،

0: الجواري في البحر كالأعلام، تشبيه القرآن، الاستعارة البديعة، واشتعل الرأس شيبا. الله أكبر، لم يقلها عرب، لم يقلها امرؤ القيس الذي كان يركب على فرسه ويفتخر بفصاحته. تلاؤم الحروف في الكلمات، تلاؤم الحروف، لا يوجد حرف
1: يشذ
0: أو ينفر من أخيه. أنلزمكموها أفأصفاكم بالبنين إلى غير ذلك. الفواصل، عظمة الفواصل في القرآن، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. إنسان عاش معكم 40 سنة لم ينطق بكلمة لا مسجوعة ولا غير مسجوعة، يأتي بكلام من هذا النوع. لو كان هو منشئه كان الأحرى أن ينسبه إلى نفسه
1: ومفتخرا،
0: مفتخرا كما فعل زهير، كما فعل النابغة، كما فعل. إذن حتى لا نذهب بعيدا، فواصل الآيات، تجانس الألفاظ، تجانس في الكلمات ذاتها، وتعريف القصص والقصص والأحوال، من أين له في هذه المضامين عاد، ثمود، قوم لوط، كلها قصص دقيقة. تضمين الحكم والأسرار، قص ابن ساعدة مثلا الإيادي الذي كان حكيما قال بعض الحكم الجميلة التي حفظها التاريخ. أكثم ابن الصيفي هذا كان يعني أيضا حكيما،
1: أكثم هكذا اسمه،
0: هكذا نعم، سيدي أمية بن الصلت وفلان، كانت لديهم حكم. القرآن مليء بالحكم، مليء بالحكم من رجل ما تعلم ولم يقارعهم في أسواقهم وفي محافلهم. أكمل لك أستاذ محمد وأعطيني دقيقة فقط. والمبالغة في الأسماء والأفعال، كيف يستعمل القرآن سامع وسميع وسماعون، لا إله إلا، يعني الصيغة كيف استعملها القرآن. حسن البيان في المقاصد والأغراض، التمهيد للمصالح والأسباب، الإخبار عما كان وعما يكون. هو أوجز الرجل غيره، جاء البقلاني، جاء الذين كتبوا بالإعجاز، البقلاني والجرجاني والخطابي، ثلاث رسائل في الإعجاز، يعني وجوه الإعجاز كثيرة. فالآية التي نحن فيها هي التي دعت هذا الكلام. إذا كان
1: ومن المحدثين عبد الله دراز كذلك فصل في هذه المسألة،
0: صحيح،
1: يعني حينما في النبأ العظيم، حينما تحدث عن وجوه الإعجاز وكيف أن هذا ينسب لبشر، لا يمكن أن ينسب لبشر، يعني
0: بارك الله فيك. محمد عبد الله دراز في النبأ العظيم،
1: نعم،
0: يعني وكتب غيره الكثير، لكن هو من الأوائل الذين كتبوا كلاما رصينا في هذا المجال. فليأتوا بحديث مثله إذا كان الأمر كما زعموا أنه كاهن وشاعر ومجنون ومتقول. يا أخي فأتوا بمثله، هذا هو. فحاججهم فيما يحسنون، عجبني، لا أدري، عبارة وجدتها عند أحد المفسرين، يقول هم وهو يستوي معهم في شيئين كبيرين، في البشرية فهم بشر، في العربية فهم عرب، بالعكس يفوقونه صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ذوي ميراث في الخطابة والشعر. فلما كان الأمر كذلك ولم يستطيعوا أن ينسجوا على منوال كلامه،
1: جميل،
0: إذن عليهم أن يذعنوا أن هذا الكلام كلام الله،
1: وهذا المنطق،
0: وهذا المنطق السلبيات، إما أن تحاججه وأن تساجله، وإما أن تعترف بكلام. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أنت عارف في قراءة لكن شاذة، فليأتوا بحديث مثله،
1: بحديث مثله،
0: بحديث رجل مثله، يعني مش بحديث مثله عن القرآن، لا، بحديث مثله محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها قراءة شاذة يستأنس بها. جيد، إن كانوا صادقين، أين جواب الشر؟ أو بما يتعلق إن كانوا صادقين؟ إن كانوا صادقين في تقولهم، في افترائهم، فليأتوا. يعني إن كانوا صادقين، الجواب محذوف، لماذا محذوف؟ يدل عليه الأول. إن كانوا صادقين فليأتوا، فليتفضلوا. هذا هو خلاصة الكلام، بارك الله.
1: جميل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الآن الحديث عن خلقهم. حينما يقول خلقوا من غير شيء، يعني من غير سبب أو من غير ماذا؟
0: من غير ماذا؟
1: من غير أصل، من غير شيء يخلق
0: من ماذا تفيد؟ بارك الله فيك. أولا سأجيبك، لكن دائما نحاول، أحيانا بعض الآيات تكون
1: مترابطة
0: متلاحمة، بحيث لا نستطيع إلا أن نتكلم. أحيانا الواحد لا يستطيع أن يقول واحد

0: كان قبل قليل السياق يتحدث
1: عن القرآن،
0: عن القرآن وعن كون الرسول صلى الله عليه وسلم، عن اتهامهم الرسول بأنه شاعر ومتقول وكاهن مباشرة، أم خلقوا من غير، أنت قلت لي قبل، تحول الكلام إلى خلقهم وأم هم الخالقون. هنا ترق من نوع ثاني، كأنه يقول دع يا محمد، الله تعالى يقول دع كلامهم الباطل وشبهاتهم التي ينسجونها كذبا وافتراء، ننتقل إلى أدلة من أنفسهم. هل يدعون أنهم خلقوا من غير شيء؟ الآن هو يريد أن يبكتهم ويترقى في إلجامهم وإلقامهم الحجر، فهنا قال بل أخلقوا من غير شيء، كأنه أقول بلغة أخرى نزلهم أنتم، يعني عوض أن يقول أنتم لستم عقلاء، أنتم سفهاء، أنتم كنتم تفترون، لا، نزلهم منزلة من يقول أنه خلق من غير شيء وخاطبهم أنتم إلى أين أنتم ذاهبون؟ لا تعترفون بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل تدعون أنكم خلقتم من لا شيء؟ أم ترقن؟ أم خلقتم أنفسكم؟ والله استهزاء كبير، تهكم عجيب بهم، يعني يترقى في دحض شبهاتهم، هذا هو المقصد.
1: أم هم الخالقون، أي خالقوا أنفسهم؟
0: لا عليك، واحد تقول أم خلقت من غير شيء؟ أنا عجبني واحد أحد الكتاب المعاصرين قال عندما رأى التمييز العنصري، يعني في قضية، قال والله نحن خلقنا من طين وهم خلقوا من ضوء النهار. هؤلاء الذين يظنون الجنس الأبيض وكذا، فالله تعالى يترقى في تبكيتهم وتقريعهم، وانتقل مما كانوا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يقولون عن الله، كأنه يقول يا محمد دع خوضهم فيك وعدم احترامهم لك كبشر، إن وطعنهم فيك فإنهم طعنوا في خالقهم.
1: يا سبحان الله،
0: يعني فيه هذا نوع الرب،
1: وهذا ترقي كذلك،
0: وهذا ترقي، هذا تسلية أستاذ محمد، تثبيت، دع طعنهم فيك، قالوا انظر ماذا يقولون عن خالقهم، هل خلقتم من غير شيء أم أنتم خلقتم أنفسكم، توبيخ وتبكيت وتهكم، يعني منقطع النظر.
1: سبحان الله،
0: بارك الله فيك.
1: طيب يقول أم خلقوا من غير
0: سؤالك، نعم. من الحقيقة الأفضل أن نقول سببية أو الأرجح، كأنهم أم خلقوا بغير سبب، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هو هذا المقصود. بعضهم يقول أم خلقوا من غير خالق، ويقولون من تعود على الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير موجد مقدر صانع حكيم عليم،
1: لأن الآية تتحدث عن الخلق، أم هم الخالقون،
0: نعم، أم ترقى أكثر، أم يدعون أنهم خلقوا أنفسهم. والله ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع التفسير يعطى إشارة، قال أم هم الخالقون، يستحيل، يعني ينتقل من استحالة إلى عملية أكثر استحالة. لماذا؟ إنسان الآن البشرية، هل هناك إنسان يخلق ظفرا أصبعا؟ هل هناك إنسان يخلق شعرة من جسده؟ هل يستطيع إطالة حياته ساعة؟ إذا كانوا عاجزين عن هذا كيف خلقوا أنفسهم؟ إذا كان الإنسان الموجود لا يستطيع أن يفعل شيئا من الموجود، واضح، من باب أولى لم يخلقوا أنفسهم، إذن
1: من عدم
0: إذن من باب أولى ثمة خالق، فإذا كان ثمة خالق لهم لما لم يتعرفوا على خالقهم؟ لما لم يبحثوا عن صفاته وأفعاله ويتعبدون، واضح، ويتعبدون في محراب العبودية؟
1: طيب أنت قلت أم خلقوا من غير شيء، من سببية
0: وقد تأتي من بيانية، عفوا، من الابتداء الغاية،
1: لكن السببية كيف تؤول؟
0: تؤول أم خلقوا لغير سبب، من غير سبب،
1: لكن هو ما قال لغير، قال من غيري،
0: ما هو من، كان بغير سبب، أم خلقوا بغير سبب لشيء، غير حكمة، لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، خلقناكم بحكمة. أما من قال أم خلقوا من غير موجد خالق عليم حكيم، لا، ننتقل، أم هم الخالقون، وهذا أولى. نعم سيد محمد،
1: أم هم الخالقون، قلنا
0: أنت كيف حذفت النون، أم هم خالقوا أنفسهم، أم هم الخالقون، وتتوالى الفواصل الجميلة. طبعا وهذا ترق في توبيخهم، لم يخل، عفوا، أنهم من عدم، إنما خلقهم الله وليسوا الخالق، والترقي كله في توبيخهم والتهكم بهم. بارك الله فيك.

0: واضح. يقول أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
1: نعم. ترق أيضا هم لم يدعوا ذلك، نزله أنهم قالوا نزلهم منزلة من يقول خلقت نفسي بنفسي، هو لم يعني ما قالوا ذلك، ولن احنا نقول لن يستطيعوا أن يقولوا ذلك. بعد ذلك نزول أم أنتم خلقتم السماوات والأرض. والله الإنسان الذي لا يخلق ذرة في هذه الكرة الأرضية الذي هو فيها ذرة كيف يخلق الواسعة المليئة بمليارات الأجرام والكواكب والشموس إلى غير ذلك. فهذا تفنيد لمزاعمهم، تفنيد لمواقفهم الشركية بالترقي في إلجامهم الحجر والأدلة ليسكتوا وليفحمهم نهائيا. هذا هو طيب المعنى.
0: قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
1: ترق في إسكاتهم، ترق في توبيخهم والتهكم بهم. قال بل لا يوقنون. لماذا هنا قال بل لا يؤمنون؟ بل هنا إضراب حقيقي.
0: يعني مثل بل لا يؤمنون.
1: نعم مثل بل لا يؤمن، أثبت أنهم لا يوقنون. هنا أم خلقوا السماوات والأرض. قد يقول قائل يا أخي في القرآن الكريم حين سئلوا قالوا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض
0: ليقولن الله.
1: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يقولونها بألسنتهم ولكن لا يوقنون. هذا هو الجواب. يعني واحد يقول يا أخي في القرآن يقولون الله خلقنا، صحيح يقولونها بألسنتهم ولكن لا يوجد يقين في قلوب. ما هو اليقين؟ أن توقن وتدرك إدراكا حقيقيا أن كلامك صحيح الذي تنطق به.
0: الإيمان، وهو الإيمان،
1: الإيمان على أعلى المستويات. فهم يقولون لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم. جيد، العزيز من كلام تلأسن.
0: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون.
1: نعم أيضا ترقن في تبكيتهم. والله القرآن من خلال القرآن الكريم يعني كما تقول أغلق المحاججة الذين يتناظرون يحاول أن يغلق كل الزوايا على خصمه إن صح التعبير.
0: صحيح.
1: ولله المثل الأعلى. القرآن ترقى بهم. أولا كلامكم باطل، وبما أنكم تقولون شاعر نعيد فأنتم شعراء، تقولون تقوله يا أخي تقولوا مثله. وترقى لا يوجد عندكم إيمان. تعالوا الآن إلى خلق أنفسكم، لم تخلقوا أنفسكم، جيد. هناك خالق، لماذا لا تعبدون؟ نأتي خلقتم السماوات والأرض، لا نأتي الآن. لديكم خزائن السماوات والأرض عندكم، تفضل يا أخي. يعني بلغتنا نحن البشرية، والله لو كنتم تملكون خزائن السماوات والأرض نحن نسمع كلامكم، فتفضلوا ووزعوا الأرزاق كما تشاءون. هم قالوا عنه كاهن مجنون، هو بالحقيقة نبي مرسل. أم عندهم خزائن علم الغيب والأرزاق، ومن أحسن يعني وأعظمها طبعا رزق النبوة ورزق الرسالة ورزق القرآن. والله لو كانت لديهم الأرزاق من هذا النوع خزائن رحمة الله فليوزعوا كما يشاءون، هم لا يملكون نقيرا ولا قطميرا. هذا تهكم بهم، و هذا يناظره قوله تعالى في سورة الذاريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقابلها أم هم المسيطرون. أم المسيطر الغالبون المتحكمون في الرقاب فليفعلوا ما شاءوا. فهذا ترق أيضا في توبيخهم والتهكم بهم.
0: قل لو تملكون خزائن رحمة ربك.
1: نعم
0: رحمة الخزائن الرحمة.
1: هناك خزائن أرزاق خزائن رحمة تفضل.
0: لكن هنا قال الخزائن بشكل عام.
1: هل تملكون خزائن الأرزاق؟ أنفقوا على من في الأرض. هل تملكون خزائن الرحمة التي منها النبوة والرسالة؟ تفضل. أنتم لا تملكون لا هذه ولا هذه، كل البشر كل الخلق يعني حتى الذي عنده أستاذ محمد خزائن من المال. دعنا نعطي مثالا في الدنيا،
0: قارون
1: وغير قارون، هب أنك ملكت شيئا من أرزاق الدنيا، هل تملك أرزاق النبوة أرزاق الرسالة وأرزاق الرحمات؟ هم لا يملكون شيئا لا هذا ولا ذاك. لذلك قال خزائن ربك المحسن إليك الذي يكلأك الذي يربيك الذي يعرف مصلحتك. أم هم المسيطرون المتحكمون

0: في هذا الكون وماذا يملكون شيئا. هذا الزيادة في توبيخهم من أول وبخهم لم يخلقوا شيئا، لم يفعلوا شيئا. هذا في
1: الصوتية أو الصرفية هم المسيطرون أو المسيطرون
0: من ناحية الصوتية. هذه قراءات صحيحة أستاذ محمد، أنا نسيت أن أقول شكرا. تقرأ بالسين وبالصاد وبينهما كما يقول القراءات العشر
1: هناك. لكن من ناحية الصرفية هي
0: هي هي السيطرة بالسين وبالصاد، سيطرة، واللغويون يذكرون ذلك
1: بالسين وبالصاد.
0: نعم بالسين وبالصاد، وقرأت بالسين وبالصاد قراءات سبعية وعشر.
1: من أي جذر؟
0: من سيطرة،
1: من سطر،
0: أصلها سطرة، لكن في القواميس لو تذهب تجدها سيطرة هكذا. الياء على وزن فيعلة، فهذا مزيد بالياء.
1: أيوة.
0: وله مبيطر، مسيطر، مهيمن، هذه الكلمات القليلة في اللغة العربية. بارك الله فيك. المعنى المسيطر حتى أنا كتبتها المسلط الغالب الذي هو التحكم في الرقاب. وقنبل وحفص وهشام يقرؤون بالسين، نحن قراءتنا بالسين. وحمزة بخلاف عنه بالقراءتين
1: مسيطر
0: بين الصاد، والباقون بالصاد خالصة. أنا كتبت هذا المعنى وهي عملية صوتية، وذكرني بصوت الغاشية لست عليهم
1: بمسيطر.
0: تقرأ بنفس الطريقة بإذن الله، والله أعلم.
1: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين.
0: يعني هذه احنا نقول قاصمة الظهر، يعني الكنانة الأخيرة والسهم العظيم هنا في التهكم، في التهكم سيأتي سهم عظيم بعد قليل. هنا قال ما يعني كيف نقول، دحض أقاويلهم وشبهاتهم بالعقل. لم يخلقوا أنفسهم، لم يخلقوا السماوات والأرض، ليست لديهم خزائن. ها؟ بقي شيء واحد فقط، أنهم صعدوا إلى السماء واستمعوا الوحي. هذا تهكم حسي بعدما دمغهم بالحجج العقلية. قال تعال يا أخي، يعني أنا نقول تعال، ربما ذهب مستمعهم وصعد إلى السماء وعرض واستمع الحديث من الله ولديهم الغيب.
1: هل يعرض إلى شخص معين يعني؟
0: لا، هم تحدي. تحدي أستاذ محمد. فليأتي أم لهم سلم، سلم
1: يعرجون فيه،
0: يعرجون. السلم هو كل ما يتوصل به إلى مكان أعلى. جيد. يستمعون فيه، هل فعل استمع يتعدى بالفيه؟
1: لا.
0: جميل. يستمعون صاعدين فيه، يستمعون صاعدين فيه، ضمن فعل الاستماع الصعود، لأن القضية متعلقة بالسماء لهم. هذا ترق في التحكم بهم. فليأتي مستمعهم، لم يقل فليأتي مستمعهم. أي واحد ممكن يقول لك أنا صعدت إلى السماء وأتيت بكذا وكذا بدليل قاطع على صحة ما يقول بسلطان مبين. آخر شيء أقوله لك، فليأتي أم فليأتوا؟
1: فليأتي مستمعهم.
0: جيد. في التحدي قال فليأتوا، أن العرب كلهم كانوا فصحاء. قال فليأتوا مستمعين بالقرآن، بمثل القرآن. هنا يا أخي لنفترض جدل أن يصعد واحد، فليأتي مستمع. رأيت الدقة القرآنية العجيبة. هنا تهكم بهم في الحسيات، هم لا عقل لهم ولم يأتوا بحجة عقلية. ومن الواقع الحسي، كيف صعد أحدهم للسماء وهل استمع إلى الوحي؟ كل ذلك منفي، وهذا تبكيت لهم.
1: في الحلقة القادمة سنواصل بإذن الله. أم له البنات ولكم البنون؟ نعم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم لهم إله غير الله؟ سبحان الأمات. هذه
0: هذا الأسلوب العظيم،
1: سبحان الله.
0: جزاك الله.
1: ففي الحلقة القادمة نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور، جزيل الشكر، وبعد المقبل. وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
2: في هوا
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحكم الحاكمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة الجماعية، وبالتحديد في الجزء الأخير من سورة النحل التي هي مكية النزول، وعد آياتها 28 بعد المئة بعد المدني الأول. أيها الطلبة والطالبات، في بيت من بيوت الله جل جلاله نلتقي بطالبات مدرسة سيدي أسامة بن زيد القرآنية بالشارع الغربي بمدينة طرابلس الغرب المحروسة المجاهدة. نلتقي معهن في هذه الحلقة التي هي آخر سورة النحل إن شاء الله. القراءة هي قراءة الإمام نافع المدني قارئ دار الهجرة الشريفة. الرواية رواية الإمام قالون عن نافع المدني بالوجه المقدم.

الطريق طريق أبي نشيط محمد بن هارون. الأسلوب القرائي ما بين الترتيل والتدوير. الوقوف هي الوقوف الهبطية التي هي المعتمدة في مصاحف قراءة الإمام نافع براويه قالون وورش. الجانب الثاني في هذه الحلقة القراءة الفردية، نستمع إليها إبان وقتها. ثم الجانب الثالث ما يستجد من أسئلة من خلال القراءة الجماعية أو الفردية وتصويب النطق السليم والأداء القويم وغير ذلك من الأشياء التي تهم القراءة والأداء والوقف والابتداء والصوت وغير ذلك من الأشياء التي هي تدور في فلك القراءة السليمة. والآن على بركة الله نبتدي القراءة، والله أرجو منه العون والتوفيق، إنه سميع مجيب دعوات رب العالمين. على بركة الله نبدأ من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. يلا يا بنات على بركة الله، وأرجو لكم التوفيق في القراءة، إنه سميع مجيب. يلا.

0: الدرجة ونفس النغمة ونفس درجة الصوت. عاودوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وآخر محسنون خليك ساكتة. وآخر محسنون تبقى ست حركات لنقف بالعريض بالطويل يعني لأجل أن نفهم السامع أننا قد انتهينا من القراءة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم يلا.
1: بسم

بلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم يا الله. أولا وقبل كل شيء جزاكم الله خيرا، أحسنتم. عندما نخاطبكم بضمير الجماعة جمعة يعني نخاطبكم أنتم الطالبات والسامعين والمستمعين والمستمعات خارج نطاق المدرسة. واصبر وما صبرك إلا بالله، في من رقق الراء وفي من فخم، وليس هناك وجه عند الوقف في الدرج أو في الوقف على كلمة واصبر إلا الترقيق. والخطاب هنا لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ ما. وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. يبقى نعيد كلمة واصبر وما صبرك إلا بالله. بعدين قبلها عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. يبقى نعاودوا واصبر وما صبرك إلا بالله، ونبدأ من قبلها بالبسملة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. اللي بالكم من تفخيم الغنة في الصاد، لأن الصاء من حروف الاستعلام من حروف التفخيم. يلا ترى سمعون هاي نقرأكم أنا وأنتوا عاودوا معي.

0: عاقبتم به
1: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
0: ردوا بالكم ما جبتوش الباء رقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.

0: اللحن في كلمة خير وندرجها مع اللغة العامية ومع اللغات الإقليمية التي يتكلم بها كل الناس في الكلام العام. الخاء مفخمة قولا واحدا، ما فيش خاء مفتوحة، من حروف الخلف الحل مفخمة، خلوا بالكم. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ما تقريش في القرار يا بنت انت. واصبر
1: واصبر
0: واصبر
1: واصبر

قرأت هذه الآية إن الله مع الذين اتقوا لأجل ترقيق لفظ الجلالة، الهاء للفظ الجلالة، الهاء مش اللامان، لام الأول لام الثاني، لا الهاء، لأن مفخم لفظ الجلالة، إنما قبله مفتوح، لأن ما قبله مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين والشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم يا الله. الآن يا شيخ عبد اللطيف من هم اللي من الطالبات اللي ترشدنا إليها بالقراءة الفردية؟
1: القراءة الفردية
0: إيه نعم
1: احنا بنختار واحدة ما اخترناهاش
0: على رأيي
1: انتصار التونسي.
0: انتصار التونسي وين؟ يلا يا انتصار حطي قدامك ناقل الصوت ومن امتى بدأنا يا شيخ؟ انت تختار لها ولا نختار لها نين؟ نختار لها نين. طيب يا انتصار أقري يا بنتي من الثمن. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. يلا توكل على الله.

كويس يا انتصار، انت اولا قبل كل شيء انتقلت من نغمة الحجاز الى نغمة الصبا، كلها نغمات عربية يجوز بها القراءة. وحسن يحسن القراءة، واقره الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل ابو موسى الاشعري رضي الله عنه سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يتلو القرآن فأقره واستمع إليه إلى أن انتهى من قراءته. وما معنى الحديث؟ قال له أحسنت. فقال له يا رسول الله لو أعلم أنك تنصت إلي لحبرته تحبيرا. ثم قال للرسول في الأول الكلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. قال يا رسول الله لو أنني كنت أعلم أنك تنصت إلي لحبرته تحبيرا، أي زاد في حسن الإتقان وفي حسن الصوت. ثم استمع إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبكى الرسول من تلاوته، بكى الرسول من تلاوته. وصلى سيدنا عبد الله بن مسعود في مسجد في الكوفة، المسجد الكبير في الكوفة، صلاة المغرب بسورة الفاتحة والإخلاص وسورة الفرق. فقال الناس والله لو وددنا أنه يصلي بنا بسورة البقرة وآل عمران لحسن صوته وأدائه. وإن عبد الله بن مسعود وأبا موسى الأشعري، وخاصة عبد الله بن مسعود، وارد فيه أحاديث كثيرة، منها لما جاءه وقال له اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، ما معنى الحديث؟ قال لأنني نريد أن نسمعه من غير. وكثير من هذه الأشياء، فإن حسن الصوت يعطي للقراءة وزنها، لكن بشرط مثل ما قرأ الصحابة الأحكام والأداء وأصول القراءة والرواية وإلى آخره، يكون الصوت خاضعا، مش تخطئ الأحكام وحسن القراءة وحسن الأداء إلى الصوت، لا بالعكس، الصوت هو يكون خاضع، والصوت الجميل يأتي بالنغمات الأخرى العربية، وهذا من حسن القراءة ومن اختصاص القراء والقارئات، بحيث عندما يستمع الإنسان إلى قراءة جميلة يخشع ويتأدب وينتبه إلى القراءة ويخضع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. ثم عندما ينتهي القارئ من القراءة أو القارئ من قراءتها يصدق على القراءة. على أي حال، أنت انتصار عندك فيما كانوا فيه يختلفون. الخاء أتيت به مرقق، والخاء هنا مفخم قولا واحد، ما تجيبيش ما تعطيش الصوت الخاء يتكرر. يختلفون، مش لا يختلفون. حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حركتان فقط. شو اسماء المد هذا لما نوفوا عليه حنيفا؟ من يقول مد العوض؟ وقدر مد العوض كم في الحركة؟ بحركتين، قدر المد الطبيعي. يعني لما نزيد أكثر من حلق من حركتين تتولد هناك حروف أو حرفان، فالتولد لحن. حنيفا، ما عادش تزيد أكثر من حركتين، هذا مد العوض، عوضنا الحركتين بحركة واحدة. سبيلي، فخمت الباء، سبيله مش سبيله، ضروري من ترك الخاء. عوقبتم به، شك ولا لا؟ ذكرناها في الدرج في القراءة، عوقبتم به، دائما الباء مرققة في جميع حالاتها. هذه نقطة. النقطة الثانية، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، في أول القراءة متاعك انتصار ردي بالك من الإخفاء، النون الساكنة أو التنوين في القاف، قاك، القاف يعني قبل الكاف في ترتيب مخارج الحروف، فله صوت، والكاف له صوت في الغنة، والقاف مفخم بتطلع الغنة مفخمة، الكاف غير مفخم بتطلع الغنة غير مفخمة، لكن الكاف إلى الفم، إلى الشفتين وإلى الفم أقرب من القاف. فعندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم
وإن عوقبت لا بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أمة قانتا لله حنيفا نقرأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم

لما جبت الإخفاء التنوين أخفيتيه في القاف ضميت شواربك مثل ما الإنسان بيأتي بالإشمام في الكلمة المشمة. لا،

0: حنيفا. نعم أقرأ بروحك أنت.
1: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا.
2: كويس.
0: هيك جاتي تمام. على أي حال بارك الله فيكم جميعا وفي المستمعين والمستمعات والحاضرين معنا في هذا المسجد الكبير.

0: محمد.
1: راديو سرايا اف ام.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
0: وإذا سمعتم ذكره في مجلس.
3: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم يا ربنا اجزي النبي الكريم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلي عليه يا ربنا صلاة دائمة بدوام ملكك، وكما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة الطيبة الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بداية، الله نسأل أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يغير حال أمتنا إلى أحسن حال، وأن يكشف الظلم عن المظلومين، إن ربنا على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى القائمين على المسجد المبارك خير الجزاء على احتوائهم لمثل هذه الملاقات. أيها الكرام، إخوتي وأحبتي وأبنائي، أخواتي وبنياتي، عن مصنع الرجال نتحدث صلى الله عليه وسلم. أسلف الشيخ الفاضل المبارك أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بدل حال الصحابة الكرام من حال إلى حال، غيرهم وبدل حالهم من رعاة غنم إلى سادة الأمم، من رعاة غنم إلى سادة الأمم. نرفع الرؤوس بانتسابنا لهم ونفخر إن سرنا على سيرهم ونهجهم وإن سلكنا مسالكهم. لن أتكلم عن الرجال الآن، بل سأتكلم عن الرجل الأعظم صلى الله عليه وسلم، عن من صنع أولئك، عن رسول الله الأكرم. حبايبي، عذراً وأعتذر، لو سألنا أبناءنا الآن حدثني عن مباراة الكلاسيكو تبعت أول امبارح، يعرفون تفاصيلها وكم باص لعب فلان وفلان أي دقيقة لعب وقديش عمر اللاعب الفلاني وقديش نمرة، إيش الأكل اللي بيحبها وإيش اللي ما بيحب، مين اللي عامله السبونسرشيب، مع مين موقع، وقديش الشرط الجزائي. يعرفوا أبناء مجتمعاتنا وديننا وعروبتنا، بيعرفوا هاي التفاصيل. وإن سألته عن العشر المبشرين يستعجب لسانه، وإن قلت له حدثني عن رسول الله بيحكي لك صلى الله عليه وسلم، حدثني عن رسول الله، ممكن يحكي نص دقيقة. والله وتالله وبالله، هناك من يعتلي المنابر ولا يوجد الكلام عن رسول الله الأكرم. وقلت ولو قلت له حدثني عن شيخك لتكلم كلاما يطول كثيرا، وعند رسول الله الأكرم يستعجم لسانه وينعقد. حبايبي، إخواني، خواتي، أولادي، بنياتي، الذي لم يعرف نبيه لن يعرف ربه. محمد رسول الله، اختاره الله للدلالة عليه، مثل وزي ما هو ليس كمثله شيء جل وعلا، فليس كاصطفائه اصطفاء، وليس كاختياره اختيار. اختاره واصطفاه واجتباه للدلالة عليه. ليه يا حبايبي؟ لأنه الأعلم بالله. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم بالله.

فمصيبة كبيرة جدا إنه ما بنعرفش حبيبنا النبي، مصيبة كبيرة جدا أننا لا نعرف شأنه وقدره. نحن الآن جئنا إلى هذا المسجد الطيب، مسجد سيدي حمزة رضي الله تعالى عنه، حتى نتكلم عن الذي صنع حمزة، والذي صنع الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والبراء وعروة وثعلبة وجليبيب، الذي صنع الأشاوس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار. أولاً بداية الطريق حبايبي وأحبتي وإخوتي ومن يسمع، بداية الطريق في معرفة رسول الله أول شيء أن تدرك أنك لن تحيط بسعته. بداية معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدرك وأن تعي أنك على ضيقك لن تحيط بمحمديته، لن تعرف قدره كما يجب. هذا بداية الطريق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. النبي يا أحبتي صلى الله عليه وسلم مش عادي، مش عادي، اللي لما ولد نزل معتمدا على يده اليسرى، شاخصا ببصره إلى السماء، رافعا أصبعه إليها، مش عادي. عادي صلى الله عليه وسلم إذ أتناه المجوس، هذا عادي؟ مش عادي. وكانوا قد تعاهدوا عليها ألف عام، ألف عام ما انطفأت، يعبدونها. والله مش قبل الولادة بدأت يخف لهيبها، لا لا، انطفأت مرة واحدة، لأنه إذا جاء الحق شو بصير في الباطل؟ يزهق، يدمغ، يزول. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم انطفأت نار المجوس، وتعلمون ما حدث لإيوان كسرى. لقد جاءكم من الله نور، تفسير الآية نور يعني محمد، فمحمد صلى الله عليه وسلم منور، منور، منور إيش؟ منور. إذا تعرضت لسيرته أنرت، بتنور، بتصير تفهم، تنضج. أول شيء مطلوب منك يا حبيبي أن تفعل محمديتك. ومحال بيننا وبين تفعيل المحمدية، ما أشطر أولادنا اليوم بالتفعيل، تفعيل وضعية الطيران عشان الطيارة طائرة، تفعيل وضعية مش عارف شو عشان أبوي ما يكشفش إني أنا بلعب بالتليفون، أحط التليفون سايلنت عشان ماما ما تكشفنيش وتحكي لأبوي وأنحرم من التليفون. تفعيل تفعيل تفعيل تفعيل، فاعل محمديتك. فبتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، بتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، فقط بتفعيل المحمدية لا بغيرها، بتفعيل محمديتنا. إذن أولا لابد أن ندرك أننا على ضيقنا لن نحيط بسعته. نحكي لك شوي عن سعته، شوي عن سعته. حبيبنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عمره أول قرن إجا في عهد رسول الله، ما إجا يحدثهم عن تفاصيل حياته، عن اسمه واسم أبيه ومن أي عشيرة، أويس بن عامر القرني، مش هيك الحديث؟ حدثهم عنه، بل وحدثهم عن سلوكاته البيتية. إحنا هسه عم نحكي عن سعته، عن محمديته. حدث الصحبة الكرام عن، أنا بدي أسألك سؤال، حدثهم عن سلوكاته البيتية. إنه رجل بار بأمه. شباب اليوم اوعى، مش بكائها ولا عصبيتها، اوعى. قالوا اذا كنت مصدر قلق له الحاج، الله المستعان، الله يجيبك طولة البال. سل من فقد امه عن الم لا يغادره، حتى لو كبر وصارت ريحته شجره واللي راحت على بياض شوي، حتى لو حدودب ظهره، اسأل اللي فقد أمه، فإن الذي فقد الأمة فقد الإبرة.

التي تخيط الجراح. هو أجزاء الأمة. فحدثهم عن سلوكاته البيتية، كيف هو بتعامل مع أمه، بار بأمه. ثم حدثهم عن مرض في جسده. هذا النبي عادي؟ مش عادي، مش عادي يا سيدي. قالوا ما أنه عنده مرض في جسده؟ قال غير أنه قد برئ منه غير مقدار درهم. يا جماعة، الطبيب القائم على حالة، لو كان هناك طبيب قائم على حالة أويس، بيعرف أنه ضايب بس مقدار درهم؟ هاي التفصيلة بيعرفوها الأطباء القائمين؟ يطلعون. هذه بعض محمديته، ماسك المعول بيقول هيك وبرفع راسه الشريف، شو بيقول؟ فتح الباب. صفوان عنده صلى الله عليه وسلم بيقول له شو ما كنت قاعد انت وياه وحكيت كذا وكذا، حدثه عن كلام دار بينهما سعته. فعلى ضيقنا لن نحيط بسعته، لكن إياك وإياك أن تكون سطحيا في معرفة قدره وشأنه صلى الله عليه وسلم. أقول يا كل الرسول الأعظم، أقول يعقل إنه ما نج؟ مش عادي. إيش يعني لعمرك؟ ها؟ الرجال، لن أتحدث عن الرجال بل عن من صنعهم، لأنه إذا وضعت نفسك على نهجه ومسلكه صنعت. أنا بدي أقول لك كيف تصنع، تصنع إذا فعلت المحمدية ببعثته المباركة والشريفة. كل واحد أخذ حقه. حدثنا عن تفاصيل، هنا من إيش الآن؟ حدثنا عن فتنة الشام. إيش قلنا عن الشام؟ قال فتنة في آخر الزمان تكون في الشام، كأن أولها إيش؟ لعب صبية 1500 سنة. كيف بلشت الثورة السورية المباركة؟ أولاد صغار كتبوا على الحيط، صح؟ لعبوا صبية ولا مش لعبوا صبية؟ سيدنا ما بيغلط، حبيبنا النبي ما بيقرب الموضوع، لا لا، يصفه وصفا جليا واضح. 1500 سنة يا عمو يا ولدي، حكالنا شو بده يصير هلأ. قبل 1500 سنة حدثنا عما يحدث الآن، فداه النفس والروح صلى الله عليه وسلم. ساعة ساعة حدثنا عن الجيش الذي يفتح هذه البلاد الشريفة المباركة. إيش قال؟ فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها، صح ولا لا؟ وطلع نعم الأمير ونعم الجيش. نعم، لتفتحن القسطنطينية يا الله. يتحدث مع الصحب الكرام بين الجبال، موطن الناظر بضيق أفق، شو بقول لك؟ يا رجل بيحكي لنا عن القسطنطينية وإحنا بعدنا هون. أحسن الله إليك يا سيدي. بسم الله، تفتحن القسطنطينية. مرة قام متحدثا في الصحب الكرام بعد صلاة الفجر، تعرف لأين تضل الدرس؟ لصلاة الظهر. كم ساعة تقريبا؟ 7 ساعات. وبعدين قام صلى الظهر وعطاهم درس إمتى؟ للعصر. هاي كمان 3 ساعات، هاي 10 ساعات، صح؟ وما كائن إلى يوم القيامة، ركز، حدثنا بما كان وما سيكون وما هو كائن. هذا معنى المحمدية. فمن الجرم جريمة عظيمة أن تعرف مناقب شيخك وما بتعرفش شمائل حبيبك. اسأل الشيخ ذاكر وتاري القرآن سهل، صح ولا لا؟ حدثني عن رسول الله، بعد 5 كلمات بطل أربعكي. معقول؟ فنحن هنا اليوم في مسجد عم رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن حمزة الذي صنعه ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، جئنا حتى نحدثكم عن صانع الرجال. مين اللي صنع أبطالنا في غزة؟

تأسيه برسول الله. من الذي صنع أحرار الشام؟ يا جماعة ما هكذا تورد. لأنه هذا مقتدي. واحد من كم يوم هيك ذكرت أمامه بعض بطولات شبابنا وأبطالنا، فقال والله هذول أحسن من الصحابة. قلنا له يا عمي على مهلك، الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. لو إيش ما تعمل بتلحق في ذاك الصديق؟ لو الأمة كلها، كل الأمة جمعت مناقبها ووضعت في كفة ميزان وجيء بمناقب الصديق لحاله يرجح بأمة كلها، وفي الكفة اللي هناك مين؟ عمر وعثمان وعلي والصحابة وصلاح الدين ونور الدين زنكي والظاهر بيبرس وقطز وآل برسلان وملك شاه ها ومحمد الفاتح. تخيل. وأبطال هذا الزمان المباركين الذين سطروا بطولات رأيناها بأم أعيننا. الصديق يرجح بهؤلاء كلهم. ليه؟ لأنه المبتدي. الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي، قاعدة احفظها. الفضل للمبتدي. تخيل أننا جهلنا من ابتدأ. لذلك أحبتي لا بد من الخوض في السيرة الشريفة العطرة، لأن السيرة منورة تجعلك ناضجا تعرف الحق من الباطل وتعرف أهل الحق وأهل الباطل. اللي بيقرأ السيرة الشريفة بيشلح النظارة اللي ملونة. لو جبت الإحصان هيك ولبست نظارة عدساتها خضرة وحطيت للإحصان إنشارة خشب، شو بشوفها؟ عشب. بقول لك هذا عشب شكله الأغنياء، لأنه كل حبة زي أكتة. شو هالعشب اللي إشي مرتب، عشب مقصوص على الليبرا ها؟ لكن شلح الإحصان النظارة شو بصير؟ يرى الأمر على حقيقته. الآن الأم لابسة النظارة ملونة شايفة كل إشي حلو. فلان عنده مليار مشاهد، مليار متابع، مش بيقولوا عن هذا؟ نستحي نحكي اسمه في بيت الله عز وجل. قال بقول لك أعظم إنفلونسر في العالم اللي بيلعب بالسعودية، مش هيك بنقول عنه؟ عنده مليار متابع، صح هيك بيقولوا؟ قديش عنده صفحات وموظفين؟ بدي أسألك سؤال، في صفحة صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم؟ عنده فيسبوك سيدنا النبي؟ عنده انستغرام؟ عنده تويتر وسناب شات؟ عنده الآن 2 مليار محب وعاشق وهائم به. هذول اللي عايشين هسا، غير اللي راحوا وغير اللي جايين. إياك أن تحب غيره وأن تتأسى بغيره وأن تنهج نهج غيره وأن تسلك مسالكا تخالفه. اوعى. فكما أن عنوان جلستنا اليوم مصنع الرجال محمد صلى الله عليه وسلم، عنوان حياتك قبل الرحيل فعل محمديتك. إذا فعلت نجوت، فزت، ربحت، ستعرج، سترى كل شيء على حاله، لن تخدع ولن تغبن. لو سألتكم عن خالد بن الوليد إذا ما أسلم، مين بيعرفه؟ مين؟ تخيل واحد رضي الله تعالى عن خالد وعن الصحب الكرام بياخذ مصاري عشان يعمل جرائم قتل، اقتل فلان، اهجم على فلان، اغزو على القبيلة الفلانية، اجل لأجل المال. صنعه النبي الأكرم. أنا بقول للشباب دائما كلمة، بقول حبيبنا النبي هكر خالدا برسالة. يا بقولوا فلان هكر، مش بتحكوا انتوا شباب اليوم هكر؟ سيدنا هكره. كيف هكره؟ بعت له رسالة صغيرة. خالد معجب بذكائه وعسكريته.
محمدية رسول الله تفوق الجميع صلى الله عليه وسلم. فبعثت رسالة: من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا لخير. لما قرأ الرسالة قال: هذا بيعرف مقامي وقدري وقيمتي. من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا إلى خير، ليس مثلك يجهل الإسلام يا خالد. ففعل محمديته برسالته فصنع خالدا. صرنا نقول هسه ايش؟ سيدنا خالد ابن الوليد. ولو مات بغير المحمدية عادي صح؟ كم كان في صياد زيه ياخذ مصاري عشان يقتل ويجرم؟ الإسلام صنع خالد رضي الله تعالى عنه، فصار ايش اسمه؟ سيف الله المسلول صح؟ فلما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يعزل خالد، مش بده يعزل خالد في عهد الصديق، قال: يا أبا بكر اعزل خالدا. قال: أعزله. راح ورجع بعد فترة: يا أبا بكر اعزل خالد. قال: لا أعزله. هو بده يعزل خالد. قال بعض أهل العلم والمعرفة إنه كان خايف سيدنا عمر على يقين الصحابة، لأنهم تعلم خالد ما بيغلطش في المعركة، ما بيغلط، عسكري عسكري. حتى جاء مرارا وتكرارا إلى الصديق فقال: اعزل خالدا، حتى أجابه الصديق بإجابة عطل فيها عمريته. قال: يا عمر، ما كنت لأغمد سيفا استله الله. ما بغمد سيف استله الله عز وجل رضي الله تعالى عن الصديق وعمر. ولما صار عمر الخليفة رضي الله تعالى عنه عزل خالدا صح؟ بعدها قال: والله ما خالفت الصديق مرة وكنت على صواب. الإسلام صنع هؤلاء. ولما عمر لعزل خالد استلمها أبو عبيدة أخفاها عنه، خبر رسالة عن خالد. وكان عندنا في الشام، اللهم أتم أمر الشام وألهم أهل الشام رشدهم، فها هنا أبو عبيدة خبر رسالة. بعد فترة عرف خالد أنه معزول، فذهب عند أبي عبيدة فقال: لما لم تبلغني بأنني قد عزلت؟ قال: يا خالد، وهل نحن إلا بك؟ شوف أدب سيدي أبو عبيدة. وهل نحن إلا بك يا خالد؟ أنت شيخنا وأميرنا وكبيرنا. فقال: يا أبا عبيدة، اسمع كيف صنع رسول الله الأكرم هذا رضي الله عنه. قال: اسمع يا أبا عبيدة، ما ضر خالدا إن قاتل في سبيل الله قائدا أو قاتل في سبيل الله جنديا، ما ضر خالد. إيش يعني إذا كنت جندي أو قائد؟ مهم في سبيل الله. هؤلاء الذين صنعهم محمد. فاختر لنفسك من يصنعك. اوعك تقلد غير سيدنا النبي، اوعك تتعلق في غيره يا ولدي، اوعي يا خيتي تسمح لابنك يحب غير سيدنا من مشاهير اليوم. اياك ان يقلد هؤلاء الذين يتنافسون من لا ان تكون مشهورا. الان كثير سهل تصير مشهور، كثير سهل جدا. صار اي واحد بده ينشهر بيلبس طقم الصلاة تبع أمه بصور، فيش أسبوعين ثلاثة ولا هو عنده 200,000 صح؟ سهل، حط شوية حمرة وبطلع بمشي وكعب عالي بسلاسين بطلع بمشي برا صار مشهور. زمان كان اللي عنده واحد مخاته على قده كانوا أهله يخبوه، هسا اللي عنده مخاته على قده بعمله صفحة في الشهر ولا هو إنفلونسر ولا بصرف على العيلة. إياك يا أختي أن تأذني لولدك أن يكون حراً في اختيار من يتابع. وانت يا ولدي لما أمك تسحب التلفون سحبته عشانها مش عشانها. هذا السلب عطاء، لما أبوك يسحب التلفون منك مرات هذا مش سلب، هذا عينه.

لما تكون انت قاعد جنب امك وعم تعمل سلطه ويجي اخوك الصغير عمره 3 سنين ياخذ السكين، امك بتلحق وراه بتاخذ السكين منه صح؟ بصير يبكي وبده يلعب فيها، معقول ترجع له اياها لانه بكى؟ هل هذا سلب ام عطاء؟ هذا عين العطاء، ان اخذت منه ما يؤذيه. فاحيانا يا بني عين العطاء من ابيك وامك ان تحرم، لانهم راوا ان هذا السلاح في يدك خطير عليك وعلى منهجك احسن الله اليك. إذن اياكم ايها الاباء وخواتي، اياك يا خيتي تجعلي لولدك الحريه في اختيار من يتابع، فان هذه مدخلات، شئتي ام ابيتي مدخلات. بكره بصير يقلد حلقته، لبسته، طريقته. ليش السنسال حرام يا شيخ؟ ليه الاسوارة حرام؟ طب ما هي فلان عامل تاتو. شوي شوي شوي ولا هو ايش الولد؟ ضاع. عندنا من نقلد، لا نقلد غيره في الصورة والسيرة والسريرة، نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة وسيرة وسريرة. في صورة أقلده، نعم أقلده، وفي سيرته طريقه مسلكه منهجه أخلاقه معاملاته معاشراته، وفي سريرته عاطفته همه رحمته حرصه على الناس. هذا معنى المحمدية. مش معنى المحمدية إني أقول اللهم صل على سيدنا محمد، لا لا مش هيك على عظم هذه. حتى صلاتنا على سيدنا النبي صارت تعبانة. أحكي لك كيف بيصلوا اليوم على النبي مع عداد هاي اللي بتكبس وبمسك هيك وطلع آخر النهار 15,000. هذا عبد القادر الجيلاني 15,000، الله أكبر، هذا نور الدين زنكي 15,000 صلاة على النبي. بس كيف بيصلي اليوم؟ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. المايك الدايك، المايك الدايك، ها؟ كيف تطلع مع الأولى؟ اللهم صل على محمد. الثانية، طب لو مسحناك قلم اكتب ما يقول شو بيطلع معك؟ لغة سريانية من شدة جهالتنا بشأنه وقدره وحقه علينا، حتى بطلنا أن نصلي عليه. ليس الأمر قائما أن تصلي عليه فقط، لا، بل أن تعيش حياته وأن تسلك مسلكه. فسهل كثير أحب سيدنا النبي، والصعب كثير أحب حياته. صعب كثير أسلك مسلكه وأحب حياته، دائما فكرة متواصل الأحزان لا يهدأ له بال. في النهار يا أيها المدثر، وفي الليل مزمل، وفي الليل، في النهار مدثر وفي الليل مزمل صح؟ في النهار قم فأنذر، وفي الليل قم الليل إلا قليلا. في النهار يتجول في الأسواق ويذكرهم بالله عز وجل، وفي الليل يصلي حتى تتشقق قدميه الشريفتين. في النهار يزور الصديق مرة ومرتين في اليوم الواحد يذكره بالله. بيزور الصديق بذكر في الله. انت هسه تقول لصاحبك يا زلمة موحد الله، قال موحد قبل ما اشوفك. طب صلي على النبي، قال صلي عليه قبل ما اشوفك. طب صلي على النبي تخسر، قول اللهم صل وسلم وبارك وعلى اله. صلي عليه. قال اتقي الله، قال متقي حبيبي، مستنيك تقول لي. والسيجاره بيده، انا متقي. ما اسهل الكلام. ان احب حياته. بزور ابو بكر مرتين، وفي الليل ليلة ماطرة شديدة البرودة بطرق باب أبو جهل، يطرق باب أبي جهل. كان أبو جهل قاعد مع جماعته، تعرفوا جماعته سرسرية زيه يعني سرسرية، بخرط عليهم. وإذا تحكوا بخرط عليهم بكذب عليهم، إحنا بالأردن بقول بعرط. هل أبو الأيتام أنا أبنى الذي أقصد عند كل نائبة ومصيبة إلا الباب بدق واللي بقول شفته. زي هسه واحد بتلاقيه بكذب بكذب بكذب مع اصحابه، بيقدم بقول سبحان الله يدليني صادق. مش هيك بنسوي احنا؟ بكون الكذبه ايش؟ مسيله، ما بيعجزش. ما قلتش بيعجز، بيعجزش. دق الباب اللي هو بيقول ها، مش قلت لكم انني اقصد في الليالي.

0: صعبة، هذا جاءني يريد حاجتي، يريد مسألته، هل أقضين حاجته؟ لما فتح الباب له سيدنا النبي صلوا عليه، صلوا عليه، اللهم صل وسلم، مش أسلم، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبي محمد. فتح الباب، يا ويلي هالكذب مكبرها، ولا بقول له محمد؟ تباشره هو بالكلمات، قال سئمتك، مللتك، أما مللتني؟ سأشهد لك عند ربك أنك قد بلغت. فكان يكرر زيارته، حريص عليه بإنقاذه وإسعافه، يريد أن ينجده. ما أرحم رسول الله، وما أرسلناك إلا في اللغة يا كرام أداة حصر واستثناء، إلا رحمة للعالمين. ما أرحم رسول الله. قال يا أبا الحكم، شوف الحكمة، يا أبا الحكم، أما أن لك أن تسلم؟ فصعب أن أحب حياته، ولكنها لذيذة جدا. اسمعوا هذه، ومن استطاع أن يحفظها فليفعل. وأختم هذه الليلة المباركة بهذه الكلمة المباركة: من نذر نفسه لخدمة دينه فإنه سيعيش متعبا، ولكنه سيحيا كبيرا، ويموت كبيرا، ويبعث يوم القيامة كبيرا. فالحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت لله يا ولدي، أنت مش للوظيفة ولا للدار لحالها، أنت لله. إن لله، بشكل آية، إن لله وإنا إليه راجعون، إحنا لله. فكن له حقا. كيف أكون لله؟ كن محمديا تكن له. فعل محمديتك، تجدد شخصية الأفضل من شخصيتك. بتفعيد المحمدية نستجلب من الله المعية. اللهم ربنا وسيدنا مولانا سميع الدعاء، نسألك أن تكتب لإخوتنا فرجا في غزة وفي السودان. اللهم سيدنا ومولانا القوي، تجلى على أبطالنا هناك باسمك القوي فقوهم، وارزقهم إقداما وإقبالا. اللهم سيدنا ومولانا اللطيف، تجلى على أهل غزة والسودان وكل مستضعف من المسلمين والأسارى باسمك اللطيف، فلطف عليهم جميع شؤون حياتهم. اللهم أذهب ألامهم وأوجاعهم، وبلسم ألم صدورنا عليهم. اللهم مولانا وسيدنا المنتقم، تجلى على من آذى إخوتنا في كل مكان باسمك المنتقم، فانتقم منهم جميعا. اجمع يا ربنا على الحق كلمتنا، استعملنا دعاة إليك وإلى رسولك في مشارق الأرض ومغاربها. اجعلنا يا ربنا من حماة الشريعة، حملة الرسالة، وكلاء عند رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم، رحماء بالأمة. اللهم مولانا اجعلنا رحماء بأمتنا، أشداء على أعدائنا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وفق يا ربنا من حضر هذا المكان، واقضي حاجاتهم جميعا رجالا ونساء، تجلى على حياتهم باسمك الواسع، فاكتب لهم ساعة نضيقة بعدها، تجلى على صدورهم باسمك الهادي، فاهدهم جميعا. اللهم قضاء حاجات لكل من سمع وأمن ودعا، لكل من بلغ الرسالة. اللهم والقائمين على هذا المسجد المبارك الطيب، كن لهم معينا أن يظلوا على هذا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو سرايا FM 99.3.

0: وثيابك فطهر مع
1: وبركاته. وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وثيابك فطهر، لكي نحلق معا في آفاق الطهارة. وما زلنا نتحدث عن وسائل تزكية النفس، هذا الموضوع الذي أخذ منا عدة حلقات نظرا لأهميته. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
2: مرحبا وحياكم الله.
1: حبذا لو استأنفنا الحديث عن وسائل تزكية النفس.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الوسائل ونحن سقناها سوقا ربما لم نراعي فيه الترتيب، ولكن المقصود الإشارة إلى هذه الوسائل المعينة، وإلا فالأصل هو توفيق الله وإعانته للعبد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالإنسان يبذل السعي ويلتمس التسديد من رب العباد لأنه المعين والموفق والمسدد، يلج إليه من باب الافتقار والانكسار والتذلل، هذا من أعظم الأبواب النافعة. ولذلك قالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أحيانا إنسان تنكسر نفسه ويخضع ويخشع لله تعالى، وهذا الانكسار يفتح له بابا عظيما من التوبة والأوبة والقبول عند الله. وأحيانا يتيسر للإنسان طاعة فلا يزال يتعاظم بها، ولذلك القرآن ولا تمنن تستكثر فلأنفسهم يمهدون. فلا ينبغي أن تكون هذه الطاعة سبيلا لنوع من العجب، ولكن الأصل هو توفيق. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. من هذه الوسائل المهمة أن يتحرى الإنسان الحلال مطعما مأكلا مشربا ملبسا مسكنا، في حركته وسكونه، في تعامله وعبادته، في كل شأن حياته أن يكون طيب المكسب. هذا ما نعبر عنه بطهارة المال. طهارة الوجدان متصلة بطهارة المال، وطهارة المال أمران: أن يكتسب من حل وأن ينفق في حق. الله عز وجل خلق هذا الكون مسخرا للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا التسخير في البر والبحر والجو وما بينهما، الحلال الطيبات. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. صفة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جاء لهذه الأمة بحل الطيبات وتحريم الخبائث، ووضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت عليها. تعرف أنه في بعض الطيبات الحلال حرمت على بعض الأمم عقوبة لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والحلال واسع، والأصل في الأشياء الإباحة، ولكن الإنسان أحيانا قد يتنكب هذا الطريق، يسلك السلوك غير المشروع. وأطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الرجل يطيل السفر أشعث، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فهذا يكون حائلا من قبول الدعاء، حائلا من البركة، حائلا من التربية الصالحة التي يمكن أن تزرع في الأبناء، لأنه من الكسب الخبيث. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون حتى إذا أدى الحج حجك مأزور غير مقبول. فمن هنا أن يستطيب الإنسان الحلال، والرزق واقع، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولذلك يتحرى. وأخطر شيء في عصرنا اليوم أن الحرام أخذ أسماء براقة، وهذه الأسماء بضغط الواقع وضغط الحياة وطغيان الماديات والسعار الملتهب، إن الإنسان يريد أن يحصل الثروة بأي سبيل كان، تجد الناس لونوا الحرام بأسماء تعمل تشويش.
1: اليوم بغير اسمها.
2: بعض الناس الخمر يسموها مشروبات روحية، بعض الناس الرقص الخليع يسموه فن، بعض الناس الرشوة يسموها تسهيلات، بعض الناس الربا يسموه فوائد. فأخطر حاجة أنه تغيير الاسم لا يغير من المضمون شيئا. ومما حذر منه القرآن أن نسلك سبيل اليهود. اليهود حرم الله عليهم الشحوم أذابوها فجملوها وأكلوا أثمانها، حرم عليهم الصيد يوم السبت، حفروا الخنادق يوم الجمعة لتقع فيها الحيتان يوم السبت فيأخذوها يوم الأحد، ونسوا أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:

0: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فالحلال واسع، فيه الخير وفيه البركة، والعبرة ليس بالكثرة وإنما بالبركة التي تحل. إنسان أحيانا يملك القليل لكن يجعل الله فيه البركة ويشعر بالسعادة وبالطمأنينة، وإنسان يتدفق له المال لكن لا يتغيى مشروعية الحلال فيكون كلا ووبالا عليه حتى ما يشعر بالنعمة، تلقاه ممنوع بسبب ارتفاع حالة من الضغط ولا الكوليسترول ولا كذا، ممنوع من اللحوم، ممنوع من المشويات، حتى هذه النعمة التي يملك المال فيها لا يستطيع أن يطعمها نظرا لعدد من الموانع والكوابح والعوائق والقواطع التي تحون ذلك. فالقليل الطيب من الحلال الذي يبارك فيه خير من الكثرة التي تقع بأي سبيل. فهذا الكسب الخبيث يعني يؤثر في القلب ويؤثر في الوجدان ويؤثر في التربية ويؤثر في الذرية ويؤثر في كل المحيط الذي يتنقل في رحابه الإنسان. بعض نساء السلف الصالح كانت الواحدة إذا خرج زوجها في الصباح قالت له: اتق الله ولا تطعمنا الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار أو نصبر على الحرام. وأعتقد هذا معنى كبير ينبغي أن نحرص عليه، والخير كثير ونعمة الله وافرة، ولا ينبغي أن يسلك لها الإنسان إلا الحلال المشروع الذي جعل الله تعالى فيه الخير والبركة والنماء.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور. من وسائل تزكية النفس التي يذكرها علماء السلوك قضية مراعاة الوقت أو رعاية الوقت، حتى يقول ابن عطاء الله السكندري: ما من وقت يمر عليك إلا ولله عليك فيه حق. فكيف يكون الوقت هو السبب أو وسيلة من وسائل تزكية النفس؟
0: هذا أمر عظيم من نعم الله تعاقب الليل والنهار. والوقت فيه معنى الزمن، والزمن فيه حياتنا. يا ابن آدم أنت أيام، فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعض منك. يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهبهن له ذهابا. لذلك هذه نعمة جلة يسأل عنها الإنسان، نعمتان مغبون فيهما كثير من النار: الصحة والفراغ. ثم نشير خاصة في مرحلة الشباب، يسأل عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه. الشباب باعتبار أنه قوة بين ضعفين، ضعف الصبا والطفولة والكبر، لذلك سئل عنها، ولأنها مجتمع الطاقات ومكتنز المواهب. فمسألة الوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. كان من اللطائف الإمام ابن الجوزي، ابن الجوزي بالمناسبة هو تلميذ أبو الوفاء بن عقيل ومن الشيخ الحنابلة، وله كتاب عظيم اسمه الفنون، ألف فيه كل شيء في التفسير والفقه والحديث واللغة والتاريخ والشعر والعروض والنحو وغير ذلك. وقال الذهبي: وقفت على المجلد 300، بعضهم أوصله إلى 800 مجلد، وقالوا أوسع كتاب في الإسلام، وسماه الفنون لأنه اشتمل على أفانين شتى. يعني كلام الآن لو ذكرناه أشبه بخيال. قال إنه كان يفضل أن يتحس الكعك بالماء على الخبز لما بينهما من تفاوت المضغ. تلميذ ابن الجوزي يقول: أنا يعني عايشت أهل زماني وكانوا يضيعون الأوقات ويجلسون على نهر دجلة ويطيلون الوقت ويتخلل هذا الوقت غيبة، فرأيت أن الزمان أشرف شيء، فإذا قاطعت ما هم عليه من الزمان. قال: فصرت إذا قابلت واحدا منهم قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، وإن جاءوهم لأوقات زيارتي أعددت لأوقات زياراتهم أعمالا لا تمنعني من المحادثة، فجعلت لهم بري الأقلام وقص الورق وحزم الدفاتر حتى لا
1: يستغل وجودهم فيها،
0: يستغل حتى أثناء الأنس يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. الآن الشاب لا يستطيع أن يقرأ كتاب أو مجلد، كل الوسائل متيسرة بالنسبة لنا. السلف الصالح هل كانت هذه الوسائل متيسرة؟
1: أبدا.
0: لا كهرباء ولا مياه ولا تكييف ولا ظل بارد، ومع ذلك مع علو الهمة والهمة المتوثبة إلى معالي الأمور فعلوا الأعاجيب. يعني الطبري الفقيه كانت له بالمناسبة مدرسة وأتباع يسمون الطبرية، ولا يقل عن مرتبة الأئمة الأربعة، مرتبة الأئمة الأربعة. قال لطلابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: في كم تكتبه؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: تفنى الأعمار ولا يفنى. فاختصره في 3,000 ورقة بعد أن قال لهم: يا لله ماتت الهمم. كان يقول: كنا نعدو إلى مجلس ابن حميد كنا نعدو كالمجانين. النووي كان يتنقل 12 درس في اليوم. الإمام السرخسي كتب

0: مبسوط، والرجل كان مكتفا في طي البئر، محبوس في طي البئر، فأملى 16 مجلدا، 6 مجلدات، اللي هو كان مسافرا. نحن الآن السفر ده للتنزه وللراحة وللعطلة، والعقل نفسه يأخذ راتبه وقال والكتاب المعين مفقود، ليس له. الترمذي ترغيب والترهيب، الإمام المنذري 4 مجلدات كتب أيضا وهو مسافر. بل هنالك من جعلت مهرها كتابا، الإمام الكاساني تزوج بنت شيخه التي اشترطت عليه أن يكون مهرها كتابا في فقه أبي حنيفة. الناس الآن يتنافسوا المهر، مرسيدس آخر موديل أو
1: مبالغ طائلة،
0: لا يستغني عنها فقيه. الناس كانت الهمم عالية متعلقة بالإمام الشعبي، يسأل شعبي، ده تلاميذ ابن مسعود، أن أصبت هذا العلم بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. فالعناية بالوقت أمر بالغ الأهمية، وتركوا لنا هذا التراث، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 14 مجلد أرخ فيه لأهل بغداد وعلمائها وفقهائها وقضاتها، وختمه بذكر شهيرات النساء وشيء من أخبارهم. لا يتم أدخل السجن، لم يمنحه هذا من أن ينتفع بالوقت، يعلم ويفقه. منعوه فأدخلوه في زنزانة، أقبل يؤلف، منعوا منه المداد والورق، أقبل على كتاب ربه تاليا متفقها، فختم القرآن 81 مرة، ومات وهو يتلو قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: الله يبارك فيك دكتور. من الأمثلة يعني الشيخ عبد الحي اللكنوي توفي قبل 100 عام، وتوفي 39 سنة، فقد ألف 20 كتابا تقريبا عندما حصروا كتبه.
0: والنووي الذي سارت به الركبان رياض الصالحين، من منا لا يعرف الأربعين النووي، من يعرف الأذكار، من منا لا يعرف التبيان في آداب حملة القرآن، المجموع، تهذيب الأسماء واللغات، وغير ذلك من الكتب النافعة التي ألفها شرح مسلم الإمام النووي وهو كم؟
1: وتوفي
0: كم
1: أربعين في
0: وشبابي. والإمام أبو حامد الغزالي حجة الله.
1: فضيلة الدكتور، يقال ما من نفس تبديه إلا ولله فيه قدر يمضيه، كما تفضلت أن الوقت هو من أنفس الأشياء، والوقت هو الحياة. من أفضل الأوقات التي تمر على الإنسان هو وقت الشباب، حتى قيل إن الفراغ والشباب والجد، هذه الأوقات وعطلة نصف السنة، فإنها أوقات تمر في كثير من الأحيان دون فائدة.
0: أولا، نحن نحب أن نشير حينما نقول الانتفاع بالوقت لا يعني أن يكون الإنسان على حالة واحدة من الجد والعزم والاشتغال بكل القضايا الجادة في حياته، لا، الإنسان يراوح، الإنسان له حق العقل بالعلم النافع، وحق الجسد بالعافية والنشاط والرياضة، وحق الروح بالتزكية، وحق الوجدان بالرواح والجمام الذي يعينه. فإذا أشبعنا طاقة وتركنا الطاقات الأخرى يظل اختلال في تركيبة الإنسان. فمش معناها إنه الإنسان يظل على حالة واحدة من الجزم، إن لربك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولذلك نحن نقول، يقول هذا يا أمير المؤمنين، قال إن إذا خلونا فعلنا ما يفعل الناس. الدرداء من أحد مكة رجل واعظ مبكي مؤثر، كان إذا جلس في مجلس وعظه فقالت لو عائشة إياك وإملال الناس وتقنيط بالموعظة عليه ساعة فساعة. فهذه مهمة، يعني لأنه أنا أخشى يعني فقط باب بالعزم في كل شيء يمكن أن ينفروا، أن يقع لهم هذا النفور. نحن حتى في العطلات هذه مسألة مهمة، إنه الإنسان يحصل له نوع من الاسترواح، إذا كان في الكد بتاع العام الدراسي في الجامعة أو في نحوها محتاج أن يسافر. الرحلة دي نفسها يتأمل في الكون الفسيح، قل سيروا في الأرض، يمشي في مناكب الله، يتأمل بديع الصنع، يتعرف على طبائع الشعوب وأخلاق المجتمعات، ثقافاتهم، حضاراتهم، عاداتهم، أعرافهم، تزيد من تفتح المدركات بالنسبة له، يتعلم فيها الصحبة الخير، لأن كما قلنا السفر يسفر عن أخلاق الرجال. الكشافة، الجوالة تعين الشاب على أنه يعني قوي البدن، فتي الجسم، الرياضة بأنواعها، السباحة، إمتاع العقل، فيها إشباع العاطفي، فيها الإشباع الوجداني، بحيث يعني مثل الفاكهة المتنوعة يجد في كل نوع ما يلبي. ولما يكون في الرحلة في السفر معه معلم في رحلة مثلا عمرة، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى مصيف ومكثوا فيه، يمكن أن يزاوجوا وأن يراوحوا بين الدروس التربوية، الصلاة في جماعة، حلقات التلاوة، ثم الرياضة، ثم السباحة.

0: ثم السمر والترفيه. بهذا نستطيع أن نستوعب ثم أن نتعرف على مجال الإبداع عند الشباب ونحاول أن ننمي هذه الملكات والمواهب كل في المجال الذي يحسنه ويتقنه. هذا المقصود بملء الفراغ، الملء الفراغ بالأمر النافع في كل مجالات الحياة، ليس فقط في قضية العلم، ولكن ملؤه بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وأخراه، ما يعود عليه بالنفع في فكره، في بدنه، في وجدانه، في روحه، في جسده، نعطي كل هذه الأشواق ما يلبيها، وأعتقد بهذا يكون التوازن. وهذا مهم أنه نحن برامجنا يكون دائما فيها البدائل. الشباب لما يجي يقول لك يا أخي طيب نحن بنجد في الحياة برامج كثيرة جدا، لكنما نجي للعنصر المتدين بنجد برامج محدودة. إما عايزيننا فقط في المسجد، ولا عايزيننا في دروس تحفيظ القرآن، ولا الدروس الدعوية والتربوية. طيب إيه المجالات الأخرى؟ صحيح. حتى إذا سمع إلى حاجة في باب الترويح، حاجة في باب الحب الطاهر، حاجة في الراني، لو لبي فيها حاجة الشباب لا استطعنا أن نملأ هذا الفراغ، يعني امتلاء يعبر.
1: جزاك الله خيرا على هذه الإجابة الوافية. برأيك قد يخلو كتب من كتب تزكية النفس في الحديث عن اللسان وآفات اللسان، وأن اللسان هو المدخل إلى القلب، فمتى ما صلح اللسان صلح القلب. فهل حدثنا عن آفات اللسان؟
0: هذا اللسان خطير. أنت تعرف الكلمة التي تخرج من اللسان بها يدخل الإنسان إلى الإيمان
1: أو يخرج،
0: وبها يخرج.
1: نعم.
0: ولقد قالوا كلمة الكفر، وبهذا اللسان الكلمة التي تخرج منه ينعقد عقد الزواج فيصبح مشروعا بعد أن كان ممنوعا. هذا اللسان وهذه بالكلمة المعاملة وغير ذلك عظيم جدا يقع بها، والأحكام التي تفصل بين الناس، في إنسان بها يعدم، وفي إنسان يجلد، وفي إنسان يغرم، وفي بها إنسان يسجن. فالكلمة بالغة الخطورة، بها الكفارات، النذور، الأيمان، كل هذا من متعلقات اللسان. ولذلك اللسان يدخل في أحكام شرعية في الفقه، في الطهارة، في المعاملات، في الجنايات، في كل القضايا يدخل قضية اللسان.
1: والعرب تقول الحرب أولها كلام.
0: أي العرب زمان قديما بالنسبة للشاعر الذي يكسر الهجاء كانوا يعاملونه بأمرين، إما أن يقطعوا لسانه بالصلة والمال،
1: يشترون لسانه،
0: أي أو من جلد مفتول يشد به اللسان. أقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشرتي من أطلقوا لي لسانية. وجل الإسلام اعتمد بعض هذه الوسائل، منها إعطاء الصلة. لذلك الزبرقان بن بدر التميمي لما شكى الحطيئة وكان كثير الهجاء وهجاه، اشتكاه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأوقع فيه عقوبتين، حبس اللسان، أعطاه صلة، اشترى منه أعراض المسلمين ب3000 درهم، وبعدين حبسه وذكر الأبيات التي استعطف بها أمير المؤمنين: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه مقالدنها البشر. فاشترى المسلمين ب1000 درهم، فكان هنالك حبس الأبدان وحبس اللسان. ومن اللطائف شيد أراد أن يسيء لينال، قال حياك حياك إن أخطاك،

0: كلمة لا يقلي لها بالا
1: تهوي
0: به 70 خريفا أو يرفع الله بها درجات. رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. اليوم ناس ينطلق بلا قيد ولا شرط، لابد أن يزم الإنسان هذا اللسان وأن يخطمه، لأن له من الآثار بعيدة المدى. الكلمة لها وقع ولها أثر في حياة الناس خيرا أو شرا، وهذا من الأمور التي يعني ينبغي أن يتنبه لها الإنسان في قضية طهارة اللسان.
1: آفات اللسان دكتور بعض آفة من آفات طبعاً اللسان
0: وقت إيقاعها وقت كتابتها عبر الفضائيات عبر الإنترنت، ولذا في تكوّدانهم قديما كان بهم التأثير بأدواته التي ينفذ منها الصوت والصورة ويشع بالحركات وبالأضواء وبمقول القول. لذلك نتحدث عن اللسان والقلم بدءا من هذه الجارحة، وقد أشرنا إلى اللسان وأهميته وأنه به يمكن أن نحقق سلاما وبه يمكن أن نقيم حروبا ويمكن به أن تتصارع الأمة وممكن به أن تتشظى وحدتها وأن تتفرق كلمتها وأن يتشتت شعثها، وكذلك بالنسبة للقلم. ولذلك في الأثر أو في الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهو من أول المخلوقات القلم. وكما ذكرت أقسم الله تعالى به وامتن الله تعالى به على خلقه بأنه علمهم بالقلم. ولذلك قيل ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ومن هنا يعني اعتماد اللسان والقلم على قاعدة الإثارة وعلى قاعدة التهييج وعلى قاعدة تحريك العواطف دون أن تلجم هذه العواطف بنظرات العقول بالحكمة بالبصيرة المتأنية يؤدي إلى تأثير سلبي في حياة الناس. أيضا هنالك فرق بين هذا واجب اللسان والقلم، أن يبرز الحقائق كما هي بموضوعية بشفافية بنزاهة بحيادية بعدل بإنصاف، وأن لا يكون فيها الجور ويكون فيها الظلم ويكون فيها الهوى. هذه أيضا قاعدة من قواعد هذا اللسان ومن قواعد هذا القلم الذي يكون منضبطا. إحدى الإشكاليات أن الناس أيضا ينتقلون، وهذا ما ننشده في طهارة الإعلام، أن ينتقلون من الموضوع إلى الذات، بمعنى آخر إلى شخصنة القضايا، إلى بدلا من أن تقدم نقدا موضوعيا للفكرة صوابا أو خطأ، حقا أو باطل، اجتهادا مقبولا أو مردودا، إلى أن تتحول إلى تجريح في الأشخاص في الهيئات في الذات، بما يتحول إلى حالة من الاغتيال المعنوي للشخصية المختلف معها. من هنا يعني هنالك ما نسميه بالتكفير بالمعنى الديني، هنالك التكفير السياسي، هنالك التكفير المعنوي، هذا كله يدخل في اغتيال الشخصية معنويا بتجريحها بمحاولة تقزيمها تقزيم عطائها إنتاجها. حينما يفتقد اللسان والقلم قاعدة التثبت والتبين، بمعنى أخذ المعلومة من مصادرها، أخذ المعلومة من الموطن الصحيح الذي ينبغي أن تأخذ به ويعتمد على الإشاعة، هذه الإشاعة التي قد تصبح كأنها حقيقة، فإذا على ميدان التثبت والتأني فتثبتوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فإنها لا تقوى أمام الحجج والبراهين والأدلة. فإذا لدينا مبدأ التثبت والتبين، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، هذا مبدأ عظيم، مبدأ أن يكون نقدنا للفكرة وليس للأشخاص، أن ننأى عن التجريح والإسفاف، أن نحمل عفة الكلمة وطهر اللسان فنختار من الألفاظ أحسنها وليس أقبحها. نحن حينما نجادل غير المسلمين ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن. ولذلك الخشونة في العبارة، الفظاظة، الجديد، أن نقدم للأمة يعني نماذج وهي تدير الحوار، حوار الذات، حوار الآخر، الحوار في قضاياها الفكرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية الفنية، ما نتناوله في الصحف، ما نخطه بأقلامنا، نستعمل العبارة العفيفة طهر الكلمة، نحاور الفكرة، نتحلى بقضية الإنصاف ونحن نتناول القضايا، نثني على الجانب الإيجابي ونبين الجانب الآخر. وأعتقد هذه رسالة مهمة بالغة التأثير بالغة التعقيد.

0: انظر إلى واقع الصحافة اليوم، حالة من التهييج، وأحيانا يتحول الأمر إلى صراع شخصي، إلى صراع مذهبي، إلى صراع طائفي، إلى صراع قبلي، إلى عرقي. فتنشأ بسبب هذا الاتزان المفقود فيما يقدمه اللسان أو فيما يكتبه أو تكتبه الأقلام، يؤدي إلى حالة من الاحتقان والتوتر،
1: وتؤجج الصحافة،
0: وتؤجج
1: يمكن الصحافة أيضا.
0: وتؤجج واقع الأمة التي أحيانا يكون في الوطن الواحد تنوع ديني ومذهبي، ونبحث إلى نوع من التعايش بين هذه المكونات في المجتمع، ولكن يؤدي إلى أن يتخندق كل إنسان إلى قبيلته إلى مذهبه، وهذا يحول الأمة إلى قابلية ما يمكن أن يسمى بتجزئة المجزأ أو تقسيم المقسم أو تفتيت المفتت، إما على أساس عرقي كما نشهد اليوم، عرب وأفارقة، عرب وأكراد، عرب وبربر، عرب وتركمان، عرب وفرس، أو على أساس مذهبي سنة وشيعة، أو على أساس ديني أقليات مسيحية وأغلبية مسلمة. كل هذا تلعب الأقلام وكما تلعب الألسنة فيه، إما دورا في التهيج والإثارة، إما دورا في الخفض والتأكيد على المشتركات بيننا وبين الآخر. ولذلك هذه الوسيلة بالغة التأثير، إما الإنسان أن يقول خيرا ينفع الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم في مصالحهم، وإما أن يصمت. وكذلك القلم عليه أن يكتب الكلمة، والكلمة خطورتها أنها لا تسجل عليك ككلمة كتبتها أنت، وإنما الأثر الذي تحدثه. قال تعالى: سنكتب ما قدموا وآثارهم. حتى الأثر الذي تحدثه إن كان خيرا وإن كان شرا سيبقى باقيا في حياة الناس.
1: ربما دكتور أخذت كثير من الصحف تلعب دور ما يطلبه القارئون أو القراء، فانتشرت صحف تتحدث عن الفضائح والجرائم، وهي الصحف التي تلقى رواجا.
0: وهذا يعني نفرق بين الظواهر العامة ونفرق بين ما يقع من سلوك فردي. الأصل في السلوك الفردي الستر، أن تستر. التنبيه إلى الظواهر العامة لا ينبغي أن يخدش الحياء العام، لا ينبغي أن يخدش. ولذلك حتى في التعبير القرآني، ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه يقول: المس والملامسة والمباشرة في القرآن، أو لامستم النساء ولم يمسسني بشر الآن باشرهن، تعبيرات في غاية الرقي. فهنالك فرق بين أن تذكر الحقائق وبين ذكر الفضائح وبين ذكر ما يخدش الحياء الذي ينبغي أن يراعى. والأصل أن نحافظ على الستر، وأن ننبه بطريقة لبقة، وأن نطرح البدائل.
1: هذه
0: طبعاً هي كلمة مكتوبة، مسموعة، مرئية، مشاهدة، كلها لها تأثيراتها وإيحاءاتها وظلها، بعضها أثرها عن طريق العين، بعضها عن طريق السمع، وبعضها معا. ولذلك التحري لمثل هذه الضوابط بما نقدم النافع الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، هذا الذي يرتفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا الكلم الطيب ينبغي أن يكون طيبا وطهرا في اللسان، وأن يكون طهرا وطيبا في القلب.
1: فضيلة الأستاذ الدكتور، يا حبذا لو حدثنا عن بعض الخلل الذي أصاب المفاهيم والمبالغة التي تم التعامل معها في الكثير من المفاهيم، التي هي في حقيقتها وفي ظاهرها أنها مفاهيم خيرة ومفاهيم نافعة، ولكن الإغراق فيها والتعامل معها ربما يرجع إلى تأثر كثير من المسلمين بهذا التراث الذي يزهد الناس في الدنيا، فهذا أيضا من الخلل الذي أصابه.
0: نعم، يعني التوازن في هذه القضية مطلوب، وأنا أعتقد حصل مبالغة في الكتب المعنية بقضية التزكية، وخاصة في كتب التصوف الحديث عن الدنيا أنها جاءت لتهدم لا لتبنى، وجاءت فجعل هنالك انقطاع، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والحديث عن أن الدنيا دائما مذمومة ليس صحيحا. الدنيا ذمت بأحد اعتبارين أو بالاعتبارين معا. الدنيا تذم إذا ألهت عن ذكر الله عز وجل، أو إذا توصل إليها الإنسان بالحرام الممنوع وليس بالحلال المشروع. إذا توصل إليها الإنسان بالحلال المشروع كانت من باب الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهي من الحلال الطيب. ثم لله ونتأمل فيها بديع صنعه، وهي التي خلقت وسخرت للإنسان وذللت له، فنجمع بين الدين والدنيا. وأما بنعمة ربك فحدث، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فبعض الناس بالغوا في مسألة الدنيا وحصل فيها هذا الانقطاع، ولكن الواجب أن يعود المفهوم الشرعي الصحيح في، وترتب عليها اختلالات تبعا

0: هذا المفهوم اختلالات في مفاهيم أخرى متعلقة بها.
1: نعم، والأصل أن الإنسان مستخلف في الأرض، إني جاعل في الأرض
0: نعم خليفة. يعني الإنسان كما قال الراغب الأصفهاني جاء ليهم تحقيق عبادة الله وتحقيق عمارة الكون،
1: استعمركم فيها،
0: وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وتحقيق الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالملك في السماوات والأرض كله لله وما فيهن ومن فيهن، والإنسان مستخلف، وهذا الاستخلاف ليحقق ثلاثة أمور: التسخير والتعمير والتثمير، مسخرة وفي نفس لنعمره، وإذا وقع التعمير انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، تسخيرا وتعميرا وتثميرا. فهذه هي علاقة الإنسان، يعمر هذه الدنيا ولكنه لا يقف عند ظاهرها، وإنما يعبر من هذه الدنيا إلى الآخرة، فتكون مطيته بناء يبنيه في هذه الدنيا وبناء يبني من خلاله بناءه للآخرة. هذا من الخلل اللي حصل، وينبغي أيضا أن يصحح فيه المفهوم.
1: دكتور، ألا ترى أن الخلل في هذا المفهوم أثر على واقع المسلمين المعاصر؟ يعني التخلف الذي يعيشه المسلمون والتراجع الذي يعيشه، أليس له ارتباط بالخلل في هذا المفهوم؟
0: خلل كبير، يعني الخلل، التخلف التنموي والتخلف الحضاري، مع أننا الأول في البترول وفي المعادن وفي النحاس وفي الذهب وفي الحديد، وأفضل موقع جغرافي متميز على وجه الأرض، والتربة الخصيبة والمياه الجارية
1: العذبة البشرية
0: والهواء النقي، ونحن نعتمد حتى في القشة التي نخلل بها أسناننا على غيرنا. يعني فهذا للأسف خلل كبير أدى إلى هذا التخلف والتراجع الحضاري في مسيرة الأمة. القرآن ربط فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم التوحيد والإيمان، وامشوا في مناكبها. فنحن لا حققنا العلم فاعلم، ولا حققنا
1: العمل،
0: السعي في المناكب والضرب في الأرض.
1: دكتور، من المفاهيم أيضا الذي صار هناك غلو في التعامل معها، خاصة من الذين يكثرون من الحديث في أو يخوضون في علم السلوك، الحديث عن الفقر. فينبغي أيضا للإنسان أن يكون فقيرا وأن يكون
0: زاهدا
1: في الدنيا،
0: يعني أيضا الفقر في المصطلح الشرعي ده من الأصناف التي تقدم إليها الزكاة.
1: نعم، أو المسكين.
0: والفقر بمعنى الافتقار، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله عز وجل. ولكن الفقر كمحطة من محطات السلوك إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى لم يرد، بل النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، وقرن الاستعاذة من الفقر بالكفر، وأعوذ بك من الفقر والكفر. هذا الفقر ما ورد، حتى الحديث الذي يشاع على ألسنة كثير من الناس، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، هذا الحديث وإن اختلف في تحسينه وتصحيحه على فرض حسنه، فالمراد بالمسكنة هنا التواضع وخفض الجناح، وليس المراد بها الفقر وذل الحاجة. فهذا من المعاني التي ينبغي أن تصحح عند الناس في قضية الزهد. كذلك الزهد ما معناه؟ أن تكون النعمة في يدك لا في قلبك، أن يكون ما في يد الله أوثق منك مما في يديك. ولذلك الزهد كما قيل ليس لبس الخشن ولا ترك العباء، ولكن أن لا يغلب الحلال شكرك ولا الحرام صبرك. وفي بعض الناس يتحدث عن الزهد وهو لا يملك شيئا. الزهد أن تملك الشيء فتزهد فيه، يعني يتقلب في يدك ولكن لا يتعلق به التعلق القلبي، هو معنى يقوم بالنفس. هذا أشبه بزهد الثعلب. قالوا إن الثعلب أراد أن يقطف عنقودا من عنب، فأراد أن يصل إليه بكل سبيل، فلما أعيته الحيلة قال اللهم لا تجعل لنا نصيبا في الحرام. الشيخ الحسن البصري الإمام كان من أكبر الزهاد، لكن ما فهم الزهد على أنه تحريم الطيبات. كان عرض زنده، العضل هذا عرض زنده كان شبرا
1: ما شاء الله،
0: فقال الشاعر: عرض زند الحسن البصري شبر فتعجب، ذا مع الزهد فما ظنك لو كان تسبب. كان يحب أكلة جميلة اسمها الفالوذج، قال له بعضهم: يا إمام جارك لا يأكله خشية ألا يؤدي شكره، قال: يا له من جاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ ثم قال: أو تدري ما الفالوذج؟ لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن. هل يأبى هذا مسلم؟ يأكل الطيب ويحمد الله على هذه الأكلة. ولذلك سفيان الثوري كان إذا أراد سفرا حمل معه الدجاج المشوي، ولما قدم مكة أراد أهل مكة أن يمتحنوه، فأتوا له بمائدة كبيرة ظنوه لا يأكل إلا من صنف واحد، فأصاب من كل صنف نصيبا، ثم قام يحيي ليلته تلك بالعبادة والذكر، قال أطعم الزنجية وكده، يعني أكل تمام وأعبد تمام. فأنت تأكل الأكلة، أنت الآن يجيبوا لك موية باردة وأنت في هجير الحر، وتشرب الماء البارد فيستنطقك حمدا وشكرا لله تعالى. نعم.
1: حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كان كثير منهم غني، العشرة المبشرون في الجنة. نعم. كثير منهم عبد الرحمن بن عوف. نعم. كانت توفي وتركته تقسم بالفؤوس.
0: صحيح.
1: عثمان بن عفان كان من أغنى الصحابة،
0: يعني إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، وإن من عبادي من لا يصلحه. وقالت رابعة العدوية: إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله. ففي بعض الناس يغتني ويشكر، وفي ناس يفتقر فيصبر. وتنازع العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ قال بعضهما أفضلهما أتقاهما، وبعضهما قال الغني الشاكر لأن أثره متعدي، ذاك صبره على افتقاره لنفسه، وذاك غناه متعدي لأنه يصل بهذا الإحسان وبهذا التصدق وهذا الإنفاق إلى المحتاجين من ذوي المسغبة، يفرج به الكروب ويكشف به المحن. ولذلك التوازن مطلوب، إذا افتقرت فاصبر، وإذا اغتنيت فاشكر. المهم إن طلبت الدنيا فاطلبها بالحلال، لا تصرفك عن أداء واجب، ولا عن القيام بطاعة، ولا عن النهوض بأداء فريضة، ولا توقعك في محرم تتلبث به. فإذا أخذتها بالحلال الطيب، كانت من هذا المعدن الطاهر النقي، وتمتعت بها في حدود ما أباح الله. قال ابن عباس: البس ما شئت وكل ما شئت ما أخطأت، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. التوازن هنا أنها وسط بين الشح والبخل وبين الإسراف وبين التقتير. فأعتقد أن الإنسان يتقلب في نعم الله التي أغدقها عليه، يؤدي واجب الشكر، الاعتراف بها باطنا، وما بكم من نعمة فمن الله، التحدث بها ظاهرا، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أن تصرف هذه النعمة في طاعة مزديها ووليها ومنعمها، وأن يشكر الله عليها، لأن ذلك يفتح باب الزيادة، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أعتقد هذه المفاهيم لو وضعت، الله بن المبارك كان يتجر عاما، يحج عاما، يغزو عاما، وحينما يمسك هذا المال يقول: لولا هذا لتمندل بنا هؤلاء، يعني الحكام ليجعلونا ألعوبة. فالعالم حينما يستغني بماله لا يكون محتاجا إلى غيره، يجعله إن شاء الله اليد العليا التي تنفق، وكذلك اليد العليا التي تبسط، واليد التي تكون ندية. وأحيانا يعني الفقر يوقع الإنسان في ذل الحاجة. من اللطائف أن أحدهم اضطر أن يبيع كتابا له حتى يطعم أهله ويطعم أبناءه، فاشترى كتاب الجمهرة أبياتا بها، وهو يقول: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني.
1: الله الله،
0: يعني هذا المعنى، وله إشارات كثيرة يمكن أن نعرض لها في حينها.
1: بارك الله فيك، شكرا فضيلة الدكتور، استمتعنا بحديث الدكتور عن الخلل الذي أصاب مفهوم تزكية النفس، والخلل الذي حدث في بعض المفاهيم في تزكية النفس، مثل النظر للدنيا ومفهوم الفقر، وكيف أن هناك غلو في التعامل مع مثل هذه المفاهيم. شكر الله للدكتور، وشكر الله لكم على استماعكم ومتابعتكم. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وثيابك فطهر، مع فضيلة الشيخ عصام البشير.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

الله عليه وسلم رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: دوس العالم.

يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم لا يفقهون وإذا رأيتم

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا

أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم،

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: مساكين أهل الدنيا الذين جاءوا إلى الدنيا وغادروها وما ذاقوا أطيب ما فيها. إن أطيب ما في الدنيا الاتصال بالله عز وجل، أن تشعر أن الله يحبك، أن تشعر أن الله معك، أن تشعر أنك برعاية الله وحفظه، أن تشعر أنك على الصراط المستقيم، أن تشعر أنك على المنهج القويم، أن تشعر أن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، أن تشعر أن هذه الدنيا ستفضي إلى آخرة لا ينفد نعيمها. أيها الإخوة الأكارم، في عنا سؤال يرد على كل مؤمن، يقول لك أحدهم: أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فسر لي هذه الظاهرة. ألم يقل الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، دعوته فلم يستجب لي؟ أيها الإخوة الأكارم، يقول الله عز وجل أو جاء في الحديث الشريف: إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. يعني الله رحيم وقدير ويحبك، والدليل: أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن لم يستجب الله لك فاعلم علم اليقين أن الذي سألته إياه ليس في صالحك. هو رحيم وعلى كل شيء قدير ويحبك، ولكن إن دعوته فلم يستجب لك فاعلم علم اليقين أنه لو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إنه رحيم عليم، أغنيته أفسدت عليه دينه، هذا مستقيم على الحجم المالي، فإذا زاد حجمه المالي وقع في المعاصي والفسق، فأنا أعلم به، لذلك يدعوني فلا أستجيب له. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تسلم؟ أصاب الإنسان بعض الأمراض، خالق الكون أليس حكيما؟ ألم تؤمن أنه كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير وحده، إنك على كل شيء قدير. فإذا دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك فاعلم أن عدم الاستجابة لمصلحتك، فاعلم علم اليقين أن عدم الاستجابة لمصلحتك، ولو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إن الله حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد قط يا رب ثلاثا

إلا قال الله لبيك عبدي، فيعجل الله ما شاء ويؤخر ما شاء، فالذي يعجله إنما يعجله لصالح عبده المؤمن، والذي يؤجله إنما يؤجله لصالح عبده المؤمن. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. وفي رواية أخرى: إن الله يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. يجب أن تؤمن برحمته، يجب أن تؤمن بحكمته، يجب أن تؤمن بتقديره، يجب أن تؤمن أنه بيده كل شيء.

السلام عليكم ورحمة الله. موازين القوة لا تحابي أحدا. لماذا؟ لأنها انعكاس حقيقي لسنن موجودة في الأرض، سنن في الأرض فعلا أي في الجغرافيا، وسنن في الأنفس أي في التاريخ والمجتمعات. ولذلك كثيرا ما نقع في إشكالية قراءة الواقع وقراءة موازين القوة من خلال رؤيتنا الخاصة، رؤيتنا الأخلاقية، رؤيتنا الأيديولوجية، رؤيتنا الدينية، ونعتقد أن هذه الرؤية أحيانا تحرفنا عن الموضوعية اللازمة لقراءة الأمور كما هي. ولذلك إن قرأنا الأمور كما هي نستطيع أن نقيم الواقع، نقيم قوتنا، نقيم قوة الآخرين، ونتوقع أيضا أو نتنبأ بماهية وصيرورة أي إشكالات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الجيوسياسي والصراع القائم بين الدول وما بين الأمم. لذلك يأتي هنا سؤال مهم سنجيب عنه في هذه الحلقة، وهو كيف نقرأ موازين القوة على الأرض قراءة موضوعية حقيقية. دائما نقول ضع الخارطة أمامك. لماذا؟ لأن الخارطة تصف لنا الجغرافيا، والجغرافيا في كثير من الأحيان تحدد طبائع الأشياء، تحدد أولا الإمكانات، تحدد كذلك نشوء وتطور المجتمعات، لأن كثيرا من المجتمعات في الحقيقة تتأثر بالجغرافيا، وكنا قد شرحنا هذا تفصيلا. ولكن أيضا نقول بأن المسألة في الجغرافيا ليست فقط حول الموانع الطبيعية للجيوش وحركتها وإمكانات الدول الاقتصادية من معابر وأنهار وبحار، ولكنها أيضا تؤثر على نفوس الناس، على طريقتهم في فهم العالم، على قدرتهم الجمعية على إدارة شؤونهم. ولذلك الجغرافيا في غاية الأهمية، والخارطة تعبر لنا تعبيرا مهما عن الجغرافيا. ما الذي نريد أن نبحث عنه في الخارطة؟ نبحث في الخارطة عن شيئين رئيسين، ويتم التعامل معها كمحركات للمنظومة، المنظومة الجيوسياسية التي تصنع موازين القوة، لأن موازين القوة هذه لا تأتي هكذا، إنما هي صيرورة. موازين القوة تهبط وتصعد، موازين القوة تتغير، لذلك قراءتنا يجب أن تكون قراءة متغيرة. لا تستطيع أن تقرأ موازين القوة وتقول أنا قرأتها وانتهى، 20-30 سنة هيك الدنيا ماشية، لا، موازين القوة تتغير. لذلك نقاط الاشتعال هذه ضرورة، ينبغي أن نحافظ على قراءتها دائما.

حتماً، وهي انعكاس لموازين القوى الدولية ومولد كذلك لموازين قوة جديدة. مثلاً على سبيل المثال نقاط الصراع الموجودة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، هذا الخط خط الصدام هو خط أيضاً مرتبط بالنظام الدولي وموازين القوى الدولية وما بعد والحرب الباردة وما بعد الحرب الباردة. نقاط الصدام الموجودة ما بين الهند وباكستان في كشمير، هذه نقطة اشتعال مستمرة وموجودة وتؤثر تأثيراً كبيراً على موازين القوى، لذلك قراءتها دائماً مهمة. إذن هناك نقاط كثيرة في العالم تسمى بنقاط اشتعال، وكثير من هذه النقاط يحتاج منا إلى مراقبة شديدة من أجل أن نصل إلى فهم وتنبؤ للمستقبل. لكن هناك شيء آخر في الخارطة، وهذا شيء أيضاً في غاية التعقيد، وهو مناطق الانتقال الحضاري. هناك في الخارطة وفي العالم مناطق انتقال حضاري، ومناطق الانتقال هذه على خلاف نقاط الاشتعال أو نقاط الصدام أطول أمداً، صراع مستمر ربما يعبر إلى أجيال وإلى قرون من الزمن. نقاط الاشتعال ربما تحسم في غضون عقود، عندما يتغير النظام الدولي يتم تغير مهم في النظام الاشتعال هذه، أما في المناطق لا. مثلا نضرب مثال على سبيل المثال منطقة البلقان، هذه منطقة انتقال حضاري قديم ما بين ثلاث حضارات رئيسية. الحضارة الأولى هي الحضارة السلافية الأرثوذكسية، ثم حضارة أوروبا الكاثوليكية، ثم طبعا الحضارة الإسلامية تلتقي في البلقان. ولذلك عبر الأزمنة تجد أن البلقان هي المنطقة التي تشتعل كلما طرأ اختلال في المنظومة الدولية واختلال في موازين القوة. تحاول كل حضارة من هذه الحضارات المتمثلة طبعا في دول تحاول أن تتقدم لتملأ الفراغ الذي يخلفه تراجع موازين القوة للحضارات أو للدول الأخرى. ولذلك البلقان نقطة، هي منطقة اشتعال وليست فقط نقطة اشتعال، ومرتبطة بهذا التنوع الهائل الحضاري. وفي الحقيقة هذه المناطق مناطق الاشتعال لا تحسم ربما لا تحسم عبر قرون. لماذا؟ لأنك إن أردت أن تحسمها يعني أنك ينبغي عليك أن ترتكب جينوسايد، مذبحة. وهذا الذي حدث عندما أراد الصرب أن يجتثوا المسلمين من البوسنة على سبيل المثال. لماذا؟ هؤلاء موجودين، هذه شعوب أصلية موجودة، حتى تستطيع أن تحسم هذا الصراع تحتاج إلى جينوسايد. أما فيما يتعلق في نقاط الاشتعال لا تحتاج إلى أن تقوم بجينوسايد، لأنه في الغالب هذه النقاط تحسم من خلال عمليات عسكرية إذا كانت موازين القوة تسمح لهذه العمليات بحسم نقاط الاشتعال هذه. ومن هنا سوف نضرب مثالا على نقاط الاشتعال بأوكرانيا، وننظر إلى الخارطة لقراءة أوكرانيا قراءة جيوسياسية ومحاولة تفسير الصراع بينها وبين روسيا من ناحية والموقف الغربي منها من ناحية أخرى. الترجمة الحرفية لكلمة أوكرانيا تعني على الحافة أو على الحدود. لماذا؟ لأن أوكرانيا تقع فعلا من حيث من نظرة حضارية ما بين النطاق الروسي وما بين النطاق الأوروبي، وكذلك من ناحية جغرافية تقع ضمن السهل الأوروبي الكبير. ما هو السهل الأوروبي الكبير؟ أوروبا عادة في حركة الجيوش من خلالها في أراضيها كانت الجيوش التي تغزو روسيا تغزوها من الجانب البولندي ثم من بعد ذلك إلى أوكرانيا، لأن هناك سهول. إنما في غربي أوكرانيا هناك سلسلة من الجبال اللي هي جبال كارباثيان ماونتينز، الجبال الكارباثية، وهذه الجبال تعتبر كمصدات للجيوش. فعملية الاقتحام ينبغي أن تأتي من فتحة تعتبر سهول، حركة الجيوش فيها سهلة. غزيت روسيا 3 مرات
مرة من قبل جيوش سويدية، مرة غزيت أيضا من قبل نابليون بونابرت، وكذلك من قبل هتلر، دائما من هذه المنطقة. هذه المنطقة تعتبر نقطة ضعف كبيرة جيوسياسية بالنسبة لروسيا، وهذا بالنسبة لروسيا يهدد أمنها القومي، يهدد وجودها، لأنها تعتقد أنه إن لم تغلق هذا الاقتحام من قبل أوروبا. هذا تاريخيا. على الواقع أوكرانيا كانت دائما جزءا من كيانات أخرى، بمعنى أنها في القرن 17 و18 كانت تنقسم إلى 3 أجزاء: جزء روسي تحت السيطرة الروسية، وجزء تحت السيطرة العثمانية، وجزء ثالث تحت السيطرة البولندية. في القرن 19 انقسمت إلى جزئين: جزء تحت السيطرة الروسية، وجزء تحت السيطرة العثمانية. ثم بعد ذلك جاء الاتحاد السوفيتي وأصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي، ثم في عام 1991 استقلت وأصبحت جمهورية قائمة بذاتها. إذا سمعنا خطاب بوتين الذي تحدث فيه عن أوكرانيا وحاول أن يقدم سردية تاريخية للكيان المسمى بأوكرانيا، أراد أن يقول أن أوكرانيا هي جزء وامتداد طبيعي وديمغرافي وحتى روحي لروسيا، لأن هذه الدولة، هذا الكيان السياسي كيان حديث، كيان تشكل في عام 1991، إنما قبل ذلك كان جزءاً عضوياً متصلاً بالمجال الحيوي الروسي، وهو في الحقيقة كذلك. يعني عندما تقرأ على سبيل المثال روايات تولستوي وديستوفسكي، وهذه الروايات كتبت في القرن 19، تتكلم هذه الروايات عن أشخاص يتنقلون ما بين سانت بطرسبرغ وخاركيف، أو ما بين موسكو وكييف، تنقلا طبيعيا كأنك تتكلم عن دولة وكيان واحد. الشيء المهم جدا هنا أنه منذ عام 1991 حاول الغرب أن يستفيد من أوكرانيا بأن يشاغل روسيا أو أن يخلق منطقة عازلة مع روسيا. فبالنسبة له أوكرانيا وكذلك جورجيا أصبحتا المكان الذي يشاغلون فيه الروس روسيا، محاولين أن يمنعوا روسيا من العودة إلى القوة الإمبراطورية السابقة المتمثلة فيما قبل الاتحاد السوفيتي، أو القوة السوفيتية التي كانت أوكرانيا وجورجيا وكذلك كثير من دول أوروبا الشرقية جزءا منها. ومن هنا برأيي أن الغرب دائما كان ينظر إلى الخارطة ويقول أوكرانيا هذه ينبغي أن تبقى معلقة بوهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الناتو، من دون فعلا أن يتم ذلك الانضمام، حتى تبقى روسيا في حالة تحفز، بينما نضم بقية الجمهوريات السوفيتية السابقة وتصبح جزءا من الناتو. ولذلك لم تسارع الدول الغربية إلى ضم أوكرانيا، لأنها تعرف حساسية هذا الموقف بالنسبة لها، وإن كانت تستخدم دائما كشماعة لكي تخيف فيه روسيا وتحاول أيضا أن تجتذب فيه النخبة الأوكرانية باتجاهها. هناك مشكلة أحيانا لدى النخب. بعض النخب لا تفهم العناصر الجيوسياسية الحقيقية للدولة التي يعيشون بها، ويتعلقون بشعارات. هذا احنا عشناه في العالم العربي، كان لدينا نخب تعلمت في الغرب ثم عادت بمجموعة من المفاهيم حاولت أن تزرعها خلافا للوعي الجمعي، وفشلت في ذلك، وأفشلت كذلك نمو دولنا وجعلت منها كيانات حقيقة لا هوية لها، وفي كثير من الأحيان فاشلة. فيما يتعلق بجورجيا وأوكرانيا، النخب التي الاتحاد السوفيتي كان تأثير الغرب عليها كبيرا. الأمور جاءوا إلى هذه الدول لم يفهموا أن الجيوبوليتكس في هذه الدول يحتم عليها أن تبقى على الأقل على الحياد، إن لم يكن قريبة من المجال الروسي، وأرادوا أن يصنعوا حالة من التغريب ومن القرب للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائه الغربيين ثقمعياً. استفيد روسيا أيام، أصبحت روسيا في الحقيقة دولة هزيلة ضعيفة، بيعت قطعة قطعة، وبيعت منشآتها وأسلحتها وكثير من ممتلكاتها.

مما أشعر الناس بالإهانة. لما جاء بوتين حاول أن يستعيد عافية الدولة، ولكن أيضا بالسنوات الأولى كان يعرف أن الدولة ضعيفة. في تلك الأثناء كانت جورجيا تحاول الاقتراب من الغرب. طبعا كان في ذلك الوقت كان في عندنا ساكاشفيلي، الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي، الذي كان قد تخرج من جامعة جورج واشنطن، عاد إلى جزءا من الضوء الروسي، واليوم تقف كمحاولة لصد روسيا عن الاتجاه نحو الغرب، من بينها جورجيا وكذلك أوكرانيا ومولدوفا وأذربيجان. هذه الاتفاقية الرباعية التي تمت بمباركة أمريكية وبدعم من أمريكي في عام 2005 أثارت حفيظة روسيا التي بدأت تنظر إلى هذا الواقع، مصحوباً بضم الناتو لعدد كبير من الدول على حدود أوكرانيا، أصبحت تنظر إلى ذلك كتهديد وجودي. هنا انتبه، إذا نظرت أي دولة إلى شيء ما كتهديد وجودي فإنها تضعها في قمة أولوياتها. هذا يعتبر بالنسبة للدول مسألة حياة أو موت، وعندما تعتبر الدولة قضية ما مسألة حياة أو موت لن تنظر إلى أي أولويات أخرى كالاقتصاد، كالخسائر البشرية، كالخسائر المتعلقة بالسمعة، المتعلقة بالإعلام. كل ذلك يأتي في مرحلة لاحقة للتهديد الوجودي الذي تحاول الدول فيه أن تصد أمراً تظن أنه سوف يضعفها، ينهكها، ينهي وجودها أو يقتلع شوكتها. ولذلك روسيا من عام 2005 و2004 بدأت تفكر بأنه لابد لها من استعادة عافيتها في مجالها الحيوي. لم يفهم ساكاشفيلي سياسة استراتيجية حقيقية، لأنه كان بالمناسبة كان متكلم لبق للغة الإنجليزية، وكان يبهر المستمعين الغربيين بظهوره الكثير على CNN وأحاديثه الرائعة عن الديمقراطية والحرية والتخلص من تراث السوفيتي والديكتاتورية التي لاحقت ذلك. لكن هو لم يفهم أنه يلعب في الملعب الخطأ، وأنه يستخدم الأدوات التي سوف تؤدي إلى زواله في الحقيقة. روسيا في عام 2008 اقتحمت في 8/8/2008 شمال جورجيا وسيطرت على أبخازيا وعلى جنوب أوسيتيا، هاتان قطعة كانت ذات أغلبية روسية، وطبعا كانت هذه الذريعة المناسبة لدخول روسيا. وقفت الدبابات على مقربة كيلومترات بسيطة من تبليسي عاصمة جورجيا، ولم ينقذ ساكاشفيلي في ذلك اليوم إلا ساركوزي الذي ذهب إلى الكرملين وطلب من بوتين أن يعفو عن ساكاشفيلي مقابل التزام ساكاشفيلي بقواعد اللعبة بشكل جزمة. عام 2013 ذهب لاجئاً إلى أوكرانيا وبدأ يعمل في أوكرانيا أيضاً نفس اللعبة، وأدى ذلك في عام 2018 أن طرد من أوكرانيا عندما قاد مظاهرات في أوكرانيا ضد الحكومة الأوكرانية مطالباً برؤية ليبرالية غربية للأمور، أي أنه لم يتعلم الدرس. إذن محاولات الغرب على وضع حدود ومناطق عازلة أمام روسيا مستمرة. وفي الحقيقة هناك مبادرة جديرة بالاهتمام تسمى بمبادرة البحار الثلاثة، البحر الأدرياتيكي، بحر البلطيق، والبحر الأسود. الدول الواقع بين هذه في هذا المثلث تضم 12 دولة. هذه الدول كانت جزءا من الفضاء السوفيتي السابق. الولايات المتحدة الأمريكية دعمت مبادرة تسمى مبادرة البحار الثلاثة من أجل تأسيس بنى تحتية اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالطاقة والاتصالات، تربط هذه الكتلة بأوروبا الغربية، لأن المفكرين الاستراتيجيين وجدوا أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لا تزال دول أوروبا الشرقية متصلة بروسيا. ستخلق واقعا جيوسياسيا جديدا يعزل روسيا ويضع أمامها ما يشبه الستارة الحديدية العازلة للنفوذ الروسي نحو أوروبا الغربية. هنا نعود مرة ثانية إلى أوكرانيا. أوكرانيا في الحقيقة هي امتداد ثقافي وحضاري لروسيا، وهي جزء لا يتجزأ من الوعي التراكمي للأمة الروسية وللشعب السلافي. أولاً

من ناحية إثنية ليست هناك فوارق، من ناحية لغوية عدد كبير من سكان أوكرانيا يتكلمون اللغة الروسية، لا سيما في الشرق، لأن أوكرانيا في الحقيقة ثقافيا مقسمة إلى ثلاثة أقسام. الشرق في غالبه يتكلم اللغة الروسية، الغرب في غالبه يتكلم اللغة الأوكرانية، والوسط مقسم بين هذا وذاك. إذا نظرنا إلى الخريطة نجد أن التقسيم الموجود هو في الحقيقة ليس عرقي، بمعنى أنه هم شعوب سلافية، لكن يتفقون الروس والأوكرانيين، لكن لغويا وثقافيا هذا الذي يحدث في أوكرانيا. وبالتالي روسيا ليست غريبة عن أوكرانيا، كما أن أوكرانيا ليس لديها الشعور الذاتي بهوية منفصلة تشكلت عبر آلاف السنين أو مئات السنين عبر كيان سياسي أو دولة. هناك فرق بين الهوية الثقافية، وهناك فرق بين أن تتحول الهوية الثقافية إلى كيان سياسي متماسك وقوي. الدولة الأوكرانية دولة حديثة، وبالتالي روسيا دائما تنظر لها كعمق استراتيجي وكامتداد طبيعي لها. من هنا حاولت الدول الغربية أن تبقي أوكرانيا معلقة بوهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى الناتو، وللأسف لم تستطع القيادة الأوكرانية التي جاءت بعد عام 2014، اللي هي اللحظة الفاصلة التي حدثت فيها الثورة الشعبية في الميدان في كييف ضد النظام الذي كان يوالي موسكو، وحاولت أن تأتي بثقافة غربية وانتماء غربي وارتماء في أحضان أوروبا. هذه اللحظة عام 2014 أشعلت مرة ثانية كل الخطوط الحمر في الذهن الاستراتيجي الروسي، وبدأت تشعر روسيا أن أوكرانيا تخرج عن سيطرتها، ومن هنا بدأت تفكر في كيفية إخضاع أوكرانيا لمجالها الحيوي ولنطاقها الاستراتيجي، فبدأت في منطقة شرقي الشرق. مرة ثانية الأقليات تلعب دور كبير جدا، الأقلية الروسية الناطقة بالروسية في شرقي أوكرانيا، وهم أوكران طبعا، هم يحملون الجنسية الأوكرانية، هؤلاء كانوا هم المدخل الحقيقي لبوتين إلى شرقي أوكرانيا. ثم بعد ذلك جاءت اتفاقيات مينسك التي أسست لفكرة خصوصية هذه المنطقة وحكم ذاتي خاص بها، منعا لأوكرانيا المركزية مركز في كييف من أن تهاجمها، ثم تحولت بعد ذلك كما رأينا إلى حجة للغزو ولدخول روسيا إلى داخل أوكرانيا. إذن الخارطة تنبئنا بالكثير. لو أن أوكرانيا على سبيل المثال كانت محاطة بالجبال من كل ناحية لتغير وضعها الجيوسياسي، ولا أصبحت بشكل تام ملحقة بروسيا منذ القدم وانتهى هذا الموضوع. لكن حالة الانفتاح هذه الجغرافية على بولندا ثم من بولندا على أوروبا يمكن هو الذي جعل من أوكرانيا حالة انتقال، لأن أوكرانيا في بعض الأحيان غربها يطمح أن يكون غربيا أي مع الغرب، وشرقها جزء لا يتجزأ من روسيا، وبالتالي تبقى هي منطقة صراع ومنطقة توتر. وإذا استطاعت روسيا أن تحكم السيطرة على أوكرانيا فإنها قد أعادت بناء تخيلها لكيانها الاستراتيجي المتماسك الذي يضم، بالإضافة إلى روسيا، يضم أوكرانيا وبيلاروسيا، وهكذا تقف على الحدود الحقيقية مع الغرب اللي هي بولندا، والتي كانت في كثير من الأحيان نقاط صدام طبعا عبر الحروب السابقة. ولكن هنا تستطيع روسيا أن تنظر إلى نفسها مرة ثانية وتقول أنا دولة واحدة متماسكة قادرة على حماية نفسي من أي غزو خارجي، ثم تطالب بأن ترتقي بموازين قوتها وأن ترتقي بدورها بما يوائم موازين قوتها باتجاه الجلوس وجها إلى وجه ورأسا مقابل رأس مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين ومع الأقطاب الدولية. من هنا أقول مرة أخرى بأن أوكرانيا استخدمت من قبل الغرب الذي تخلى عنها في لحظة الشدة. ولذلك عندما ننظر إلى تصريحات الرئيس الأوكراني سيلينسكي، فلاديمير سيلينسكي، الذي بدأ يتكلم عن أنه اتصل بقادة أوروبا جميعا وقال لهم هل ستضمون إلى الناتو أم لا، قال كلهم جبنوا ولم يردوا علي بأي رد إيجابي. طبعا هذا شيء طبيعي،
لأن موازين القوة ليست مبنية على العلاقات الإنسانية، ليست مبنية على الوعود في الغرف المغلقة، ليست مبنية على معايير إنسانية أو معايير أخلاقية، هي مبنية على موازين قوة صلبة، أحياناً متوحشة، أحياناً جافة لدرجة ليس فيها من الأخلاق شيء وليس فيها من الوفاء بالوعد شيء. الأرض هي التي تحدد، الجغرافيا والتاريخ والمصالح والموازين هي التي تحدد تصرفات القادة في النظم الناضجة. صحيح أن خطابهم دائماً أمام الكاميرات ذو طبيعة أخلاقية، صحيح أنك ستتباكى على الضحايا من البشر، صحيح أنك سوف تتحدث عن قيم الحرية والديمقراطية وتقرير المصير، لكن عندما يأتي الأمر إلى الفعل وليس إلى القول ستنظر إلى الخارطة وستقرر ما الذي ينبغي فعله وما الذي ينبغي ألا يفعل. السلام عليكم ورحمة الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن في هوى
2: عليه صلاة عليه السلام، خليل الاله وخير البشر، هنا النبع عذر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو صلى الله عليه وسلم يبيع الناس، وقد فرغ من بيعة الرجال فبايع النساء. اجتمع إليه نساء قريش يبيعنه، وقد اشتهر في السيرة أن هند بنت عتبة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار بينها وبينه حديث. روى ابن سعد في الطبقات، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والطبري في تاريخه، وأبو يعلى والحازمي وغيرهم بأسانيد كلها تكلم فيه أن النساء أتينا يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لما كان من صنيعها بحمزة، وقد تقدم لنا ذلك وذكرنا أنها بقرت يعني بطنه ومثلت به. قال: فهي تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدثها ذاك. فلما أن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعنا على ألا تشركن بالله شيئا، قالت هند: والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن، قالت هند: قد كنت أصيب من مال أبي سفيان. فقال أبو سفيان وكان شاهدا: فما أصبت من مالي فيما مضى فهو حلال لك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزنين، قالت هند: هل تزني الحرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلن أولادكن، قالت هند: قد ربيناهم صغارا حتى قتلتهم أنت وأصحابك ببدر كبارا. قال: فضحك عمر الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لهند بنت عتبة، قالت: نعم، فاعف عما سلف عفى الله عنك. فهذا على شهرته لم يصح سنده. وجاءت أختها تبايع. روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، وهي أخت هند بنت عتبة، جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، يعني حياء لما ذكر الزنا. قالت: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها. قالت عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن. فبايعها صلى الله عليه وسلم بالآية. ثم إنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر تصنعه في النفقة على أولادها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا، والذي نفسي بيده، وأيضا، أي وأيضا ستزيدين في المحبة كلما تمكن الإيمان في قلبك، وترجعين عن البغض المذكور حتى لا يبقى له أثر. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، وفي رواية مسيك، وفي رواية شحيح، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه، يعني تأخذ هي من ماله من غير أن يعلم وتنفق على عياله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، وجعل صلى الله عليه وسلم يبث سراياه في تلك الأيام لكسر الأوثان التي كانت تعبد من دون الله في القبائل حول مكة. فبعث صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزى، وكانت من أعظم أصنامهم، وكانت بيتا تعظمه قريش وتعظمه كنانة، بل كانت تعظمه مضر كلها. فلما انتهى إليها خالد هدمها، ويقال إنه جعل يضربها بسيفه ويقول: يا عزى كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي الأنصاري إلى مناه، ومنات كان منصوبا على ساحل البحر من ناحية البشلل بقديد بين المدينة ومكة، وكان أقدم أوثانهم. قال ابن الكلبي في كتاب الأصنام: وكانت العرب جميعا تعظمه وتذبح حوله، وكانت الأوس والخزرج يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها،
ولا يحلق رؤوسهم. فإذا نفروا أتوا منات فحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده، ولا يرون لحجهم تماما إلا بذلك، إلا بأن يحلقوا رؤوسهم عند مناه. وفي الصحيحين الإشارة إلى بعض ذلك، فقد روى البخاري

مروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومناة هذه هي التي ذكرها الله عز وجل بقوله ومناة الثالثة الأخرى. وأنا كنت أقول في طالعة كلامي مناة كان، وذكرت قول ابن الكلبي إنه كان أعظم أصنامهم، وهذا ربنا سبحانه يقول ومناة الثالثة الأخرى، فتارة يذكر وتارة يؤنث ككل مجازي التأنيث كما هو معلوم في علم النحو. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن زيد الأشهلي الأنصاري إلى منى في 20 فارسا فهدمها، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع، وهو صنم كان لهذيل فهدمه أيضا. وكان لفتح مكة أثر عظيم في الجزيرة العربية، فإنه ترتب عليه دخول كثير من قبائل العرب في دين الله أفواجا، لأنهم كانوا يقولون دعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقومه، فإن غلبوه كفونا أمره، وإن غلبهم نظرنا في أمرنا حينئذ. وإنما كانت العرب ترى هذه المكانة لقريش لأنها كانت زعيمة العرب. فلما فتح ربنا سبحانه على نبيه مكة استمر بعض العرب على ضلاله، فجمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأهبوا لحربه، وسنذكر بعد ذلك فيما نستقبل إن شاء الله. ودخل أكثرهم في الإسلام. روى البخاري عن عامر بن سلمة الجرمي، الجرمي نسبة إلى جرم، وجرم قبيلة قضاعية معروفة، هم جرم بن علاف بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة، كنا قد تحدثنا عنها في الموسم الأول من المبتدأ والخبر. قال رضي الله عنه كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، يعني يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حي العرب معه. قال فيقولون هؤلاء الركبان يقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه بكذا وكذا. قال عمرو بن سلمة فكنت أحفظ ذلك الكلام، في رواية عند أبي داود قال وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك القرآن كثيرا. قال وري تلوب بإسلامهم الفتح، يعني تنتظر بإسلامهم الفتح، فيقول اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أي الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، قال عمرو بن سلمة وبدر أبي قومي بإسلامهم سبق إسلامهم. فلما رجع والد عمرو بن سلمة هذا رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، بردة ثوب. قال كنت إذا سجدت تقلصت عني، فيعني فكشف تظهر عورته. فقالت امرأة من الحي تصلي وراءه وإمامه الآن وأمامهم وإذا سجد بدت عورته المسكين. قال فقالت امرأة من الحي ألا تغطى عنا استقارئكم، ألا تغطى عنا عورة قارئكم. قال فاشتروا فقطعوا لي قميصا. قال رحمه الله ورضي عنه فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أسأل ربنا سبحانه أن يزعنا شكر نعمه قميص، وما قدر قميص وما شأن قميص يفرح به فرحا لم يفرح قبله مثله. هذا ينبئنا بما كانوا عليه من الفقر والقلة، نسأل الله سبحانه أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. ثم أهل شهر شوال من السنة نفسها سنة 8 للهجرة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد رجوعه من هدم العزى إلى بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة، وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم، وكان هذا أيام الفتح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، فأرادوا أن يسلموا ولكنهم أخطأوا في الإبانة عن مرادهم فقتلهم خالد. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، جريا منهم على ما كانوا اعتادوه في كلامهم، لأنهم كانوا يقولون لمن أسلم صبأ،
وقد تقدم لنا هذا، وأنه لما أسلم ثمامة

وسالين وقدم مكة معتمرا، قالوا له صبأت؟ قال بل أسلمت. فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم، يعني في موضع أسلمت يقول أحدهم صبأت لمن يريد أن يقوله أسلمت، استعملها هؤلاء، قالوا صبأنا صبأنا، ولم يفهم خالد عنهم أنهم أسلموا، وإنما فهم أنهم أنفوا من أن ينقادوا إلى الدين، فقتلهم متأولا. فجعل خالد يقتل منهم يأسير، ودفع إلى كل رجل، يقول ابن عمر ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يقول صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين، ينكر العجلة على خالد في أمر هؤلاء قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا. ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما، حتى جاءت هوازن وثقيف إلى حنين يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخضعت له قريش خاف أشراف هوازن وثقيف أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قد فرغ لنا فلا ناهية له دوننا والرأي أن نغزوه، فحشدوا الحشود وعزموا على قتاله وأوعوا أمواله. ابن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم، وفي رواية عند أحمد وأبي داود أن هوازن جاءت يوم حنين بالصبيان والنساء والإبل والنعم يكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين، وإنما خرجوا بأهليهم وبأموالهم لئلا يفروا وليدفع كل امرئ عن الذي له. يعني لا يتصور حينئذ أن الرجل الذي يأتي بأولاده ونسائه وأمواله أنه يفر ويتركهم غنيمة للمسلمين، هذه كانت نيتهم. روى ابن إسحاق، وقريب من رواية ابن إسحاق ما رواه البيهقي في دلائل النبوة، أن مالك بن عوف النصري، النصري من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، جمع هوازن واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت نصر وجشم كلها، نصر ذكرتها لكم، وجشم هم إخوة نصر، هم جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، وسعد بن بكر وهم سعد بن بكر بن هوازن، وناس من بني هلال وهم بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن وهم قليل، ولم يشهد من قيس عيلان إلا هؤلاء. هو يقول قيس عيلان لأن هؤلاء جميعا، هؤلاء الذين ذكرنا كلهم من هوازن، وهوازن هم بنو منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، فقال لم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. وفي بني جشم، هؤلاء الذين ذكرنا في جملة من حضر، في بني جشم دريد بن الصمة، دريد بن الصمة الجشمي البكري، هذا كان أحد الأبطال الشجعان الشعراء، كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم، وغزا نحو من 100 غزوة لم يهزم في واحدة منها قط، وعمر حتى كبر وسقط حاجباه على عينيه، تدلى حاجباه على شيء كبير ليس فيه شيء إلا تيمن برأيه ومعرفته بالحرب، وكان شيخا مجربا. فلما أجمع مالك بن عوف النصري السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حطم عن الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد الصمة في شجار له يقال به شجار، هذا كالهودج. فلما نزل قال دريد الصمة بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس، قال نعم مجال الخيل، لا حزد ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء،

0: هو الآن يعرف أنه في مجال كر وفر، مجال حرب واقتتال، هذه الأصوات أصوات الحي النازلين في منازلهم، فما شأنه يسمعهم في هذا الموضع؟ قالوا له: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. قال: أين مالك؟ فقيل له: هذا مالك. ودعي له فقال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. ونكمل هذا الحديث فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3
3: في أي بحر من بحار الهول تبعث ناظريك، في أي موج من دماء القصف تتعب راحتيك، وبأي أذن قد تواجه ما يروع مسمعيك، أتراك تبحث في الركام على أبيك، أتراك تسأل في الحطام على أخيك، عن وجه أمك، عن زميلك، عن ذويك، عن كسرة الخبز التي حرموك منها من شهور، عن قطرة الماء التي قطعت عن الشعب الأسير، عن بقعة الضوء التي حجبت عن الليل الضرير. فتش مليا يا حبيبي بين أشلاء الضحايا، فلقد تصادف وجه أمك أو ذراعا في البقايا، ولقد تصادف أسرة سحقت وكانت كالشظايا، ورفعت شيئا من ركام البيت كالجب المخيف، فرأيت مقبرة المئات من الضحايا والألوف، فصعقت مما قد رأيت وما تبادر للأنوف. دفنوا جميعا تحت أنقاض المنازل نائمين، وأتت مجنزرة لتكمل قصة الموت المهين. أهي القيامة أم مشاهدها تبدت في فلسطين؟ أهي البشاعة قد تجلت في زحوف الغاصبين؟ أهي الإبادة حين تسخر من غثاء المسلمين؟ هذا الحطام حطام أمتك المقيدة القعيدة، هذا الركام ركام أنظمة محنطة بليدة، وهو النهاية للخيانة والتنكر للعقيدة. هذا هو النفط الذي من الإله به علينا، قد عاد طائرة من الأعداء تهدم ما بنينا، قد عاد صاروخا يفجر في المخيم إن أبينا. لا تبكي أمك أو أباك أو العروبة، وارفع إلى الرحمن كفك للضراعة والمثوبة، إن الذي كتب البلاء هو الذي يمحو كروبا.
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين كاملين على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وفي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهما عونا لنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم في هذه الحلقة من السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفعني بها وإياكم، سلسلة عظماء الإسلام، أتحدث عن شخصية عظيمة حازت من كل لون بطرف، وأخذت من كل فضل بجانب، وهو شخصية متكاملة كالعادة في اختيار شخصيات متكاملة في هذه السلسلة قدر الإمكان. ولماذا؟ لأننا اليوم أيها الأحباب نطمح أن نعيد مجد الإسلام من جديد، ونطمح أن يعود للإسلام قيادته للعالمين من جديد، ونطمح إن شاء الله تعالى أن تعود إلينا الصدارة والريادة. لن تعود إلينا بالكلام، ولن تعود إلينا بالأماني، فما جلبت علينا الأماني إلا شرا كما تعلمون. ولن تعود إلينا بالخيالات، إنما ستعود علينا وإلينا إن شاء الله تعالى بالأعمال الصالحة المضاعفة، وبالجهد المبذول، وبالعمل المتواصل على منهاج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل الصالحين من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بغير ذلك تظل أمانينا كلها محلقة، ليس فيها شيء متصل بأرض الواقع. ولهذا اختير في هذه السلسلة رجال عظماء كانوا قد حازوا جانبا عظيما من الكمال ومن الشمول في شخصياتهم. فكان الإمام الكبير والعلم الفذ الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري أحد هؤلاء، ولا شك أحد هؤلاء العظماء الذين أثروا في عصرهم أيما تأثير، وتناقل الناس هذا التأثير عبر القرون حتى صار الحسن البصري المنزلة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به في علية. من هو الحسن؟ الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر كما تعلمون توفي في السنة 23 من الهجرة النبوية الشريفة المطهرة، فقد ولي الخلافة 10 سنوات بعد أبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه توفي في السنة 13 من الهجرة الشريفة الكريمة. فهو إذن قد ولد في السنة 21 للهجرة من أبوين لم يكن لهما نسب، ولم يكن لهما حسب، بل كان أبوه مولى وكانت أمه جارية. لكن أيها الأحباب، إن طالب المجد لا يقف عند النسب، بل يتعدى ذلك إلى العمل. ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قالها أنا ذا. والحسن كان واحدا من هؤلاء، فأبواه كانا سبيين، أي سبيا في الحروب بين المسلمين والمشركين، وأبوه سبيا وانتقل إلى المدينة وتزوج هذه المرأة الجارية، فأنجبا الحسن البصري، ونعم ما أنجبا. الأم كانت تدعى خيرة، وأبوه يسمى يسارا، فهو أبو الحسن يسار، والحسن هذا ابنه.
أمه خدمت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خدمتها، فكانت ربما تضع الحسن عندها وتذهب في حوائج أم سلمة، والحسن ما زال رضيعا صغيرا، فيبكي الحسن، فكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تلقمه ثديها تسلية له حتى تأتي أمه، وربما در عليه اللبن المبارك، فهو لبن منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ الإمام ابن كثير في تاريخ البداية والنهاية. وربما كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تخرج به إلى الصحابة وكان صغيرا فيدعون له، وكان من مشهور دعاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. فنال بدعوة عمر مكانة جليلة عظيمة، فكان فقيها في دينه حبيبا إلى الناس أجمعين، فلا أعلم أحدا يبغض الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به. فنشأ في بيت النبوة في بيت أم سلمة، ويقول: كنت أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فألمس بيدي وأنا ابن 14 سنة، يعني لم يكتمل نموه بعد، ألمس سقف الغرفة بيدي أو سقف الحجرة بيدي. انظروا كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم ومعيشة أزواجه الكرام رضي الله تعالى عنهن، فتى يبلغ من عمر 14 عاما يلمس سقف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فكيف كانت هذه الحجرة وكيف كان اتساعها وكيف. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمز عائشة لتقبض رجليها فيسجد لصغر مساحة الغرفة صغرا، يعني ملاحظا كما تعلمون. فهكذا ربي الحسن في بيت النبوة، فنشأ بين الصحابة رضي الله عنهم، ينظر إليهم، ينهل من علمهم، يرتشف من خصالهم الكريمة الشريفة، وكان مشهورا بالزهد. كان قد انتهى إليه الزهد هو وسبعة من التابعين، فكان هنالك 8 من التابعين الكبار انتهى إليهم الزهد، الحسن واحد منهم، منهم أبو مسلم الخولاني، ومنهم أبو إدريس الخولاني، منهم عامر ابن عبد قيس، ومنهم الحسن البصري، وهكذا هؤلاء الكبار انتهى إليهم الزهد، فكان الحسن واحدا منهم. انتقل إلى البصرة وعاش فيها، وكان مفتي البصرة رحمه الله تعالى. هذا الرجل العملاق شخصيته حوت جوانب كثيرة مهمة وحساسة ونحتاج إليها ونفتقر إليها أيما افتقار. العنوان الأول لشخصية الحسن البصري إذا ردنا أن نضع لها عنوانا فهو: كان زاهدا بل تمثل قمة الزهد. ما الزهد إذن؟ الزهد وهو شيء خطير جليل، لكن في الحقيقة نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الزهد الحقيقي، كما كان الصدر الأول حال اتساع الإسلام وانتشار الفتوحات في حاجة لزاهد حقيقي يذكرهم بأمر الآخرة ويقوي صلتهم بالله تبارك وتعالى ويحبب إليهم الجنة ويخوفهم من النار. وذاك أنه نشأ في زمان اتساع الدولة الإسلامية وكثرة الفتوحات وكثرة الأموال، وأصبح الناس يتقلبون في أموال عظيمة، وأصبحوا ينالون من الدنيا وقد تنال منهم شيئا. لذلك كان مجيء الحسن البصري آنذاك في غاية من الأهمية، وكان الناس يحتاجون إليه أي احتياج، كزماننا اليوم الذي نحتاج فيه إلى الزهد، خاصة في هذه البلاد الغنية، البلاد الخليج والمملكة وبلاد غنية تحتاج إلى أن يذكر أهلها بالزهد من حين لآخر. فأنت لا تحتاج أن تذكر الفقير بالزهد إلا في جوانب معينة، لا تحتاج أن تذكر الكادح بالزهد، لا تحتاج أن تذكر من بالكاد ينال لقمة عيشه بالزهد. فهو زاهد ضرورة،
لكن تحتاج أن تذكر الغني، تذكر المترف، تذكر المتقلب في النعم، كما هو حال كثير منا اليوم ولله الحمد. فنحن بحاجة كبيرة إلى زهد الحسن البصري وإلى تعلم هذا الزهد منه حتى تستقيم حياتنا المعاصرة. الحسن ابتدأ هذا الزهد ولا شك، هو مجموعة من التابعين، وذكرت لكم سببه: اتساع الفتوحات، كثرة انشغال الناس بالدنيا إلى آخره. فابتدأ أقوالا وأعمالا زهدية في غاية من الروعة. لكن أيها الأحباب، من جاء بعد الحسن، بعد عصر الحسن في القرن الثاني، أن الحسن توفي 110، فقد عاش عمرا طويلا، ولد في السنة 21 وتوفي في 110، فعاش قرابة 90 عاما، فهو قد أدرك زمان الصحابة الأوائل الكبار العظام، وأدرك زمان متأخريهم الصغار مثل عبد الله بن عمر ومثل أنس بن مالك وغيره، وأدرك زمانا خلت فيه الأرض من الصحابة، فكان أدرك هذه الأزمنة الثلاثة ورأى تغير الناس وخبر الناس وخبروه وعرف الناس وعرفوه. لذلك كانت مواعظه تقع الموقع الصحيح وتجد القبول من عامة الناس، وذاك أنه فهم زمانه ودرس زمانه وأوانه وعرف أحوال الناس فيه أو في هذه الأزمنة الثلاثة، فكان لكلامه القبول وكان لكلامه من النفاسة الشيء الكثير. فالحسن رحمه الله تعالى توفي 110، من جاء بعد الحسن ووسع في الزهد وأدخل فيه ما ليس منه، يعني الحسن زهده كان زهدا قائما على السنة، السنة النبوية المشرفة، ما خرج عنها في زهده أبدا إلا في جوانب يسيرة قد أذكرها لكم. يعني شدة الحزن المغرق كان حزينا للغاية، حتى قيل أنه 30 سنة لم يضحك و40 سنة لم يتبسم، مثل هذا الكلام. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكنه كان حزينا جدا في حياته، كان الحزن هو الغالب عليه، ولا شك أن الحال النبوي كان خلاف هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تبسم أو ربما ضحك صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهذا هو الحال الأكمل. لكن عموما في الجملة نستطيع أن نقول إن زهد الحسن كان متمشيا بدرجة كبيرة جدا مع السنة النبوية الشريفة المطهرة ومع منهاج الصحابة رضي الله عنهم، فلم يعب عليه أحد منهم شيئا مما أتى به أو اتصف به. وهذه نعمة من الله أن الصحابة رضوا عنه وأنسوا إليه وارتضوا منهاجه، حتى أن أنس بن مالك كان يقول: عندكم الحسن فقد حفظ ونسينا. أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عندكم الحسن فقد حفظ ونسينا. ويقول أبو جعفر الباقر، وهو من كبار السلف وهو والد الصادق جعفر الصادق، وسيأتي في السلسلة إن شاء الله في حلقة القادمة إن شاء الله تعالى، يقول عندما سئل عن الحسن قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. وقال العوام بن حوشب: إذا رأيت الحسن البصري ما أشبهه إلا بنبي. هكذا كانوا يرفعون قدره ويجلونه ويعظمونه. وكان الجاحظ يقول، وهو من هو في البلاغة وفي المكانة الرفيعة من الأدب، يقول: إذا أردت الخطابة فما رؤي خطيب مثل الحسن البصري. هذا كما قلت لكم وهو أصله غير عربي، لكنه رضع العربية ونشأ بين ظهراني الصحابة رضي الله عنه، فاكتسب شيئا عظيما. ولا شك أن رضاع أم سلمة له كان له فضل كبير عليه وعلى تفتيق مواهبه الكبيرة الكثيرة. جاء قوم كما قلت لكم بعد الحسن نهجوا في الزهد منهجا مخالفا للسنة في قليل وفي كثير، وتدرج هذا المنهج في مفارقة السنة حتى صارت المفارقة عظيمة، وادعى الزهد أقوام، وكان فيهم من يسمون بالصوفية، هم الذين تولوا قيادة لواء الزهد أو رفع لواء الزهد.
وعرفوا به. إن الصوفية الأوائل الذين مشوا على كثير من زهد التابعين مثل الحسن البصري وعامر بن عبد القيس وأبي مسلم الخولاني وغيرهم، يعني مدحوا في الجملة من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أئمة السلف، مثل جنيد البغدادي ولم يعب عليه أحد فيما أعلم منهجهم، مثل أبي الحسين النوري، مثل أبي عثمان الحيري، مثل ذنون، مثل هؤلاء، يعني ما عاب عليهم السلف أفعالهم ولا كلامهم في الجملة، وقبلوه وارتضوه، لكن كان فيه شيء من مفارقة للسنة، شيء قليل. ثم صار هذا القليل يتسع ويتسع ويتسع إلى أن صار في القرون المتوسطة والأخيرة بعيدا كل البعد عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر هذا في الأمة الإسلامية أيما تأثير، تأثير سلبي عظيم كان له. كيف؟ قد ذكرت لكم قبل ذلك في سيرة عبد القادر، في سيرة عبد الكريم الخطابي، وفي سيرة عمر المختار، وفي سيرة غيرهما من المغرب العربي، ذكرت لكم كيف تدرجت الصوفية إلى أن صار بعضها عونا للاستعمار. فإذا كانت الصوفية تنادي بالزهد وتحث عليه في كثير من أقوالها، فكيف يستقيم إذن هذا مع ذلك؟ فهنا أصبح الزهد مشوشا في أذهان كثير من الناس، خاصة أنه ارتبط بالملابس المرقعة، ارتبط بضرورة شظف العيش إلى درجة كبيرة جدا في أذهان الناس، ارتبط بضرورة ترك الدنيا جملة وترك الأعمال فيها جملة وعدم الامتهان مهنة فيها، وكان الامتهان عندهم نوعا من العيب الكبير الذي يعاب به الشخص. كل هذه العوامل أدت إلى انحطاط كبير في الأمة الإسلامية. نحن اليوم نريد أن نزهد في هذه الدار، ونريد أن نلحق بركب الحضارة العالمية، نريد أن ننشئ للأمة الإسلامية حضارة عظيمة. لا يستقيم هذا إلا إن فهمنا الزهد فهما صحيحا. الزهد أيها الأحباب أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، فإن دعيت إلى أن تضحي بها استطعت فهي في يدك، لكن إن كانت في قلبك ما يمكن. يعني لو قيل لك هات أموالا ما تستطيع إن كان المال في قلبك، إن قيل لك حي على الجهاد ما تستطيع، كيف تضحي بروحك؟ وما يمكن. إن قيل لك كذا ما يمكن، لكن ما تكون الدنيا في قلبك تعطيها ولا تفكر ولا تسأل. هذا هو الزاهد الحقيقي الذي تكون الدنيا في يده، يقلبها كيف يشاء ويتركها كيف يشاء متى شاء. لكن الزاهد الكاذب هو الذي يدعي أنه زاهد وحب الدنيا متمكن في قلبه، لا يكاد يخرج من المال شيئا، لا يكاد يخرج من الوقت شيئا في سبيل الله، وإن دعي إلى تقديم روحه فهو بالأحرى ألا يجيب وألا يستجيب. وهذا الصنف من الزهد الكاذب كثر جدا في القرون المتأخرة، كثر جدا. لذلك جاء الاستخراب العالمي فوجد البلاد الإسلامية محطمة أو تكاد تكون محطمة من كثرة بعد الناس عن عمارة الأرض كما يريد الله تبارك وتعالى، وعن امتهان المهن المؤدية إلى منفعة الأمة، وإلى ترك الدنيا جملة وتفصيلا، والعكوف في الزوايا والمساجد والخوانق، يعني خانقاها الصوفيات، وأماكن انعزال واعتزال الدنيا. هل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، معاذ الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعملون في الدنيا لإقامة منهاج الله في الأرض، ونشر هذا الدين العظيم، ونشر رسالة كتاب الله الكريم، وكانوا يعملون جهدهم في سبيل ذلك، وضحوا بأرواحهم وأوقاتهم وأقواتهم في سبيل ذلك. فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من حضارة، فلما اختلف معنى الزهد صرنا إلى ما صرنا إليه. فالحسن رحمه الله تعالى كان متمثلا للزهد الحقيقي، وكان يدعو إليه، وكان بكلامه ومواعظه يستجيب له الناس ويعدل كثيرا
من طرائق سيرهم في هذه الحياة. لذلك أعجب به الصغير والكبير، وتعلق به العام والخاص، وأحبه الأمير والفقير، وكان له كلمة مسموعة جدا. هذا في الزهد. أما في الوعظ فحدث ولا حرج، فهو الإمام الكبير، حتى أن كلامه كان يسجل في كتب الأدب على أنه من الطبقة الأولى الراقية من كلام الأدباء وكلام البلغاء وكلام العلماء بالعربية، مسجل في كتب الأدب الكثيرة عن أنه في الطبقة الأولى الراقية. وقلت لكم مقولة أبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى لما سئل عنه: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، كلام الأنبياء. وحقا كان كلامه كثير الشبه بكلام الأنبياء. وإن شئت الجهاد فهو رجل كثير الغزو، كثير الجهاد، جاهد في خراسان وجاهد مع أبطال شجعان مثل قطري بن الفجاء ومثل مهلب بن أبي صفرة، وهؤلاء من شجعان المسلمين الكبار. وإن كان قطري خارجيا والمهلب يعني في جملة من أهل السنة، لكن هؤلاء من شجعان المسلمين الكبار. فأن يقاتل معهم الحسن ويوصف بأنه كان أشجع الناس مطلقا، أشجع الناس مطلقا، يعني هذا الزاهد، انظروا هذا الزهد الحقيقي، إذا وجد في معركة فهو أشجع الناس وأكبر الناس جهادا، وإذا وجد في ميدان الوعظ فهو أكثر الناس تأثيرا في وعظه، وفي ميدان الميادين الأخرى كما سيأتي فهو المبرز فيها. وكان المهلب بن أبي صفرة على شجاعته المفرطة إذا قابل العدو يقدم الحسن لشجاعته، يقدم الحسن، وكان كثير الغزو. هذا إذن جزء من شخصية متكاملة، الجهاد في سبيل الله، العمل لدين الله. الجهاد ماذا يمثلها هنا؟ العمل لدين الله ولتمكين شريعته في الأرض، هذا الذي نريد. أما نريد من الزهد أن يعتزل الناس الدنيا ويمكثوا في المساجد، عود لهم في الحقيقة الجوانب المهمة أيضا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا كان صاحب جولة وصولة كبيرة فيه، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم. يأمر الأمير كما يأمر الحقير، ويأمر الكبير كما يأمر الصغير. وكان ممن أمره ونهاه الحجاج، فالحجاج كان أمير العراق في زمان الحسن، وكان قد بلغ من الفجور والفسق وقتل المسلمين المبلغ الذي لم يبلغه أحد قبله قط. وسئل عنه الحسن: اسمعوا، على أنه كان فاجرا فاسقا ظالما عدوا لله، عدوا للمسلمين والصالحين، سئل عنه الحسن، رجل جاء فقال: يا أبا سعيد، إني حلفت بالطلاق أن الحجاج من أهل النار. هكذا رجل جاهل، لأن الأصل في عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله، أو إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له معصوم بالجنة أو بالنار. أما أن نشهد نحن بالجنة أو بالنار لأحد فإن هذا لا يجوز أبدا ولا يصح، نرجو له الجنة نخاف عليه النار، أما أن نشهد له بالجنة أو نشهد له بالنار فهذا تأل على الله وقطع، أعوذ بالله منه. فالحسن قال: والله ما أدري ما أقول لك، لقد كان الحجاج فاجرا فاسقا، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء. هذا العقل، وهذا منهاج

أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال. فالحجاج على فسقه وظلمه وعدوانه لا نشهد له بالنار أبدا، لكن نخاف عليه من النار لأنه تجرأ على محارم الله وقتل آلافا من المسلمين وعشرات من الصلحاء والعابدين والعاملين من التابعين. فهذا يعني هذا من فقه الحسن رحمه الله على فجور الحجاج وبطشه وسطوته وظلمه وأنه كان لا يراجع. نادى الحسن فأتي به إليه فقام بين يديه وبادره الحسن، قال: يا حجاج، كم بينك وبين آدم من أب؟ كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثير. قال: أين هم؟ قال: ماتوا. قال: فاعتبر بهم. ونكس الحج. وابن جبير الذي يقال أنه سيد التابعين وكان يعني صاحبا للحسن وقتل علماء وصلحاء لم يمنع ذلك الحسن أن يجهر له بالموعظة وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. فهذا موقف يحسب للحسن، موقف رائع وموقف جليل، أخذ الله قلب الحجاج وصرفه عن الحسن. إن القلوب يا إخوة بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا أرضينا الله أرضى الله تعالى عنا الناس وجلب لنا القلوب وحبب إلينا وحببنا إلى الناس وحبب الناس إلينا. هذه نقطة مهمة لابد أن تفهم. عمر ابن هبيرة كان واليا على العراق وولاه يزيد بن عبد الملك الخليفة، فجمع الشعبي وجمع ابن سيرين وجمع الحسن وجمعهم جميعا في بيت لمدة شهر، ثم خرج عليهم متوكئا على عصا، كان أميرا للعراق، فقال: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك قد والله تعالى الخلافة، وله في أعناقنا بيعة، وله علينا السمع والطاعة، ويأمرنا بأمر فننفذه بلا مراجعة، فماذا تقول؟ قال ابن سيرين ور له بكلام، والشعبي ور له بكلام يعني. فلما جاء إلى الحسن واجهه وجبهه بكلام غليظ صعب، قال: يا عمر ابن هبيرة، اتق الله في يزيد وخف الله في يزيد ولا تخف يزيدا في الله، ويوشك أن ينزل بك ملك كريه المنظر يخرجك أو ينزلك من سريرك ومن ساعة قصرك إلى ضيق قبرك. وما زال به يعظه حتى بكى الأمير وصرفهم وأضعف جوائز الحسن رحمهم الله تعالى جميعا. إذن كلمة الحق يقولها في موطنها بلا باقة وبقوة، وهكذا ينبغي. يعني موقف له رحمه الله تعالى أيضا مع علماء السوء الذين يضلون الناس بفتاواهم ويضلون الحكام والأمراء بفتاواهم، فوجدهم مرة مجتمعين عند أحدهم فقال: ما جمعكم هاهنا؟ فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم، تفرقوا فقد أخزيتم القراء والله. هكذا يصدع بكلمة الحق في وجوه أولئك، وهكذا نال المكانة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى. كان له كلام كما قلت لكم من نفائس الكلام ومن درر الكلام ومن الطبقة الأولى الرفيعة في الكلام، ذاك أنه ربي في حجر النبوة الشريفة وكان له منزلة كبيرة جدا في عصره على كثرة ما في عصره من بلغاء ومن حلماء ومن فصحاء ومن علماء، لكنه رحمه الله تعالى فاق الناس جميعا في هذه القضية. المهم له كلام في القرآن من أجمل وأرقى أنواع الكلام، وله استنباطات قرآنية جليلة جميلة. مثال: جاءه رجل فشكى إليه الفقر قال: استغفر الله. وجاءه رجل آخر فشكى إليه أنه ليس له ولد فقال: استغفر الله. وجاءه رجل ثالث فشكى إليه جدب بستانه وتأخر المطر فقال: استغفر الله. فقاله أصحابه:

في ذلك؟ يعني كيف؟ قال: ما جئت بشيء من عندي، فإني قرأت قول الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فصاحب المال الذي شكى فقرا يمددكم بأموال، والذي لا يجد الولد قال وبنين والمطر وهكذا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا فهمه في كتاب الله. هنا قصة لطيفة. عمرو بن ميمون ابن مهران أبوه كان من كبار التابعين، وقيل إنه من الثمانية الذين انتهى إليهم زهد التابعين في البصرة. المهم، فهذا ميمون بن مهران خرج يوما ويقوده ولده عمرو، وأبوه كان كبيرا في السن طاعنا. قال: فمررنا بسكك البصرة فإذا بجدول ماء، فلم يستطع الشيخ أن يتعداه. قال: فوضعت جسدي على الجدول ومر على ظهري. انظروا البر كيف، بر الولد بأبيه، وضع جسده على جدول ومر الوالد فوق ظهري وتابعنا السير. فجئنا إلى بيت الحسن فدققنا عليه الباب، فإذا بجارية سداسية. سداسية يعني كم؟ 6 سنوات. اسمعوا الجارية العجيبة، عمرها 6 سنوات، حتى تعلم ما نزل بنا من البلاء. 6 سنوات تكلم هذا الكلام. فطرق الباب، قالت: من؟ قال: عمرو بن ميمون. قال: ميمون بن مهران. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. وهذا لأنه هذا الحادث في بعد أن توفي عمر رضي الله عنه، لأن عمر توفي سنة 91، تولي الخلافة سنة 99، وتوفي سنة 100، والحسن توفي سنة 100. فكان هذا الحادث ما بين 100 و100. فقالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. قال: نعم. قالت: ما الذي أبقاك إلى زمان السوء هذا؟ هذا جاري عمره 6 سنوات تقول هذا الكلام لميمون ابن مهران. فبكى الشيخ وانتحب حتى سمعه الحسن من الداخل، فخرج إليه وعانقه وأدخله إلى البيت، فقال: يا أبا سعيد، إني وجدت قسوة في قلبي فجئت إليك فاستلن لي منه. يعني قلبه قسى، هذا على يعني قسوة قلبه، يعني يمكن ما يدركه أحد منا اليوم في رقة قلبي، لكن هكذا يقول تواضعا منه رحمه الله الزاهد الكبير. قال: فاستلن لي منه. فقال: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. 3 آيات. قال: فسقط الشيخ يبكي ويفحص برجليه حتى أغمي عليه. اسمعوا 3 آيات تتلوها الحسن على ميمون بن مهران، فيسقط ويبكي ويفحص برجليه من شدة البكاء حتى يغمى عليه رحمه الله تعالى. فلما أفاق قالت الجارية: قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فصيحة البنت، فصيحة: قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فقام عمرو أخذ بيد والده وخرج. فقال: يا أبتي، هذا الحسن لقد كنت أظنه أكبر من هذا، لقد كنت أظنه أكبر من هذا، يعني في وعظه وأدبه ومنطقه، فما فعل إلا أن تلا علينا آيات من القرآن. قال: أسكت يا بني، فوالله لقد تلا علينا من القرآن ما لو فقهته لأبقى لك في قلبك كلوما. والكلوم جمع كلم، والكلم هو الجرح، الجروح. يعني لو فهمت الذي قاله الحسن لأبقى لك في قلبك كلوما، جروحا، لكنك ما فهمت. فالحسن يعني هذه الموعظة الرائعة من

فقال جل من قائل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال في قضية الحكام هذه نفسها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكان يعظ القضاة بهذا الوعظ البليغ رحمه الله تعالى. وله أيضا في القرآن كلام جليل، مثل قوله في قوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يحذر ويتكلم ثم يقول: يا ابن آدم احذر الدنيا، فإنك إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا فتح عليك عشرة أبواب بعد ذلك. وهذا ملاحظ ومهم جدا أن نفهمه. انتبه ماذا قال. قال: إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا، فهو لم يرد أن يزهد الناس في الدنيا بمعنى القعود وعدم الامتهان وعدم العمل، لا، لكن على ألا يكون ذلك بابا إلى الدنيا فقط، بل يكون بابا إلى الدنيا وبابا إلى الآخرة، بابا إلى عمارة الأرض وبابا إلى عمارة الآخرة. لا يجوز أن نفرد أحدهما بعمل، لا نفرد الآخرة ونترك الدنيا ولا نفرد الدنيا ونترك الآخرة. هذا هو الزهد الحقيقي، وهذا الذي عناه الحسن رحمه الله تعالى، أنه لم يجد نكيرا من الصحابة عليه، وكان الصحابة ذوي فهم مستقيم وفهم مضيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو فهموا أن الحسن يريد غير ذلك لأنكروا عليه، لأنكروا عليه. ويقول في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول: إن الله جمع الخير كله في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، جمع فيه طاعة الله، وجمع الشر كله ومعصية الله في قوله البغي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالفحشاء والمنكر والبغي تجمع كل خلال معصية الله والعياذ بالله. ومثل هذا كلام كثير. ويقول في كلام عام من أدبه وبلاغته ومواعظه، يقول: بئس الرفيقان الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقك. يعني متى ينفع الدرهم والدينار صاحبه؟ وإذا فارقه، فإذا بقي عنده ما ينفعانه. وله كلام طويل في بليغ رحمه الله تعالى. أما التفسير فهو إمام في التفسير، وكلامه منقول لمن أراد أن يعرف كلام الحسن البصري في التفسير، موجود في بكثرة في تفسير الطبري محمد بن جرير رحمه الله، متوفى سنة 1300، وفي تفسير القرطبي محمد بن أحمد متوفى سنة 75 و600، وفي صحيح الإمام البخاري حيث أفرد فصلا في التفسير ونقل عن الحسن جملة منه رحمهم الله تعالى جميعا. فهو مفسر منقول عنه التفسير. وأما في الحديث فقد روى عنه البخاري ومسلم، ويكفيك هذا توثيقا للرجل، فقد اتفق عليه الشيخان، وهو قد عاصر زمنين، زمن الحفظ وتناقل الأحاديث بالحفظ في صدور الرجال، وزمن التدوين. فإن التدوين ابتدأ منذ زمن الصحابة كما تعلمون، عبد الله بن عمرو بن العاص كان له كتاب يكتب فيه وغيره، المهم واكتبوا لأبي شاه، كان هناك تدوين لكن لم يكن تدوينا عاما. زمان التدوين العام ابتدأ من الزهري وبأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدي الخامس رضي الله عنه. فطبعا الحسن عاصر عمر ومات بعده بتسع سنوات، فهو قد عاصر الزمنين، زمن التدوين وزمن الحفظ والتناقل من أفواه وصدور الرجال. وإن شئت الفقه فهو إمام في الفقه، وأقواله الفقهية موجودة في الكتب التي تعنى بالفقه المقارن. مثل إيش؟ مثل مجموع

الإمام النووي وكتابه الشافعي فقه الشافعي، لكنه يعنى بالفقه المقارن مع يعني مع المذاهب الأخرى، مثل مغني للإمام الكبير ابن قدامة، ويعني مثل عدد من الكتب التي تعنى بهذا بذكر المذاهب الفقهية موجود له مذهب موجود. حتى أن بعض السلف ألف كتابا في فقه الحسن، في مسائل الحسن الفقهية، بلغ 7 مجلدات في كلام الحسن الفقهي، في كلامي عن آثار فقها ودراية رحمه الله تعالى. أما وعظه أيضا عجيب، كان يؤثر في القلوب. ومن الطريف أنه جاءه واعظ وهو في المسجد، جاء واعظ فوعظ فلم يرق الحسن، اسمعوا، لم يرق الحسن، قال: يا أخي، إما أن يكون بنا شر أو أن يكون بك شر، هناك مشكلة بيننا، إما أن تكون فيك أو تكون فيه، لأن الحسن لم يرق قلبه، لم يرق للموعظة، فإما أن يكون الحسن يقول بي شر أنا أو أنت بك شر، يعني أن الموعظة إذا خرجت من القلب تدخل القلب، وإذا خرجت من اللسان لا تغادر الأذن. فهذا وعظه. لكن من الوعظ العجيب أنه كان مرة في المقابر مع الفرزدق ويدفنان النوار، النوار هذه امرأة الفرزدق، كان قد طلقها وندم عليها ندما شديدا وألف فيها الأشعار إلى آخره. فقال: يا أبا سعيد، أتدري ما يقول الناس اليوم وهو في المقبرة وكلاهما على فرسه؟ قال: وما يقول وما يقولون؟ قالوا: يقولون اجتمع شر الناس ويعنوني وخير الناس ويعنونك. يعني اجتمع شر الناس وخير الناس، خير الناس الحسن وشر الناس الفرزدق، يقولون هذا. قال: لا تقل هذا، فكم من أشعث أغبر ذي طمرين هو أفضل مني، وكم من شيخ مشرك أنت أفضل منه، ماذا أعددت للآخرة؟ قال: أعددت لها لا إله إلا الله. قال: وقذف المحصنات، مشهور فرزدق شاعر ويقذف المحصنات. قال: فهل من توبة؟ قال: نعم، رحمه الله تعالى. هل من توبة؟ قال: نعم. ويحكي في المقابر أيضا، قال: جاءنا بشر بن مروان وكان أخا لعبد الملك أمير المؤمنين، فقال: جاءنا واليا على العراقين، ويعنون بالعراقين الكوفة والبصرة في ذلك الزمان. قال: جاءنا واليا على العراقين، بقي 40 يوما وخرجت قرحة في رجله فمات منها، خرجنا به إلى المقابر، وخرج 4 من السودان، يقصدون بالسودان يعني الذي لونهم أسود، بغض النظر ما كان السودان بحدود الجغرافية معروف، بل السودان يعني كان السودان الحالي ودول وسط إفريقيا وغرب إفريقيا تقريبا. المهم، فقال: كان 4 من السودان يحملون صاحبا لهم، ونحن نحمل بشر بن مروان، فأتينا به إلى المقابر، وضعناه ووضعوا صاحبه، صلينا على صاحبنا وصلوا على صاحبه، فأخذناه إلى المقابر فدفناه ودفنوا صاحبه بجوار قبر بشر. قال: ثم انصرفت فحانت مني التفاتة مرة أخرى إلى القبر لأراه، فلم أدري قبر بشر من قبر الحبشي، فعجبت لذلك، وكان ذلك أبلغ موعظة. يعني هذا الأمير وأخو الخليفة وكذا، دفناه بجوار هذا الرجل المسكين، فلم يعد يدرى قبر الأمير من قبر ذلك الحبشي، وفي ذلك أبلغ موعظة، رحمه الله تعالى. والحسن كان أيضا له أصحاب يعينونه على الخير ويقومون معه فيما يريد، وكان يجتمع بهم في بيته يتذاكرون المعاني. وإذا قال العلماء يتذاكرون المعاني، يريدون معاني الآيات والأحاديث، يعني لا يركزون على الآية ومعنى الكلمة أو سبب النزول أو كذا، لا، يركزون على المعاني الوعظية، المعاني القلبية. كان إذا أراد أن يفسر أو يحدث أو يعلم الناس الفقه في الدين يذهب إلى المسجد، فإذا أراد أن يخلو بصحبه وبنفسه ويتدارس المعاني فإنه يجلس في بيته ويخلو بأصحابه. مرة جاءهم رجل فسألوا مسألة فقهية، قال: أف لك، فإنما اجتمعنا بإخواننا نتذاكر المعاني، فإن أردت شيئا فاطلبه في المسجد. هذا كلام سديد ورائع من الحسن. سفيان بن سعيد الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث قال: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟

يعني هذا المعنى؟ كيف هذا كلام من سفيان؟ وكيف هذا كلام الحسن البصري؟ يريدان أن كثرة المسائل وكثرة تداول الأحاديث والفقه وكذا بدون انتباه إلى المعاني الوعظية والرقائق القلبية التي فيها تقسي قلب المرء وتجعله قاسيا، تجعله جامدا، تجعله يعني نادر الدمعة وقليل الدمعة. لذلك تجد أكثر الفقهاء وأكثر العلماء وأكثر من اشتغل زمانا طويلا بالعلم وكذا تجده يعني قلبه فيه قسوة، تجده فيه شدة، تجد يعني ليس بلين، ليس. وسبب كثرة اشتغاله. لذلك كان السلف يحذرون، وقال خالد بن حميد المهري، كان عبد الله المبارك يدرس أصحابه فإذا استثقلهم وكثر قال قوموا إلى خالد بن حميد المهري وتعلموا هذه الرقائق لتلين قلوبكم. هذا يفهم منه إذن قول سفيان إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ونفهم منه أيضا الحسن البصري عندما صد ذلك الرجل عن السؤال في الفقه لأنه يريد أن يخلو إلى المعاني القلبية ويجعل ساعة لنفسه يتفرغ فيها. وهذا ملاحظ فينا، ندرس ونحفظ المنظومات وندرس العلم الشرعي وكذا ولا نكاد نلتفت إلى أهمية قيام الليل وصيام النهار وترقيق القلب وزيارة المقابر وتقليل الطعام وتذكر الآخرة وتذكر. فلذلك تقسو قلوبنا شيئا فشيئا، فإذا قسى القلب ماذا يحدث؟ قلت التقوى، قل الخوف من الله. فإذا قلت التقوى وقل الخوف من الله كثر علماء السوء وكثر البعد عن منهاج القرآن الكريم وسنة رسول الله العظيم صلى الله عليه وسلم. لذلك هي قضية خطيرة، فكان حسن ينتبه إلى هذا ويحذر أصحابه من هذه القضية المهمة. وأنا كما قلت لكم شيخ مجرب عاش طويلا وعاش زمانا استطاع فيه فعلا أن يدرس زمانه، كما قال الأستاذ الكبير أبو الحسن الندوي وله ترجمة جليلة للحسن البصري في كتاب رجال الفكر والدعوة في الإسلام، رجال الفكر والدعوة في الإسلام، كتاب مهم تحدث فيه عن مجموعة، تحدث فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأفرد له كتابا، تحدث فيه عن مجموعة من السلف وأفرد لهم كتابا، وتحدث فيه عن مجموعة من الخلف وأفرد لهم كتابا. لكن تحدث في كلام جليل عن الحسن البصري وأن رجل فهم زمانه ودرس أوضاع زمانه وخرج بكلام مثل الدر والياقوت. وطبعا لا يسعني هنا أن أذكر كل كلامه، فهو ما يعني يند عن الحصر ويخرج عن الطاقة، لكن أنا أنصح إخواني بحقيقة بالرجوع إلى مثل هذا الكلام، كلام رائع وجليل ومؤثر وفي مكانه، لأنه يخرج من فم رجل جمع بين الفقه وبين الحديث وبين التفسير وبين التقوى والورع والخشية وكثرة البكاء وكثرة الحزن، وهذا لا يكاد يتوفر إلا لقليل من الناس، إلا لقليل من الناس. وكان يعيش في زمان كما قلت لكم بداية حديثي طغى فيه شيء من الترف على كثير من المسلمين، وفي البصرة في العراق والتوسع في الفتوحات والأموال الجزيلة الجسيمة، فكان لذلك قد نذر نفسه لتصحيح المسيرة، وكان كثيرا ما ينادي في الناس ويقارن بين زمان الصحابة وزمانه ويحث الناس على الرجوع إلى البر والتقوى والخوف والخشية. من النوادر والطرائف في زمانه أنه كان يعنى بالعربية طبعا من المعروف، فجاء رجل فقال يا أبو سعيد، فقال أشغلك كثرة الكسب والصفق في الأسواق أن تقول يا أبا سعيد، لأنه صحيح أن يقول الإنسان يا أبا سعيد، فقال له يا أبو سعيد، فقال أشغلك كثرة الكسب في الأسواق عن أن تقول يا أبا سعيد. فجاء إليه رجل وقال يا أبو سعيد أدخل، هذا رجل ثاني، قال فسكت، قال يا أبي سعيد أدخل، فسكت، ثم قال قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل، والثالثة يا أبا سعيد، لا يا أبا ويا أبو يا أبي، ليس هناك رابعة. فيقول له يا أبو سعيد أدخل، فصمت، قال يا أبي سعيد أدخل، قال قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل. وجاء إليه رجل فقال مات رجل وترك مات رجل وترك مات وورث

أخاه وأخاه، وورث أبوه وأخوه. نعم، قال مات رجل وورث أبوه، قال لا، قال مات رجل نعم وترك أباه وأخاه، وترك أبوه وأخوه. قال قل وترك أباه وأخاه. قال فما لأباه وأخاه؟ قال قل فما لأبيه ولأخيه. يعني ما يصلح، فهمتم؟ قال ومات رجل وترك أبوه وأخوه، قال قل وترك أباه وأخاه، لأنه مفعول به. وقال طيب فما لأباه ولأخاه؟ قال قل فما لأبيه ولأخيه. قال فإنك يا أبا سعيد لا تريد إلا خلافي، لا تريد أن تخالفني. قال أنا يعني أصرفك إلى الصواب، أنت تريد أن تخالفني إلى الخطأ. وهكذا يعني كان له بعض النوادر في قضية العربية، وكان يعنى بالعربية، ووصله أن قوما يدرسون يجلسون ويدرسون العربية ويتعلمونها. قال أحسنوا إذ تعلموا لغة نبيهم. وجاء رجل إلى ابن سيرين وقال له يا إمام إني رأيت طائرا. وابن سيرين معبر كبير وإمام في التعبير، رؤى يعني مشهور. قال إني رأيت طائرا جاء إلى المسجد فأخذ أحسن حصاة فيه وطار. قال إن صدقت رؤياك مات الحسن، وذاك لأنه أحسن من بقي من المسلمين. فمات الحسن بعد قليل، ومات بعد ابن سيرين في عام واحد بعد 100 يوم من وفاة الحسن، فرحمهما الله تعالى ورضي عنهما. ومن العجائب أن مسجد البصرة الجامع صلي فيه الظهر على الحسن، صلي فيه الظهر على الحسن، وانشغل الناس بجنازته حتى أنه لم يصلي أحد من الناس العصر في مسجد البصرة الجامع. يقول حميد الطويل وهذا لم يحدث في الإسلام إلى زماننا هذا إلا في وقت دفن الحسن رحمه الله تعالى، إذ لم يبقى أحد من أهل البصرة إلا وخرج في جنازته رحمه الله تعالى وألحقنا به في الصالحين. هذه سيرة رجل عظيم كان قد بلغ شأوا رفيعا من العلم والزهد والورع والتقوى والخوف والخشية من الله، وعبر عن ذلك كله بكلام جليل عظيم. فما أحسن ما صنع، وما أجمل حياته المباركة الطويلة، 90 عاما، قرابة 90 عاما، قضاها في طاعة وقضاها في قربة. فأسأل الله تعالى أن يعلي درجته وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة تحدث فيها عن إمام من أئمة السلف العظام، وهو جعفر الصادق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني سلسلة الأندلس على السرايا FM

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بعون الله في الحلقة السابعة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط. وفي الحلقة السابقة توقفنا عند آخر عهد الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله، وذكرنا الفترة العظيمة جدا التي مرت في تاريخ الأندلس من سنة 300 منذ ولاية عبد الرحمن الناصر رحمه الله إلى سنة 366 بنهاية حكم الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. في آخر عهد الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، مع أنه كان من أفضل حكام المسلمين في هذه البلاد، إلا أنه أخطأ خطأ كبيرا جدا في آخر أيامه. سبحان الله، أصيب الحكم ابن عبد الرحمن الناصر بالفالج. الفالج يعني الشلل، في ذلك الوقت كانوا يسمونه الفالج. فاستخلف، فمن استخلف؟ استخلف ابنه اسمه هشام ابن الحكم. كان عمره كم سنة بقى؟ كان عمره 12 سنة. استخلفه على حكم هذه البلاد العظيمة وعنده 12 سنة فقط. ده كان أكبر أولاده، فاستخلفه على حكم الأندلس، ومن فوقها بلاد النصارى في الشمال، ومن تحتها بلاد الدولة الفاطمية، وكل ممالك أوروبا تتشوق إلى هزيمة هذه البلاد وإلى الكيد لها، لكنه استخلف طفلا صغيرا لم يبلغ من العمر إلا 12 عاما فقط. طبعا هذه زلة خطيرة جدا من الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وكان عليه أن ينتقي في من استخلفه. يستخلف حتى ولو من بني أمية رجلا يستطيع أن يقوم بالأعباء الثقيلة لمهمة حكم دولة قوية مثل دولة الأندلس، ودولة متسعة الأطراف ولها أعداء كثر. لكن الذي حدث هو أنه استخلف ابنه ثم مات في سنة 366 ليتولى هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر الحكم. طبعا هو طفل صغير لا يستطيع أن يحكم البلاد، ولذلك جعل عليه مجلس وصايا. فمجلس الوصايا هذا كان مكون من ثلاثة: الأول الحاجب جعفر ابن عثمان المصحفي. الحاجب يعني رئيس الوزراء، فهذا كان أحد الأوصياء على هشام ابن الحكم. الثاني كان قائد الشرطة محمد ابن أبي عامر، وقائد الشرطة بمعناها يعني دلوقتي زي وزير الداخلية كده. فهذا كان الثاني، ومحمد ابن أبي عامر كان من اليمن ليس من بني أمية. أما الوصي الثالث فكان امرأة، كانت أم هشام ابن الحكم وكان اسمها صبح. فثلاثة أوصياء على الخليفة الصغير هشام ابن الحكم. طبعا احنا عندنا بنقول انه المركب اللي فيها رئيسين بتغاء، ديت فيها ثلاث رئيس. فبدأ بالامر محمد ابن ابي عامر. محمد ابن ابي عامر كان عنده طموح ضخم جدا في ان يكون واليا على هذه البلاد. طيب اول شيء يعمله يحاول يتخلص من الاوصياء الذين معه على هشام ابن الحكم. فدبر مكيدة وفيها سجن الحاجب جعفر ابن عثمان ثم قتله بعد ذلك. هذا محمد بن أبي عامر الذي تجرأ على سجن رجل وعلى قتله مكيدة له، هذا الرجل سبحان الله علامة كبيرة جدا من علامات الاستفهام في التاريخ الإسلامي. قام بمكائد عدة ومؤامرات عظيمة حتى تظن أنه من أكثر الناس مجونا وفسادا، ثم إذا به يقوم بحسنات عظيمة حتى تظنه من أعظم المجاهدين. أمر عجيب جدا، وسنرى فصلا من حياته مع سيرة هشام ابن الحكم. طيب أول حاجة عملها أن هو قتل الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي فتخلص من واحد. أما الثانية فكانت يعني ضعيفة بالنسبة لقائد الشرطة فلم تؤثر عليه في شيء، فتركها في قصرها، لكنه تقلد هو الأمور وحده وبدأ يحكم في بلاد الأندلس باسم الخليفة الصغير هشام ابن الحكم. طيب يريد أن يقوي منصبه أكثر من ذلك. أول شيء بعد هذا الأمر تزوج من ابنة غالب ابن عبد الرحمن. مين غالب ابن عبد الرحمن؟ هذا كان أمير الجيش،
وبذلك حيد جانب أمير الجيش وضمن ولاء الجيش الأندلسي له. ولما انتبه له غالب بن عبد الرحمن وعلم نواياه وعلم خطته وأفصح له عن ذلك، دبر له محمد بن أبي عامر مكيدة أخرى ثم قتله. ده مين ده اللي بيقتله؟ ده حماه. فأولا قتل الحاجب جعفر بن عثمان المصافي، ثم قتل حماه لأنه اكتشف نواياه وكان حماد أمير الجيش، ثم بعد ذلك استدعى جعفر بن علي بن حمدون. جعفر بن علي هذا كان قائد الجيش الأندلسي في المغرب، نعرفين المغرب ضمت إلى بلاد الأندلس في عهد الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، فاستدعاه إليه وقربه إليه واستفاد من قوته، ثم بعد ذلك دبر له مكيدة أخرى ثم قتله، وبذلك تملك من كل الأمور. كل ما يقتل واحد طبعا بيعين مطرح واحد بوصايته هو برأيه هو، وهو الوصي الأساسي على هشام ابن الحكم اللي هو المنظر خليفة أو صورة خليفة في قصر الخلافة. الأمر اللي بعد كده أنه هو بدأ يقنع الخليفة هشام ابن الحكم الطفل الصغير، بدأ يقنعه بالاختفاء عن العيون في قصره خوفا عليه من المؤامرات، هكذا ادعى، وقال إن الخلفاء يجب أن يتفرغوا للعبادة ويتركوا أمور الناس لرئاسة الوزراء أو لقوة الشرطة أو ما إلى ذلك، فقام هو بإدارة كل شيء، وربي هشام بن الحكم الطفل الصغير على ترك الأمور لمحمد بن أبي عامر. ومرت السنوات ومحمد بن أبي عامر بيتولى كل شيء في بلاد الأندلس، وهشام بن الحكم يكبر في السن ولكنه ربي على عدم تحمل المسؤولية. في سنة 371 يعني بعد حوالي 5 سنوات من تولي هشام بن الحكم الأمور ووصاية محمد بن أبي عامر عليه، سمى محمد بن أبي عامر نفسه بالحاجب المنصور. ما كنا نسمع عن أي خليفة يسمي نفسه باسم مثل الناصر بالله، المؤيد بالله، الحاكم بالله، هكذا، لكن أول مرة نسمع عن أن رئيس الوزراء أو الوصي يسمي نفسه باسم المنصور. هو أصبح طبعا دلوقتي محمد بن أبي عامر رئيس الوزراء ولقب نفسه بالمنصور، وأصبح يدعى له على المنابر مع الخليفة هشام ابن الحكم. وبدأ محمد بن أبي عامر ينقش اسمه على النقود وينقش اسمه على الكتب، وأصبح هو كل شيء في بلاد الأندلس. أسس محمد بن أبي عامر مدينة جديدة في شرق قرطبة. احنا عارفين أن عبد الرحمن الناصر رحمه الله كان قد أسس مدينة الزهراء في الشمال الغربي من مدينة قرطبة. محمد بن أبي عامر أسس مدينة أخرى في شرق قرطبة وسماها مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية، وبدأ ينقل إليها دواوين الحكم وينقل إليها الوزارات، وأنشأ له قصرا كبيرا هناك، وبدأ يجمل كثيرا في هذه المدينة حتى أصبحت مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية هي المدينة الأساسية في الأندلس، وبها قصر الحكم وبها كل شيء. في عام 381 محمد بن أبي عامر بيعمل حاجة عمرها ما اتعملت قبل كده في تاريخ المسلمين، أنه يعهد بالحجابة لابنه من بعده، يعني رئيس وزراء بيستخلف رئيس وزراء من بعده لما يموت، يبقى برضه هشام بن الحكم هو الخليفة لكن لما يموت رئيس وزراء يخلفه ابنه رئيس الوزراء. طبعا كان معروف أن الخليفة بيستخلف خليفة من وراه، لكن أول مرة نشوف أن رئيس وزراء بيستخلف رئيس وزراء، فاستخلف ابنه عبد الملك ابن المنصور على الحجابة من بعده. في عام 386 الملك الكريم، وذلك تمهيدا لإقامة ملك على أنقاض بني أمية. كل ده طبعا وهشام بن الحكم بيكبر في السن لكن ليس له من الأمر شيء، كل شيء أصبح في إيدين محمد بن أبي عامر. بدأ العامريون يكثرون في أماكن الحكم في بلاد الأندلس، وبدأ يكون ما يسمى في التاريخ بالدولة العامرية. الدولة العامرية هذه فترة حقبة من الزمان بتبتدي من سنة 366 منذ أن تولى محمد بن أبي عامر الوصاية على هشام بن الحكم، وتنتهي في سنة 399 يعني 33 سنة، لكن هذه الفترة هي فترة الدولة العامرية، تعتبر داخلة في فترة الخلافة الأموية، لأن اللي في الصورة حاكم وصورة الخليفة هو هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. محمد ابن أبي عامر عمل حاجة تانية أدت إلى انقسامات في بلاد الأندلس، هو أنه كان يخشى أن يستعين
بالقبائل المضرية وبقبائل بني أمية معه في الجيش وفي الأمور، فبدأ يعظم من أمر البربر. نعرفين أن محمد بن أبي عامر من قبيلة يمنية، اليمنيون ليسوا بكثرة في داخل الأراضي الأندلسية، لذلك فكر يستعين بعنصر آخر غير عنصر المضرية حتى يضمن له الولاء من قبلهم، فبدأ يستعين بالبربر وأيضا رفع من شأنهم بشدة وقوى من أمرهم. فدي كانت قصة محمد بن أبي عامر، اتولى الحكم من سنة 366 هو بنفسه إلى سنة 392 إلى أن مات. ده كان الجانب اللي احنا طبعا بنأخذه على محمد بن أبي عامر، مكائد ومؤامرات وقتل. يعني في بداية عصره قتل على الأقل 3 حتى يصل إلى الحكم، ودبر لهم مكائد ومؤامرات يعني لم تكن معهودة في عهد الخلافة الأموية السابق. لكن مع كل هذه الأمور إلا أنه كانت له جوانب مضيئة في حياته جعلت جميع المؤرخين يتعجبون جدا من سيرته. أولا، كان محمد بن أبي عامر مجاهدا من الطراز الأول، كان مجاهدا عجيبا، غزا في حياته 54 غزوة لم يهزم في واحد. وصل في فتوحاته الحاجب المنصور أو محمد بن أبي عامر، وصل في فتوحاته إلى أماكن لم يصل إليها أحد من قبل في بلاد النصارى في مملكة ليون، حتى أماكن لم يصل إليها الفاتحون الأوائل، لم يصل إليها موسى بن نصير ولا طارق بن زياد، وصل إلى أماكن في الصخرة، هذه المنطقة التي لم تفتح من قبل المسلمين من قبل، فاستطاع أن يغزو النصارى في عمق دارهم، ووصل لخليج بسكي والمحيط الأطلسي في الشمال. كان له الحاجب المنصور في كل عام مرتين يقاتل في سبيل الله، وعرفت هذه المرات بالصوائف والشواتي. ما كنا متعودين قبل كده على الصوائف فقط، لكن هذا جعل الجهاد مرتين في كل عام، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، أو مرة في الربيع ومرة في الخريف. مما يذكر عنه أنه سير جيشا كاملا لإنقاذ 3 من نساء المسلمين أسيرات عند مملكة نافار، ذلك أنه كان بينه وبين مملكة نافار عهد وكانوا يدفعون له الجزية، وكان من ضمن هذه العهود ألا يأسروا أحدا من المسلمين أو يستبقوهم في بلادهم. فذات مرة ذهب رسول من رسل محمد بن أبي عامر الحاجب المنصور إلى مملكة نافار، وهناك أقاموا له جولة بعد أن أدى الرسالة إلى ملك نافار. ففي أثناء هذه الجولة وجد 3 من نساء المسلمين في كنيسة من الكنائس فتعجب لوجودهن، فلما سألهن عن ذلك قلنا نحن أسيرات في هذا المكان. فغضب الرسول غضبا شديدا وعاد إلى الحاجب المنصور وأبلغه بذلك، فما كان منه إلا أن سير جيشا كاملا لإنقاذ هؤلاء النسوة. فلما ذهب الجيش إلى بلاد نافار استغرب جدا ملك نافار وقال نحن لا نعلم لماذا جئتم وقد كان بيننا وبينكم معاهدة على ألا نتقاتل ونحن ندفع الجزية. قالوا عندكم مخالفة، عندكم أسيرات مسلمات. فقالوا لا نعلم بهن. فذهب الرسول إلى الكنيسة وأخرج النساء، فقال ملك نافار إن هؤلاء النسوة لا نعرف بهن، وقد أسرهن جندي من الجنود، وقد تم عقاب هذا الجندي، وأرسل رسالة إلى الحاجب المنصور يعتذر فيها اعتذارا كبيرا. فعاد الحاجب المنصور ومعه 3 نساء. طبعا عزة كبيرة جدا لجيش المسلمين ولدولة المسلمين أن يسير قائد المسلمين جيشا كبيرا جرارا لمجرد إنقاذ 3 من نساء المسلمين. يذكر عنه أيضا أنه مرة عبر مضيقا في الشمال بين جبلين وهو في طريقه لفتح بلاد النصارى، فنصب له النصارى كمينا كبيرا وتركوه حتى دخل بكل جيشه، ثم قطعوا عليه طريق العودة. فلما رجع الحاجب المنصور ووجد المضيق مغلقا بالجنود، عاد مرة أخرى إلى الشمال واحتل مدينة من مدن النصارى في الشمال، وأخرج أهلها وعسكر فيها ووزع ديارها على جنده وتحصن فيها وعاش فيها فترة، واتخذها مركزا له، وأخذ يرسل منها السرايا إلى أطراف ممالك النصارى ويأخذ الغنائم ويقتل المقاتلين من الرجال، ثم يأتي بهؤلاء المقاتلين ويرمي بجثثهم على المضيق الذي احتله النصارى ومنعوه من العودة منه. فضج الناس من النصارى وذهبوا إلى قوادهم وقالوا يعني لا نجد لنا حلا في هذا الرجل، نرجو أن تفتحوا له الباب حتى يعود إلى بلاده مرة ثانية.
فعارضوا عليه أن يخلوا بينه وبين طريق العودة فرفض، وقال يعني أنا باجي لكم هنا مرة في الصيف ومرة في الشتاء، المرة دي سأمكث حتى الستة شهور القادمة بدلا من أن أذهب إلى قرطبة ثم أعود من قرطبة، سأمكث هذه الستة شهور وأقوم بالصوائف والشواتي من مركزي في هذه البلاد. طبعا أسقط في يد النصارى وقالوا ارجع إلى بلدك ولك ما تريد، فاشترط عليهم شروطا. الشرط الأول أن يفتحوا المضيق ولا يبقوا فيه نصرانين واحدا. قالوا هذا لك، يعني احنا أصلا كنا نطلب منك أن نفتح لك الطريق. قال الأمر الثاني أن ترفعوا جثثكم التي ألقيناها من أمام المضيق. فبدأوا يرفعون جثث الجنود الذين قتلوا أمام المضيق وأبعدوها عن المضيق، فقالوا وما غير ذلك. فقال الأمر الثالث أن تحملوا لي الغنائم جميعا من هنا إلى قرطبة، فأسقط في أيديهم وفعلوا ذلك وحملوا الغنائم التي حصلها من بلادهم من بلاد ليون في الشمال حتى أوصلوها في الجنوب إلى قرطبة. كان له في جهاد عادة غريبة جدا، كان من عادته أن ينفض ثيابه بعد كل موقعة ويرفع ما خرج منها من غبار ويضعه في قارورة ويجمعه معه، ثم أمر في نهاية حياته أن تدفن هذه القارورة معه حتى تشهد له يوم القيامة بجهاده ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هذا حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. ومع كل هذه الحروب ومع كل هذا الجهاد ومع أنه غزا 54 غزوة لم يهزم في واحدة منها، إلا أن سمت الحروب للحاجب المنصور لم يكن سمتا إسلاميا مثل سمت الحروب في عهد عبد الرحمن الناصر أو الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. فكان الحاجب المنصور يخترق بلاد النصارى ويصل للعمق ويقتل منهم ويعود محملا بالغنائم، لكن لم يكن من همه أبدا أن يضم هذه البلاد إلى بلاد المسلمين أو أن يعلم أهل الإسلام أو أن ينشر الدعوة في هذه البلاد، فبقي الحال كما هو عليه. بل إن النصارى يعني ازدادت في قلوبهم الحمية لدينهم والحقد على المسلمين. ده كان جانب من جوانب حياة محمد بن أبي عامر، الجانب الجهادي أو الجانب العسكري من حياته. هو أيضا اهتم بالجانب المادي والحضاري في البلاد، فأسس كما ذكرنا مدينة الزاهرة على أحدث الطراز، وزاد جدا في مساحة مسجد قرطبة حتى أضاف إليه ضعف مساحته الأصلية، وكان يضيف هذه المساحات الزائدة على مسجد قرطبة بعد أن يشتري من كل ساكن حول المسجد بيته بالمبلغ الذي يرتضيه هذا الساكن. حتى أنه يذكر أنه هناك سيدة كانت تسكن وحيدة حول المسجد وكان في بيتها نخلة، فأبت أن تبيع البيت إلا لما يأتي لها الحاجب المنصور بمنزل فيه نخلة كالتي في بيتها. فأمر الحاجب المنصور بشراء ذلك البيت الذي فيه نخلة شبيه بيتها ولو أتى ذلك على أموال بيت المال، وبالفعل اشتروا لها بيت فيه نخلة وأضاف بيتها إلى حدود المسجد. بعد ذلك زاد المسجد بشدة حتى أصبح في زمانه، وبقي فترة طويلة جدا من الزمان يعتبر أكبر مسجد، بل إنه أكبر من أي مسجد أو كنيسة في العالم في ذلك الوقت. طبعا مسجد قرطبة إلى الآن هو موجود، لكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله قد حول إلى كنيسة بعد سقوط الأندلس، وما زال حتى الآن كنيسة قائمة في بلاد أسبانيا. ازدهرت في حياة الحاجب المنصور جدا العلوم والتجارة والصناعة وغيرها من الأمور، وامتلأت خزانة الدولة بالمال وعم الرخاء جدا، ولم يعد هناك فقراء كما كان العهد في فترة الحكم ابن عبد الرحمن الناصر أو عبد الرحمن الناصر نفسه. الأمر اللافت للنظر أيضا في حياة الحاجب المنصور أنه لم يكن في عهده وهو ظل يحكم فترة طويلة من الزمن من سنة 366 لسنة 392،

لم يكن في عهدي أي ثورات مطلقا، لم تكن ولا ثورة ولا تمرد على الحاجب المنصور، كان قويا جدا، كان محكما للأمن والأمان في البلاد، كما إنه كان عادلا جدا مع الرعية. من ضمن الحكايات التي تحكى عن الحاجب المنصور أنه كان له نائب، والنائب كان يلقب بالوسيط. وفي يوم من الأيام جاءه رجل بسيط من عامة الشعب له مظلمة عند الحاجب المنصور، قال إن لي مظلمة وإن القاضي لم ينصفني في هذه المظلمة. فقال ما هي مظلمتك؟ فسمعها منه، ثم أتى بالقاضي وقال ما هي مظلمة الرجل وكيف لم تنصف؟ فقال إن مظلمته عند الوسيط، الوسيط يعني نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت. فجاء الحاجب المنصور بالوسيط وقال له اخلع ما عليك من الثياب، ثياب طبعا الحكم وثياب البهرجة التي كانت عليه، واخلع سيفك واجلس هكذا كالرجل البسيط أمام القاضي. وقال للقاضي وانظر في أمرهما. فنظر القاضي في أمرهما فوجد أن الحق مع الرجل البسيط، فقال للحاجب المنصور إن الحق مع هذا الرجل، والعقاب الذي أقضيه كذا وكذا وكذا على الوسيط. فقام الحاجب المنصور بإنفاذ مظلمة الرجل له، ثم قام للوسيط فأقام عليه أضعاف الحد. فقال القاضي يا سيدي إنني لم أمر بكل هذه العقوبة. فقال الحاجب المنصور إنه ما فعل ذلك إلا تقربا منا، ولذلك زدنا عليه الحد ليعلم أن قربه منا لن يمكنه من ظلم الرعية. ظل الحاجب المنصور يحكم من وراء الستار من سنة 366 إلى سنة 392، ثم مات في هذه السنة. وكما ذكرنا استخلف على الحجابة ابنه عبد الملك ابن المنصور، فتولى الحجابة من سنة 392 لسنة 399، 7 سنوات متصلة، وكان كأبيه في حياة الجهاد، كان يجاهد في كل عام مرة أو مرتين في بلاد النصارى. وظل الوضع كما هو عليه، عبد الملك بن المنصور يحكم من وراء الستار، وهشام ابن الحكم كان عند بداية ولاية عبد الملك بن المنصور يبلغ من العمر 38 عاما، ومع ذلك لم يطلب الحكم ولم يحاول أن ينفذ أموره في بلاد الأندلس، فقد تعود على حياة الدعة واستماع الأوامر من الحاجب المنصور ومن تلاه من أولاده. طبعا فين أيام عبد الرحمن الداخل، وفين أيام عبد الرحمن الناصر اللي كان كل واحد فيهم يعني 25 سنة أو 22 سنة وكان يدير الأمة كأحسن ما تدار؟ لكن هذا الرجل تولى الحكم وعنده 12 سنة وربي كما ذكرنا على هذا الأسلوب. في سنة 399 بيموت عبد الملك ابن المنصور في حملة من الحملات في الشمال، ويتولى أخوه عبد الرحمن ابن المنصور الحجاب. فكعاد بني عامر بدأوا يسيطرون على الأمور فبعد الحجابة، وأيضا أخذ يدير الأمور من وراء الستار، لكن عبد الرحمن بن المنصور ماجنا فاسقا شاربا للخمر مكثرا من الزنا، وكان يعني بيفعل من المنكرات الكثير، وكان الشعب يكرهه بشدة. بالإضافة إلى أن أم عبد الرحمن المنصور كانت بنت ملك نافار وكانت نصرانية، وكان الشعب يكرهه أيضا لهذه الدماء النصرانية أنه يتولى عليهم الحكم في بلد يعني غالب السكان فيها من المسلمين. عبد الرحمن بن المنصور يقوم بشيء أشد من ذلك أيضا على الناس، فقام عبد الرحمن بن المنصور بإقناع الخليفة هشام بن الحكم بأن يجعله وليا للعهد من بعده. طبعا احنا كنا شايفين العامريين سواء محمد بن أبي عامر أو عبد الملك بن المنصور كان يحكمان من وراء الستار ولم يطلب خلافة معلنة، لكن عبد الرحمن بن المنصور هنا يطلب من هشام ابن الحكم أن يكون وليا للعهد من بعده، بمعنى أنه لو مات هشام ابن الحكم سيصبح خليفة المسلمين في هذه البلاد هو عبد الرحمن ابن المنصور. طبعا ضج بنو أمية وغضب الناس، كن لهم قدرة على عبد الرحمن ابن المنصور، وقد جعل جميع الولايات في يد العامريين وفي يد البربر الذين هم أتباع للعامريين منذ أيام الحاجب المنصور. ومع كل هذا الفسق والمجون الذي كان فيه عبد الرحمن بن المنصور، إلا أن الشعب كان قد تعود على أمور الجهاد والخروج كل عام إلى بلاد النصارى على رأس جيش من الجيوش ليحارب في

الشمال، فانتهز الناس فرصة وبدأوا يحاولون أن يغيروا من الأمر، فذهبوا إلى هشام بن الحكم في قصره وخلعوه بالقوة، وعينوا رجلا آخر بني أمية اسمه محمد ابن هشام ابن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر، يعني هذا من أحفاد عبد الرحمن الناصر، هو رجل آخر من بني أمية، عينوه على هذا المكان ودبروا مكيدة لعبد الرحمن بن المنصور وقتلوه فيها، وانتهى بذلك العهد الذي يسمى في التاريخ بعهد الدولة العامرية. منذ مقتل عبد الرحمن بن المنصور وبعد ذلك ولسنوات طويلة انفرط العقد تماما في بلاد الأندلس. سبحان الله، احنا كنا لسه بنتكلم منذ يعني قليل أو سنوات قليلة على قوة ومجد وعز وسلطان بلاد الأندلس، وكيف كانت بلاد النصارى في الشمال تدفع الجزية للمسلمين، وكيف كانت السفارات تأتي من كل بلاد العالم تطلب ود عبد الرحمن الناصر وتطلب ود ابنه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. ومع ذلك سبحان الله انفرط العقد تماما، وبدأت البلاد تقسم، وبدأت الثورات تكثر، وبدأت المكائد تتوالى، ويعني احنا شفنا بلاد الأندلس. طبعا لابد لنا من وقفة مع هذا الحدث، يعني يا ترى ولاية عبد الرحمن بن المنصور كما ذكر بعض الأساتذة في التاريخ أن يعني عبد الرحمن بن المنصور هذا كان رجلا ماجنا فاسقا فأساء، بدراسة موقف ليس من سنن الله سبحانه وتعالى أن تهلك الأمم لمجرد ولاية رجل فاسق لفترة شهور معدودات. عبد الرحمن بن المنصور لم يمكث في الحكم إلا شهور، لم يكمل عاما واحدا، فمهما كان من الفاسقين ومهما كان من الظالمين لا يمكن أبدا أن تسقط البلاد هذا السقوط السريع وتفشل هذا الفشل الذريع إلا إذا كانت هناك بذور كبيرة جدا للضعف نمت من قبل وبدأت تتزايد مع مرور الزمان. هكذا لما حللنا عهد الإمارة الأموية ورأينا كيف ضعفت الإمارة بعد عهد القوة، وجدنا أن هناك كانت بذور للضعف في عهد قوة الإمارة الأموية. هكذا الآن أيضا تعالوا نحلل الموقف ونرى أين كانت بذور الضعف في عهد الخلافة الأموية، أين كانت البذور التي كانت سببا في هلاك الدولة الأموية أو هلاك الخلافة الأموية بعد سنوات وسنوات من نمو هذه البذور في حياة الأمويين في بلاد الأندلس. نذكر أن السبب الأول لهذا الأمر بدأ منذ أيام عبد الرحمن الناصر ذاته. سبحان الله، هذا الرجل الخليفة القوي الذي أقام ملكا لم يتكرر مثله في التاريخ كثيرا بدأت بعض بذور الضعف تنشأ في عهده، وهذه البذور أولها هي الترف الشديد والبذخ الشديد وكثرة إنفاق الأموال في زخرفة الدنيا. وقد علم أن الدنيا مهلكة وانشغال الناس لكثرة الأموال بتوافه الأمور. أديكم مثل على شيء حدث في عهد عبد الرحمن الناصر رحمه الله. عبد الرحمن الناصر أنشأ قصر الزهراء كما ذكرنا، وقصر الزهراء هذا كان قصر عظيم جدا، يعني أصبح أعجوبة من أعجيب الزمان في ذلك الوقت. أضرب لكم شيء يعني بس يدينا كده صورة على قصر الزهراء، أن قصر الزهراء على اتساعه وعلى كبر حجمه كان مبطنا من داخله بالذهب، بل وكان السقف لهذا القصر مبطنا أيضا بخليط من الذهب والفضة بأشكال تخطف الأبصار وتبهر الناس، يعني أشياء طبعا كان فيها تجاوز خطير جدا. هذه أيضا أموال الدولة، وطبعا كان بيصرف على كل شيء حق الصرف، يعني ما كانش بيقصر في نواحي التعليم، ما كانش بيقصر في نواحي الجيش، ما كانش بيقصر في أي شيء في البلاد، لكن هذا الترف الشديد وهذا البذخ الشديد جعلت القلوب تتعلق بهذه الدنيا. نذكر أنه القاضي المنذر بن سعيد رحمه الله دخل عليه على عبد الرحمن الناصر في قصره لما بناه بهذه الفخامة وبهذا الترف الشديد، دخل عليه فقال له عبد الرحمن الناصر ما تقول يا منذر في هذا، يعني يفتخر عبد الرحمن الناصر بهذا القصر الكبير. فقال القاضي المنذر بن سعيد رحمه الله ودموعه تقطر على لحيته ما ظننت الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ مع ما آتاك الله من النعمة وفضلك به على كثير من عباده تفضيلا حتى ينزلك منازل الكافرين. فقال عبد الرحمن الناصر انظر ما تقول، كيف أنزلني الشيطان منازل الكافرين؟ قال أليس الله تعالى يقول في كتابه الكريم

ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها من فضة. والله سبحانه وتعالى في آياته يذكره على سبيل التعجيز، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا منه، لكن الناصر فعله بيته سقفه من فضة، فوجم عبد الرحمن الناصر وسقطت عليه الكلمات كالصخر، ثم بدأت دموعه تنسال رحمه الله، ثم قام ونقض السقف وأزال الذهب والفضة وبنى السقف كما كانت تبنى السقوف في ذلك الزمن. لكن سبحان الله مع مرور الوقت يعود من جديد ويبرز مظهر من مظاهر الترف وهكذا لكثرة الأموال. يعني زي ما احنا نقول كده، يعني عنده فلوس مش عارف يعمل بها ايه، يعني بدأت الأموال تكتر لدرجة ان هو خلاص بقى بينفق في أشياء لا ينفق فيها. الإسراف هذا والترف هذا مهلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سبحان الله، وكأن الآية أنزلت في هذا الزمن. الله سبحانه وتعالى لما أسرف هؤلاء في الترف وعاشوا فيه أياما وشهورا وسنوات طويلة، بعد ذلك كتب عليهم الهلكة. وإذا أردنا أن نهلك قرية، فهلكت القرية نتيجة هذا الترف الشديد، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. انظروا إلى التدمير الذي سيحدث في بلاد الأندلس بعد هذا الترف الشديد وهذا الملك الكبير وهذا العز العظيم الذي دام سنوات وسنوات. لكن سبحان الله، لله سنن لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيضا بتحليل هذه الفترة نجد أمرا آخر غير أمر الترف وغير أمر الإسراف، نجد توسيد الأمر لغير أهله. انظر إلى ما فعله الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، انظر إلى حياته الطويلة في الجهاد والعلم ونشر الدين في البلاد، ثم هو قبل أن يموت يوسد الأمر لغير أهله، يأكل الأمور إلى طفل لم يبلغ إلا 12 سنة من عمره، فيتحكم فيه الأوصياء وتحدث المكائد والمؤامرات. وانظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجاب الرجل الذي سأل عن أمارات الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تضيع الأمانة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. هكذا إذا تولى من لا يستحق منصبا من المناصب حدثت الهزة في البلاد وحدث الانهيار، فما بالك لو كان هذا المنصب منصب الخليفة. أذكر أنه ذكرت حادثة في الجرائد عن الإمساك برجل جاسوس للأمريكان عند الروس، رجل روسي جاسوس للأمريكان في بلاد الروس، فلما سألوه ماذا كنت تفعل للأمريكان، قال: ما كنت أفعل شيئا إلا أنه إذا عرض علي 5 من الرجال لمنصب من المناصب أختار أسوأهم. هذا الرجل كان له منصب كبير في الحكومة الروسية، فمع مرور الزمان كل شوية يختار واحد سيء، كل شوية يختار واحد سيء، فضيع الأمر وضيعت الأمانة، وبالتالي سقطت البلاد بعد ذلك، أو أحد العوامل التي أسقطت البلاد بعد ذلك. فتوسيد الأمر لغير أهله علامة من علامات ضياع الأمم. هكذا تعلمنا من سيرة الأندلس في هذا الموقف. الأمر أيضا الثالث المثير للانتباه أن الفترة العامرية اعتمدت فيها الدولة في جهادها على القوة المادية من جند وعدد ومال ومعمار، ولم يصرفوا نواياهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يجددوا تربية الشعب على الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى وعلى طلب الجنة والموت في سبيل الله. لذلك حدث هذا الخلل.

تماما بعد خلع هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر وولاية محمد ابن هشام ابن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر. محمد ابن هشام حتى نريح الأسماع من سماع الاسم الطويل تلقب بالمهدي، فلما يقول المهدي نعرف أنه هو الرجل الذي وضعه الشعب في مكان هشام ابن الحكم. المهدي هذا مع أن اسمه المهدي يعني، لكن كان فتى لا يدرك الأمور ولا قيادة الأمور وليس له في الإدارة من شيء. أول حاجة عملها إيه تفتكر؟ أو متولى الحكم، أول حاجة ألقى القبض على كثير من العامريين وقتلهم. شو كان العامريين بيحكموا البلد من وراء هشام ابن الحكم، فبدأ يقتل في العامريين في منتهى الرعونة. الأمر الثاني بدأ ينتقم أيضا من البربر. البربر هم كانوا العون الرئيسي لمحمد بن أبي عامر ولمن خلفه من أولاده في ولاية الحكم في بلاد الأندلس، فبدأ يقتل أيضا في البربر ويقيم عليهم الأحكام حبسا وتشريدا. فطبعا أثار غضب البربر وأثار غضب العامريين بل وأثار غضب الأمويين أنفسهم، لأن طبعا بني أمية الموجودين في أرض الأندلس ما كانوا يبتغون أبدا هذا القتل الشديد وهذه الرعونة في التصرف. فبدأ يحدث سخط كبير جدا من الجميع من كل الطوائف على المهدي. البربر ما سكتوش، جمعوا أنفسهم وانطلقوا إلى الشمال، وهناك أتوا برجل اسمه سليمان ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، يعني أخو هشام ابن الحكم المخلوع، لم يخلع إلا منذ شهور قليلة. أتوا بسليمان ابن الحكم هذا ونصبوه عليهم وأسموه بخليفة المؤمنين، وبدأ يحدث صراع بين سليمان ابن الحكم ومن ورائه البربر وبين المهدي في قرطبة. لكن سليمان ابن الحكم والبربر معه وجدوا أن قوتهم ضعيفة، فعملوا شيء غريب جدا، أول مرة نشوف هذا الشيء في بلاد الأندلس. استعانوا بملك مملكة اسمها قشتالة. إيه مملكة قشتالة دي؟ مملكة قشتالة هذه أحد أجزاء مملكة ليون. مملكة ليون في الشمال الغربي حدث فيها في سنة 359 حرب أهلية داخلية جوه مملكة ليون، فانقسمت على نفسها إلى قسمين، قسم غربي اللي هو مملكة ليون نفسها، وقسم شرقي سمى نفسه مملكة قشتالة. قشتالة هذه يعني تحريف لكلمة كاستيلا، كاستيلا يعني كسل يعني قلعة، فباللغة الأسبانية كاستيلا تعني القلعة، فحرفت في العربية إلى قشتالة. فده كان أول ظهور لمملكة قشتالة. بدأت مملكة قشتالة تكبر نسبيا في أول عهد ملوك الطوائف، فاستعان بها سليمان بن الحكم والبربر على حرب المهدي، ودارت موقعة بين المهدي ابن هشام من ناحية وبين سليمان بن الحكم والبربر وملك قشتالة من ناحية أخرى، وهزم المهدي في الموقعة وتولى سليمان بن الحكم الحكم في بلاد الأندلس. طبعا هنا القشتالة ما صدقت تلاقي فرصة ان هي تضرب الأندلسيين بعضهم في بعض وتضع جيوشها وجنودها في أرض الأندلس في البلاد التي كثيرا ما دفعت الجزية لملوكها من قبل. سليمان بن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر بيتولى الحكم ويلقب نفسه بالمستعين بالله، لكن طبعا هو ما كانش مستعين بالله، وكان مستعين بملك قشتالة في الأساس، لكن سمى نفسه المستعين بالله وتولى الحكم في سنة 400. عايزين بقى نركز شوية في الأحداث، لأن اللي هيسرح دقيقة هيفوته خليفة. يعني الفترة القادمة ديت ولا حول ولا قوة إلا بالله، في فترة حوالي 22 سنة سيتولى أمور المسلمين 13 خليفة متتالي. من سنة 399 بدأ بهشام بن الحكم ثم المهدي ثم سليمان بن الحكم، سيتولى على ذلك الأمر 13 خليفة لحد سنة 422، يعني في 22 سنة أو 23 سنة بينفرط العقد كما ذكرنا بصورة مؤسفة جدا. المهدي الذي هزم من سليمان بن الحكم أو المستعين بالله يعني، فر المهدي إلى طرطوشة. طرطوشة هذه في الشمال، فأخذ يفكر ماذا أفعل، ما قدرش يملك الحكم غير شهور قليلة جدا، فكر يعمل إيه؟ فكر يتعاون مع أحد أولاد بني عامر. سبحان الله، ده هو كان منذ قليل يذبح في أبناء بني عامر، يذبح في قبيلة بني عامر، لكن هناك قابل رجلا من بني عامر اسمه الفتى واضح. فالفتى واضح هذا أقنع المهدي بأن يتعاون معه ليعيدهم في الملك من جديد، ويكون الفتى واضح على الوزارة.

من جديد. فالمهدي مع أنه كان من قبل يقتل فيهم قبيلة من الفتى واضح عرضه، وبدأ يتعاونان سويا للعودة لأخذ الحكم من جديد من سليمان بن الحكم. لكن الفتى واضح قال له إنه ليس لنا طاقة بسليمان بن الحكم مع البربر ومعه أيضا ملك قشتالة، فماذا نفعل؟ ففكر الفتى واضح والمهدي في الاستعانة بأمير برشلونة. أمير برشلونة مملكة أراغون هذه التي كانت في الشمال الشرقي والتي كانت تدفع الجزية لعبد الرحمن الناصر ولابنه وللحاجب المنصور، لما حدثت هذه الهزة في بلاد المسلمين قامت من جديد وكان لها جيش استعان به المهدي والفتى واضح في حرب سليمان وملك قشتالة. فوافق أمير برشلونة على أن يساعدهم في مقابل. تعالوا كده نبص للبنود اللي شرطها عليهم أمير برشلونة علشان يساعدهم في حربهم ضد المستعين بالله أو ضد سليمان بن الحكم الموجود في قرطبة. أولا 100 دينار ذهبية له عن كل يوم في القتال، يعني 100 دينار ذهبية لأمير برشلونة بذاته عن كل يوم في القتال. والله القتال استمر شهر، استمر شهرين، استمر سنة، هو بياخد على كل يوم 100 دينار. ثانيا 1 دينار ذهبي لكل جندي عن كل يوم في القتال. وطبعا بقى ما تعدش جيش الأرجواني أو جيش برشلونة كان كبير، وناس كتير طبعا اتطوعت لحرب المسلمين، وكان كل جندي بياخد 1 دينار في اليوم، واضرب بقى في عدد الجيش كله. ثالثا أخذ كل الغنائم من السلاح إن انتصر أمير برشلونة مع المهدي والفتى واضح. تخيل يعني كل سلاح يغنموه من المسلمين الموجودين في قرطبة سيأخذه ملك برشلونة. رابعا أخذ مدينة سالم. تفتكروا مدينة سالم دي المدينة اللي حررها عبد الرحمن الناصر منذ قديم في عهد الخلافة الأموية. الآن يشترط أمير برشلونة أن تضم إليه مدينة سالم إذا انتصر أمير برشلونة مع الفتى واضح مع المهدي على المستعين بالله أو على سليمان بن الحكم. طبعا شروط مخزية جدا وشروط يعني قبيحة جدا وفظيعة جدا، كيف يوافق المسلمون على ذلك؟ لكن الذي حدث أنه قد وافق على هذه الشروط والبنود، وبدأت بالفعل موقعة كبيرة جدا في شمال قرطبة بين المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار ومعه الفتى واضح العامري وأمير برشلونة، وبين سليمان بن الحكم الخليفة والملقب بالمستعين بالله ومعه البربر. ورجع تاني انتصر المهدي ومن معه، وهزم سليمان بن الحكم، وفر هو ومن معه ومن بقي من البربر، وسلمت سالم لأمير برشلونة، وسلمت الغنائم كلها لأمير برشلونة، وتولى المهدي الحكم من جديد في قرطبة. لكن عشان الزمن زمن فتنة، أول ما حصل ولاية للمهدي على بلاد قرطبة انقلب عليه الفتى واضح. شوف قد إيه الأحداث متشابكة، قد إيه الفتنة عظيمة جدا. طبعا المهدي يعني كان أحمق في أنه يتفق مع الفتى واضح. الفتى واضح هذا عامري، ومنذ شهور بسيطة جدا كان المهدي يذبح في العامريين في كل مكان، فكيف يأمن أن يعقد معاهدة مع الفتى واضح على أن يعاونه هذا في تملك الحكم في بلاد قرطبة؟ الفتى واضح انقلب على المهدي ثم قتل المهدي وبدأ هو يتولى الأمور. لكن الفتى واضح كان أذكى من عبد الرحمن بن المنصور، هذا الذي طلب ولاية العهد من هشام بن الحكم قبل ذلك، رفض أن يكون هو في الصورة. قال إن أصبحت أنا يعني خليفة البلاد سيحدث انقلاب من كل القبائل الموجودة، والناس مش متعودة أن يكون الخليفة عامري. طيب قال أنا آتي بصورة للخليفة أضعها وأحكم أنا من ورائها. فانظروا عمن بحث، قعد يدور في كل الأمويين الموجودين، فوجد أفضل صورة موجودة هي صورة هشام بن الحكم المخلوع من قبل، هذا الذي ظل ألعوبة 33 سنة في يد محمد بن أبي عامر وفي يد عبد الملك ابن المنصور ثم في يد عبد الرحمن بن المنصور، لأن هو ده الرجل المناسب. هو الرجل ده قاعد يتلعب به 33 سنة ما تكلمش، خلاص راحوا لهشام بن الحكم وعرضوا عليه الخلافة من جديد وأنه رجله في هذه البلاد. طبعا وقال له خلاص ماشي أنا همسكت اللي بدير الأمور، وعاد من جديد هشام بن الحكم برضه ما تقتلش، برضه موجود في البلاد ويدبر المكائد ويريد أن يعود للحكم من جديد. ففكر مرة تانية أن يذهب لملك قشتالة يستعين به من جديد، هو اللي استعان به في الأول كان ملك قشتالة، فعاد له من جديد.

وعرض عليه من جديد أن يساعده، لكن ملك كشتالة ذلك الخبيث قال له إيه، استنى شوية هرد عليك بعد كام يوم. طب عمل إيه بقى في الكام يوم دولت؟ ذهب ملك كشتالة إلى هشام ابن الحكم اللي هو الحاكم في ذلك الوقت، وقال له إن سليمان بن الحكم يريد أن أساعده في قتالك وفي حربك، طيب أنت إيه رأيك؟ فقال له وماذا تريد؟ قال ماذا تعطيني حتى لا أساعده، ماذا تعطيني حتى لا أساعده، أنا لا هشترك معك ولا معاه، بس أخذ منك إيه وما ساعدش سليمان بن الحكم في حربك. فعرض عليه أمورا فاختار منها. تخيل بقى اختار إيه؟ اختار كل الحصون الشمالية للمسلمين في بلاد الأندلس، كل حصون الشمال أخذها ملك كشتالة، فتوسعت كشتالة جدا حتى أصبحت حدود كشتالة أكبر من حدود مملكة ليون، مع أن مملكة كشتالة كانت أصلا جزء صغير منفصل عن مملكة ليون، وتوحشت البلاد النصرانية في الشمال، كارثة كبيرة جدا تحل على الأمة الإسلامية. كل هذه الأحداث حدثت في 3 سنوات فقط، يعني كل هذه الأحداث والصراعات والاستعانة بالنصارى ودخولهم في بلاد المسلمين والقتل والسلب والنهب، كل هذه الأمور في 3 سنوات فقط. في سنة 403 سليمان بن الحكم ومن معه من البربر بيعملوا حاجة ما حدثت في تاريخ المسلمين من قبل حتى هذه اللحظة، بيعملوا إيه؟ بيهجموا على قرطبة فيعيثوا فيها فسادا قتلا واغتصاما للنساء. تخيل جيش سليمان بن الحكم هذا من المسلمين وجيش البربر هذا من المسلمين يهجموا على مدينة قرطبة المسلمة ليعيثوا فيها فسادا قتلا في المدنيين الموجودين في مدينة قرطبة واغتصابا لنساء المسلمين الموجودين في بلاد قرطبة. أمر في منتهى الغرابة جدا، واضح أن فيه بذور ضعف كانت كبيرة، والقشة التي قسمت ظهر البعير كانت وفاة عبد الرحمن بن المنصور وخلع هشام بن الحكم، لكن لم يكن هو طبعا هذا هو السبب، كما ذكرنا تملك الترف في الناس وتملكت الدنيا ووصل الأمر إلى غير أهله، وكل هذه الأمور أدت إلى هذه الهلكة العجيبة في البلاد. ومن جديد يتولى سليمان بن الحكم المستعين بالله الحكم في بلاد الأندلس، وطبعا مقر الحكم في قرطبة، لكن البلاد تفككت. طبعا كان في قرطبة موجود هشام ابن الحكم وموجود العامريون، العامريون فروا إلى الشرق واستقروا في شرق الأندلس في منطقة بلنسية وما حولها، وطرد هشام ابن الحكم من البلاد ثم قتل بعد ذلك. المفاجأة الأخيرة والكبيرة جدا أن سليمان ابن الحكم وهشام ابن الحكم إخوات، يعني كل هذه المؤامرات والمكائد، هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر وسليمان ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، تخيلوا كل هذه الحروب وكل هذه الاستعانات بين أخوين من أب واحد، ومن هو الأب؟ الحكم ابن عبد الرحمن الناصر القائد المظفر، لكن استخلف على الحكم من لا يملك مؤهلات الحكم ووسد الأمر إلى غير أهله كما ذكرنا. سليمان بن الحكم الآن في الحكم، وتمر 4 سنوات وهو في الحكم من سنة 403 لسنة 407. سليمان بن الحكم الجيش الرئيسي له من البربر، طبعا في هذا الزمن من الفتنة البربر يفكرون لماذا لا نتملك نحن الأمور، اشمعنى أنا سليمان بن الحكم ولا لازم يكون أموي ولا لازم يكون من مضر أو من العرب أو ما إلى ذلك، طبعا احنا ناخد احنا الأمر هكذا في زمن الفتنة. فالبربر كونوا قوة أساسية كبيرة واستعانوا بالبربر من بلاد المغرب وهجموا على سليمان بن الحكم وأخرجوه من الحكم، بل وقتلوه، وتولى خلافة المضر له الأمر على حمود في قرطبة، وعين أخاه القاسم ابن حمود على أشبيلية في سنة 407. إذن أصبح الخلفاء والذين يتملكون الأمور في قرطبة وما حولها هم البربر في ذلك الوقت في سنة 407. العامريون الذين فروا إلى شرق الأندلس لم يسكتوا، بحثوا عن أموي آخر هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، يعني إلى آخر السلسلة، واحد من أحفاد عبد الرحمن الناصر، بايعوه على الخلافة وسمى نفسه المرتضي بالله، اسماء عظيمة جدا. المرتضي بالله خدوه وذهبوا به إلى قرطبة لحرب علي بن حمود البربري، وبالفعل دارت حرب بين العامريين ومعهم المرتضي بالله وبين البربر وعلى رأسهم علي بن حمود، كانت النتيجة حاجة لطيفة جدا بين الفريقين.

كانت النتيجة أن قتل في الموقعة علي بن حمود والمرتضي بالله، يعني الخليفتين اللي كانوا على الحكم، اللي هو الخليفة اللي موجود في قرطبة والخليفة اللي جاي مع العامريين، الاثنين اتقتلوا. لكن تمكن البربر من الانتصار في الموقعة النهائية، وتولى الحكم أو الخلافة القاسم ابن حمود اللي هو كان أخو علي بن حمود وحاكم أشبيلية، تولى خلافة المسلمين من البربر. برضو طبعا قامت بعد ذلك صراعات كثيرة، وجابوا واحد تاني من بني أمية، وهكذا يعني قعدنا في الكلام ده لحد سنة 422. كما ذكرنا أن 13 خليفة تولوا الحكم من سنة 399 إلى سنة 422. في سنة 422 يجتمع العقلاء من الأندلس، أهل بقى الأندلس العلماء ويعني كبار القوم بدأوا يجتمعوا بعض، يقولوا طب يا ترى إيه الحل؟ هنعمل إيه؟ البلاد اتفكت تفكك يعني رهيب، والحروب والمكائد بين كل الفرق، واتفقوا على أن يجعلوا لإدارة البلاد مجلس شورى. مفيش داعي بقى لحاجة اسمها الخليفة ديت، مجلس شورى. واتفقوا على عزل بني أمية تماما عن الحكم، وقالوا إنه لم يعد هناك من بني أمية من يصلح لإدارة الأمور، انتهى عهد الخلفاء العظماء والأمراء العظماء، ومن تبعهم أبدا ليسوا على شاكلتهم، فاجتمعوا على خلعهم وعملوا بالفعل مجلس شورى في قرطبة في سنة 422، وولوا عليه رجلا اسمه أبو الحزم ابن جهور. وهذا الرجل كان من علماء القوم، وكان يشتهر بالتقوى والورع ورجاحة العقل، وظل الحال هكذا يعني سنة أو سنتين أو ثلاث. لكن واقع الأمر أن أبا الحزم بن جهور لم يكن يسيطر هو ومجلس الشورى الذي معه إلا على قرطبة فقط، أما البلاد والأماكن الأقاليم الأخرى في إقليم الأندلس فقد ضاعت السيطرة عليها. وبالفعل بعد ثلاث أو أربع سنوات من هذا التاريخ بدأت الأندلس تقسم بحسب العنصر إلى دويلات مختلفة، ليبدأ ما يسمى بعهد دويلات الطوائف أو عهد ملوك الطوائف. قسمت بلاد الأندلس إلى سبع مناطق رئيسية. تذكروا معي الأسماء المدن والولايات حتى تدركوا خريطة الأندلس في عهد ملوك الطوائف. طبعا هيكون شيء صعب لأنها تتقسم لأماكن كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى المستعان. بنو عباد أخذوا منطقة أشبيلية. بنو عباد هؤلاء من أهل الأندلس الأصليين، يعني أهل الأندلس اللي هم كان اسمهم المولدين، خذوا منطقة أشبيلية وما حولها وعملوا فيها إمارة بقت بتاعتهم. بنو زيري خذوا منطقة غرناطة. بنو زيري هؤلاء من البربر، منطقة غرناطة، منطقة أشبيلية ومنطقة غرناطة في جنوب الأندلس. بنو جهور خذوا منطقة قرطبة اللي هو كان منهم أبو الحزم ابن جهور اللي هو كان زعيم مجلس الشورى، خدوا منطقة قرطبة بقى هم أو أوصياء أو حكام على منطقة قرطبة. بنو الأفطس هؤلاء من البربر أخذوا غرب الأندلس وأسسوا إمارة اسمها بطليوس، ويعني تكاثروا فيها ووضعوا أنفسهم في هذه المنطقة. بنو ذنون أخذوا طليطلة، الحصن الشمالي أو المنطقة الشمالية اللي فيها طليطلة وما فوقها خدوها. طبعا بنو ذنون هؤلاء من البربر أيضا. بنو عامر اللي هم العامريين أولاد بني عامر ومن معه اللي هم أصلا من اليمن أخذوا شرق الأندلس، وكانت عاصمتهم في هذه المنطقة بلنسية. وأخيرا بنو هود أخذوا سرقسطة اللي هي في الشمال الشرقي من البلاد. يعني لو قسمت البلاد كده إلى سبعة أقسام، تقريبا سبعة أقسام متساوية، كل قسم فيه عنصر من العناصر، إما قبيلة من البربر وإما قبيلة من العرب وإما أهل الأندلس الأصليين، هكذا قسمت بلاد الأندلس. لكن مش بس قسمت الأندلس لسبع مناطق، ده جوه كل منطقة من المناطق ديت أكثر من دويلة، سبحان الله. يعني بني عامر مسكين شرق الأندلس، مش عاملين دولة واحدة اسمها دولة العامريين، ده جوه شرق الأندلس بني عامر مقسمة نفسها أكثر من دويلة، على كل دويلة رئيس من رؤساء بني عامر. بني جهور مسكت قرطبة، قسمت قرطبة أكثر من منطقة. بني الأفطس مسكت بطليوس، قسمت بطليوس أكثر من منطقة، وهكذا حتى وصلت إعداد الدويلات الإسلامية في الأندلس إلى، والله بلا مبالغة، إلى 22 دويلة. تخيل يا أخي 22 دويلة في مساحة
الأندلس، مع وجود مناطق في الشمال حوالي 25% من أرض الأندلس تحت سيطرة النصارى. يعني 75% من أرض الأندلس يقسم إلى 22 دويلة. ولو تذكروا احنا في أول حلقة ذكرنا أن مساحة الأندلس 600,000 كيلومتر مربع، شيل منها بقى 25%، يعني اللي فاضل في ايدين المسلمين حوالي 450,000 كيلومتر مربع، يعني أقل من مساحة نص مصر. يعني البلد اللي في حجم نص مصر تتقسم ل 22 دولة كاملة، كل دولة يا إخوة لها رئيس ولها جيش ولها أمة ولها سفراء ولها وزارات، لها يعني كل مقومات الدولة أو الإمارة. فتفتت المسلمون تفتتا لم يسبق في عهد الأندلس، وكان الهبوط على أشد ما يكون. طبعا كلنا عمالين نقارن ما بين عهد الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر والحكم من عبد الرحمن الناصر، وعهد الأندلس بعد حوالي 50 أو 60 سنة فقط من هذه العزة وهذه القوة، وصلنا إلى هذه الحال بعد هذا التفرق والتشتت وفقدان عنصر من أهم عناصر القوة عند المسلمين، وهو عنصر الوحدة. وسبحان الله ما أشبه اليوم بالبارحة. ترى ماذا حدث بين هذه الدول المتصارعة في بلاد الأندلس؟ ترى هل من قيام بعد هذا التفتت الشديد وهذا الانهيار المروع في بلاد الأندلس؟ هذا ما نتداوله إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني سلسلة الأندلس على السرايا FM

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور
0: في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. كلنا يذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن نبي الله سليمان عليه السلام أن الله عز وجل توفاه وهو في بيت المقدس، وكذلك تكلمنا عن نبي الله العزير وكيف أن الله عز وجل أراه، كيف قدرته في إحياء الموتى وإحياء الأرض بعد موتها. الله عز وجل ما ترك أمة ولا قرية إلا وأرسل لها رسولا، بل الله عز وجل يقول عن الأمم وعن القرى: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. بل يقال أن بني إسرائيل أرسل الله عز وجل فيهم ألوف الأنبياء والرسل، لأن الله عز وجل كما قال عن نفسه: وأرسلنا رسلنا تترى، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لا يكون لأحد من الناس عذر عند الله عز وجل يوم القيامة. نحن الآن في الحقبة الأخيرة في بني إسرائيل، في زمن نبي الله زكريا عليه السلام، قبل ما يزيد عن 2000 سنة بقليل. زكريا عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بأن لم يرزقه الولد، كبر بالسن، شاب شعره، كبر سنه، ومع هذا لم يرزقه الله عز وجل ولدا. زوجته كانت عاقر، كانت عقيما، وسوف نرى في قصة العذراء مريم عليها السلام أن زكريا عليه السلام كان يتكفل بها، كان يأتيها بالطعام في بيت المقدس. لكن الغريب، كلما دخل زكريا على مريم وهي فتاة صغيرة في بيت المقدس ليأتيها بالطعام، يجد عندها طعاما ورزقا، طعام الصيف بالشتاء،

0: هنالك دعا زكريا ربه، أخذ يدعو الله عز وجل أن يرزقه الولد، لأن زكريا عليه السلام يعلم أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، مع أنه كبير بالسن، قد بلغ من الكبر عتيا، وزوجته عقيم وعاقر لا تلد، والله عز وجل أخبر عن نفسه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. زكريا عليه السلام أيقن بهذا وعلم أن الله عز وجل لن يعجزه شيء، فأخذ يدعو الله جل وعلا بالولد، يقوم الليالي تلو الليالي، يصلي آخر الليل، يرفع يديه، إذ نادى ربه نداء خفيا. شوفوا الدعاء بالسر بينه وبين الله عز وجل، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، ما دعوتك بأمر إلا واستجبته لي يا الله. هذا الدعاء أطلبه منك يا ربي، أن ترزقني الولد يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا رب أريد ولدا صالحا يرثني بالنبوة، يرثني بالدعوة إليك، يرثني بعبادتك يا رب. أخذ يدعو الله عز وجل، والملائكة تستمع إلى زكريا عليه السلام يدعو الله عز وجل. ماذا يريد من الدنيا؟ لا يريد أمرا، إنه يريد ولدا صالحا في هذه الدنيا، إنه بلاء الله عز وجل لأنبيائه، نبي يبتليه الله عز وجل بأن لا يرزقه ولد، أي بلاء هذا؟ إنهم الأنبياء أشد الناس بلاء. ثم الأمثل، فالأمثل أخذ يدعو الله عز وجل، قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال زكريا، يا رب زوجتي لا تلد وأنا كبير بالسن، لكن مع هذا يا رب فإنني أرجو منك أن ترزقني الولد. في ليلة من الليالي وزكريا يدعو الله عز وجل، إذا بالملائكة تأتي إليه فتقول يا زكريا إن الله عز وجل يبشرك. قال بأي شيء يبشرني؟ قالوا له يبشرك بولد اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. الله أكبر، أنا يبشرني الله عز وجل بالولد؟ كيف وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قالت الملائكة، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا، الله عز وجل الذي خلقك من لا شيء قادر على أن يرزقك ولدا وأنت كبير بالسن وامرأتك أصلا لا تلد.
1: قصص نور قصص، قصص نور قصص.
0: زكريا عليه السلام لما بشر بالولد فرح فرحا عظيما، لأنه علم أن هذا الولد الذي سماه الله عز وجل يحيى لن يكون كأي إنسان، بل سيكون نبيا من الأنبياء، سيكون سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فرح زكريا عليه السلام فرحا عظيما، خصوصا وأنه لم يبشر بهذا الولد إلا بعد أن بلغ من الكبر عتيا، وكذلك زوجته كانت امرأة عاقرة، ومع هذا بشره الله عز وجل بولد سيكون نبيا يا زكريا. في هذه اللحظات دعا زكريا ربه، قال ربي اجعل لي آية وعلامة تدلني على قرب وصول هذا الولد وهذا النبي. قال الله عز وجل لزكريا، آيتك وعلامتك على وصول هذا الولد أنك لا تتكلم ثلاث ليال، ثلاثة أيام لا تتكلم فيها يا زكريا، لا تستطيع أن تنطق بها، فقط تشير إلى الناس إشارة وتوحي إليهم إيحاء تذكرهم بالله جل وعلا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس، قال آية

سويا. ومرت الأيام وفعلا فإذا بنبي الله زكريا عليه السلام لا يستطيع أن ينطق، فخرج على قومه من المحراب، لأن عادته كانت العبادة والجلوس في المحراب يعبد الله عز وجل أو يدعو الناس إلى الله جل وعلا. خرج على قومه من المحراب، رأى أنه لا يستطيع الكلام، فإذا به يقول، فخرج

سبحوا أي اعبدوا الله عز وجل أن سبحوا بكرة وعشيا. إنها اللحظة الموعودة. زكريا عليه السلام توقف نطقه، بدأ يشير إلى الناس ويذكرهم بالله عز وجل أن صلوا أول النهار وصلوا آخر النهار، أن سبحوا بكرة وعشيا. وفعلا رزقه الله عز وجل غلاما صغيرا صبيا جميلا سيكون سيدا للناس ونبيا من الصالحين، هو يحيى عليه السلام ابن خالة عيسى عليه الصلاة والسلام، فخالته مريم العذراء سيدة نساء العالمين. نشأ يحيى عليه السلام في بيت النبوة، في بيت زكريا أبيه، فهو نبي ابن نبي. نشأ الصبي في هذا البيت نشأة صالحة، فكان يتربى على الإيمان ويتغذى على الطاعة. كان وهو صغير آتاه الله عز وجل الحكمة والعقل والحكمة، وآتيناه الحكمة صبيا. في يوم من الأيام كان الأطفال يلعبون وهو صبي صغير، كان الأطفال يلعبون فنادوه فقالوا يا يحيى ابن زكريا، قال نعم، قالوا له تعال نلعب، فالتفت إليهم وقال ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا، وآتيناه الحكم صبيا. أعطاه الله عز وجل الحكم والحكمة والإيمان، بل كان كثيرا ما يخرج إلى الغابات ويتجول بين الأشجار، وكان يأكل من ورقها ويشرب من الأنهار، وكان يجلس يبكي من خشية الله عز وجل. في يوم من الأيام افتقده أبوه وأمه، فبحث عنه 3 أيام لم يجدوه، حتى وجدوه بعد 3 أيام، وجدوه قد حفر حفرة فجلس فيها، فقالوا له يا نبي الله، قالوا له يا يحيى وهو نبي، ما الذي تفعله هنا وكان جالسا في الحفرة يبكي؟ قالوا ما الذي تفعله؟ قال يا أبي، يكلم من؟ يكلم أباه النبي، يقول له يخبرني النار مفازة لا يقطعها إلا البكاؤون. قال نعم يا بني. قال فإني يا أبي أبكي لأجل أن أقطع هذه المفازة.

بل كان يحيى عليه السلام من أشد الناس زهدا، كان يأكل من ورق الشجر، كان يشرب من ماء النهر، كان يجلس أياما طاويا لا يأكل ولا يشرب من شدة الجوع. يفعل هذا لمن؟ لله عز وجل. كان لا يريد شيئا من الدنيا، كان يجلس مع قومه يذكرهم بالله عز وجل ويبكي وهو يعظهم، وكان من أشد الناس

فلم يكن يرد لهما أمرا. كان من أكثر الناس برا بأبيه. من أبوه؟ زكريا. من أمه؟ أمه أخت مريم العذراء. من هذه الأسرة؟ أي أمة هذه؟ خرج منها يحيى هذا الصبي الصغير، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.

0: عصيا. بل كان رحيما، كان حليما، كان تقيا، كان خاشعا، كان بكاء عليه الصلاة والسلام. من؟ إنه الصبي يحيى الذي عاش على الإيمان وتربى على الإيمان. ولهذا قال الرب عز وجل عن يحيى: والسلام عليه، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثلاثة مراحل أحوج ما يكون الإنسان فيه لربه عز وجل. الله سلم يحيى. إذا ولد الإنسان خرج من حياة إلى حياة، من بطن أمه إلى هذه الحياة الدنيا، سلمه الرب عز وجل. الثانية، إذا مات الإنسان يخرج من هذه الدنيا إلى حياة أخرى. الثالثة، إذا بعث الناس من قبورهم. في هذه الحالات الثلاث سلم الله عز وجل يحيى عليه السلام. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كان زاهدا، كان لا يلبس من الملابس إلا ما زهد الناس فيها، لا يأكل من الطعام إلا ما ترفع الناس عنه. كان يجلس مع الفقراء، كان يجلس مع المساكين، كان كمن وصف الله عز وجل عباده: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ورزق ربك خير وأبقى. يحيى عليه السلام ما أراد شيئا من الدنيا. ما لي وللدنيا كما قال نبينا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يجلس بين الأشجار يأكل أوراقها ويسبح الله عز وجل ويصلي ويتعبد ويجلس يتفكر في خلق الله عز وجل، فيبكي من خشية الله عز وجل ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يحيى عليه السلام مع أبيه زكريا مع أمه، إنه بيت صالح، ترعرعوا في هذا البيت، نشأت هذه الأسرة، كبر يحيى عليه السلام، تربى على يد أبيه ذلك النبي الصالح على الصلاة، على العبادة، على الزهد في هذه الحياة الدنيا، على الصدع بالحق، على الإيمان، على التقوى، على البكاء من خشية الله. كان كثير المواعظ، كان كثير الدعاء، كان كثير ذكر الله عز وجل. إنه يحيى عليه السلام وأبوه زكريا نبيان، فما أروع هذا البيت وما أحلى هذه الحياة.
1: قصص نور قصص قصص نور قصص.
0: يحيى عليه السلام عاش مع أبيه زكريا عليه السلام ذلك الشيخ الكبير حياة مليئة بالدعوة إلى الله والإيمان والعبادة.

0: لكن بني إسرائيل الذين قتلوا الكثير من الأنبياء لم يتركوا زكريا وشأنه. علم الشيخ الكبير زكريا أن بني إسرائيل ينوون قتله وذبحه، فخرج من بيته وهم يبحثون عنه، فدخل الغابة وأخذ يركض بين الأشجار، وبنو إسرائيل وراءه يحملون منشارا يريدون قطع نبي الله عز وجل. فرأى زكريا عليه السلام شجرة في الغابة قد فتحت له، أذن الله أن تفتح هذه الشجرة، وكانت كبيرة، فدخل فيها زكريا عليه السلام. فلما أغلقت الشجرة كان إبليس حاضرا، أخذ جزءا من ثوب زكريا وأخرجه، وأطبقت الشجرة، ودل إبليس بني إسرائيل على مكان زكريا عليه السلام. فجاء بنو إسرائيل حول الشجرة وبدأوا ينشرونها، وفيها من؟ فيها نبي الله زكريا. فلما وصل المنشار إلى زكريا أن زكريا من الألم، فقال الله عز وجل: يا زكريا، لئن لم يسكت أنينك لأقلبن الأرض بمن فيها، لأقلبن الأرض بمن فيها. فسكت زكريا رحمة بأمته حتى لا يهلكهم الرب عز وجل. فنشر نصفين اثنين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بل يقال أن صخرة في فلسطين ذبح عليها 70 نبيا، ما تركوا نبيا لوحده، إما تكذيب وكفر واستهزاء وسخرية، وإما قتل وذبح. نشروا زكريا بالمنشار. بقي من؟ بقي ابنه يحيى عليه السلام، بقي ذلك الشاب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وكان هناك نبي، وكان هناك ملك من الملوك يعرف أن يحيى نبيا من الأنبياء، أحب هذا الملك امرأة من أرحامه وأراد الزواج منها، وكان في شرعهم لا يحل له أن يتزوج منها. وقبل أن يتزوجها وكانت الفتاة تتقرب إلى هذا الملك، تريد أن يتزوجها لدنيا تصيبها، وكانت أمها ترسلها كل يوم إلى الملك لتتزين له. فقال الملك: أتزوجك بشرط. قالت: ما هو الشرط؟ قال: أن أسأل نبي الله، فإن أذن تزوجتك. فجاء بيحيى عليه السلام، قال: أيجوز لي أن أتزوج من هذه المرأة؟ وكان يحيى متعلقا بربه، قال: والله لا يجوز، لا يجوز لك أن تتزوج بها. فتوقف الملك. فجاءت المرأة تسأله: متى الزواج؟ قال لها: إن كنت قد قبلت بالشرط فإني قد سألت نبي الله وقد نهاني عن الزواج منك. فحزنت المرأة وتضايقت وجاءت إلى أمها، فقالت الأم لابنتها: تزيني وتجملي للملك وافتنيه. فجاءت في كامل زينتها، إن كيدكن عظيم. فلما أراد الملك أن يقترب منها قالت: لا، لن تمسني أبدا إلا بشرط واحد. قال: وما هو الشرط؟ قالت له: أن تذهب وتذبح يحيى وتأتيني برأسه. قال: الأمر سهل، نبي الله، لكن الأمر عنده سهل. فأرسل جنوده أن ائتوني برأس يحيى، ذلك البكاء، ذلك العابد، ذلك النبي، ذلك الرجل الحكيم، منذ صغره تربى على طاعة الله. دخلوا عليه وهو يصلي، وهو قائم في المحراب يصلي، فجاءوا إليه بالسيف فقطعوا رأسه ووضعوه في طست والدم يسيل. وأسرعوا بالرأس إلى من؟ إلى ذلك الملك الجبار، والمرأة عنده وأمها بجنبها. فلما أحضروا رأس يحيى عليه السلام إلى ذلك الملك: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأدخل الرأس، ففرحت الفتاة واستبشرت وقالت للملك: الآن أتزوج بك، الآن هيت لك، الآن أنا ملك يديك. أذن الله عز وجل أن تهتز الأرض ويخسف بهذه الفتاة، فأخذت الأرض تبلعها، والأم تصيح والأرض تبلعها، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء الرب عز وجل أن يخسف بكم الأرض؟ خسف بالفتاة والأم تنظر إليها، الأم تنظر إلى ابنتها والأرض تبلعها. نعم قتل زكريا، نعم ذبح يحيى عليه السلام، ذبح الاثنان. هكذا بنو إسرائيل لو لم يريدوا نبيا من الأنبياء ذبحوه، إما كذبوه وكفروا به وإما ذبحوه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نشروا زكريا وقطعوا رأس يحيى عليهما السلام وطويت صفحة من صفحات الأنبياء. في الحلقة القادمة عندنا قصة عظيمة، قبل أن نذكر نبيا آخر، قصة من؟ إنها قصة العذراء. قصة من؟ قصة سيدة نساء العالمين. من؟ إنها مريم عليها السلام. ما في قصتها من عبر، ما في قصتها من جمال، إنها سيدة النساء ولا فخر، إنها مريم العذراء. كيف ولدت وكيف نشأت وأين ترعرعت وأين عاشت هذه المرأة وأين تربت هذه السيدة، سيدة نساء العالمين مريم العذراء، وما في قصتها من عبر ومن جمال ومن روعة سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. حتى نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور
1: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور
1: في اثير الوطن.
3: عليه الصلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو صلى الله عليه وسلم يبيع الناس، وقد فرغ من بيعة الرجال فبايع النساء. اجتمع إليه نساء قريش يبيعنه، وقد اشتهر في السيرة أن هند بنت عتبة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار بينها وبينه حديث، روى ابن سعد في الطبقات، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والطبري في تاريخه، وأبو يعلى والحازمي وغيرهم بأسانيد كلها تكلم فيه أن النساء أتينا يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لما كان من صنيعها بحمزة، وقد تقدم لنا ذلك وذكرنا أنها بقرت يعني بطنه ومثلت به. قال: فهي تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدثها ذاك. فلما أن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعنا على ألا تشركن بالله شيئا، قالت هند: والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن، قالت هند: قد كنت أصيب من مال أبي سفيان، فقال أبو سفيان كان شهيدا: فما أصبت من مالي فيما مضى فهو حلال لك، صلى الله عليه وسلم. ولا تقتلن أولادكن، قالت هند: قد ربيناهم صغارا حتى قتلتهم أنت وأصحابك ببدر كبارا. قال: فضحك عمر الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لهند بنت عتبة، قالت: نعم، فاعف عما سلف عفى الله عنك. فهذا على شهرته لم يصح سنده. وجاءت أختها تبايع، روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، وهي أخت هند بنت عتبة، جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يدها على رأسها حياء، يعني حياء لما ذكرت

الزنا. قالت: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها. قالت عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن. فبايعها صلى الله عليه وسلم بالآية. ثم إن هند بنت عتبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر تصنعه في النفقة على أولادها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا، والذي نفسي بيده، وأيضا، أي وأيضا ستزيدين في المحبة كلما تمكن الإيمان في قلبك، وترجعين عن البغض المذكور حتى لا يبقى له أثر. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه، يعني تأخذ هي من ماله من غير أن يعلم وتنفق على عياله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، وجعل صلى الله عليه وسلم يبث سراياه في تلك الأيام لكسر الأوثان التي كانت تعبد من دون الله في القبائل حول مكة. فبعث صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزى، وكانت من أعظم أصنامهم، وكانت بيتا تعظمه قريش وتعظمه كنانة، بل كانت تعظمه مضر كلها. فلما انتهى إليها خالد هدمها، ويقال إنه جعل يضربها بسيفه ويقول: يا عزى كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي الأنصاري إلى مناه، ومناة كان منصوبا على ساحل البحر من ناحية البشلل بقديد بين المدينة ومكة، وكان أقدم أوثانهم. قال ابن الكلبي في كتاب الأصنام: وكانت العرب جميعا تعظمه وتذبح حوله، وكانت الأوس والخزرج يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم، فإذا نفروا أتوا مناة فحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده، ولا يرون لحجهم تماما إلا بذلك، إلا بأن يحلقوا رؤوسهم عند مناة. وفي الصحيحين الإشارة إلى بعض ذلك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عروة بن الزبير أن خالته عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة هذا، فتحرجوا في الإسلام أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطوف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل ربنا سبحانه قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. مناة هذه هي التي ذكرها الله عز وجل بقوله: ومناة الثالثة الأخرى. وأنا كنت أقول في طالعة كلامي، ذكرت قول ابن الكلبي إنه كان أعظم أصنامهم، وحانه يقول مناة الثالثة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن زيد الأشهلي الأنصاري إلى منى في 20 فارسا فهدمها. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع، وهو صنم كان لهذيل، فهدمه أيضا. وكان لفتح مكة أثر عظيم في الجزيرة العربية، فإنه ترتب عليه دخول كثير من قبائل العرب في دين الله أفواجا، لأنهم كانوا يقولون: دعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقومه، فإن غلبوه كفونا أمره، وإن غلبهم نظرنا في أمرنا حينئذ. وإنما كانت العرب ترى هذه المكانة لقريش لأنها كانت زعيمة العرب. فلما فتح ربنا سبحانه على نبيه مكة، استمر بعض العرب على ضلاله، فجمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأهبوا لحربه، وسنذكر بعد ذلك فيما نستقبل إن شاء الله. ودخل أكثرهم في الإسلام. روى البخاري عن عامر بن سلمة الجرمي، الجرمي نسبة إلى جرم، وجرم قبية قضاعية معروفة، هم جرم بن علاف بن حلوان، كنا قد تحدثنا عنها في الموسم الأول من المبتدأ والخبر. قال رضي الله عنه: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما هذا الرجل،
يعني يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال حي العربي معه. قال فيقولون هؤلاء الركبان يقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه بكذا وكذا. قال عمرو بن سلمة فكنت أحفظ ذلك الكلام. في رواية عند أبي داود قال وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك القرآن كثيرا. قال وكأنما يقر في صدري. قال وكانت العرب تلوب بإسلامهم الفتح، يعني تنتظر بإسلامهم الفتح، فيقول اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أي الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. قال عمرو بن سلمة وبدر أبي قوم بإسلامهم، سبقهم بإسلامهم. فلما رجع والد عمرو بن سلمة هذا رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، بردة ثوب عورته المسكين. قال فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم، ألا تغطوا عنا عورة قارئكم. قال فاشتروا فقطعوا لي قميصا. قال رحمه الله ورضي عنه فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أسأل ربنا سبحانه أن يزعنا شكر نعمه. قميص، وما قدر قميص وما شأن قميص يفرح به فرحا لم يفرح قبله مثله. هذا ينبئنا بما كانوا عليه من الفقر والقلة. نسأل الله سبحانه أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. ثم أهل شهر شوال من السنة نفسها سنة 8 للهجرة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد رجوعه من هدم العزى إلى بني جذيمة بن عامر بن عبد منات بن كنانة، وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم، وكان هذا أيام الفتح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، فأرادوا أن يسلموا ولكنهم أخطأوا في الإبانة عن مرادهم فقتلهم خالد. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، جريا منهم على ما كانوا اعتادوه في كلامهم، لأنهم كانوا يقولون لمن أسلم صبأ. وقد تقدم لنا هذا، وأنه لما أسلم ثمامة بن أثالين وقدم مكة معتمرا قالوا له صبأت؟ قال بل أسلمت. فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم، يعني في موضع أسلمت يقول أحدهم صبأت لمن يريد أن يقوله أسلمت، استعملها هؤلاء قالوا صبأنا صبأنا، ولم يفهم خالد عنهم أنهم أسلموا، وإنما فهم أنهم أنفوا من أن ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا. فجعل خالد يقتل منهم يأسير، ودفع إلى كل رجل، يقول ابن عمر ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل

طبق. نعم، ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما حتى جاءت هوازن وثلاثة صلى الله عليه وسلم. سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخضعت له قريش خاف أشراف هوازن وثقيف أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قد فرغ لنا فلا ناهية له دوننا والرأي أن نغزوه، فحشدوا الحشود وعزموا على قتاله وأوعبوا يوم حنين، خرجوا بأهليهم وأموالهم. روى البخاري ومسلم في صحيحهما أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم، وفي رواية عند أحمد وأبي داود أن هوازن جاءت يوم حنين بالصبيان والنساء والإبل والنعم يكثر لله صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه: ساروا مع رسول حنين فأطنبوا السير حتى فطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين، وإنما خرجوا بأهليهم وبأموالهم لئلا يفروا وليدفع كل امرئ عن الذي له. يعني لا يتصور حينئذ أن الرجل الذي يأتي بأولاده ونسائه وأمواله أنه يفر ويتركهم غنيمة للمسلمين، هذه كانت نيتهم. روى ابن إسحاق، وقريب من رواية ابن إسحاق ما رواه البيهقي في دلائل النبوة، أن مالك بن عوف النصري، النصري من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، جمع هوازن واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت نصر وجشم كلها. نصر ذكرتها لكم، وجشم هم إخوة نصر، هم جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، وسعد بن بكر وهم سعد بن بكر بن هوازن، وناس من بني هلال وهم بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، وهم قليل. ولم يشهد من قيس عيلان إلا هؤلاء. هو يقول قيس عيلان لأن هؤلاء جميعا، هؤلاء الذين ذكرنا كلهم من هوازن، وهوازن هم بنو منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. فقال لم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، وغاب عنها، فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب. كعب وكلاب أخوان، وهما كعب وكلاب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. وفي بني جشم، هؤلاء الذين ذكرنا في جملة من حضر، في بني جشم دريد بن الصمة. دريد بن الصمة الجشمي البكري، هذا كان أحد الأبطال الشجعان الشعراء، كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم، وغزا نحو من 100 غزوة لم يهزم في واحدة منها قط، وعمر حتى كبر وسقط حاجباه على عينيه، تدلى حاجباه على عينيه من الكبر. قال: جاء دريد بن الصمة مع من جاء، لا شيخ كبير ليس فيه شيء إلا تيمن برأيه ومعرفته بالحرب، وكان شيخا مجربا. فلما أجمع مالك بن عوف النصري السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حطم عن الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس، وفيهم دريد بن الصمة في شجار له يقال به شجار، هذا كالهودج. فلما نزل قال دريد بن الصمة: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزد ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. والآن يعرف أنه في مجال كر وفر، مجال حرب واقتتال، هذه الأصوات أصوات الحي النازلين في منازلهم، فما شأنه يسمعهم في هذا الموضع؟ قالوا له: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. قال: أين مالك؟ فقيل له: هذا مالك، ودعي له. فقال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. ونكمل هذا الحديث فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واجمع على هديك وحبك شملنا. مولانا رب العالمين، لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محرودا.

اللهم اجعل أيامنا أيام خير وأيام سعادة وأيام بركة، واجعل صباحاتنا ومساءاتنا أوقاتا لطاعتك وللتعرض لنفحاتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، بارك الله عز وجل بأعماركم وأوقاتكم. ونكمل، وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك أمرا فيه من الشر أو فيه من السوء إلا وحذرنا منه، لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات الكرام، يعيش الإنسان بين نوم وبين يقظة، وقد يستغرق نوم الإنسان أكثر من ثلث العمر كما يقول بعض العلماء. والحقيقة نوم موت أصغر، فالإنسان عنده موتتان: موتة كبرى حين يموت وتخرج هذه الروح من الجسد خروجا نهائيا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وهناك موت أصغر، الله يتوفى الأنفس حين موتها كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها في منامها. فالنوم موت أصغر، تنقطع حواس الإنسان وتبقى هذه الروح متصلة اتصالا خفيفا بالجسد، تخرج هذه الروح وتنطلق هذه الروح. ونحن نؤمن بالمنامات، المنام أي الرؤية التي يراها الإنسان في النوم، هذا نحن نؤمن به، يعني نربط به كثيرا من الأمور، حتى أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر سورة كاملة في القرآن من أولها إلى آخرها، مدار هذه القصة رؤية منام لولد صغير ليوسف عليه السلام. وكذلك حين قام إبراهيم عليه السلام وقال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وهنا لابد من ملاحظة، رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء كما يرونه في اليقظة. فالأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، أما نحن فرؤيانا قد تكون حقا وقد تكون غير ذلك، قد تكون رؤيا من الله وقد يكون حلما من الشيطان. ولذلك فإن المنام ابتداء لا يترتب عليه حكم شرعي، يعني إنسان بيشوف بالمنام أنه راح أخذ مال فلان، بأم الصبح والآن شفت بالمنام أنه جيت أخذت مصرياتك، أو يرى في المنام أنه فلان اللي خد هاي $1000 بروح لعنده الصبح، بس يستيقظ بيقول له أنت أعطيتني $1000 بالمنام، تفضل أعطيني إياه هلأ. لا يترتب على المنام حكم شرعي، هذا ابتداء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يعني عند اقتراب الزمان وعند نهاية الزمان تكثر الرؤى، ونحن نرى ذلك في أيامنا، لا تخلو ليلة أو لا تخلو ليلتان من رؤيا أو أكثر يراها الإنسان أو ترى له من إنسان آخر. هذه الرؤيا لها موقع ولها مكانة، إذا رأى الإنسان خيرا فليحمد الله سبحانه وتعالى. بعض الأحيان يرى الإنسان ما يسره في المنام يقوم منشرح الصدر سعيدا، وبعض الأحيان يرى ما يزعجه أو ما يسوءه، وكل ذلك أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم. إذا رأى الإنسان أمرا سعيدا أو رأى فرجا أو رأى بركة فلا يخبرن به إلا من يحب، لأن الناس بعض الأحيان حتى تحسد على المنامات. كذلك إذا رأى سوءا فلا يخبر به أحدا، فإنه لن يسوءه بإذن الله سبحانه وتعالى. والسنة إذا استيقظ الإنسان ليلا منزعجا من حلم مزعج رآه وكدر عليه نومه، السنة أن يغير الإنسان من جهة نومه وأن ينفخ نفخا خفيفا على جهته اليسرى 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك لن يضره أبدا. الخلاصة: مع اقتراب نهاية الزمان تكثر الرؤى وتصدق الرؤى، حتى يرى الإنسان أن رؤياه تخرج مثل فلق الصبح، رؤيا يراها كما يقول اليوم شفت بالمنام كذا، فيتحقق ذلك إن شاء الله من أمور الخيرات ومن أمور البركات، حتى يرى الإنسان الرؤى الصالحة الطيبة المباركة التي تسعده في منامه وتسعده في واقعه
يجب عليه عدة أمور. أول أمر أن يحاول أن لا ينام إلا على طهارة. تجرب الأخت قبل ما تنام تتوضأ وتنام على وضوء، والأخ قبل ما ينام يسامح الجميع، بيقول يا ربي أنا سامحت كل الناس من تكلم علي اليوم ومن ظلمني اليوم، يسامح كل الناس ويجعل ذلك صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى. تأمل إلى إنسان نام على طهارة، أو إلى فتاة سامحت الناس قبل نومها. هذه الروح حين يتوفاها الله عز وجل هذا التوفي الخاص في المنام، أين ستحلق وأين ستنطلق؟ سترى الصالحين وسترى الأتقياء وسترى أحبابها وسترى ما يسرها. أما إذا نام الإنسان لام صلى العشاء ومخانق هو وزوجته ومخانق بشغله مع الناس ومتكلم بكلام حرام، كيف سيكون نوم هذا الإنسان؟ هذه الروح بمن ستلتقي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالرؤى الصالحة وأن يكرمنا بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا، قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم، الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك، أنت مش عارف أن أنت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة. أنت مش عارف الكلام ده إزاي؟ النور بتاعي، أيوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك به؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه في مرة فقال: وددت أن لو رأيت إخواننا. مين هم إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، وإن إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، قالوا له: تعرف عليهم إزاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده، فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. ليس الغاية مجرد العبادة، ولكن الغاية إحسان العبادة. والله عز وجل يحاسب العبادة أيهم أحسن عملا، ليس أيهم أكثر عملا ولا أيهم عمل أو لا، لا، بل أيهم أحسن في العمل. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. قال وهيب بن الورد: لا ينبغي أن يكون هم أحدكم إكثار العمل، بل ينبغي أن يكون همه إحسانه وإتقانه، أن يخرج هذا العمل في أحسن صورة، في صورة تليق بأن تقدمها لله، وأن تقف بهذا العمل أمام الله، تقف بهذه الصلاة أمام الله، تقف بهذا الذكر أمام الله. لأن كثيرا من عبادتنا للأسف عبادة، إن صحت التسمية، عبادة باردة، عبادة باهتة، بلا روح، بلا طعم،

بلا ذوق بلا حلاوة. وفي واقع الأمر أن الإيمان الذي هو ناتج عن العمل له حلاوة وله طعم. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان؟ صح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان له طعم وله حلاوة. ومن أعظم أسباب استمرارك على الطاعة وعلى الإيمان إنك تتذوق هذه الحلاوة فلا تستطيع أن تتركها. من تذوق حلاوة الصلاة لم يستطع أن يفارقها ولا أن يعني يغادر هذه اللذة لوقت طويل. ولذلك يعني السلف لما نتكلم عنهم في مسألة الصلاة الحرب يعني أشلاء متناثرة يعني ناس ماتوا يعني مش عارف أنا بعد شوية هبقى فين يعني تعب وضيق وتوتر وانتظار للموت صعب صعب. أمرهم الله عز وجل أن يصلوا صلاة الخوف. الصلاة ما تتركش في هذه الحال. أنتوا هتصلوا الصلوات بس هتصلوا صلاة الخوف إزاي؟ أتى موعد الصلاة لن تترك، هتصلوا والدماء تتناثر من حولكم هتصلوا، والأشلاء تتطاير بين أعينكم هتصلوا، وأنتم منتظرون الموت هتصلوا، وأنتم خائفون على أنفسكم وأرواحكم ورقابكم هتصلوا، لن تتركوا الصلاة لأجل شيء. لأن لا ينبغي أن يترك الإنسان أصل علاقته مع الله ولو لفترة يسيرة، ما ينفعش. ويأمر الله عز وجل النبي وأصحابه أن يصلوا صلاة الخوف. كان محمد إقبال يقول يصف هذا الأمر، كان يقول نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا. دنيا صعبة والنيران مشتعلة والحرب قائمة وإحنا ما ينفعش نسيب الصلاة. طيب إذا انقضت الصلاة قال الله عز وجل فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أول حاجة طيب خلاص إحنا رجعنا من الحرب واطمأنينا والدنيا بقت كويسة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعظم شيء أجل شيء. يعني ماذا نقول في الصلاة؟ عروة بن الزبير أبى أن يتناول في قطع قدمه لما أصابته الآكلة، عنده غرغرينة في رجله هنعمل إيه، لازم تتقطع، فتناول يا شيء يعني يذهب عقلك نستطيع أن احنا من غير ألم. لا، أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فأخذوا ينشرون قدمه بالمنشار وهو في ذلك كله صامد ثابت يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم لما قطعت رجله أغشي عليه، فلما أغشي عليه جاءه إنسان وقال أبشر فقد سبقك جزء منك إلى الجنة. فقال والله ما عزاني أحد بأحسن من هذا العزاء. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي، فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة. أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيكون الدعاء ده فاتح

أن لأبواب الجنة لي فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في اقفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها ايه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن. في هوا
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
3: يا ام السرايا والشط ويلا.
4: راديو سرايا اف ام 99.3
3: يا عيوني.
2: راديو سرايا اف ام 99.3

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة الجديدة.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام ووفقنا جميعا للخير.
0: اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. لازلنا في سورة الطور ونحن في الصفحة الأخيرة منها، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. قبل ذلك كان يقول: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. إلى أن يقول: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل.
1: كما رأينا في الحلقة الماضية الآيات السابقة التي تلوت بعضا منها، كان هؤلاء المشركون المخاطبون في مكة المكرمة وأتباعهم ممن كفر من القبائل كانوا يطلقون نعوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهموه بأنه كاهن، واتهموه بأنه مجنون، واتهموه بأنه شاعر، وهذه كلها اتهامات باطلة بين بطلانها. فإلى أن قالوا: أم يقولون شاعر نتربص به، كما قلنا ننتظر به أن تصيبه المنون وأن تصيبه حوادث الدهر، فأجابهم القرآن: قل تربصوا وانتظروا إني معكم من المتربصين. شرحنا هذا المرة الماضية.
0: صحيح.
1: هنا قال جل جلاله، وجه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى النظر في عقولهم: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. هذه آية انتقالية، طبعا أم كما قلنا
0: إضرابية انتقالية،
1: انتقالية. أم على فكرة وردت 15 مرة في سورة الطور،
0: في السورة، في هذه السورة فقط.
1: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون،
0: أم عندهم الغيب،
1: أم يقول
0: أم له البنات،
1: أم له البنات، 15 مرة. هذا أسلوب ربما نرجئ الحديث عنه في نهاية السورة. جيد. وكلها يعني بعض العلماء قالوا عنها، عن بعض منها استفهامية فقط، لكن هي في الدرجة الأولى انتقالية، بمعنى إضراب انتقالي ولا تفيد الاستفهام وحده، ولكن للعلماء أن يروا ما شاءوا يعني.
0: فهنا يعني متضمن الاستفهام وبل.
1: هذه هي. لما نقول أم المنقطعة، بعضهم يقول أم المنقطعة وانت فهم كما تشاء، أم المتصلة تكون بين شيئين: سواء عليهم أأنذرتهم
0: أم لم تنذرهم،
1: أم لم تنذرهم. هذا يستوي إنذارهم وعدم إنذارهم، وتكون المعادلة بين شيئين. هذه أم متصلة، أم متصلة، لأن الشيئين متصلان. إنذارهم كأنه قال يستوي إنذارهم وعدم إنذارهم.
0: واضح.
1: هنا لا، هنا انتقال من جملة إلى جملة. أم يقولون شاعر، جيد الآن، أم تأمرهم أحلامهم، لا علاقة لها بقولهم شاعر. إذن هذه أم منقطعة تعوض كما تفضلت ببل زائد استفهام، كأنه يقول: بل أتأمرهم أحلامهم بهذا. هذا هو المعنى العام. الأحلام كما تعرف أستاذ محمد
0: العقول،
1: العقول، بارك الله فيك، العقول جمع حلم، كلمة حلم وقف عندها اللغويون كثيرا. لما نقول الحلم بكسر الحاء هو الصبر والعقل، التعقل والأناة وعدم التهور، نقول فلان حليم.
0: والحلم هو الذي يرى بالمنام.
1: والحلم تأتي بالحلم بضم الحاء وتسكين اللام، أو الحلم أيضا وجه لغوي ذكره الإمام الزبيدي وغيره.
0: والحلم هو البلوغ.
1: دقيقة، أنا جايك، لكن ما نراه بالمنام حلم وحلم،
0: هكذا
1: منها أضغاط أحلام. القصة أن جمعها كلها واحد، وأنت عليك أن تفسرها حسب السياق. لما أقول أضغاط أحلام، ما تراه في المنام.
0: نعم.
1: جيد. الحلم هو بلوغ الحلم عندما يحتلم الصبي أو الشاب ويرى في المنام رؤى ويحتلم، هذه لغة عربية فصيحة. وذكرني إذا بلغوا الحلم، إذا بلغوا الحلم في القرآن الكريم فهذا وقت البلوغ. إذن الحلم هنا بكسر الحاء، انظر اللغة العربية ما أثراها، حلم حلم حلم، وكل له معنى، وقد تشترك في الجموع، وعليك أنت أن تفسر من خلال السياق.
0: من السياق.
1: إذن هنا الأحلام جمع حلم بمعنى العقل، هو ليس معناها العقل بمعنى، هو العقل الذي يؤدي إلى الأنات والروية، وإلى العقل له عدة أسماء ومترادف.
0: والحلم، الحلم قلت هو العقل.
1: نعم، الحلم بالكسر هو العقل. طيب، في هذا السياق.
0: والحلم الذي هو عكس الغضب
1: هو هذا،
0: هو هذا
1: منه استنبط.
0: هكذا.
1: الحلم الذي هو الأنات والروية والتعقل ضد الغضب، ومنه سمي العقل حلما لأنه يدعوك إلى الأنات،
0: إلى التحلم،
1: وإلى التحلم وإلى الروية وإلى التأني. من هنا سماها الله الأحلام. وعلما يا أستاذ محمد والكلام المشاهدين، قريش كانت تعرف بالأحلام والنهى،
0: الأحلام من العقول يعني.
1: العقول. نعم، يقولون قريش أولو الأحلام والنهى، حتى إني كتبت مقطعا ذكره الجاحظ عنهم. يقول الجاحظ متحدثا عن أحلام قريش، عرفت بذلك يعني، ورسوخ قدمها في الحلم، يقول لا يكمل عقل الإنسان إلا بالمسافرة والمخالطة وزيارة البلاد المختلفة وفصاحة عفوا ومصاحبة الأخلاق المتبينة. وقريش في أماكنهم لا يفعلون شيئا من هذا، وهم أعقل من الكل.
0: سبحان.
1: لماذا؟ لأن الله تعالى بوجودهم في الكعبة أو حول الكعبة كانت كل القبائل تجتمع عندهم، فأخذوا من إياد كذا، وأخذوا من دعني أقول قيس كذا، ومن ذبيان كذا، أخلاق القبائل تجمعت عندهم، فصاحات القبائل تجمعت عندهم، فكانوا يسمون أولي الأحلام والنهى. فالله تعالى يقول أم تأمرهم أحلامهم بهذا، هنا الشاهد يعني بهذا كما تعرف، أم تأمرهم
0: بهذا التجني الذي مر.
1: ممتاز، بهذه الكلمات التجني على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا عنه حتى نوضح؟
0: قالوا كاهن،
1: جيد،
0: مجنون، شاعر،
1: وبعد قليل سيقولون مفتري.
0: هذا على الأقل ما مضى يعني،
1: ما مضى. جيد، قالوا كاهن، والكاهن يتطلب عقلا. أنا الكاهن ذكي بغض النظر بينه وبين الله، هو هو مخطئ وكاهن وشيء من الكفر يعتبر. الكاهن هذا يدعي علم الغيب، هل يدعيه هكذا؟ يدعيه من ذكاء، هو يدعي أن شيئا ويربط أشياء، ولكن الوحي لا ينزل عليه، لا يتنزل، فهو كاهن وعلم الكهنوت. إذن كيف يستوي علم الكهنوت الذي تحتاج تعقلا وتدبرا وذكاء مع مجنون؟
0: مع مجنون، سبحان الله.
1: إذن ثم تتناقض. الشاعر، من هو الشاعر وأنت أعرف باللغة؟ الذي يقول كلاما متسقا موزونا صحيحا جميلا فيه المحسنات،
0: يحتاج لغة وثقافة وذكاء و...
1: جيد، كيف يقولون عنه شاعر ومجنون؟ كلام متناقض. فالله تعالى قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا الكلام المتناقض؟ عقولكم السوية الراجحة تأمركم بهذا الكلام بهذا؟
0: كأنه يقول أين ذهبت عقولكم، عقولهم التي يتصفون بها؟
1: هذا هو. نعم أستاذ محمد، واستعمال الأحلام بدل العقول، قد يقول أم تأمرهم، لا، أم تأمرهم عقولهم التي كان المفترض أن تكون حليمة ولا تنطق بهذا الكلام الهراء.
0: فيعني لفظة أحلام متعمدة هنا،
1: متعمدة، وهي الوحيدة في القرآن هنا. أما في كل القرآن العقل، القلب، الحجر، ذكرني في سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم
0: لذي حجر.
1: لذي حجر، لذي عقل. لماذا سماه هنا لذي حجر؟ حجر، لذي عقل يمنعه عن الحرام ويمنعه عن الشرك إلى غير ذلك،
0: يحجره عن الحرام،
1: يحجره، بارك الله فيك، ومنه الحجر. المنع. ويسميه الله تعالى النهى، جمع نهية، في سورة طه إن في ذلك لآيات
0: لأولي النهى،
1: لأولي النهية، النهى بمعنى جمع النهية العقل. ويسميها في الغالب الألباب. لكن هنا لماذا أيضا نتساءل، لماذا لم يقل أم تأمرهم ألبابهم؟ العقل سلم. إنما يتذكر أولو الألباب، أولو الألباب يتذكرون يتعظون. إن في ذلك
0: يعني في معرض الثناء.
1: لو قالوا لهم ألبابهم كان الباب هنا، لا تستقم أن يسمى هؤلاء ليس لهم ألباب، لهم أحلام المفترض أن تدعوهم للتروي لم يتروه. القرآن دقيق بشيء ما تتصور،
0: مع ما في الأحلام من اشتراك في صفة عدم الثبوت في الأحلام، أحلام النوم يعني.
1: نعم.
0: أحلام النوم تتصف بأنها ربما تكون أضغاث، ربما نعم. تكون كذا، فتشترك هذه الآن مع لفظة الأحلام هنا.
1: وفيها نوع من التهكم. تستطيع أن تقول وفيها إشارة إلا إلى أن أحلامهم ليست تلك الأحلام الثابتة، وإنما هي أحلام واهية، وهذا استنباط تابع للمعنى السابق. جيد. نواصل.
0: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ قلنا بهذا التهكم، بهذا التجني، بهذا
1: الكلام المتناقض،
0: الافتراء.
1: جميل. نعم، بهذه الأوصاف المتناقضة. لأن العقل لا يأمرك أن تقول أوصاف متناقضة.
0: أم هم قوم طاغون؟
1: هنا ترقى كأنه يقول بل دع عنك أحلامهم وسفههم وطيشهم، بل هم قوم طاغون، لأن هنا إضراب، لكن إضراب انتقالي. لو قلنا إضراب إبطالي يبطل الكلام السابق. الله لا يبطل الكلام السابق، أحلامهم يعني سفيهة. يعني أقول المعنى صحيح الأول، ثم انتقل تبكيتا لهم وتقريعا وتسفيها. أم هم قوم طاغون؟ بل هم قوم طاغون. والطغيان كما تعرف تجاوز الحد. هم يعني كأنه يقول دع عنك سفههم وجهلهم، هم تجاوزوا كل حد وطغوا وبغوا، لذلك قالوا عنك هذا الكلام. بل هم طاغون، قوم طاغون. وانظر إلى شيء سيد محمد عفوا لم يقل بل هم طاغون،
0: بل هم قوم طاغون.
1: الطغيان مشكل أساسي من قوميتهم. قوم طاغون من مكونات قوميتهم وشخصياتهم الطغيان. قريش فعلا قال الله عنه في سورة من سور الحاميم، قوم الله إلى أن بغوا وتجبروا وعتوا. بل أم هم قوم طاغون، إذن ترق في وصفهم بعدم التعقل، بل بوصفهم بالطغيان كل حدود.

0: للياقة والأدب. لذلك قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا.
1: لكن لا يفهم حينما يقول أم هم قوم طاغون، يقصد أن المعني بهم الرجال فقط دون النساء، على اعتبار أن قوم أقوم آل كذا أم نساء،
0: آل حصن أم نساء،
1: قوم آل حصن أم نساء.
0: صحيح.
1: فبالتالي قوم تطلق في العربية على الرجال أكثر من النساء يعني.
0: هذا في سياقات خاصة. لكن لما نقول بشكل عام قوم هود، قوم لوط، هو قوم فرعون، تنطبق على الرجال
1: على الجميع.
0: أسلوب التغليب أحيانا لما الشاعر أراد شيئا قال ولا إخالني أدري أقوم آل حصن أم نساء، هنا وضح أنه يقصد كذا وكذا. أما إذا كانت عامة في القرآن يستعمل التغليب.
1: طيب.
0: بقي شيء أقول أم تأمرهم أحلامها، الناحية اللغوية البلاغية. تأمرهم، هل الإنسان الواعي الذي يأمر وينهى؟ هذا أسلوب تهكمي. أنت تذكر بسورة هود قالوا يا هود أصلاتك، وفي قراءة أصلواتك تأمرك بهذا، صلاتك تأمرك بهذا، هم من باب التهكم فأسندوا الأمر إلى الصلوات، هنا أسند الأمر إلى الأحلام. المفترض أو في غير القرآن أأدتهم استنباطات عقولهم إلى هذا، ولم يقل أأدتهم أتؤديهم، لا قال أتأمرهم، الذي يأمر وينهى هو الإنسان، يعني بلاغة يعني.
1: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.
0: نعم.
1: هم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟
0: صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: تقوله
0: تقهدين الكرام، أم يقولون تقوله، ترق في ذمهم بطريقة أبلغ وأشعر.
1: مجنون.
0: مجنون. دع أن أحلامهم تأمرهم بهذا ودع طغيانهم على بشر مثله، أو يستطيع أن يكذب على الله ويتجنى على الله كما تفضلت؟ فهذا أبشع.
1: هو تقوله، هو هذا الذي يفهم منه أنه يعني افتراه أو
0: افتراه وكذبه، ولكن منع الكذب. التقول في اللغة العربية أستاذ محمد
1: يعني ماذا؟ لم يقول أم يقولون قاله،
0: قاله، افتراه،
1: افتراه
0: موجود في آية أخرى، أم يقولون افتراه. أقول لك لماذا؟
1: لكن من أقصد من جنس القول.
0: قاله، قاله. لا، تقوله فيها تكلف. تقول، تفعل، فيها تكلف، فهو يتكلف ويأتي بكلام من تلقاء نفسه ويسنده إلى الله. هذا لو سألنا ما الفرق بين التقول والكذب؟ الكذب أن تكذب على إنسان كذبة معينة،
1: واضح،
0: واضح من وجه واحد. التقول كيف؟ أنت الآن دعني أقول، حتى في رواة الحديث الذين يروون الأحاديث، هذا عندهم هذا الكلام وعند هذه المصطلحات، لو فلان يروي أحاديث معينة حديثا معينا ولم يحدثني أنا مثلا، لم يحدث هذا الإنسان بهذا الحديث، هو من مروياته، وقال هذا الرجل حدثني فلان، هو لم يحدثه،
1: فهو تقول عليه.
0: لا، انتظر، هنا كذب عليه، لأن الحديث هو يرويه أحمد عمر عن يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: طيب.
0: وفلان قال حدثني عمر ولم يحدثه عمر، كذب على عمر،
1: كذب
0: قال حدثني ولم يحدثه.
1: طيب.
0: جيد، الحديث هذا لم يروه عمر أصلا، أصلا عمر لم يروي الحديث، ويقول حدثني عمر، كذب من وجهين، أسند لعمر ما لم يروي،
1: وأسند للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقول
0: وقال حدثني عمر، يعني هنا نفس الكلام. أم يقولون تقوله، كذب من وجهين، أولا الله لم يقل هذا الكلام في زعمهم، وهو أتى بالكلام من تلقاء نفسه وأسنده إلى الله، هذا أبشع، ومنه الافتراء، أنت تفتري على إنسان أنه قال كذا. فلذلك هنا ترق في محاولة وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالوصف غير المقبول والقرآن. نعم.
1: لكن عذرا، التقول في اللغة العربية كله يأتي في هذا الباب؟
0: لا، لو قلنا التقول بشكل عام هو تفعل من القول،
1: لا نقول فلان تقول كذا، هل بيأتي بمعنى يعني
0: دائم الكذب؟ لا،
1: كذب.
0: لو قلنا تقول كذا بمعنى افتعل وتكلف هذا الكلام،
1: تكلف.
0: لو قلنا تقوله على فلان، كذبه وافتره على فلان بهذا المعنى، لكن هنا معروف. أم يقولون تقوله، أي جاءه من تلقاء نفسه وأسنده إلى ربه، وهذا محال، هذا عاشر المستحيلات،
1: والضمير يعود على القرآن قولا واحدا.
0: طبعا طبعا، أم يقولون افترى، فهنا يعني ترق في مواجهتهم، بل أيقولون تقول القرآن. جيد، حينما تقول القرآن وأتى به

0: فليأتوا بمثله. هنا ستأتي الآية التي ستأتي بعد قليل. فأنا فقط أشرح لك وللمشاهدين هذا الترقي في تبكيتهم وتوبيخهم، بل أيقولون تقوله وهم يعرفون صدقه وأمانته وعدم الكذب فيه. فالذي يدع الكذب على الناس كيف يجترئ ويكذب على الله سبحانه وتعالى؟
1: هناك في حينما قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا، ما قال بل هم قوم طاغون، قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون.
0: هذا كله ترق بأم.
1: نعم، هنا قال أم يقولون تقوله أم لا يؤمنون. نعم. قال لا، قال بل لا يؤمنون.
0: هذا إبطال حقيقي.
1: أيوة.
0: أنا جايك أنت ما شاء الله بسرعة ذهبت. بل هم هنا إبطال حقيقي، لم يقل أم هم
1: أم لا يؤمنون
0: أم لا يؤمن، لا لا، بل هم لا يؤمنون. ما صدر منهم هذا الكلام في حقك يا محمد إلا لأنهم لا يؤمنون. والذين لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة لا تنتظر منهم إلا هذا الكلام. بل هذا إبطال حقيقي. انظر لما أتى بإبطال حقيقي كيف غير الأداة. انتبهت سيد محمد؟ غير الأداة، لأنه بل لا يؤمنون أثبت لهم، يعني أثبت لهم
1: أو نفى عنهم الإيمان،
0: ونفى عنهم الإيمان وأثبت عنهم لهم عدم الإيمان.
1: نعم.
0: بارك الله فيك. كنت أود أن أقول فقط كلمة واحدة. صيغة التفعل، إنسان يتكلف أمرا ويري عينيه ما لم يريا ويقول بلسانه ما لم يقل، هذا نوع من التقول، لكن السياق هو الذي يحدد أنهم يقولون هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أفصحهم، أفصح العرب، كان من العرب من هو مشتهر بالفصاحة والبلاغة والشعر أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل حتى أنه لم يعرف عنه أنه شاعر صلى الله عليه وسلم.
0: في الأربعين قبل البعثة.
1: قبل البعثة، أنا أتحدث الآن قبل البعثة. لكن هو كان أفصح العرب في حديثه، في بلاغته، ولكن أتحدث من حيث الشعر، كان هناك شعراء وكان هناك بلغاء. لذلك قال فليأتوا بحديث مثله. وهم معروفون بالبلاغة والفصاحة والبيان والشعر.
0: نعم. وهذا أدعى. وهذا أدعى لأن يأتوا. هو لم يمارس الخطابة صلى الله عليه وسلم كما تفضل، لم يمارس الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لم يمارس ما مارسوا من البيان والتبيين والإبانة والإفصاح، وهم كانوا على ذروة الفصاحة والبيان بين القبائل. قريش كانت تجتمع لديها القبائل وتسيق وتقيم الأسواق، ويأتيها من ذبيان وعبس وإياد وقيس ويتفاخرون. فاصطفت قريش من ألسنة العرب أجمل كلامها وأجمل ألفاظها، وكانت تتصرف في فنون القول، كانوا لسنا، كانوا مصاقعة بلغاء. لذلك هنا قال بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله. نتحدث عن الفاء. الفاء واقعة في جواب شرط محذوف، لما قال أم يقولون تقوله
1: إن كان الأمر كذلك.
0: نعم.
1: فليأتوا بحديث.
0: بل لا إن أمر مثل ما ادعوا مجنون شاعر يا أخي فليأتوا، هم شعراء أحسن منه، هم خطباء وبلغاء ومصاقع، إن كان الأمر كما يزعمون من هذه الأوصاف فليأتوا. فتحداهم الله فيما يحسنون، كما تحدى موسى سحرة فرعون في السحر، كما تعرف كانوا سحرة مهرة، وأتاهم بالعصا بيد الله، طبعا بإذن الله بالعصا وباليد، فكانت معجزته باهرة إلهية ربانية. هنا تحداهم الله فيما يحسنون. لذلك هذه من آيات التحدي العجيبة. أين؟ في مكة المكرمة.
1: إذا سمحت لي دكتور، قبل التحدي أنا أعود قليلا.
0: نعم.
1: إلى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، لأني تذكرت شيء.
0: نعم.
1: هم قالوا في مواضع أخرى، قالوا أنه يعلمه
0: بشر.
1: بشر.
0: ولقد نعلم أنهم إنما يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون
1: إليه أعجمي.
0: نعم.
1: يعني هم قالوا في مواضع أخرى هذا القرآن صحيح أنه من عند محمد لكن يعلمه بشر.
0: جاي.
1: يعني يعرضون إلى ربما يعني أحد قالوا السحرة أو الكهان أو غير.
0: نعم.
1: ذلك الذين كان يذهب
0: ويعرضون بغلامين كان يجلس إليهما هكذا قيل.
1: طيب، وقالوا في مواضع أخرى كذلك أنه

0: كلام الملائكة أو كأنه يعني يعلم من قبل الملائكة أو شيء من هذا القبيل، لا أذكر في الحقيقة الآية.
1: نعم
0: طيب الآن يقولون تقوله
1: من
0: يعني
1: عنده.
0: من عنده، طيب هو
1: كلامه متناقض.
0: مارسوا على بر كما يقال
1: جيد،
0: يعني.
1: هذا هو لم يرسوا على بر، لأنهم متزحزحون وكاذبون وخراصون. أحيانا إنما يعلمه بشر، أحيانا تقوله من عنده، قالوا أحيانا ساحر مجنون، لا معلم مجنون. كيف يستقيم أن يكون معلما ومجنون في نفس الله؟ فهم قالوا، وقالوا شاعر، وقالوا هذا الكلام الذي قالوه. تحدثت عنه سورة الذاريات عندما قال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف.
0: سبحان
1: مختلف أناس قلت كائن، قال لا لا لا لا، ذهبوا عن الوليد بن المغيرة، قال يا أخي نحن نعرف الأرجاز والأشعار وهذا ليس بشاعر، جيد ساحر، والله نعرف السحر وكذا وكذا. لم يستقروا على بال كما تفضلت، نظرا لأن القرآن كلام الله. لو استطاعوا إبطاله قديما، وأقول بين قول لو استطاعوا إبطاله حديثا لفعلوا وأراحوا العالم من كل هذا،
0: وهم يحاولون حتى اليوم
1: لا يستطيعون. هذا كلام معجز بلاغة. أنا عجبني كلام كتبته هنا، إن شاء الله أقرأ لك شيئا منه. الإمام البروسوي هذا إمام عالم في التفسير، يعني كلام معجز. فيما معجز؟ يقول في أولا في بيانه في شكله اللفظي وفي معانيه، حاول أن يوجز هذا العالم في روح البيان. قال في إيجاز اللفظ، لفظ موجز، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إيجاز العبارة، إيجاز التشبيه الغريب، كأنهم ظلال، يعني أشياء عجيبة كالأعلام، الجواري في البحر كالأعلام، تشبيه القرآن، الاستعارة البديعة، واشتعل الرأس شيبا، الله أكبر. لم يقلها عرب، لم يقلها امرؤ القيس الذي كان يركب على فرسه ويفتخر بفصاحته. تلاؤم الحروف في الكلمات، تلاؤم الحروف، لا يوجد حرف
0: يشذ
1: أو ينفر من أخيه. أنلزمكموها أفأصفاكم بالبنين إلى غير ذلك. الفواصل، عظمة الفواصل في القرآن، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. إنسان عاش مع 40 سنة لم ينطق بكلمة لا مسجوعة ولا غير مسجوعة، يأتي بكلام من هذا النوع. لو كان هو منشئه كان الأحرى أن ينسبه إلى نفسه
0: ومفتخرا،
1: مفتخرا كما فعل زهير، كما فعل النابغة، كما فعل في القصص، قصص والأحوال. من أين له في هذه المضامين؟ عاد، ثمود، قوم لوط، كلها قصص دقيقة، تضمين الحكم والأسرار. قص ابن ساعدة مثلا الإيادي الذي كان حكيما، قال بعض الحكم الجميلة التي حفظها التاريخ. أكثم ابن الصيفي هذا كان يعني أيضا حكيما،
0: أكثم هكذا اسمه،
1: هكذا نعم، في الجاهلية. بعض الحكماء العرب، يا سيدي أمية بن الصلت وفلان، كانت لديهم حكم. القرآن مليء بالحكم، مليء بالحكم من رجل ما تعلم ولم يقارعهم في أسواقهم وفي محافلهم. أكمل لك أستاذ محمد وأعطيني دقيقة فقط. والمبالغة في الأسماء والأفعال، كيف يستعمل القرآن سامع وسميع وسماعون، لا إله إلا، يعني الصيغ كيف استعملها القرآن. حسن البيان في المقاصد والأغراض، التمهيد للمصالح والأسباب، الإخبار عما كان وعما يكون. هو أوجز الرجل غيره، جاء البقلاني، جاء الذين كتبوا في الإعجاز، البقلاني والجرجاني والخطابي، 3 رسائل في الإعجاز، يعني وجوه الإعجاز كثيرة. فالآية التي نحن فيها هي التي دعت هذا الكلام. إذا كان
0: ومن المحدثين عبد الله دراز كذلك فصل في هذه المسألة،
1: صحيح،
0: يعني حينما في النبأ العظيم، حينما تحدث عن وجوه الإعجاز وكيف أن هذا ينسب لبشر، لا يمكن أن ينسب لبشر، يعني
1: بارك الله فيك. محمد عبد الله دراز في النبأ العظيم،
0: نعم،
1: يعني وكتب غيره الكثير، لكن هو من الأوائل الذين كتبوا كلاما رصينا في هذا المجال. فليأتوا بحديث مثله إذا كان الأمر كما زعموا أنه كاهن وشاعر ومجنون ومتقول، يا أخي فأتوا بمثله، هذا هو. فحاججهم فيما يحسنون. عجبني، لا أدري، عبارة وجدتها عند أحد المؤسسين، يقول هم وهو يستوي معهم في شيئين كبيرين، في البشرية فهم بشر، في العربية

0: كلهم عرب. بالعكس يفوقونه صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ذوي ميراث في الخطابة والشعر. فلما كان الأمر كذلك ولم يستطيعوا أن ينسجوا على منوال كلامه،
1: جميل،
0: إذن عليهم أن يذعنوا أن هذا الكلام كلام الله،
1: وهذا المنطق،
0: وهذا المنطق السليم. إما أن تحاججه وأن تساجله، وإما أن تعترف بكلام، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أنت عارف في قراءة لكن شاذة، فليأتوا بحديث مثله،
1: بحديث مثله،
0: بحديث رجل مثله، يعني مش بحديث مثله عن القرآن، لا، بحديث مثله محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها قراءة شاذة يستأنس بها. جيد، إن كانوا صادقين، أين جواب الشر؟ أو بما يتعلق إن كانوا صادقين؟ إن كانوا صادقين في تقولهم، في افترائهم، فليأتوا. يعني إن كانوا صادقين، الجواب محذوف، لماذا محذوف؟ يدل عليه الأول. إن كانوا صادقين فليأتوا، فليتفضلوا. هذا هو خلاصة الكلام، بارك الله.
1: جميل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الآن الحديث عن خلقهم. حينما يقول خلقوا من غير شيء، يعني من غير سبب أو من غير ماذا؟
0: من غير ماذا؟
1: من غير أصل، من غير شيء يخلق
0: من ماذا تفيد؟ بارك الله فيك. أولا سأجيبك، لكن دائما نحاول، أحيانا بعض الآيات تكون مترابطة متلاحمة، بحيث لا نستطيع إلا أن نتكلم. أحيانا الواحد لا يستطيع أن يقول، واحد كان قبل قليل السياق يتحدث
1: عن القرآن،
0: عن القرآن وعن كون الرسول صلى الله عليه وسلم، عن اتهامهم الرسول بأنه شاعر ومتقول وكاهن، مباشرة أم خلقوا من غير، أنت قلت لي قبل، تحول الكلام إلى خلقهم وأم هم الخالقون. هنا ترق من نوع ثاني، كأنه يقول دع يا محمد، الله تعالى يقول دع كلامهم الباطل وشبهاتهم التي ينسجونها كذبا وافتراء، ننتقل إلى أدلة من أنفسهم. هل يدعون أنهم خلقوا من غير شيء؟ الآن هو يريد أن يبكتهم ويترقى في إلجامهم وإلقامهم الحجر، فهنا قال بل أخلقوا من غير شيء، كأنه أقول بلغة أخرى نزلهم أنتم، يعني عوض أن يقول أنتم لستم عقلاء، أنتم سفهاء، أنتم كنتم تفترون، لا، نزلهم منزلة من يقول أنه خلق من غير شيء، وخاطبهم أنتم إلى أين أنتم ذاهبون؟ لا تعترفون بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل تدعون أنكم خلقتم من لا شيء؟ أم ترقن؟ أم خلقتم أنفسكم؟ والله استهزاء كبير، تهكم عجيب بهم، يعني يترقى في دحض شبهات.

0: جنس الأبيض وكذا. فالله ترقى وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يقولون عن الله، كأنه يقول يا محمد دع خوضهم فيك وعدم احترامهم لك كبشر، إن وطعنهم فيك فإنهم طعنوا في خالقهم.
1: يا سبحان الله،
0: يعني فيه هذا نوع الرب،
1: وهذا ترقي كذلك،
0: وهذا ترقي، هذا تسلية بيت. دع طعنهم فيك، قالوا كاهن، قالوا شاعر، قالوا مجنون، انظر ماذا يقولون عن خالقهم، هل خلقتم من غير شيء أم أنتم خلقتم أنفسكم، توبيخ وتبكيت وتهكم، يعني منقطع النظر.
1: سبحان الله،
0: بارك الله فيك.
1: طيب، يقول أم خلقوا من غير شيء؟
0: أنا لم أجيبك عن سؤالك. من غير شيء هو بالحقيقة الأفضل أن نقول سببية أو الأرجح، كأنهم أم خلقوا بغير سبب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هو هذا المقصود. بعضهم يقول أم خلقوا من غير خالق، ويقولون من تعود على الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير موجد مقدر صانع حكيم عليم،
1: لأن الآية تتحدث عن الخلق، أم هم الخالقون.
0: نعم، أم ترقى أكثر، أم يدعون أنهم خلقوا أنفسهم. والله ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع التفسير يعطي إشارة، قال أم هم الخالقون، يستحيل، يعني ينتقل من استحالة إلى عملية أكثر استحالة. لماذا؟ إنسان الآن، آن البشرية، هل هناك إنسان يخلق ظفرا أصبعا؟ هل هناك إنسان يخلق شعرة من جسده؟ هل يستطيع إطالة حياته ساعة؟ إذا كانوا عاجزين عن هذا كيف خلقوا أنفسهم؟ إذا كان الإنسان الموجود لا يستطيع أن يفعل شيئا من الموجود، واضح؟ من باب أولى لم يخلقوا أنفسهم، إذن
1: من عدم،
0: من عدم، إذن من باب أولى ثمة خالق. فإذا كان ثمة خالق لهم، لما لم يتعرفوا على خالقهم؟ لما لم يبحثوا عن صفاته وأفعاله ويتعبدون، واضح؟ ويتعبدون في محراب العبودية.
1: طيب، أنت قلت أم خلقوا من غير شيء، من سببية،
0: سببية، وقد تأتي من بيانية، عفوا، من الابتداء الغاية،
1: ابتداء الغاية. لكن السببية كيف تؤول؟
0: تؤول أم خلقوا لغير سبب، من غير سبب،
1: لكنه ما قال لغيري، قال من غيري،
0: ما هو من، يعني بغير سبب،
1: هكذا
0: أولها تقول أم خلقوا بغير سبب، بغير شيء، لغير حكمة، لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، خلقناكم بحكمة. أما من قال أم خلقوا من غير موجد خالق عليم حكيم، لا، ننتقل أم هم الخالقون، وهذا أولى. نعم سيد محمد،
1: أم هم الخالقون، قلنا الخالقوا خالقوا أنفسهم.
0: نعم، شفت أنت كيف حذفت النون؟ أم هم خالقوا أنفسهم، أم هم الخالقون، وتتوالى الفواصل الجميلة. طبعا وهذا ترق في توبيخهم، لم يخلقوا أنفس، عفوا، لابد أن يعترفوا بأنهم ما خلقوا من عدم، إنما خلقهم الله سبحانه وتعالى، ثم يعترفون أنهم خلقهم الله وليسوا الخالقين، ثم ترقى إلى شيء آخر، والترقي كله في توبيخهم والتهكم بهم. بارك الله فيك.
1: واضح. يقول أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
0: نعم، ترق أيضا، هم لم يدعوا ذلك، نزلهم أولا بأنهم قالوا خلقوا من غير شيء، ثم نزلهم منزلة من يقول خلقت نفسي بنفسي، هو لم يقل، يعني ما قالوا ذلك، ولن احنا نقول لن يستطيعوا ان يقولوا ذلك. بعد ذلك نزلهم من يقول ام انتم خلقتم السماوات والارض؟ والله الانسان الذي لا يخلق ذرة في هذه الكرة الارضية الذي هو فيها ذرة، كيف يخلق السماوات والارض الواسعة المليئة بمليارات الأجرام والكواكب والشموس إلى غير ذلك؟ فهذا تفنيد لمزاعمهم، تفنيد لمواقفهم الشركية بالترقي في إلجامهم الحجر والأدلة ليسكتوا وليفحمهم نهائيا. هذا هو المعنى.
1: قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
0: ترق في إسكاتهم، ترق في توبيخهم والتهكم بهم، قال بل لا يوقنون. لماذا هنا قال بل لا يؤمنون؟ وبل هنا إضراب حقيقي،
1: يعني مثل بل لا يؤمنون.
0: نعم، مثل بل لا يؤمن، أثبت أنهم لا يوقنون. هنا أم خلقوا السماوات؟

0: والأرض. قد يقول قائل: يا أخي في القرآن الكريم حين سئلوا قالوا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض
1: ليقولن الله،
0: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يقولونها بألسنتهم ولكن لا يوقنون. هذا هو الجواب. يعني واحد يقول: يا أخي في القرآن يقولون الله بألسنتهم ولكن لا يوجد يقين في قلوب. ما هو اليقين؟ أن توقن وتدرك إدراكا حقيقيا أن كلامك صحيح الذي تنطق به.
1: الإيمان، وهو الإيمان،
0: الإيمان على أعلى المستويات. فهم يقولون لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم. جيد، العزيز العليم الذي خلقهن، لماذا لا تعبدون ولماذا لا تخافون منه ولماذا لا تحسبون حسابه؟ فكلامهم فارغ عن اليقين،
1: لأنهم يقولونها من غير يقين،
0: من غير يقين، بدون فهم، كلام تلوكه الألسنة.
1: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟
0: نعم، أيضا ترق في تبكيتهم. والله القرآن الكريم، طبعا الله تعالى من خلال القرآن الكريم، يعني كما تقول أغلق المحاججة، الذين يتناظرون يحاول أن يغلق كل الزوايا على خصمه إن صح التعبير.
1: صحيح،
0: ولله المثل الأعلى. القرآن ترقى بهم: أولا كلامكم باطل، وبما أنكم تقولون شاعر نعقوا أنفسكم. جيد، هناك خالق، لماذا لا تعبدون؟ نأتي، خلقتم السماوات والأرض، لا، نأتي الآن إلى الأرزاق. لديكم خزائن السماوات والأرض، عندكم، تفضل يا أخي. يعني بلغتنا نحن البشرية، والله لو كنتم تملكون خزائن المرسل. أم عندهم خزائن علم الغيب والأرزاق، ومن أحسن يعني وأعظمها طبعا رزق النبوة ورزق الرسالة ورزق القرآن. والله لو كانت لديهم الأرزاق من هذا النوع، خزائن رحمة الله، فليوزعوا كما يشاءون، هم لا يملكون نقيرا ولا قطميرا. هذا تهكم بهم، و هذا يناظره قوله تعالى في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يقابلها أم هم المسيطرون. أم المسيطرون على الكون، الغالبون، المتحكمون في الرقاب، فليفعلوا ما شاءوا. فهذا ترق أيضا في توبيخهم والتهكم بهم.
1: قل لو تملكون خزائن رحمة ربك.
0: نعم،
1: رحمة، الخزائن الرحمة.
0: هناك خزائن أرزاق، خزائن رحمة، تفضل.
1: لكن هنا قال الخزائن بشكل عام.
0: هل تملكون خزائن الأرزاق؟ أنفقوا على من في الأرض. هل تملكون خزائن الرحمة التي منها النبوة والرسالة؟ تفضل. أنتم لا تملكون لا هذه ولا هذه، كل البشر، كل الخلق، يعني حتى الذي عنده أستاذ محمد خزائن من المال. دعنا نعطي مثالا في الدنيا،
1: قارون،
0: غير قارون، هب أنك ملكت شيء يملك أرزاق النبوة وأرزاق يملكون شيء لا. خزائن ربك المحسن إليك، الذي يكلأك، الذي يربيك، الذي يعرف مصلحتك. أم هم المسيطرون، المتحكمون في هذا الكون، وما لا يملكون شيئا. هذا زيادة في توبيخهم، من أول وبخهم لم يفعلوا شيئا، إذن والتهكم بهم.
1: من الناحية الصوتية أو الصرفية، هم المسيطرون أو المسيطرون؟
0: من ناحية الصوتية هذه قراءات صحيحة أستاذ محمد، أنا نسيت أن أقول، شكرا. تقرأ بالسين وبالصاد وبينهما كما يقول القراءات العشر. هناك،
1: لكن من ناحية الصرفية هي
0: السيطرة بين الصاد، وقرأت بالسين وبالصاد قراءات سبعية وعشر.
1: من أي جذر؟
0: من سيطرة، الياء على وزن فيعلة، فهذا مزيد بالياء.
1: أيوة،
0: وله مبيطر، مسيطر، مهيمن، هذه الكلمات القليلة في اللغة العربية. بارك الله فيك. المعنى المسيطر، حتى أنا كتبتها، المسلط، الغالب، الذي هو التحكم في الرقاب. وقنبل وحفص وهشام يقرؤون بالسين، نحن قراءتنا بالسين. وحمزة بخلاف عنه بالقراءتين،
1: مسيطرون.
0: نعم، بين الصاد والزاي، مسيطر هكذا. والباقون بالصاد خالصة، أنا كتبت هذا المعنى. وهي عملية صوتية، وذكرني بصوت الغاشية، لست عليهم
1: بمسيطر،
0: تقرأ بنفس الطريقة بإذن الله، والله أعلم.
1: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان،
0: عاصمة الظهر. يعني الكنانة الأخيرة والسهم العظيم هنا في التهكم، سيأتي سهم عظيم بعد قليل.

0: هنا قال ما يعني كيف نقول دحض أقاويلهم وشبهاتهم بالعقل. لم يخلقوا أنفسهم، لم يخلقوا السماوات والأرض، ليست لديهم خزائن. ها بقي شيء واحد فقط، أنهم صعدوا إلى السماء واستمعوا الوحي. هذا تهكم حسي بعدما دمغهم بالحجج العقلية. قال تعال يا أخي، يعني أن نقول تعال، ربما ذهب مستمعهم وصعد إلى السماء وعرج واستمع الحديث من الله ولديهم الغيب.
1: هل يعرض إلى شخص معين يعني؟
0: لا، هم تحدي تحدي أستاذ محمد. فليأتي أم لهم سلم، سلم
1: يعرجون فيه،
0: يعرجون. السلم هو كل ما يتوصل به إلى مكان أعلى. جيد، يستمعون فيه. هل فعل استمع يتعدى بالفيه؟
1: لا.
0: جميل، يستمعون صاعدين فيه. يستمعون صاعدين فيه، ضمن فعل الاستماع الصعود، لأن القضية متعلقة بالسماء. يستمعون لماذا؟ يستمعون كلام الله، أو يستمعون الوحي، أو يستمعون خبر السماء. إن كان ذلك لهم، هذا ترق في التهكم بهم، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. انظر، لم يقل فليأتي مستمعهم بكلام، بحديث. والله أي واحد ممكن يقول لك أنا صعدت إلى السماء وأتيت بكذا وكذا، بدليل قاطع على صحة ما يقول، بسلطان مبين. آخر شيء أقوله لك، فليأتي أم فليأتوا؟
1: فليأتي مستمعهم.
0: جيد، في التحدي قال فليأتوا، لأن العرب كلهم كانوا فصحاء. قال فليأتوا مستمعين بالقرآن. يا أخي رأيت دقة القرآنية العجيبة، هنا تهكم بهم في الحسيات، هم لا عقل لهم ولم يأتوا بحجة عقلية. ومن الواقع الحسي، كيف صعد أحدهم للسماء وهل استمع إلى الوحي؟ كل ذلك منفي، وهذا تبكيت لهم.
1: في الحلقة القادمة سنواصل بإذن الله. أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. إلى هنا تقريبا تنقطع الأمات هذه،
0: هذا الأسلوب العظيم،
1: سبحان الله. ففي الحلقة القادمة نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور، جزيل الشكر، وبحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير في الوطن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحكم الحاكمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة الجماعية، وبالتحديد في الجزء الأخير من سورة النحل التي هي مكية النزول، وعد آياتها 28 بعد 100 بعد المدني الأول. أيها الطلبة والطالبات، في بيت من بيوت الله جل جلاله نلتقي بطالبات مدرسة سيدي أسامة بن زيد القرآنية بالشارع الغربي بمدينة طرابلس الغرب المحروسة المجاهدة. نلتقي معهن في هذه الحلقة التي هي آخر سورة النحل إن شاء الله. القراءة هي قراءة الإمام نافع المدني قارئ دار الهجرة الشريفة. الرواية رواية الإمام قالون عن نافع المدني بالوجه المقدم. الطريق طريق أبي نشيط محمد بن هارون. الأسلوب القرائي ما بين الترتيل والتدوير. الوقوف هي الوقوف الهبطية التي هي المعتمدة في مصاحف قراءة الإمام نافع براويه قالون وورش. الجانب الثاني في هذه الحلقة القراءة الفردية، نستمع إليها إبان وقتها. ثم الجانب الثالث ما يستجد من أسئلة من خلال القراءة الجماعية أو الفردية وتصويب النطق السليم والأداء القويم وغير ذلك من الأشياء التي تهم القراءة والأداء والوقف والابتداء والصوت وغير ذلك من الأشياء التي هي تدور في فلك القراءة السليمة. والآن على بركة الله نبتدي القراءة، والله أرجو منه العون والتوفيق، إنه سميع مجيب دعوات رب العالمين. على بركة الله نبدأ من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. يلا يا بنات على بركة الله، وأرجو لكم التوفيق في القراءة، إنه سميع مجيب. يلا.

بلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم يا الله. أولا وقبل كل شيء جزاكم الله خيرا، أحسنتم. عندما نخاطبكم بضمير الجماعة يعني نخاطبكم أنتم الطالبات والسامعين والمستمعين والمستمعات خارج نطاق المدرسة. واصبر وما صبرك إلا بالله، في من رقق الراء وفي من فخم، وليس هناك وجه عند الوقف في الدرج أو في الوقف على كلمة واصبر إلا الترقيق. والخطاب هنا لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ ما وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. يبقى نعيد كلمة واصبر وما صبرك إلا بالله، بعدين قبلها عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. يبقى نعاود واصبر وما صبرك إلا بالله، ونبدأ من قبلها بالبسملة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ولئن من حروف التفخيم. يلا ترى نقرأ.

0: عاقبتم به
1: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
0: ردوا بالكم ما جبتوش الباء رقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صبرتم لهو خير للصابرين.
1: ولئن
0: اللغات الإقليمية التي يتكلم بها خير للصابرين.
1: ولئن صبر للصابرين
0: في القرار يا بنت انتي

0: اللام، لام الأول لام الثاني، لا الهاء، لأن مفخم لفظ الجلالة، إنما قبله مفتوح، لأن ما قبله مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله
1: مع الذين اتقوا والذين
0: العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا. نعم
2: نختاروا واحدة ما اخترناهاش
0: قبل على رأيك تصدر يا بنتي الثمن. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. يلا توكل على الله.

كويس يا انتصار، انت اولا قبل كل شيء انتقلت من نغمة الحجاز الى نغمة الصبا بكل قراءة، والصوت الحسن يحسن القراءة، واقره الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل ابو موسى الاشعري رضي الله عنه الى ان انتهى من قراءته. وما معنى الحديث؟ قال له: لو أعلم أنك تنصت إلي لحبرته تحبيرا. ثم قال للرسول في الأول الكلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. قال: يا رسول الله، لو أنني كنت أعلم أن تنصت إلي لحبرته تحبيرا، أي زاد في حسن الإتقان. ابن مسعود رضي الله عنه، وبكى الرسول من تلاوته، بكى الرسول من تلاوة الناس: والله لو وددنا أنه يصلي بنا بسورة البقرة وآل عمران لحسن صوته وأدائه. وإن عبد الله بن مسعود وأبا موسى الأشعري، وخاصة عبد الله بن مسعود، وارد فيه أحاديث كثيرة، منها لما جاءه وقال له: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. ما معنى؟ قال: لأنني نريد أن نسمعه من غير. وكثير من هذه الأشياء، فإن حسن الصوت يعطي للقراءة وزنها، لكن بشرط مثل ما قرأ الصحابة، الأحكام والأداء وأصول القراءة والرواية وإلى آخره، يكون الصوت خاضعا، مش تخطئ الأحكام وحسن القراءة وحسن الأداء إلى الصوت، لا بالعكس، الصوت هو يكون خاضع، والصوت الجميل يأتي بالنغمات الأخرى العربية، وهذا من حسن القراءة ومن اختصاص القراء والقارئات، بحيث عندما يستمع الإنسان إلى قراءة جميلة يخشع ويتأدب وينتبه إلى القراءة ويخضع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. ثم عندما ينتهي القارئ من القراءة أو القارئ من قراءتها يصدق على القراءة. على أي حال، أنت انتصار عندك فيما كانوا فيه يختلفون. الخاء أتيت به مرقق، والخاء هنا مفخم قولا واحد، ما تجيبيش ما تعطيش صوت الخاء يتكرر. يختلفون، مش يخ، لا، يختلفون. حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حركتان فقط. شو اسمع المد هذا لما نوفوا عليه حنيفا؟ من يقول مد العوض؟ قدر مد العوض كم في الحركات؟ بحركتين قدر المد الطبيعي. يعني لما نزيد أكثر من حلق من حل من حركتين، تتولد هناك حروف أو حرفان، فالتولد لحن. حنيفا، ما عادش تزيد أكثر من حركتين، هذا مد العوض، عوضنا الحركتين بحركة واحدة. سبيلي، فخمت الباء، سبيله من سبيله، ضروري من ترك الخمس. عوقبتم به،

شكا ولا لا؟ ذكرناها في أو في الدرج في القراءة عوقبتم به قانتا لله أنفا في أول القراءة متاعك انتصار. ردي بالك من الإخفاء النون الساكنة أو التنوين في القاف قاك القاف يعني قبل الكاف في ترتيب مخارج الحروف فله صوت والكاف له صوت في الغنة والقاف مفخم بتطلع الغنة مفخم بتطلع الغنة لكن الفم إلى الشفتين وإلى الفم أقرب من القاف فعندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن عوقبت لا بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أمة قانتا لله حنيفا نقرأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم إن

لما جبت الإخفاء التنوين أخفيتيه في القاف ضميت شواربك مثل ما الإنسان بيأتي بالإشمام في الكلمة المشمة. لا،

0: نعم اقرأ بروح انت.
1: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا.
2: كويس.
0: هيك جاتي تمام. على أي حال بارك الله فيكن جميعا وفي المستمعين والمستمعات والحاضرين معنا في هذا المسجد الكبير، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله في الأسبوع القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: يا من هديتم بالنبي محمد.
5: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم يا ربنا اجزي النبي الكريم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلي عليه يا ربنا صلاة دائمة بدوام ملكك، وكما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة الطيبة الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بداية، الله نسأل أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يغير حال أمتنا إلى أحسن حال، وأن يكشف الظلم عن المظلومين، إن ربنا على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على المسجد المبارك خير الجزاء على احتوائهم لمثل هذه الملاقات

أيها الكرام، إخوتي وأحبتي وأبنائي، أخواتي وبنياتي، عن مصنع الرجال نتحدث صلى الله عليه وسلم. أسلف الشيخ الفاضل المبارك أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بدل حال الصحابة الكرام من حال إلى حال، غيرهم حالهم من رعاة غنم إلى سادة الأمم، من رعاة غنم إلى سادة الأمم. نرفع الرؤوس بانتسابنا لهم ونفخر إن سرنا على سيرهم ونهجهم وإن سلكنا مسالكهم. لن أتكلم عن الرجال الآن، بل سأتكلم عن الرجل الأعظم صلى الله عليه وسلم، عن من صنع أولئك، عن رسول الله الأكرم. حبايبي، عذرا وأعتذر، لو سألنا أبناءنا الآن حدثني عن مباراة الكلاسيكو تبعت أول امبارح، يعرفون تفاصيلها، وكم باص لعب فلان، وفلان أي دقيقة لعب، وقديش عمر اللاعب الفلاني، وقديش نمرة حذائه. أجيبوا لسانه كي نص دقيقة، والله وتالله وبالله هناك من يعتلي المنابر ولا يجد الكلام عن رسول الله الأكرم. وقلت ولو قلت له حدثني عن شيخك لتكلم كلاما يطول كثيرا، وعند رسول الله الأكرم يستعجم لسانه وينعقد. حبايبي، إخواني، خواتي، أولادي، بنياتي، الذي لم يعرف نبيه لن يعرف ربه. محمد رسول الله، اختاره الله للدلالة عليه، مثل وزي ما هو ليس كمثله شيء جل وعلا، فليس كاصطفائه اصطفاء، وليس كاختياره اختيار. اختاره واصطفاه واجتباه للدلالة عليه. ليه يا حبايبي؟ لأنه الأعلم بالله. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم بالله. فمصيبة كبيرة جدا إنه ما بنعرفش حبيبنا النبي، مصيبة كبيرة جدا أننا لا نعرف شأنه وقدره. نحن الآن جئنا إلى هذا المسجد الطيب، مسجد سيدي حمزة رضي الله تعالى عنه، حتى نتكلم عن الذي صنع حمزة، والذي صنع الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والبراء وعروة وثعلبة وجليبيب، الذي صنع الأشاوس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار. أولاً، بداية الطريق حبايبي وأحبتي وإخوتي ومن يسمع، بداية الطريق في معرفة رسول الله، أول شيء أن تدرك أنك لن تحيط بسعته. بداية معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدرك وأن تعي أنك على ضيقك لن تحيط بمحمديته، لن تعرف قدره كما يجب. هذا بداية الطريق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. النبي يا أحبتي صلى الله عليه وسلم مش عادي، مش عادي. اللي لما ولد نزل معتمدا يسرى، شاخصا ببصره إلى السماء، رافعا أصبعه إليها، مش عادي. هذا عادي يا شيخ جعفر؟ سيد النبي عادي؟ مش عادي. كل العالم عاديين إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا ولد. لما ولد سيدي انطفأت نار المجوس، هذا عادي؟ مش عادي. وكانوا قد تعاهدوا عليها 1000 عام، 1000 عام ما انطفأت

يعبدونها. والله مش قبل الولادة بدأت يخف لهيبة، لا لا، انطفأت مرة واحدة. لقد جاءكم من الله نور، تفسير الآية نور يعني محمد. فمحمد صلى الله عليه وسلم منور، منور، منور إيش؟ منور. إذا تعرضت لسيرته ونرت نور، بتصير تفهم، تنضج. أول شيء مطلوب منك يا حبيبي أن تفعل محمديتك. ومحال بيننا وبين تفعيل المحمدية، ما أشطر أولادنا اليوم بالتفعيل، تفعيل وضعية الطيران عشان الطيارة طايرة، تفعيل وضعية مش عارف شو عشان أبوي ما يكشفش إني أنا بلعب بالتليفون، أحط التليفون سايلنت. بتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، فقط بتفعيل المحمدية لا بغيرها، بتفعيل محمديتنا. إذن أولا لابد أن ندرك أننا على ضيقنا لن نحيط بسعته. نحكي لك شوي عن سعته، شوي عن سعته. حبيبنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يتكلم مع صحب الكرام عن رجل يعيش في اليمن. عمره سيدنا راح اليمن؟ ما راح. عمره أويس القرني إجا في عهد رسول الله؟ ما إجا. يحدثهم عن تفاصيل حياته، عن اسمه واسم أبيه ومن أي عشيرة، أويس بن عامر القرني، مش هيك الحديث؟ حدثهم عنه، بل وحدثهم عن سلوكاته في بيته. أنا بدي أسألك سؤال، الجار اللي قدام بيتك بالضبط تعرف سلوكاته في البيت؟ شباب اليوم اوعك تزعل أمك، اوعى اوعى. قالوا إذا قلق فقد عققتها، قلق قلق بس. قالوا وينك يا ماما؟ قلقت عليك. تخيل قديش موضوع خطير، بعيد عن إنه لما ترين الحج الله المستعان الله يجيبك طولة البال. سلمه عن ألم لا يغادره، حتى لو كبر وصارت ريحته شجرة ولا راحت عبيض شوي، حتى لو حدودب ظهره، اسأل اللي فقد أمه، فإن الذي فقد الأمة فقد الإبرة.

حصل كثير، أو ونطاب ذهبت عنه إلا قليل، أما بمقدار درهم هذه بعض محمديته. ماسك المعول بيقول هيك وبرفع راسه الشريف، شو بيقول؟ فتحت اليمن. الله أكبر. الشاب الله أكبر صلى الله عليه وسلم يقول له شو مبارك كنت قاعد أنت وياه وحكيت كذا وكذا، حدثه عن كلام دار بينهما سعته. فعلى ضيقنا لن نحيط بسعته، لكن إياك أن تعلم وإياك قدره وشأنه صلى الله عليه وسلم. معقول يا كرام ما بنعرف سيدنا الرسول الأعظم؟ معقول يعقل إنه ما ندرك وما نعي شأنه وقدره وما ربنا خلقه وأقسم في حياته؟ هذا عادي؟ مش عادي. إيش يعني لعمرك؟ ها؟ وحياة عمرك شيء معناها؟ إيش معنى لعمرك؟ يقسم الرب بعمره بحركاته وسكناته وذهابه وإيابه من قدره وشأنه. هذا الذي صنع الرجال. لن أتحدث معكم عن الرجال بل عن من صنعهم، لأنه إذا وضعت نفسك على نهجه ومسلكه صنعت. أنا بدي أقول لك كيف تصنع. تصنع إذا فعلت المحمدية فيك، تصنع. ما أعظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم ببعثته المباركة والشريفة، كل واحد أخذ حقه. حدثنا عن تفاصيل هنا منعيشها الآن. حدثنا عن فتنة الشام. إيش قلنا عن الشام؟ قال فتنة في آخر الزمان تكون في الشام، كأن أولها إيش؟ لعب صبية 1500 سنة. كيف بلشت الثورة السورية المباركة؟ أولاد صغار كتبوا على الحيط، صح؟ لعبوا صبية ولا مش لعبوا صبية؟ سيدنا ما بيغلط، حبيبنا النبي ما بيقرب الموضوع، لا لا، يصفه وصفا جليا واضح. 1500 سنة يا عمو يا ولدي، حكالنا شو بده يصير هلأ. قبل 1500 سنة حدثنا عما يحدث الآن، فداه النفس والروح صلى الله عليه وسلم. ساعة ساعة حدثنا عن الجيش الذي يفتح هذه البلاد الشريفة المباركة. إيش قال؟ فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها، صح ولا لا؟ وطلع نعم الأمير. نعم، لتفتحن القسطنطينية. يا الله، يتحدث مع الصحب الكرام بين الجبال، موطن الناظر بضيق أفق. شو بقول لك يا رجل؟ بيحكي لنا عن القسطنطينية وإحنا بعدنا هون. أحسن الله إليك يا سيدي. بسم الله، تفتحن القسطنطينية. مرة قام متحدثا في الصحب الكرام بعد صلاة الفجر، تعرف لأين تضل الدرس؟ لصلاة الظهر. كم ساعة تقريبا؟ 7 ساعات. وبعدين قام صلى الظهر وعطاهم درس إمتى؟ للعصر. هاي كمان 3 ساعات، هاي 10 ساعات، صح؟ قال الصحب الكرام: فحدثنا بما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعلمنا يومئذ أحفظنا. ركز، حدثنا بما كان وما سيكون وما هو كائن. هذا معنى المحمدية. فمن الجرم جريمة عظيمة أن تعرف مناقب شيخك وما بتعرف شمائل حبيبك. اسأل الشيوخ هذا الزمان عن شيوخهم، ينطلق لسان الشيخ: شيخي كان قوام وصوام وورع واتقي وذاكر وتالي القرآن سهل، صح ولا لا؟ حدثني عن رسول الله، بعد 5 كلمات بطل أربعكي. معقول؟

فنحن هنا اليوم في مسجد عم رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حمزة الذي صنعه ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، جئنا حتى نحدثكم عن صانع الرجال. من اللي صنع أبطالنا بغزة؟ تأسيهم برسول الله. من الذي صنع أحرار الشام؟ يا جماعة، ما هكذا تورد. لأنه هذا مقتدي. واحد من كم يوم هيك ذكرت أمامه بعض بطولات شبابنا وأبطالنا، فقال والله هذول أحسن من الصحابة. قلنا له يا عمي على مهلك، الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. لو إيش ما تعمل بتلحق سيدك الصديق؟ لو الأمة كلها، كل الأمة جمعت مناقبها ووضعت في كفة ميزان وجيء بمناقب الصديق لحق بأمة كلها، وفي القرآن وعلي والصحابة وآل برسلان وملك شاه ها ومحمد الفاتح، تخيل. وأبطال هذا الزمان المباركين الذين سطروا بطولات رأيناها بأم أعيننا. الفضل ابتدي. تخيل أننا جهلنا من ابتدأ. لذلك أحبتي لا بد من الخوض في السيرة الشريفة العطرة، لأن السيرة منورة. تعرف الحق من الباطل وتعرف أهل الحق وأهل الباطل. اللي بيقرأ السيرة الشريفة بيشلح النظارة اللي ملونة. لو جبتها لإحصان هيك ولبسته نظارة عدساتها خضرة وحطيت لها مرتب عشب مقصوص على الليبرا، ها؟ لكن شلح الإحصان النظارة شو بصير؟ يرى الأمر على حقيقته. الآن الأم لابسة نظارة ملونة شايفة كل إشي حلو. فلان عنده مليار مشاهد، مليار متابع، مش تقولوا عن هذا؟ نستحي نحكي اسمه في بيت الله عز وجل. قال بقول لك أعظم إنفلونسر في العالم اللي بيلعب بالسعودية، مش هيك بنقول عنه؟ عنده مليار متابع، صح هيك بيقولوا؟ عنده تويتر وسناب شات، عنده الآن 2 مليار محب وعاشق وهائم به. هذول اللي عايشين هسه، غير اللي راحوا وغير اللي جايين. إياك أن تحب غيره وأن تتأسى وأن تنهج نهج غيره وأن تسلك مسالك كيفه. اوعى. جلستنا اليوم مصنع الرجال محمد صلى الله عليه وسلم، عنوان حياتك قبل الرحيل، فعل محمديتك. إذا فعلت نجوت، فزت، ربحت، ستعرج، سترى كل شيء على حاله، لن تخدع ولن تغبن. تخيل واحد رضي الله تعالى عشان يعمل جرائم قتل، اقتل فلان، اهجم على فلان، اغزو على القبيلة الفلانية، وجيت سألتك عنه بعد ما مات، شو بتقول لي؟ أجير يقتل لأجل المال. صنعه النبي الأكرم. أنا بقول للشباب دائما كلمة، بقول حبيبنا النبي هكر خالدا برسالة. يا بقولوا فلان هكر، مش بدي احكوا انتم شباب اليوم هكر؟ سيدنا هكره. كيف هكره؟ بعث له رسالة صغيرة. خالد معجب بذكائه وعسكريته. محمدية رسول الله تفوق الجميع صلى الله عليه وسلم، فبعث له رسالة: من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا لخير. لما قرأ الرسالة قال هذا بيعرف مقامي وقدري وقيمتي. من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا إلى خير. ليس مثلك يجهل الإسلام يا خالد.

ففعل محمديته برسالته فصنع خالدا. صرنا نقول هسه ايش؟ سيدنا خالد ابن الوليد. ولو مات بغير المحمديه عادي صح؟ كم كان في صياد زيه ياخذ مصاري عشان يقتل ويجرم؟ الاسلام صنع خالد رضي الله تعالى عنه، فصار ايش اسمه؟ سيف الله المسلول، صح؟ فلما اراد عمر رضي الله تعالى عنه ان يعزل خالد، مش بده يعزل خالد في عهد الصديق، قال يا ابا بكر اعزل خالدا. قال اعزله. راح ورجع بعد فتره، يا ابا بكر اعزل خالد. قال لا اعزله. هو بده يعزل خالد. قال بعض اهل العلم والمعرفه انه كان خايف سيدنا عمر خالدا، حتى جابه الصديق باجابه عطل فيها عمريته. قال يا عمر ما كنت لاغمد سيفا استله الله. ما بغمد سيف استله الله عز وجل. رضي الله تعالى عن الصديق وعمر. ولما صار عمر الخليفة رضي الله تعالى عنه عزل خالدا صح؟ بعدها قال والله ما خالفت الصديق مرة وكنت على صواب. الإسلام صنع هؤلاء. ولما عزل خالد تكلمنا قليلا عن قدر الصانع، اسمع كيف صنع هؤلاء. المعجب بنفسه خالد قبل الإسلام الشريف كيف صار؟ لما جاءت اللهم تمم أمر الشام وألهم أهل الشام رشدهم، فها هنا أبو عبيدة خبر رسالة. بعد فترة عرف خالد أنه معزول، فذهب عند أبي عبيدة فقال لما لم تبلغني بأنني قد عزلت؟ قال يا خالد وهل نحن إلا بك؟ شوف أدب سيدي أبو عبيدة، وهل نحن إلا بك يا خالد؟ أنت شيخنا. فقال يا أبا عبيدة اسمع كيف صنع رسول الله الأكرم هذا رضي الله عنه. قال اسمع يا أبا عبيدة، ما ضر خالدا إن قاتل في سبيل الله قائدا أو قاتل في سبيل الله جنديا. ما ضر خالد. إيش يعني إذا كنت جندي أو قائد؟ مهم في سبيل الله. هؤلاء الذين صنعهم محمد. فاختر لنفسك من يصنعك. اوعك تقلد غير سيدنا النبي، اوعك تتعلق في غيره يا ولدي، اوعي يا خيتي تسمح لابنك يحب غير سيدنا. من مشاهير اليوم اياك ان يقلد هؤلاء الذين يتنافسون من يسقط اكثر الا من رحم ربي. ما أسهل أن تكون مشهوراً الآن، كثير سهل تصير مشهور، كثير سهل جداً. صار أي واحد بده ينشهر بيلبس طقم السلاسل بطلع بيمشي بطلع صار مشهور. زمان كان اللي عنده واحد مخاته على قده كانوا أهله يخبوه، هسا اللي عنده مخاته على قده بعمله صفحة في الشهر ولا هو انفلونسر ولا بصرف على العيلة. إياك يا أختي أن تأذني لولدك أن يكون حراً في اختيار من يتابع. وانت يا ولدي لما أمك تسحب التلفون سحبته عشانك مش عشانها. هذا السلب عطاء. لما أبوك يسحب التلفون منك مرات هذا مش سلب، هذا عين العطاء. لما تكون أنت قاعد جنب أمك وعم تعمل سلطة ويجي أخوك الصغير عمره 3 سنين يأخذ السكين، أمك بتلحق وراه بتأخذ السكين منه صح؟ بصير يبكي وبده يلعب فيها، معقول ترجع له إياها لأنه بكى؟ هل هذا سلب أم عطاء؟ هذا عين العطاء أن أخذت منه ما يؤذيه. فأحياناً يا بني عين العطاء من أبيك وأمك أن تحرم، لأنهم رأوا أن هذا السلاح في يدك خطير عليك وعلى منهجك أحسن الله إليك. إذن إياكم أيها الآباء وخواتي، إياك يا خيتي تجعلي لولدك الحرية في اختيار من يتابع، فإن هذه مدخلات شئتي

0: ما بيتي مدخلات. بكره بصير يقلد حلقته، لبسته، طريقته. ليش السنسال حرام يا شيخ؟ ليه الإسوارة حرام؟ طب ما هي فلان عامل تاتو. شوي شوي شوي ولا هو ايش الولد؟ ضاع. عندنا من نقلد، لا نقلد غيره في الصورة والسيرة والسريرة، نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة وسيرة وسريرة. في صورة أقلده، نعم أقلده، وفي سيرته طريقه، مسلكه، منهجه، أخلاقه، معاملاته، معاشراته، وفي سريرته عاطفته، همه، رحمته، حرصه على الناس. هذا معنى المحمدية. مش معنى المحمدية إني أقول صلي على سيدنا محمد، لا لا مش هيك. على عظم هذه، حتى صلاتنا على سيدنا النبي صارت تعبانة. أحكي لك كيف بصلوا اليوم على النبي مع عداد هاي اللي بتكبس وبمسك هيك وطلع آخر النهار 15,000. هذا عبد القادر الجيلاني 15,000، الله أكبر، هذا نور الدين زنكي 15,000 صلاة على النبي. بس كيف بصلي اليوم؟ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. المايك الدايك، المايك الدايك، ها؟ كيف تطلع مع الأولى؟ اللهم صل على محمد. الثانية، الله صل على. طب لو مسحناك قلم اكتب ما يقول، شو بيطلع معك؟ لغة سريانية من شدة جهالتنا بشأنه وقدره وحقه علينا، حتى بطلنا أن نصلي عليه. ليس الأمر قائما أن تصلي عليه فقط، لا، بل أن تعيش حياته وأن تسلك مسلكه. فسهل كثير أحب سيدنا النبي، فصعب كثير أحب حياته. صعب كثير أسلك مسلكه وأحب حياته. دائما فكرة متواصل الأحزان لا يهدأ له بال. في النهار يا أيها المدثر، وفي الليل المزمل، وفي الليل، في النهار مدثر وفي الليل مزمل، صح؟ في النهار قم فأنذر، وفي الليل قم الليل إلا قليلا. في النهار يتجول في الأسواق ويذكرهم بالله عز وجل، وفي الليل يصلي حتى تتشقق قدميه الشريفتين. في النهار يزور الصديق مرة ومرتين في اليوم الواحد يذكره بالله. بيزور الصديق، بذكر في الله. انت هسه تقول لصاحبك يا زلمة موحد الله، قال موحد قبل ما اشوفك. طب صلي على النبي، قال صلي عليه قبل ما اشوفك. طب صلي على النبي تخسر، قول اللهم صل وسلم وبارك وعلى اله. صلي عليه، قال اتقي الله، قال متقي حبيبي، مستنيك تقول لي. والسيجاره بيده، انا متقي. ما اسهل الكلام، ان احب حياته. بزور ابو بكر مرتين، وفي الليل ليلة ماطرة شديدة البرودة بطرق باب أبو جهل، يطرق باب أبي جهل. كان أبو جهل قاعد مع جماعته، تعرفوا جماعته سرسرية زيه يعني، سرسرية، بخرط عليهم. أنتوا تحكوا بخرط عليهم، بكذب عليهم، احنا بالأردن بقول بعرط، بعرط عليهم. وأنا أبو جهل أبو الأيتام، أنا أبو الأرامل، أنا أبو المساكين، أنا الذي أقصد عند كل نائبة ومصيبة. إلا الباب بدق، واللي بقول شفته زي هسه واحد بتلاقيه بكذب بكذب بكذب مع أصحابه، بيقدم بقول سبحان الله يدليني صادق. مش هيك بنسوي احنا؟ بكون الكذبة ايش؟ مسيلة، ما بيعجزش. ما قلتش بيعجز، بيعجزش. دق الباب واللي هو بقول ها شو قلت لكم أنني أقصد في الليالي الصعبة، هذا جاءني يريد حاجتي، يريد مسألته، لأقضين حاجته. لما فتح الباب له سيدنا النبي، صلوا عليه، صلوا عليه، اللهم صلي وسلم، مش عسلم، اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبي محمد. فتح الباب، يا ويلي هالكذب مكبرها. ولا بقول له محمد، تباشره هو بالكلمات، قال سئمتك، مللتك، أما مللتني؟ سأشهد لك عند ربك أنك قد بلغت. فك عنا. يكرر زيارته، حريص عليه بإنقاذه وإسعافه. يريد أن ينجده. ما أرحم رسول الله، وما أرسلناك إلا في اللغة يا كرام أداة حصر واستثناء، إلا رحمة للعالمين. ما أرحم رسول الله. قال يا أبا الحكم، شوف الحكمة، يا أبا الحكم أما قال لك أن تسلم؟ قال سأشهد لك عند ربك أنك قد بلغت، خلاص ما تجيني. وطلع قدام اللي كان يخرط عليهم ويكذب صغيرا كاذبا، قال بده يقضي حاجته، يلا يقضي حاجته. فصعب أن أحب حياته، ولكنها لذيذة جدا. اسمعوا هذه، ومن استطاع أن يحفظها فليفعل. وأختم هذه الليلة المباركة بهذه الكلمة المباركة: من نذر نفسه لخدمة دينه فإنه سيعيش متعبا، ولكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا ويبعث يوم القيامة كبيرا. فالحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت لله يا ولدي، أنت مش للوظيفة ولا للدار لحالها، أنت لله. إن لله، مش هيك الآية؟ إن لله وإنا إليه راجعون. إحنا لله، فكن له حقا. كيف أكون لله؟ كن محمديا تكن له. فعل محمديتك، تجدد شخصية الأفضل من شخصيتك. بتفعيد المحمدية نستجلب من الله المعية. اللهم ربنا وسيدنا مولانا سميع الدعاء، نسألك أن تكتب لإخوتنا فرجا في غزة وفي السودان. اللهم سيدنا ومولانا القوي، تجلى على أبطالنا هناك باسمك القوي فقوهم وارزقهم إقداما وإقبالا. اللهم سيدنا ومولانا اللطيف، تجلى على أهل غزة والسودان وكل مستضعف من المسلمين والأسارى باسمك اللطيف، فلطف عليهم جميع شؤون حياتهم. اللهم أذهب ألامهم وأوجاعهم، وبلسم ألم صدورنا عليهم. اللهم مولانا وسيدنا المنتقم، تجلى على من آذى إخوتنا في كل مكان باسمك المنتقم، فانتقم منهم جميعا. اجمع يا ربنا على الحق كلمتنا، استعملنا دعاة إليك وإلى رسولك في مشارق الأرض ومغاربها. اجعلنا يا ربنا من حماة الشريعة، حملة الرسالة، وكلاء عند رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم، وحماء بالأمة. اللهم مولانا اجعلنا رحماء بأمتنا، أشداء على أعدائنا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وفق يا ربنا من حضر هذا المكان، واقضي حاجاتهم جميعا رجالا ونساء، تجلى على حياتهم باسمك الواسع فاكتب لهم ساعة نضيقة بعدها، تجلى على صدورهم باسمك الهادي فاهدهم جميعا. اللهم قضاء حاجات لكل من سمع وأمن ودعا، لكل من بلغ الرسالة. اللهم والقائمين على هذا المسجد المبارك الطيب، كن لهم معينا أن يظلوا على هذا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
1: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وثيابك فطهر، لكي نحلق معا في آفاق الطهارة. وما زلنا نتحدث عن وسائل تزكية النفس، هذا الموضوع الذي أخذ

0: لمنا عدة حلقات نظرا لأهميته. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
1: مرحبا وحياكم الله.
0: حبذا لو استأنفنا الحديث عن وسائل تزكية النفس.
1: من الوسائل ونحن سقناها سوقا ربما لم نراعي فيه الترتيب، ولكن المقصود الإشارة إلى هذه الوسائل المعينة، وإلا فالأصل هو توفيق الله وإعانته للعبد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالإنسان يبذل السعي ويلتمس التسديد من رب العباد لأنه المعين والموفق والمسدد، يلج إليه من باب الافتقار والانكسار والتذلل، هذا من أعظم الأبواب النافعة. ولذلك قالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أحيانا إنسان تنكسر نفسه ويخضع ويخشع لله تعالى، وهذا الانكسار يفتح له بابا عظيما من التوبة والأوبة والقبول عند الله. وأحيانا يتيسر للإنسان طاعة فلا يزال يتعاظم بها، ولذلك القرآن ولا تمنن تستكثر فلأنفسهم يمهدون. فلا ينبغي أن تكون هذه الطاعة سبيلا لنوع من العجب، ولكن الأصل هو توفيق الله إذا لم يكن عون من الله اجتهاده. هذه الوسائل المهمة أن يتحرى الإنسان الحلال مطعما مأكلا مشربا ملبسا مسكنا، في حركته وسكونه، في تعامله وعبادته، في كل شأن حياته أن يكون طيب المكسب. هذا ما نعبر عنه بطهارة المال. طهارة الوجدان متصلة بطهارة المال، وطهارة المال أمران: أن يكتسب من حل وأن ينفق في حق. الله عز وجل خلق هذا الكون مسخرا للإنسان، وسخر لكم نعمة الله لا تحصوها، هذا التسخير في البر والبحر والجو وما بينهما، الحلال الطيبات. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. صفة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جاء لهذه الأمة بحل الطيبات وتحريم الخبائث، ووضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت عليها. تعرف أنه في بعض الطيبات الحلال حرمت على بعض الأمم عقوبة لهم، فبضبات أحلت لهم، والأصل في الأكل يسلك السلوك.

هذه الأمة بحل الطيبات وتحريم الخبائث، ووضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت عليها. تعرف أنه في بعض الطيبات الحلال حرمت على بعض الأمم عقوبة لهم، فبظلم

0: اليهود حرم الله عليهم الشحوم، أذابوها فجملوها وأكلوا أثمانها. حرم عليهم الصيد يوم السبت، حفروا الخنادق يوم الجمعة لتقع فيها الحيتان يوم السبت فيأخذوها يوم الأحد، ونسوا أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فالحلال واسع، فيه الخير وفيه البركة، والعبرة ليس بالكثرة وإنما بالبركة التي تحل. إنسان أحيانا يملك القليل لكن يجعل الله فيه البركة ويشعر بالسعادة وبالطمأنينة، وإنسان يتدفق له المال لكن لا يتغيى مشروعية الحلال فيكون كلا ووبالا عليه حتى ما يشعر بالنعمة، ممنوع بسبب ارتداء الضغط ولو ممنوع من المشويات، حتى هذه النعمة التي يملك المال فيها لا يستطيع أن يطعمها نظرا لعدد من الموانع والكوابح والعوائق والقواطع التي تحون ذلك. فالقليل الطيب من الحلال الذي يبارك فيه خير من الكثرة التي تقع بأي سبيل. فهذا الكسب الخبيث يعني يؤثر في القلب ويؤثر في الوجدان ويؤثر في التربية ويؤثر في الذرية ويؤثر في كل المحيط الذي يتنقل في رحابه الإنسان. بعض نساء السلف الصالح كانت الواحدة إذا خرج زوجها في الصباح قالت له: اتق الله ولا تطعمنا الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار أو نصبر. وأعتقد هذا معنى ينبغي أن نحرص عليه، والخير كثير ونعمة الله وافرة، ولا ينبغي أن يسلك لها الإنسان إلا الحلال المشروع الذي جعل الله تعالى فيه الخير والبركة والنماء.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور. من وسائل تزكية النفس التي يذكرها علماء السلوك قضية مراعاة الوقت أو رعاية الوقت، حتى يقول ابن عطاء الله السكندري: ما من وقت يمر عليك إلا ولله عليك فيه حق. فكيف يكون الوقت هو السبب أو وسيلة من وسائل تزكية النفس؟
0: هذا أمر عظيم من نعم الله تعاقب الليل والنهار. والوقت فيه معنى الزمن، والزمن فيه حياتنا. يا ابن آدم أنت أيام، فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعض منك. يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهبهن له ذهابا. لذلك هذه نعمة جلة يسأل عنها الإنسان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ثم نشير خاصة في مرحلة الشباب، يسأل عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه. الشباب باعتبار أنه قوة بين ضعفين، ضعف الصبا والطفولة وضعف الشيخوخة والعجز والكبر. لذلك سئل عن هذه المرحلة لخصوصيتها ولأنها مجتمع الطاقات ومكتنز المواهب. فمسألة الوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. كان من اللطائف الإمام ابن الجوزي، ابن الجوزي بالمناسبة هو تلميذ أبو الوفاء بن عقيل ومن الشيخ الحنابلة، وله كتاب عظيم اسمه الفنون، ألف فيه كل شيء في التفسير والفقه والحديث واللغة والتاريخ والشعر والعروض والنحو وغير ذلك. وقال الذهبي: وقفت على المجلد 300، بعضهم أوصله إلى 800 مجلد، وقالوا أوسع كتاب في الإسلام، وسماه الفنون لأنه اشتمل على أفانين شتى. يعني كلام الآن لو ذكرناه أشبه بخيال. قال إنه كان يفضل أن يتحس الكعك بالماء على الخبز لما بينهما من تفاوت المضغ. تلميذ ابن الجوزي يقول: أنا يعني عايشت أهل زماني وكانوا يضيعون الأوقات ويجلسون على نهر دجلة ويطيلون الوقت ويتخلل هذا الوقت غيبة، فرأيت أن الزمان أشرف شيء، فإذا قاطعت الناس حصلت لي وحشة من قطع المألوف. الإنسان لا يمكن أن يعتزل. وإذا عايشت الناس على ما هم عليه زياراتهم أعمالا لا تمنعني من المحادثة، فجعلت لهم بري الأقلام وقص الورق وحزم الدفاتر حتى لا
1: يستغل وجودهم فيها،
0: يستغل حتى أثناء الأنس يبري الأقلام ويحزم الدفاتر ويقص الورق، وهذه الأعمال لا بد لها من وقت حتى لا يضيع شيء من وقته. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. الآن الشاب لا يستطيع أن يقرأ كتاب أو مجلد، كل الوسائل متيسرة بالنسبة لنا. السلف الصالح هل كانت هذه الوسائل متيسرة؟
1: أبدا.
0: لا كهرباء ولا مياه ولا تكييف ولا ظل بارد، ومع ذلك مع علو الهمة والهمة المتوثبة إلى معالي الأمور فعلوا الأعاجيب. يعني الطبري المفسر الإمام المحدث الفقيه، كانت له بالمناسبة مدرسة وأتباع يسمون

0: برية ولا يقل عن مرتبة الأئمة الأربعة، مرتبة الأئمة الأربعة. قال لطلابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: في كم تكتبه؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: تفنى الأعمار ولا يفنى. فاختصره في 3,000 ورقة بعد أن قال لهم: يا لله ماتت الهمم. كان يقول: كنا نعدو إلى مجلس ابن حميد، كنا نعدو في اليوم. الإمام السرخسي كتب المبسوط وما كتبه على أيام حته، فوجدوه أنه كان يكتب بمعدل 4. ابن القيم كل الدعاة والفقهاء والعلماء يقرؤون زاد، ألفه هو. نحن الآن السفر ده للتنزه وللراحة وللعطلة، والعقل نفسه ياخذ رأي، والكتاب مفقود ليس له. الترمذي ترغيب والترهيب، الإمام المنذري 4 مجلدات كتب أيضا وهو مسافر. بل هنالك من جعلت مهرها كتابا. الإمام الكاساني تزوج بنت شيخه التي اشترطت عليه أن يكون مهرها كتابا في فقه أبي حنيفة. الناس الآن يتنافسوا المهر، مرسيدس آخر موديل أو
1: مبالغ طائلة
0: أو مبالغ. اشترطت عليه أن يكون مهرها كتابا في فقه أبي حنيفة، فألف بدائع الصنائع 7 مجلدات لا يستغني عنها فقيه. الناس كانت الهمم عالية متعلقة بالإمام الشعبي. يسأل شعبي، ده تلاميذ ابن مسعود: أن أصبت هذا العلم بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. فالعناية بالوقت صرخ فيه لبغداد وعلمائها وفقهائها وقضاتها، وختمه بذكر وشيء من أخبارهم لا يستغني عنه باحث. وهذا جزء مما ألفه، وغيره كثير من أئمة فخلفوا لنا هذا التراث الضخم. كان هذا دليل بالوقت وبركة. مثال بسيط: ابن تيمية أدخل السجن لمن أن يفقه، منعوه فأدخلوه في زنزانة، أقبل يؤلف، منع صدق عند ملك مقتدر.
1: الله يبارك فيك دكتور. من الأمثلة يعني الشيخ عبد الحي اللكنوي، توفي قبل 100 عام، وتوفي وعمره 39 سنة، ومع ذلك فقد ألف 120 كتابا تقريبا عندما حصروا كتبه.
0: والنووي الذي سارت به الركبان رياض الصالحين، من منا لا يعرف الأربعين النووي، من يعرف الأذكار، من منا لا يعرف التبيان في آداب حملة القرآن، المجموع، تهذيب الأسماء واللغة.
1: نفس تبديه إلا لله فيه قدر يمضيه. كما تفضلت أن الوقت هو من أنفس الأشياء، والوقت هو الحياة. من أفضل الأوقات التي تمر على الإنسان هو وقت الشباب، حتى قيل إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ فكيف للشباب أن يستغلوا هذه الأوقات، وخصوصا أنهم في أحيان كثيرة يمرون في فراغات؟ يكفي العطلة الصيفية أو عطلة نصف السنة، فإنها أوقات تمر في كثير من الأحيان دون فائدة.
0: أولا، نحن نحب أن نشير حينما نقول الانتفاع بالوقت لا يعني أن يكون الإنسان على حالة واحدة من الجد والعزم والاشتغال بكل القضايا الجادة في حياته. لا، الإنسان يراوح، الإنسان له حق العقل بالعلم النافع، وحق الجسد بالعافية والنشاط والرياضة، وحق الروح بالتزكية، وحق الوجدان بالرواح والجمام الذي يعينه. فإذا أشبعنا طاقة وتركنا الأخرى يظل اختلال في تركيبة الإنسان. فمش معناها أن الإنسان يظل عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولذلك نحن نقول: يا دار الخلافة، ودخل بيته ترنم بالشعر، فقال له بعض أصحابه: أو مثلك يقول هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إنا. فكان أبو الدرداء يقول: إني لأستجم بشيء من الله حتى يقوى قلبي على الحق. حتى أحد العبيد بن عمير كان قاص أهل مكة، رجل واعظ مبكي مؤثر، كان إذا جلس في مجلس وعظه عبد الله بن عمر يبكي، فقالت له عائشة: إياك وإملال الناس وتقنيطهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم. إذا وعظت فأوجز، فإن أسرفت كنت أنت أولى. فنحن نقصد الوقت يعني إنسان يأخذ لنفسه نصيبا من الترويح، من الجمام وكذا. لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة فساعة. فهذه مهمة يعني، لأنه أنا أخشى يعني فقط إذا أخذنا الشباب بالعزم في كل شيء يمكن أن ينفروا، أن يقع لهم هذا النفور. نحن حتى في العطلات هذه مسألة مهمة، إنه الإنسان يحصل له نوع من الاسترواح. إذا كان في الكد راسي في الجامعة أو في نحوها محتاج أن يسافر. الرحلة دي نفسها يتأمل في الكون الفسيح، قل سيروا في الأرض، يمشي فيما يصنع، يتعرف على طبائع الشعوب وأخلاق المجتمعات، ثقافاتهم، حضاراتهم، عاداتهم، أعراف.

تزيد من تفتح المدركات بالنسبة له، يتعلم فيها الصحبة الخيرة، لأن كما قلنا السفر يسفر عن أخلاق الرجال. الكشافة الجوالة تعين الشاب على أنه يعني قوي البدن، فتي الجسم، الرياضة بأنواعها، السباحة. يعني لابد أن نوجد للشباب برامج متنوعة فيها الفني، فيها الوجداني، فيها الفكري، فيها الترفيهي، فيها الإمتاع العقلي، فيها إشباع العاطفي، فيها الإشباع الوجداني، بحيث يعني مثل الفاكهة المتنوعة يجد في كل نوع ما يلبي. ولما يكون في الرحلة في السفر معه معلم في رحلة مثلا عمرة، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى مصيف ومكثوا فيه، يمكن أن يزاوجوا وأن يراوحوا بين الدروس التربوية، الصلاة في جماعة، حلقات التلاوة، ثم الرياضة، ثم السباحة، ثم السمر والترفيه. بهذا نستطيع أن نستوعب، ثم أن نتعرف على مجال الإبداع عند الشباب، ونحاول أن ننمي هذه الملكات والمواهب كل في المجال الذي يحسنه ويتقنه. هذا المقصود بملء الفراغ، الملء الفراغ بالأمر النافع في كل مجالات الحياة، ليس فقط في قضية العلم، ولكن ملؤه بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وأخراه، ما يعود عليه بالنفع في فكره.

0: هذا المقصود بملء الفراغ، الملء الفراغ بالأمر النافع في كل مجالات الحياة، ليس فقط في قضية العلم، ولكن ملؤه بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وأخراه، ما يعود عليه بالنفع في فكره والروحية والعقلية والمعرفية.
1: نعم فضيلة الدكتور، جزاك الله خيرا على هذه الإجابة الوافية. لا يكاد يخلو كتب من كتب تزكية النفس في الحديث عن اللسان وآفات اللسان، وأن اللسان هو المدخل إلى القلب،
0: بها يدخل الإنسان إلى الإيمان
1: أو يخرج،
0: وبها يخرج.
1: نعم.
0: ولقد قالوا وبهذا مشروعا بعد أن كان ممنوعا، وبهذا اللسان والكلمة ينفصل عقد هذه الرابطة الزوجية التي اجتمعت بالكلمة وافترقت بالكلمة. بهذا يقع الظهار والإيلاء وغير ذلك، بهذه الكلمة تنعقد المعاملات التجارية بيعا وشراء وتجارة وغير ذلك، بهذه الكلمة يقع ما هو عظيم جدا، يقع بها القضاء والأحكام التي تفصل بين الناس، في إنسان بها يعدم، وفي إنسان يجلد، وفي إنسان يغرم، وفي بها إنسان يسجن. فالكلمة بالغة الخطورة، بها الكفارات، النذور، الأيمان، كل هذا من متعلقات اللسان. ولذلك اللسان يدخل في أحكام شرعية في الفقه، في الطهارة، في المعاملات، في الجنايات، في كل القضايا يدخل قضية اللسان.
1: والعرب تقول الحرب أولها كلام.
0: أي العرب زمان قديما بالنسبة للشاعر الذي يكسر الهجاء كانوا يعاملونه بأمرين، إما أن يقطعوا لسانه بالصلة والمال،
1: يشترون لسانه،
0: أي أو أن يربطوا هذا اللسان بحبل. عبد يغوث قال: أقول وقد شدوا لساني بنسعة. النسعة الحبل، حبل من جلد مفتول يشد به اللسان. أقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشرتي من أطلقوا لي لسانية. وجل الإسلام اعتمد بعض هذه الوسائل، منها إعطاء الصلة. لذلك الزبرقان بن بدر التميمي لما شكى الحطيئة وكان كثير الهجاء وهجاه، اشتكاه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأوقع فيه عقوبتين: حبس اللسان وحبس البدن. أعطاه صلة، اشترى منه أعراض المسلمين ب3000 درهم، وبعدين حبسه وذكر الأبيات التي استعطف بها أمير المؤمنين: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النهى البشر. فاشترى منه أعراض المسلمين ب3000 درهم. فكان هنالك حبس الأبدان وحبس اللسان. ومن اللطائف أنه جرج لهارون الرشيد أراد أن يستعطفه بشعره لينال منه صلة، قال: حياك رب الناس حياك، إن الذي بجمال الوجه رقاك، بغداد بالنور وجهك أشرقت، وقد أورق العود بجدواك، أي بعطائك. هارون كان ذكي ولماح، قال له: حياك رب الناس حياك، إن الذي أملت أخطاك، أتيت شخصا قد خلى كيسه ولو حوى شيئا لأعطاك. قال: يا أمير المؤمنين، الشعر بالشعر حرام، فاجعل بينهما شيئا يستطاع. هذه من اللطائف. فأمر اللسان خطير، ولذلك الرجل يتكلم بالكلمة لا يقل لها بالا
1: تهوي به
0: 70 خريبا، أو يرفع الله بها درجات. رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. فأمر اللسان عجيب، وأعتقد اللسان اليوم الغيبة، النميمة، الخوض في أعراض الناس، ينطلق بلا قيد ولا شرط. لابد أن يزم الإنسان هذا اللسان وأن يخطمه، لأن له من الآثار بعيدة المدى. الكلمة لها وقع ولها أثر في حياة الناس خيرا أو شرا، وهذا من الأمور التي يعني ينبغي أن يتنبه لها الإنسان. اللسان،
1: آفات اللسان دكتور، بعض العلماء ذكر أكثر من 100 آفة من آفات
0: طبعاً
1: اللسان. فيا حبذا لو حدثنا سريعا عن بعض.
0: اللسان والقلم صنوان، وهم من أعظم الأدوات اليوم تأثيرا، عبر الكلمة المرئية والمسموعة والمكتوبة التي تعدى تأثيرها ل4000 من الناس إلى الملايين الذين يشاهدونها وقت إيقاعها وقت كتابتها عبر الفضائيات، عبر الإنترنت. ولذلك هذه المسائل بالغة التأثير في تكوين وجدانهم. قديما كان الناس يقولون الناس على دين ملوكهم، واليوم الناس على دين إعلامهم. الإعلام بالغ التأثير،

0: بأدواته التي ينفذ منها الصوت والصورة ويشع بالحركات وبالأضواء وبمقول القول. لذلك نتحدث عن اللسان والقلم بدءا من هذه الجارحة، وقد أشرنا إلى اللسان وأهميته وأنه به يمكن أن نحقق سلاما، وبه يمكن أن نقيم حروبا، ويمكن به أن تتصارع الأمة، وممكن به أن تتشظى وحدتها وأن تتفرق كلمتها وأن يتشتت شعثها، وكذلك بالنسبة للقلم. ولذلك في الأثر أو في الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم. اثنى الله تعالى به على خلقه بأنه علمهم بالقلم، ولذا تكتب بخطك غير شهوة. ومن هنا يعني اعتماد اللسان والقلم على قاعدة الإثارة وعلى قاعدة التهييج وعلى قاعدة تحريك العواطف دون أن تلجم هذه العواطف بنظرات العقول بالحكمة بالبصيرة المتأنية، يؤدي إلى تأثير سلبي في حياة الناس. أيضا هنالك فرق بين هذا، واجب اللسان والقلم أن يبرز الحقائق كما هي بموضوعية بشفافية بنزاهة بحيادية بعدل بإنصاف، وأن لا يكون فيها الجور ويكون فيها الظلم ويكون فيها الهوى. هذا ما ننشده في طهارة الإعلام، أن ينتقلون من الموضوع إلى الذات، بمعنى آخر إلى شق، إلى أن تقدم نقدا موضوعيا للفكرة، صوابا أو خطأ، حقا أو باطل، اجتهادا مقبولا أو مردودا، إلى أن تتحريح في الأشخاص في الهيئات في الذات، إلى حالة من الاغتيال المعنوي للشخصية المختلف معها. من هنا يعني هنالك ما نسميه بالتكفير، هنالك التكفير السياسي، هنالك التكفير المعنوي، هذا كله يدخل في اغتيال الشخصية معنويا بتجريحها بمحاولة تقزيمها، تقزيم عطائها، إنتاجها. حينما يفتقد اللسان والقلم قاعدة التثبت، بمعنى أخذ المعلومة من مصادرها، أخذ الموطن الصحيح الذي ينبغي أن تأخذ به ويعتمد على الإشاعة، هذه الإشاعة التي قد تشيع بين الناس وتصبح كأنها حقيقة مسلمة، فإذا عرضتها على ميدان التثبت والتأني فتثبتوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فإنها لا تقوى أمام الحجج والبراهين والأدلة. فإذا لدينا مبدأ التثبت والتبين، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، هذا مبدأ عظيم، مبدأ أن يكون نقدنا للفكرة وليس للأشخاص، أن ننأى عن التجريح والإسفاف، أن نحمل عفة الكلمة وطهر اللسان، فنختار من الألفاظ أحسنها وليس أقبحها. نحن حينما نجادل غير المسلمين، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن. ولذلك الخشونة في العبارة، الفظاظة، الجفاء، الجلافة، البداوة، نتخير فقولا له قولا لينا، العبارة التي، ولذلك كسب القلوب مقدم على كسب المواقف، الفكرية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الفنية، ما نتناوله في الصحف، ما نخطه بأقلامنا، نستعمل العبارة العفيفة، طهر الكلمة، نحاور الفكرة، نتحلى بقضية الإنصاف ونحن نتناول القضايا، نثني على الجانب الإيجابي ونبين الجانب الآخر. وأعتقد هذه رسالة مهمة بالغة التأثير بالغة التعقيد. انظر إلى واقع الصحافة اليوم، حالة من التهييج، وأحيانا يتحول الأمر إلى صراع شخصي، إلى صراع مذهبي، إلى صراع طائفي، إلى صراع قبلي، إلى عرقي، فتنشب بهذا الاتزان يقدمه أو تكتبه الأقلام، يؤدي إلى حالة من الاحتقان والتوتر،
1: وتؤجج الصحافة،
0: وتؤجج واقع الأمة التي أحيانا يكون في الوطن الواحد تنوع ديني ومذهبي، ونبحث إلى نوع من التعايش بين هذه المكونات في المجتمع، ولكن هذا التهييج يؤدي إلى أن يتخندق كل إنسان إلى قبيلته، إلى مذهبه، إلى طائفته، وهذا يحول الأمة إلى قابلية ما يمكن أن يسمى بتجزئة المجزأ أو تقسيم المقسم أو تفتيت المفتت، إما على أساس كما نشهد اليوم عرب وعرب تركمانس، أو على دين أقليات مسيحية
1: الأقلام،
0: وكما تلعب إما دور المجتمع. ولذلك وسيلة بالغة التأثير، إما الإنسان أن يقول خيرا ينفع الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم.

0: في مصالحهم وإما أن يصمت، وكذلك القلم عليه. والكلمة خطورتها أنها لا كتبتها أنت، وإنما الأثر الذي تحدثه. قال تعالى: سنكتب ما قدموا وآثارهم. حتى الأثر الذي تحدثه إن كان خيرا وإن كان شرا سيبقى باقيا في حياة الناس.
1: ربما دكتور أخذت كثير من الصحف تلعب دور ما يطلبه القارئون أو القراء، فانتشرت صحف تتحدث عن الفضائح والجرائم، وهي الصحف التي تلقى رواجا.
0: وهذا يعني نفرق بين الظواهر العامة ونفرق بين ما يقع من سلوك فردي. الأصل في السلوك الفردي الستر، أن تستر. التنبيه إلى الظواهر العامة لا ينبغي أن يخدش الحياء العام، لا ينبغي أن يخدش. ولذلك حتى ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه يقول: المس والملامشرة في القرآن الجماع، إن الله حيي كريم. هنالك فرق بين أن تذكر الحقائق وبين ذكر الفضائح وبين ذكر ما يخدش الحياء الذي ينبغي أن يراعى. والأصل أن نحافظ على الستر وأن ننبه بطريقة لبقة وأن نطرح البدائل التي تعين الناس على الوصول إلى ما هو أنفع وأجدى.
1: فضيلة الدكتور، أصبح الآن في هذا العصر للقلم صور أخرى، فأصبح الإنترنت والمنتديات اللي في الإنترنت
0: والكاركتير
1: والمدونات والكاركتير فكل هذه صور، هل هذه الضوابط أيضا تنطبق على مثل هذه الوسائل؟
0: ما هي كلمة مكتوبة، مسموعة، مرئية، مشاهدة، كلها لها تأثيراتها وإيحاءاتها وظلها، بعضها أثرها عن طريق العين، بعضها عن طريق السمع، وبعضها معا. ولذلك التحري لمثل هذه الضوابط بما نقدم النافع الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، هذا الذي يرتفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا الكلم الطيب ينبغي أن يكون طيبا وطهرا في اللسان، وأن يكون طهرا وطيبا في القلب.
1: فضيلة الأستاذ الدكتور، يا حبذا لو حدثنا عن بعض الخلل الذي أصاب المفاهيم والمبالغة التي تم التعامل معها في الكثير من المفاهيم التي هي في حقيقتها وفي ظاهرها أنها مفاهيم خيرة ومفاهيم نافعة، ولكن الإغراق فيها والتعامل معها بشدة حرفها عن مسارها الصحيح. فمثلا مفهوم الدنيا، فكان هناك اعتزال الدنيا فطلق الدنيا، كما قال الشيخ الغزالي: المسلمون طلقوا الدنيا وتزوجها الغرب. فهذا ربما يرجع إلى تأثر كثير من المسلمين بهذا التراث الذي يزهد الناس في الدنيا، فهذا أيضا من الخلل الذي أصابه.
0: نعم، يعني التوازن في هذه القضية مطلوب، وأنا أعتقد حصل مبالغة في الكتب المعنية بقضية التزكية، وخاصة في كتب التصوف الحديث عن الدنيا أنها جاءت لتهدم لا لتبنى، وجاءت يعني تعبر لا لتعمر، فجعل هنالك انقطاع. والأصل عندنا أن نصل الدين بالدنيا بالآخرة. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالناس. في دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والحديث عن أن الدنيا دائما مذمومة ليس صحيحا. الدنيا ذمت بأحد اعتبارين أو بالاعتبارين معا: الدنيا تلهت عن ذكر الله عز وجل، أو إذا توصل إليها الإنسان بالحرام ليس بالحلال المشروع. إذا توصل إليها الإنسان بالحلال المشروع كانت من باب الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهي من الحلال الطيب. ثم الدنيا هي البسيطة التي نمشي في أرض الله، نمشي فيها ونأكل فيها من رزق الله، ونتأمل فيها بديع صنعه، وهي التي خلقت وسخرت للإنسان وذللت له. فنجمع بين الدين والدنيا. وأما بنعمة ربك فحدث، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فبعض الناس بالغوا في مسألة الدنيا وحصل فيها هذا الانقطاع، ولكن الواجب أن يعود المفهوم الشرعي الصحيح في، وترتب عليها اختلالات تبعا لهذا المفهوم، اختلالات في مفاهيم أخرى متعلقة بها.
1: نعم، والأصل أن الإنسان مستخلف في الأرض، إني جاعل في الأرض
0: نعم خليفة. يعني الإنسان كما قال الراغب الأصفهاني جاء ليهم تحقيق عبادة الله وتحقيق عمارة الكون،
1: استعمركم فيها،
0: وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وتحقيق الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالملك في السماوات والأرض كله لله، وما فيهن ومن فيهن، والإنسان مستخلف. وهذا الاستخلاف ليحقق ثلاثة أمور: التسخير والتعمير والتثمير، مسخرة وفي نفس لنعمره. وإذا وقع التعمير انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي، تسخيرا وتعميرا وتثميرا. فهذه علاقة الإنسان، يعمر هذه الدنيا ولكنه لا يقف عند ظاهرها،

0: وإنما يعبر من هذه الدنيا إلى الآخرة، فتكون مطيته بناء يبنيه في هذه الدنيا وبناء يبني من خلاله بناءه للآخرة. هذا من الخلل اللي حصل، وينبغي أيضا أن يصحح فيه المفهوم.
1: دكتور، ألا ترى أن الخلل في هذا المفهوم أثر على واقع المسلمين المعاصر؟ يعني التخلف الذي يعيشه المسلمون والتراجع الذي يعيشه، أليس له ارتباط بالخلل في هذا المفهوم؟
0: خلل كبير، يعني الخلل، التخلف التنموي والتخلف الحضاري، مع أننا الأول في البترول وفي المعادن وفي النحاس وفي الذهب وفي الحديد، وأفضل في متميز على التربة الخصيبة والمياه الجارية
1: العذبة البشرية
0: والهواء النقي، ونحن نعتمد حتى في القشة التي نخلل بها أسناننا على غيرنا.
1: الله،
0: يعني فتراجع على الأمة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم التوحيد والإيمان في مناكبها، فنحن لا حققنا العلم فاعلم، ولا حققنا
1: العمل،
0: السعي في المناكب والضرب في الأرض.
1: دكتور، من المفاهيم أيضا الذي صار هناك غلو في التعامل معها، خاصة من الذين يكثرون من الحديث في أو يخوضون في علم السلوك، الحديث عن الفقر، فينبغي أيضا للإنسان أن يكون فقيرا وأن يكون
0: زاهدا
1: في الدنيا.
0: يعني أيضا الفقر في المصطلح الشرعي من الأصناف التي تقدم إليها الزكاة،
1: نعم، أو المسكين.
0: والفقر بمعنى الافتقار، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله عز وجل، ولكن الفقر كمحطة من محطات السلوك إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى لم يرد، بل النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، وقرن الاستعاذة من الفقر بالكفر، وأعوذ بك من الفقر والكفر. هذا الفقر ما ورد، حتى الحديث الذي يشاع على ألسنة كثير من الناس، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، هذا الحديث وإن اختلف في تحسينه وتصحيحه على فرض حسنه، فالمراد بالمسكنة هنا التواضع وخفض الجناح، وليس المراد بها الفقر وذل الحاجة. فهذا من المعاني التي ينبغي أن تصحح عند الناس في قضية الزهد. كذلك الزهد ما معناه؟ أن تكون النعمة في يدك لا في قلبك، أن يكون ما في يد الله أوثق منك مما في يديك. ولذلك الزهد كما قيل ليس لبس الخشن ولا ترك العباء، ولكن أن لا يغلب الحلال شكرك ولا الحرام صبرك. وفي بعض الناس يتحدث عن الزهد وهو لا يملك شيئا. الزهد أن تملك الشيء فتزهد فيه، يعني يتقلب في يدك ولكن لا يتعلق به التعلق القلبي، هو معنى يقوم بالنفس. هذا أشبه بزهد الثعلب. قالوا إن الثعلب أراد أن يقطف عنقودا من عنب، فأراد أن يصل إليه بكل سبيل، فلما أعيته الحيلة قال اللهم لا تجعل لنا نصيبا في الحرام. الشيخ الحسن البصري الإمام كان من أكبر الزهاد، لكن ما فهم الزهد على أنه تحريم الطيبات. كان عرض زنده، العضل هذا عرض زنده كان شبرا
1: ما شاء الله،
0: فقال الشاعر: عرض زند الحسن البصري شبر فتعجب، ذا مع الزهد فما ظنك لو كان تسبب. كان يحب أكلة جميلة اسمها الفالوذج، قال له بعضهم: يا إمام، جارك لا يأكله خشية ألا يؤدي شكره. قال: ويا له من جاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ ثم قال: أو تدري ما الفالوذج؟ لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن. هل يأبى هذا مسلم؟ يأكل الطيب ويحمد الله على هذه الأكلة. ولذلك سفيان الثوري كان إذا أراد سفرا حمل معه الدجاج المشوي، ولما قدم مكة أراد أهل مكة أن يمتحنوه، فأتوا له بمائدة كبيرة ظنوه لا يأكل إلا من صنف واحد، فأصاب من كل صنف نصيبا. ثم قام يحيي ليلته تلك بالعبادة والذكر، قال: أطعم الزنجية وكده، يعني أكل تمام وأعبد تمام. فأنت تأكل الأكلة، أنت الآن يجيبوا لك موية باردة وأنت في هجير الحر، وتشرب الماء البارد فيستنطقك حمدا وشكرا لله تعالى. نعم.
1: حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كان كثير منهم غني، العشرة المبشرون في الجنة،
0: نعم،
1: كثير منهم عبد الرحمن بن عوف، نعم، كانت توفي وتركته تقسم بالفؤوس.
0: صحيح.
1: عثمان بن عفان كان من أغنى الصحابة.
0: يعني إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، وإن من عبادي من لا يصلحه. وقالت رابعة العدوية: إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله. ففي بعض الناس يغتني ويشكر، وفي ناس يفتقر فيصبر. وتنازع العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ قال بعضهما: أفضلهما أتقاهما. وبعضهما قال: الغني الشاكر، لأن أثره متعدي، ذاك صبره على افتقاره لنفسه، وذاك غناه متعدي لأنه يصل بهذا الإحسان وبهذا التصدق.

0: هذا الإنفاق إلى المحتاجين من ذوي المسغبة، يفرج به الكروب ويكشف به المحن. ولذلك التوازن مطلوب، إذا افتقرت فاصبر، وإذا اغتنيت فاشكر المهم، إن طلبت الدنيا فاطلبها بالحلال، لا تصرفك عن أداء واجب ولا عن القيام بطاعة ولا عن النهوض بأداء فريضة، ولا توقعك في محرم تتلبث به. فإذا أخذتها بالحلال الطيب كانت من هذا المعدن الطاهر النقي وتمتعت بها في حدود ما أباح الله. قال ابن عباس: البس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف أو مخيلة. هنا التوازن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. التوازن هنا أنها وسط بين الشح والبخل وبين الإسراف وبين التقتير. فأعتقد أن الإنسان يتقلب في نعم الله التي أغدقها عليه، يؤدي واجب الشكر، الاعتراف بها باطنا، وما بكم من نعمة فمن الله، التحدث بها ظاهرا، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أن تصرف هذه النعمة في طاعة مزديها ووليها ومنعمها، وأن يشكر الله عليها، لأن ذلك يفتح باب الزيادة. وإذ استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أعتقد هذه المفاهيم لو وضعت في سياقها الصحيح، عبد الله بن المبارك كان يتجر عاما، يحج عاما، يغزو عاما، وحينما يمسك هذا المال يقول: لولا هذا لتمندل بنا هؤلاء، يعني الحكام ليجعلونا ألعوبة. فالعالم حينما يستغني بماله لا يكون محتاجا إلى غيره، يجعله إن شاء الله اليد العليا التي تنفق، وكذلك اليد العليا التي تبسط، واليد التي تكون ندية. وأحيانا يعني الفقر يوقع الإنسان في ذل الحاجة. من اللطائف أن أحدهم اضطر أن يبيع كتابا له حتى يطعم أهله ويطعم أبناءه، فاشترى كتاب الجمهرة الشريف الرضي، لكنه وجد أبياتا بخط صاحبها وهو يقول: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني.
1: الله الله.
0: يعني هذا المعنى وله إشارات كثيرة يمكن أن نعرض لها في حينها.
1: بارك الله فيك، شكرا فضيلة الدكتور. استمتعنا بحديث الدكتور عن الخلل الذي أصاب مفهوم تزكية النفس، والخلل الذي حدث في بعض المفاهيم في تزكية النفس، مثل النظر للدنيا ومفهوم الفقر، وكيف أن هناك غلو في التعامل مع مثل هذه المفاهيم. شكر الله للدكتور وشكر الله لكم على استماعكم ومتابعتكم. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الايمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. توقفنا عند قول الإمام البخاري فيما نقله عن الإمام وعن سيدنا عبد الله بن عمر، قوله: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، حتى يدع ما حاك في الصدر. وعبد الله بن عمر هو ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المكي، أمه وأم أخته حفصة كما قلنا هي زينب بنت مضعون أخت عثمان ابن مضعون، وأظن تكلمنا عليه في الجلسة الماضية. قد أسلم قديما بمكة مع والده وهو صغير، وشهد الخندق وما بعدها، لأنه ما قبل الخندق كان صغيرا في السن. وهو أيضا ابن عمر رضي الله عنه هو أحد الستة المكثرين من الرواية، أي ممن رووا أكثر من 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والستة هم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنها، وجابر. لا أظن عبد الله بن مسعود فيهم الستة، ولا ليس فيهم عبد الله بن مسعود. هؤلاء الستة هم من المكثرين من الرواية، وهو أحد العبادلة. عندما يطلق العبادلة هو أحد العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا 1630 حديثا، وهو أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قد مات بموضع قرب مكة سنة 73 للهجرة، وعمره في ذلك الوقت 84 سنة، بلغ من العمر 84 سنة. وهو تكلم عن التقوى، قال: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. والتقوى كما عرفها العلماء أنها مأخوذة من الوقاية، لأن العبد يقي نفسه من غضب الله، ويقي نفسه من سخط الله ومن الشرك ومن الأعمال السيئة بالأعمال الصالحة. ولذلك اتخذ وقاية لنفسه من النار، ولذلك سميت التقوى لأنها مأخوذة من الوقاية. فالإنسان اللي هو يعمل بالتقوى يعني يعمل بما ينجيه من النار ويقيه من سخط الله ومن غضبه. وعرف التقوى لا يبلغها العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وحاك يعني تردد، حاك معناها تردد، وهو عبارة عما يقع في القلب من عدم انشراح الصدر للعمل الذي يقدم عليه الإنسان، يعني أن يدع أن يصل إلى مرحلة الورع في ترك الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا الأثر عن ابن عمر تكلم عليه الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر كلاهما في فتحيهما، فتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر، وقال لم نقف عليه موصولا إلى الآن. بالنسبة للتو الآثار الأخرى، الآثار الأخرى التي ذكرها البخاري موصولة بأسانيد صحيحة، أما هذا الأثر فقال عنه ابن حجر في الفتح وقال عنه ابن رجب في الفتح لم نقف على شيء موصول به إلى الآن. ولكن ذكر البخاري له بصيغة الجزم يدل على تصحيحه لهذا الأثر، لكن معنى قول ابن عمر وارد في الحديث الصحيح، حديث النواس بن سمعان فيما يرويه الإمام مسلم في صحيحه، عندما قال سألت النواس بن سمعان قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، يعني الخير والشر، ما جماع تعريف البر والإثم يا رسول الله؟ فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا حديث صحيح، فمعنى أثر ابن عباس هو مجمل ما جاء في هذا الحديث الصحيح الذي ذكره الإمام مسلم في صحيحه. واقتصار الإمام البخاري على هذا الأثر ليبين أن خصال التقوى هي خصال الإيمان، يعني مجموع التقوى هي خصال الإيمان، وأن الإيمان وما يفرزه من أعمال هو معنى التقوى. وسيأتي يذكر أن كثير من الأعمال هي داخلة في مسمى الإيمان، الصلاة من الإيمان، الدعاء من الإيمان، الجهاد من الإيمان، يعني كل هذه الأمور هي في سياق تدليل الإمام البخاري في الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد قول لا عمل. هو يحشد الآيات والأحاديث التي تدل على أن الأعمال جزء من الإيمان، التقوى جزء من الإيمان، حتى يصل العبد إلى حقيقة التقوى، يعني درجة أعلى من أن حتى يقدم على عمل وفي صدره شيء من التردد فيه. وهذه حقيقة منتهى، يعني في منتهى الخوف من الله عز وجل، هذه حقيقة الإيمان وحقيقة العبودية لله عز وجل، الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه، فإذا تردد في نفسه شيء تجاهه توقف حتى يتأكد احتياطا لدينه وورعا وتوقيا لسخط الله وغضبه وناره. فهذا حقيقة الإيمان، أن يفرز الإيمان في العبد الخوف والرجاء، ويفرز في الإيمان في العبد العمل الصالح والدعاء والرجاء، وكل هذه في مسمى